آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. فالأعمال الصالحة هي جماع الخير كله، كما أن الأعمال السيئة هي جماع الشر. وهل شقي أحد بطاعة الله؟ وهل سعيد أحد بمعصية الله؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى الجنة ثوابا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وجعل النار عقابا لفعل المنكرات وترك الخيرات، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد جعل سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة سببا لكل خير في الدنيا والآخرة، فلا تزهد أيها المستمع الكريم في أي عمل صالح، واحرص على فعل الخير في أي وقت تيسر لك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فكيف بالأعمال المباركة العظيمة؟ فطوبى ثم طوبى لمن جمع بين أجناس الأعمال الصالحة أعلاها وأدناها، فذلك الذي سبقت له من الله السوابق. والمسلم إذا أدى الفرائض واكتسب ما تيسر من أعمال البر فهو على سبيل النجاة، قد وفقه الله لطريق الفائزين، وسلك به المولى عز وجل طريق المفلحين، وحفظ الله له ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. وطرق الخير كثيرة والحمد لله، وأبواب البر متنوعة، والأعمال الصالحة واسعة الميادين. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والأعمال الفاضلة أيها المستمع الكريم ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الأعمال الفاضلة التي يعود نفعها إلى الإنسان نفسه ولا تتعدى إلى غيره، كالصلاة والذكر والصيام. وقد جاء في هذا النوع ترغيب كثير. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. رواه مسلم. ويقول صلى الله وسلم بارك عليه من حديث أنس رضي الله عنه: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله وسلم بارك عليه قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر، الله أكبر. أيها المستمع الكريم، من هذه الأعمال الصالحة البسيطة والتي لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من هذه الأعمال الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الخلق، وهي إحسان إلى النفس وإحسان إلى الغير، وفيها تسابق المتسابقون وتنافس المتنافسون. النوع الثالث من أبواب الخير العظيمة كف الشر والأذى والضرر عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله عز وجل من أفضل الأعمال، والجهاد في سبيل الله. فقال الصحابي: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فاحرص أيها المبارك، احرص على فعل الأعمال الصالحة، ولا تقل هذا يسير
فإن اليسير عند الله قد يكون كثيرا. واحرص على شيئين: على الإخلاص لله عز وجل في أقوالك وأفعالك، وعلى اتباعك لسنة النبي صلى الله وسلم بارك عليه في جميع أقوالك وأفعالك. وفقنا الله جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وجعلنا من الذين يحبهم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: كريم
1: القرآن الكريم
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: عما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

سفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم.

0: وزاهق
1: ولكم الويل مما تصفون
0: وله من في السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: نبدأ هذا البرنامج بسؤال مهم.
6: هذا السؤال يتعلق بشكل مباشر بهذا البرنامج.
5: الصورة المكتوبة،
6: ترى ما المقصود بالصورة المكتوبة؟
5: هل الصورة تكتب أم ترسم أم تنحت أم تصور؟
6: هذا البرنامج يتناول الصورة المكتوبة فقط، لا المرسومة ولا المنحوتة،
5: ولا الصورة البلاغية التي تزخر بها البلاغة في الدرس العربي.
6: لكي نجيب عن سؤال الصورة المكتوبة،
5: دعونا في البداية نتعرف عليها من خلال السيناريو.
6: وهنا يأتي سؤال آخر، ما هو السيناريو؟
5: السيناريو هو،
6: عفواً مستمعين الكرام،
5: سنتعرف على مفهوم السيناريو بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأصدقاء، قبل الفاصل السابق
6: سألنا عن مفهوم السيناريو.
5: إذا استطعنا تحديد ماهية السيناريو،
6: فإننا سنتعرف ولا شك على المقصود بالصورة المكتوبة.
5: السيناريو أو نص الفيلم أو المسلسل
6: هو وصف تفصيلي تسلسلي.
5: هذا الوصف مكتوب لأحداث الفيلم،
6: سواء كان فيلماً سينمائياً أو تلفزيونياً.
5: يتضمن ذلك الوصف وصف المكان والزمان،
6: وأيضاً وصف الشخصيات جسمانياً ونفسياً.
5: هذا النص الذي أشرنا إليه أنا وزميلتي قبل قليل لا يأتي دون أن يشتغل عليه متخصص ما،
6: والمتخصص هذا هو ما يطلق عليه فنياً السيناريست،
5: أي مؤلف وكاتب الفيلم.
6: السيناريست،
5: أجل، السيناريست.
6: إذن فالصورة المكتوبة هي
5: تلك الأحداث الدرامية التي يقوم بكتابتها كاتب السيناريو
6: أو مؤلف الفيلم.
5: هذا البرنامج سيقدم أشهر كتاب السيناريو،
6: بل أشهر كتاب الصورة السينمائية والتلفزيونية على وجه الأرض.
5: أيها الأصدقاء،
6: تابعونا لنتعرف معكم على أشهر المبدعين المشتغلين
5: بالصورة المكتوبة.
6: كونوا معنا.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست إنغمار بيرغمان.
5: أيها الأصدقاء، يعتبر إرنست إنغمار بيرغمان المولود في 14 من يوليو لعام 1918، والذي عاش حتى 30 من شهر يوليو لعام 2007 للميلاد،
6: يعتبر واحداً من أشهر كتاب الصورة المرئية المتحركة تحت إمرة عدسة السينما.
5: لم يكن بيرغمان كاتب سيناريو وحسب،
6: بل كان مخرجاً فذاً أيضاً.
5: أخرج نحو 50 فيلماً روائياً طويلاً للسينما.
6: لا يعرف الكثيرون أن بيرغمان كتب في مطلع حياته جملة من المسرحيات، منها
5: النهار أوشك أن ينتهي،
6: جاك والمدينة،
5: والرسم على الخشب.
6: إن الأفكار التي كان يعالجها بيرغمان في مسرحياته
5: تشبه إلى حد كبير الأفكار التي كانت تعالج وتتلقى مع الأفلام السينمائية التي أخرجها،
6: وتحديداً فيلم الختم السابع.
5: أخرج بيرغمان أعمالاً عدة لرائد الواقعية في المسرح النرويجي هنريك إبسن،
6: منها مسرحية هايدا جابلر
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست إنغمار بيرغمان.
5: أصدقائنا، إن الحديث عن إنغمار بيرغمان صاحب الصورة المكتوبة في حلقة اليوم وحلقة الغد
6: يقودنا كثيراً إلى عالمه الخاص به
5: وحياة طفولته القاسية التي ظل تأثيرها عليه حتى سنيه الأخيرة من عمره.
6: لا يعنينا من ذلك أي شيء سوى أنه أبدع بقلمه في كتابة الصورة،
5: كما أبدع في تحريك الصورة وإخراجها من الجمود إلى الحركة.
6: إن هذا الفنان السويدي ذو مزاج متقلب،
5: ولربما يكون تقلب مزاجه يجعله أكثر إبداعاً من نظرائه الآخرين.
6: إن كان لابد لنا من وقفة مع شيء من أعمال هذا المبدع بيرغمان،
5: فليكن وقوفنا مع فيلم الختم السابع الذي قام بكتابته وإخراجه.
6: بعد الفاصل القصير
5: لنا وقفة يسيرة مع فيلم الختم السابع،
6: تابعونا. مستمعين الكرام، الختم السابع فيلم كتبه وأخرجه بيرغمان عام 1957.
5: يدور الفيلم حول فارس صليبي يعود من الحملة الصليبية.
6: يعود هذا الفارس بعد 10 سنوات من غيابه إلى بلده السويد.
5: كانت بلاده في ذلك الوقت تحتضر من الطاعون الذي فتك بأرواح الملايين من البشر.
6: يقابل هذا الفارس في طريقه للبيت،
5: يقابل الموت.
6: الموت؟
5: هكذا توقعنا اندهاشك عزيزي المستمع.
6: أجل، قابل الموت.
5: وهل يمكن مقابلة الموت؟
6: ليس هذا وحسب.
5: ماذا أيضا؟
6: استطاع هذا الفارس التحايل على الموت.
5: كيف؟
6: في حلقة الغد سنعرف ذلك ولا شك.
5: كلاكيت، نهاية الحلقة.
6: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: حيوات ومرايا. الحياة في قطعة صغيرة. أن أنكتب وأترحل من خلال حياة في مقطع صغير متحرك، لا في متن مهلهل وفضفاض، في قطعة صغيرة لا في إقطاعية، في لحن طفيف لا في سيمفونية، في لعبة لا في طفولة كاملة، في سهو تواق لا في لهو عريض. أسهر على لحن متغضن يثمر يتما وحبة كبريت، ألتقي بهامش طريف ناقص لا بكتاب تليد كامل، أجوز جغرافيا زلقة حبيبة، رأسها رأس وذيلها ذيل، منطقها يابس وندي، أمانتها مودعة ومضيعة، شعرها يتحقق ويهرب، يتجمع ويتشتت، يتلظى ويترمد، يتكدس ويتلاشى، يخيب وينتصر، يقف على درج عالٍ وينخفض إلى درك بعيد. حياتي قطعة صغيرة وعلي أن أحيا في مزقها وشذراتها. حياتي شقعة ضوء طالعة من مغارة نبي مكلوم. حياتي ذرة غبار نزقة وعلي أن أحيا في هندبائها البرية، في كستنائها المتلظية، في حلق شاعر نهم وذواق. قطعة سأظل أحتكم إلى أخلاقها وعضلها وعظامها الحوشية الغريبة. قطعة تقودني إلى الأخضر واليابس، إلى الجهر والسر، إلى الصوت والصمت، إلى الهادئ والأهوج، إلى الأغنية والمهد، إلى الوادي الأغبر والبحر الذي لا يتوسط أحدا وشيئا. الحياة في سبخة هادية. ولد في تلك السبخة وتعثر وتبعثر، انتبه وثمل بملحها ومائها المتصدع وصوتها المتبطل، شهية مثل حب محرم، ملتمعة مثل ظهيرة نهضت فضتها فجأة في قلب الليل، مندلعة في خرسها، متبحرة في جهالتها الطرية، مجبولة على الهذيان والحمى والمماطلة، سبخة تتمدد على ضفاف المجد المهجورة وتندس بين بحر يتلاطم موجه وزبده وكبرياؤه، وبين صحراء جرداء تحتضن الآبار العذبة والينابيع اللامرئية، سبخة تلدغ مرارا في أول الفجر وآخره وتعلق تميمتها الأبدية، بينما اللصوص يترصدون فرائس العتمة وضحايا الظلام. سبخة هي جنون وتأريخ أهوج، شقاء المكان الطاهر وتاريخه وقصائده، أنهار محروقة الآن ومنسية أمس، ومهددة غدا، مشروع يجهل المطلق سر من رآها وقالها واحتكم إلى طينها وملحها وعرقها المتفصل أشواقا وحنينا وأباريق من رغبة. الحياة في رحلة قصيرة، كنت أغذ النظر إلى السماء فأحبطتني، وإلى الأرض فآلمتني، كنت أقدم شموعي إلى المسارات والطرقات فاكتشفت أن أصابعي قد ذابت في تلك التقدمات، وأن الشموع تحولت إلى سبج ورماد. كنت أداعب الذكريات وأشتبك مع حناناتها ولطافاتها، فلم تدع لي في منتصف الأمر إلا طيورها الميتة وفاكهتها العطنة ودواليبها المحطمة. أرحل في الدنيا أغسل غبشي مثل نملة أو حجر، فأكتشف أنني حلم مغمس في الفرح المهدور والأسى الناقص، فرح ينقرض وهو يتمسح بالهنيهات، وأسى أزلي تنقصه مراتب المطلق. واقفا على الرمال الذهبية أشرح الانتظار العاصف، ظلالي طويلة أكبر مما يجب، وشمسي تصغر وتتبأر، ومديحي أنني طريد وراحل على شفا خيط منهار. الشخوص تترنح في عيني كأقدار غائبة، بينما أرطن في داخلي مثل مفتاح صدئ معلق في متحف الأمل. الشخوص تنهبني وأنا لا أملك أن أستعيدها بغير اللوعة، الشخوص تفتك بي وتشتاقني وتراودني وتتشممني، وأنا أحك صدغي المنذور بالغبار. ليس لي خشبة مسرح تخلق على قيامتها نص معبأ بالقوة، ليس لي الحية الخالدة فأرتدي المعطف الجديد، ليس لي يد الربيع فأسلم أعصابي إلى الشتاء وأقدم زهرة إلى الرحيل. مرايا تتكسر وألحان تنهار ودخان يحضن رحلاته المكدسة بالتعب، وليس علي إلا أن أستمرئ رحلة قصيرة، رحلة قصيرة جئت أصافح فيها العناصر والمصائر، ملتجئا إلى اللغة كي تهبني منطقها المراوغ والملتبس، الناهش والخبيث، الجارف والمندس، المقلد والعاري، الطائشة والمهندم. الحياة في حشد الظلام، نحقق المعراج الشعري بجملنا الخرافي المزبد، بتنيننا الخبيث المجنح، بجدينا الثمل الأسطوري، بريشتنا المكابدة المغمسة في دوات الغامض والظلالي، برقصتنا التي تحقق انسجامها وقوتها من التناقض والالتباس الخلاقين. الحياة في وفاء شعري. عندما قتل المتنبي كان يحمل في خرجه بالإضافة إلى 70,000 دينار، كان يحمل قصائد من مختارات أبي تمام ديوان الحماسة. وعندما مات الشاعر الإنجليزي تشيلي غرق، وجد في جيبه بعد أن غرق قاربه المسمى دون جوان كتاب شعر، أحدهما لسوفوكليس والآخر لكيتس، ويقال بأن الإسكندر المقدوني كان يضع تحت وسادته سيفه وملحمة هوميروس الشعرية الخالدة. الحياة في فهم الاختطاف. لمن نكب في موت أصدقائه: يا روحة جلجامش تذكري إنكيدو. الحياة في طفولة. اللعب مع الوسائد: هل هو هواية أم جبلة؟ وهذا الطفل الصغير يقتل الوسائد بالاحتضان والعض، ولا يستطيع النوم إلا وهو يلوي أعناقها ومفاصلها. أتراها أمهات أخريات؟ أتراها سر يسطع في صدور الأطفال؟ الناضجون كلما أتوا صنيعا حسنا يصفق لهم الآخرون في حشد أو مهرجان، حتى وإن كان ذلك تملقا أو تثاؤبا، بينما الأطفال هم الوحيدون الذين يستطيعون التصفيق لأنفسهم بعد أن يأتوا صنيعا يظنونه هم أنفسهم حسنا، حتى وإن كان الطفل منهم متوحدا في غرفة لا أحد فيها إلا هو وفضائله التي تتبعه في غبطة وفي صلاة طفوليتين. حيوات ومرايا.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن سليمان الكندي، مخرج ومنتج تلفزيون وسينما، خريج جامعة جريفيث بأستراليا، إنتاج وإخراج تلفزيون وسينما. في الحقيقة أولا أحب أن أوجه شكري وتقديري لكل من ساهم حقيقة في تكوين شخصيتي الفنية في المسرح والتلفزيون وكذلك أيضا الإذاعة وكذلك السينما، لأن حقيقة هناك أفرع كثيرة عملت عليها من أجل أن أكون أيضا أهدافي والطموح الذي أسعى إليه. حقيقة أنا يعني سعيد جدا بأن أكون متواجد في أروقة إذاعة سلطنة عمان، والإذاعة حقيقة أنا زمان ما دخلتها، ولكن حسيت بشعور يعني غريب وجميل وذكريات رائعة جدا قضيناها حقيقة في إذاعة سلطنة عمان. سجلنا فيها الكثير من الأعمال الدرامية وكذلك أيضا برامج فنية، منوعات، لقاءات مع كثير من الفنانين، وهي طبعا العمل الفني عمل مجهد ومضني ويحتاج إلى الكثير من يعني التفكير، ويحتاج إلى كثير من التحضير، ويحتاج إلى الكثير من أيضا كذلك الصبر في مجال التعامل مع أفراد العمل الفني، لأن العمل الفني هو عمل جماعي وليس عمل فردي. فلذلك من خلال كل هذه المعطيات يعني كان هناك يعني صراع مع الوقت، كان هناك صراع مع كثير من أمزجة الناس اللي موجودة معك وكيف تتعامل معها بحكمة. فلذلك من يود أن يكون في الجانب الفني والإنتاج التلفزيون والسينما والمسرح أن يتحلى بالحكمة ويتحلى بالصبر الكبير، لأنه الوقت في هذا المجال أو الصناعة الفنية السينمائية التلفزيونية الإذاعية المسرحية ليست سهلة، فتحتاج إلى حكمة وصبر وكذلك أيضا بلا شك إلى العلم والمعرفة. فيعني يجب أن يتحلى بهذه الصفات.
1: نستطيع.
3: نستطيع.
1: الانضباط الذاتي هو أحد أهم عوامل النجاح وعنصرا أساسيا يجب أن يتم الاستعانة به في أي عمل.
3: نستطيع.
2: عملت في تلفزيون سلطنة عمان ما يقارب 21 عام، وبعد ذلك حقيقة فكرت بأن أنشئ مؤسسة خاصة لي، والحمد لله بعد كل هذا يعني 21 سنة في العمل في التلفزيون وكذلك أيضا في الجمعية العمانية للسينما التي أيضا أعطتني كثير من المعرفة وكذلك من العلاقات الدولية. أيضا كذلك الإذاعة منحتني كثير من المعرفة كيف تتعامل مع الناقل الصوتي، كيف تعمل مع الممثلين اللي أمامك، المسرح كذلك. يعني كل هذه يعني المعطيات هي يعني أدركت أن تكون عندي مؤسسة إنتاج إعلامية، والحمد لله أنتجنا العديد من الأعمال اللي كانت الوثائقية أو الكوربوريشن الإعلانية، يعني الكوربوريشن فيديوز، وكذلك أيضا عملنا في كثير من الأعمال الورش سينمائية قدمناها من خلال المؤسسة. أيضا كذلك تعاملنا مع قنوات خارجية كبرامج تلفزيونية، كأفلام وثائقية، وكذلك أيضا كبرامج فنية لمجموعة من القنوات الخارجية. فبلا شك هذا العمل يعني الكبير لم يأتي هكذا يعني بدون خبرة. الخبرة يجب أن تكون موجودة عند الشباب القادم للصناعات الإبداعية وكذلك تسلح بالعلم والمعرفة. من هذه يعني المكتشفات اللي أنا خضتها من خلال أعمالي التلفزيونية والبرامجية والسينمائية، أيضا أعطتني مجال لي البحث والتقصي، وأعطتني مجال أيضا أني أصدر كتاب تحولات السينما العمانية ويتحدث عن تاريخ السينما في عمان، وذلك طبعا لوجودي في أروقة الجمعية العمانية للسينما وكذلك أيضا المهرجانات الدولية والعلاقات الدولية في السينما. كما أصدرت أيضا كتاب آخر هو يعني دليل عن السياحة البحرية، وهذا لم يأتي أيضا من فراغ وإنما جاء من خلال تكويني البرامجي في تصوير أعمال تلفزيونية في الساحل العماني. لذلك أيضا مكنني حقيقة من أني أعمل كتاب خاص أو دليل عن السياحة البحرية في سلطنة عمان، كذلك أيضا كتاب السينما بين عمان والمغرب رحلة لا تنتهي، وهذا الكتاب كان خاص أيضا لمشاركة سلطنة عمان في مهرجان الرباط السينمائي الدولي كضيف شرف، وكانت نسخة خاصة.
1: نستطيع. اليقين والثقة نقطة البداية لبناء النجاح. نستطيع.
2: أنا جدا سعيد، وجدا سعيد أيضا أن آتي لبرنامج يعني تحت مسمى نستطيع، وهو حقيقة يعني يخرج شيء من مكنوناتك يعني الداخلية اللي يعني نحاول قدر المستطاع أن يعني نوفي حق هذا البرنامج. بلا شك يعني مع كل الشكر والتقدير لعائلتي الكريمة والتي حقيقة وقفت بجانبي طوال سنوات عملي وإلى الآن طبعا، والحمد لله رب العالمين. يعني إنسان يتعايش بسعادة مع الآخرين، يعني أن يعطي بحب وبود. وأنا أؤمن هناك أيضا بعبارة لدي، يعني الالتزام هو سيد الأخلاق مع كل العالم، لأنك أنت لما تلتزم مع عملك ومع الناس اللي تعمل معك وفي حياتك أيضا تكون ملتزمة وتكون متوازنة أيضا في عطاءاتك، حقيقة بلا شك أنا أقول إنه هذا هو اللي يؤدي إلى النجاح في المستقبل. في الخلاصة النجاحات تأتي بعد خطوات كبيرة وكثيرة وصبر وحكمة لابد أن تكون موجودة، أيضا معرفة. فهذه أسلحة جدا مهمة أن يعني يتسلح بها الشباب القادم لمثل هذه الإنجازات أو الإنجازات في مجالات أخرى.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادته.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. ارتفاع انتاج سلطنة عمان من النفط في النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي تجاوز 29 مليار متر مكعب. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. حركة حماس والفصائل الفلسطينية توافق على مسودة اتفاق تتعلق بتنظيم ملف السلاح في قطاع غزة، وتشدد على رفض أي اتفاق قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. عشرات المستوطنين يقتحمون أحياء في مدينة نابلس وسط حملة اعتقالات إسرائيلية، والأمم المتحدة تحذر من تفاقم عنف المستوطنين. القوات الأوكرانية تهاجم مصفاة نفط ومستودع في مدينة فولغوغراد بجنوب روسيا، وموسكو تهاجم عدة أهداف أوكرانية. وارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان إلى 34 شخصا، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط الحطام. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: اكتشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
10: رفعة الجادرجي.
11: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي.
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران.
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي.
14: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
14: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان
16: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
17: حديث البيئة.
16: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
18: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شجيرة عكبوت وبعض استخداماتها المهمة جدا، سواء كانت في أعداد صبغة الملابس أو للقطن أو لشباك الصيد أو غيرها، أو حتى تستخدم كفحم مميز جدا. هذا الفحم يستخدم في تنظيف الأسنان، يعني في الفترات القليلة الماضية أصبحت بعض معجون الأسنان بالفحم، وهذا الأمر مستخدم في جنوب الجزيرة العربية عند الإنسان منذ فجر التاريخ. ومش هكذا فقط، وإنما وصل الإنسان إلى تحديد بعض الأشجار، يعني هذه الشجرة مميزة جدا ليعمل منها فحم كمعجون أسنان، هذه الشجرة متوسطة، هذه الشجرة كذا. فمن ضمنهم هذه شجرة عكبوت، خشبها يستخدم لتنظيف الأسنان، وله يعني هذا يعتبر الجودة العالية أو أقصى جودة للفحم المستخدم لتنظيف الأسنان، مع أنه استخدام الخشب باستمرار قد يؤدي إلى أضرار جانبية معينة، لكن في ذلك الوقت كانت التفاصيل مختلفة جدا، وكان استخدام الإنسان للنظم البيئية هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان. النوع الآخر تسمى عكريت، هذه من الأسماء المحلية في جنوب الجزيرة العربية، من جنس الكيموفورا. هذه شجيرة منخفضة متفرعة، أيضا من الشجيرات الجافة التي تمتد في سلطنة عمان وفي جنوب باكستان وفي شمال غرب الهند وغربها. وفي ظفار توجد هذه الشجيرة في البيئات الجافة والصخرية، ومنها المناطق الواقعة بين جبل سمحان والساحل شمال مرباط. وقد ارتبطت عكريت باستخدام تقليدي مميز جدا، كان السكان يزيلوا اللحاء الخارجي ثم يأخذون الطبقة الخشب الأخضر الواقعة تحته ويجففونها ويطحنوها. هي مثل اللحاء، مثل اللحاء الأخضر، لأنه جنس الكيموفورا بشكل عام الخشب ماله متقشر، اللحاء متقشر، العلوي متقشر ولونه بني ودائما في عليه قشور. هذه من الأشياء المميزة في أغصان النباتات. أيضا نبذة تعريفية جميلة جدا، أشجار التين مثل الطق فيها جذور جديدة كأنه أغصان جديدة ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، ويعني لونها متقشر خفيف بطبقات لا تلتصق فيه. هذه أشجار التين. أشجار الصمغ العربي لون الخشب الجذع ماله أصفر وعليه شوك خفيف يشبه إلى حد قصن جذع واحد، وإنما جذوع مختلفة، وهذه الجذوع أغصانها طويلة وتستخدم كأخشاب مهمة جدا للنظم البيئية وفي الاستخدام التجاري والاقتصادي وإلى آخره. شجرة لها أيضا طريقة خاصة في جذوعها وميزة خاصة لهذه الجذوع. هذا المسحوق عندما نعود إلى شجرة عكريت يستخدم من جنس الكيموفورا، يستخدم هذا اللحاء الخارجي لما يتم إزالته ويستخدم طبقة الخشب الأخضر الواقعة تحته مباشرة، وهذه الطبقة تجفف وتطحن، وعندما تخلط بالماء تتكون رغوة معينة استخدمت في الغسيل، استخدمت كشامبو للشعر، كصابون نباتي طبيعي بشكل عام، يعني له استخدامات مميزة جدا في هذا الجانب. أيضا الكيموفورا في موسم الخريف، هذه العائلة بأكملها تشكل صورة جميلة جدا، وفي بعض المناطق التي لا زالت صعبة على تواجد الرعي العنيف أو الرعي الجائر تنتشر فيها أعداد كبيرة من هذه الأشجار، سواء مجموعة مهمة جدا من

0: أشجار الكيموفورا الخمسة أنواع، ويوجد نوع آخر يسمى هيوك محليا أو هبسينوت، السائل الخارج منها يسمى هيوك. هذا النوع يشبه بدرجة كبيرة جدا مجموعة الكيموفورا، سواء من حيث القصن المتقشر أو من حيث الشكل، لكن هو يختلف إلى عائلة أخرى لأنه عنده سائل لبني شديد لونه أبيض. سنتحدث عنه عندما نمر إلى عائلته المميز جدا، له استخدامات طبية كثيرة جدا. وهذه المجموعة كلها هي التي تضيف بعد مختلف جدا إلى النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية. نحن نتحدث عن أكثر من 80 عائلة في جبال ظفار. كل نوع من الأنواع النباتية مثلا له ميزته الخاصة، لكن هذه الأنواع أيضا تشترك في صفات معينة لتشكل عائلة أو مجموعة أكبر. هذه المجموعة الأكبر يعني لها ميزة خاصة، مثل مجموعة البخوريات، عائلة البخوريات، أو مجموعة الكيموفورا، أو مجموعة التين، أو مجموعة السقط لوحدها. للأسف السقط لا يوجد لديها نوع آخر مرادف لها، لكن يوجد في بلدان أخرى حول العالم. مجموعة العائلة الفربونية، يعني مختلف أنواع العوائل النباتية التي تتميز بشكل جميل ومبدع وتظهر صفات مشتركة، سواء من حيث اللون إلى حد ما، شكل الورق، شكل الزهر، شكل التفاصيل الفسيولوجية الموجودة في كل نبات. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى استهلها بالعناوين. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عمانية، شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. حركة حماس تعلن موافقتها لصيغة توصل إليها الوسطاء لاتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة. والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. استقبل فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا سعادة السفيرة ميثا بنت سيف المحروقي لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة لسلطنة عمان لدى أوكرانيا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف. وقد نقلت سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس الأوكراني بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الأوكراني الصديق بالأمن والاستقرار والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التقدم والتعاون. من جانبه حمل فخامة الرئيس الأوكراني سعادة السفيرة نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمية. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة. كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 10 عقود لحق انتفاع بقيمة استثمارية جاوزت 5 ملايين ريال عمانية وبمساحة إجمالية تزيد عن 54,000 متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار. وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة، وتشمل إنشاء مخازن ومكتبا لفريق التفتيش و5 مدارس خاصة وقاعات مناسبات ومشروعين تجاريين وصناعي. سوف تتوسع على ولايات صلاة

0: آلة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. ويأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية. رعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وذكر الحرس الثوري أنه تم استهداف ناقلتي النفط وإيقافهما، في حين غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها وعادت أدراجها. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير، وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 يوليو. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة توجيه الضربات ضد إيران، قائلا إن العمليات العسكرية ستدفع الجانب الإيراني في نهاية المطاف إلى التراجع. وجاءت التصريحات عقب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية عن إكمال موجة كثيفة من الضربات في العمق الإيراني استهدفت مواقع ومناطق تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب يوم من تصويت نجح فيه الجمهوريون بفارق صوت واحد في إحباط مشروع قرار للديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي سعى لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. قالت وزارة الدفاع الكويتية إنه تم رصد طائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة إنه تم استهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف وتدميرها، وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. وإلى فلسطين، حيث توصل الوسطاء إلى صيغة اتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة، والتي وافقت عليها حركة حماس مع انتظار لموقف إسرائيل التي لم توقف تصعيدها في مختلف المناطق الفلسطينية.
1: اتفاق نهائي حول الوضع في قطاع غزة أعلن عنه نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام. الاتفاق وصف بالتاريخي وجاء بعد جولات عديدة من المفاوضات التي تعثرت بسبب ملفي السلاح وموظفي غزة. وحسب الاتفاق النهائي، وافقت حركة حماس على بند نزع سلاحها ووضع آلية لتسوية أوضاع الموظفين وفق القانون الفلسطيني. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن من جانبه عن الاتفاق، موضحا أنه حال اكتمال نزع السلاح سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتتولى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية مسؤوليات الأمن، وتتحرك حكومة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة شؤون السكان. لكن مسؤولا في حركة حماس صرح أنه يتوجب تنفيذ الاتفاق على مراحل على أن تسحب إسرائيل قواتها. وهنا تبرز إشكالية الانسحاب الإسرائيلي، هل يكون قبل نزع السلاح أو بعده، أو بالتزامن مرحليا مع كل خطوة في هذا الاتجاه. ورغم التفاؤل الذي يلف الإعلان عن الاتفاق، لكن إسرائيل لم تعلن موافقتها بعد، وبدأت أصوات إسرائيلية في انتقاد فكرة الاكتفاء بنزع السلاح، وذهبت للدعوة إلى تقويض حركة حماس ورفض الانسحاب من المنطقة الشرقية لقطاع غزة التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي عازلة أمنية. على الأرض لم يتغير واقع السكان، الطيران الإسرائيلي قصف شمال غزة فأصيب فلسطين وبعضهم بحال حرجة، ودكت المدفعية بالتبادل مع إطلاق الرصاص الثقيل الجزء الشرقي من خان يونس. ومع استمرار القيود على إدخال المساعدات، أعلنت وزارة الصحة نفاذ 53% من الأدوية وارتفاع معدل انتشار الأمراض عبر المياه الملوثة وسط جموع النازحين. الحل السياسي لغزة ما زال في مربع التصريح لا التنفيذ، فيما التصعيد ضد الضفة الغربية قائم ويتمدد. جيش الاحتلال نفذ اقتحامات لمسافة يطا بالخليل ومدينتي البير وقبطية، وبمشاركة مستوطنين اقتحمت وحدات الجيش بلدة الجنيد غرب نابلس وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز واندلعت مواجهات، كما وسع المستوطنون دائرة استهدافاتهم ضد الفلسطينيين، فاقتحموا باعداد كبيرة قرية تل قرب نابلس واقاموا بؤرة استيطان على حدودها، واصيب فلسطينيون في اعتداء مستوطنين على بلدة جيت واندلعت مواجهات خلال محاولة مستوطنين اقتحام بلدات شمال الخليل، واحرق اخرون اشجار زيتون في قرية بورين. المخاوف تتصاعد من انزلاق الوضع في الضفة الغربية إلى مواجهة مفتوحة متفجرة بفعل السياسة الإسرائيلية المتطرفة الداعمة للمستوطنين، والقدس المحتلة على الطريق، فسلطات الاحتلال كثفت انتشار عناصرها لمنع وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واستمرت الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم شعفاط والبلدات المقدسية ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة ومحيطها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة يشقيف التاريخية بجنوب لبنان، بزعم تدمير أجزاء من مسارات شبكة أنفاق تابعة لحزب الله. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن التفجيرات وقعت في محيط القلعة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية تنتشر في مناطق بجنوب لبنان، وسط استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد توقيع اتفاق إطار في 26 من يونيو يقضي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها والعمل على حصر السلاح بيد الدولة. وفي زيارة تاريخية وصفت بأنها تأخرت طويلا، عقدت في العاصمة التركية أنقرة قمة لبنانية تركية ركزت بشكل أساسي على رسم شبكة أمن إقليمية وجيوسياسية للبنان.
2: في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه منصبه، حمل الرئيس اللبناني جوزيف عون ملفات أمنية وعسكرية واقتصادية بالغة الحساسية. جاء باحثا عن دعم استراتيجي لتنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، كما طلب توسيع برامج تدريب وتجهيز الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطة الدولة الحصرية في الجنوب، مع التعويل على تركيا لدفع مسار التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. الرئيس أردوغان وجه رسائل حاسمة ومواقف داعمة بلا حدود، حيث أكد أن أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق، وتعهد باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. والأبرز من ذلك، أعلن جاهزية أنقرة الكاملة للمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان ورغبتها في الانضمام إلى أي قوة دولية تضمن استقرار وأمن المنطقة أو تشكل بديلاً لقوات اليونيفل في المستقبل، كما أبدى استعداده لتطوير الحوار الدبلوماسي بين بيروت ودمشق. تكمن أهمية وأبعاد هذه الزيارة في توقيتها الدقيق، إذ تأتي بعد أيام قليلة من زيارة عون لواشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب. هذا التتابع الدبلوماسي يعكس صعود المركزية التركية كقوة إقليمية وازنة تمسك بخيوط ملفات المنطقة. الأبعاد تتجاوز التعاون الثنائي لتؤسس لمعادلة جديدة في شرق المتوسط، حيث يسعى لبنان لحشد غطاء إقليمي يحمي سيادته، بينما تكرس تركيا دورها كشريك أساسي في صناعة مستقبل المنطقة لقطع الطريق أمام أي مشاريع تهدف إلى تحميشها أو قضم السيادة اللبنانية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أكدت مصادر أمنية روسية إصابة 5 أشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية لمصفات نفط ومستودع في مدينة فولغراد الواقعة جنوب روسيا. وتسببت الهجمات في اندلاع حريق هائل في مصفات نفط ومستودع، وتم إجلاء نحو 200 عامل. ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة هجمات أوكرانية التي استهدفت خلال الشهر الجاري مراكز خدمات لوجستية. توفي ما لا يقل عن 34 عاملا جراء انفجار منجم فحم في جنوب باكستان، والحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان، ما استدعى السلطات إلى إطلاق عمليات إنقاذ. وقالت هيئة إدارة الكوارث في الإقليم إنه تم انتشال الجثث، ولا تزال عمليات البحث جارية لتحديد مكان أي عامل أو عمال محاصرين وانتشالهم، دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو بجنوب اليابان إلى وفاة 34 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين يعتقد أنهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته أكثر من 7 درجات وتسبب في دمار واسع بالبنية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. هذا وأصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز الإيواء في ظل استمرار الهزات الارتدادية. شاركت سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع 27 لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها الدورة 7 لمسابقة البحوث والدراسات ومشروع منصة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم مخرجات الأجهزة الرقابية الخليجية. كما ناقش المشاركون نتائج البحوث الفائزة في المسابقة السابقة والبرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2025 و2026. واختتم الاجتماع باستعراض فعاليات الأسبوع الخليجي للرقابة المالية والإدارية ومشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس. افتتح البنك المركزي العماني بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة معرض العملات الورقية والمعدنية في متحف أرض اللبان بمحافظة ظفار، ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. ويستعرض المعرض تطور العملة العمانية عبر تسلسل زمني يوثق مسيرة النظام النقدي منذ العصور التاريخية حتى الإصدارات الحديثة من الريال العماني، كما يضم عملات ورقية ومعدنية نادرة ولوحات تعريفية ومعروضات مرئية تسلط الضوء على تاريخ العملة الوطنية ومراحل تطورها. ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على الإرث النقدي وتعزيز الوعي المجتمعي بتاريخ العملة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية. أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تداولات الأسبوع على ارتفاع بنحو 2% وسط نشاط في التداولات بلغت قيمته أكثر من 255 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 37 مليارا و500 مليون ريال عماني.
3: بعد أسبوعين من الانخفاض شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط ارتفاعا جماعيا، الأمر الذي قاد المؤشر العام إلى الصعود ب 160 نقطة ما يعادل نحو 2% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7277 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. عادل وليد نصر مدير الوساطة المالية بالشركة المتحدة للأوراق المالية متحدثا للإذاعة:
4: والله أداء البورصة خلال الأسبوع المنصرم شاهد ارتدادة قوية وطيبة للبورصة من المستويات التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الجيوسياسية، حيث تمكنت البورصة من تعويض جزء طيب من خسائرها مرتفعة بحوالي 2% عن المستويات يوم الخميس الماضي، مدعومة بتحسن مستويات السيولة حيث وصلت متوسط السيولة خلال الأسبوع المنصرم إلى حوالي بين 45 ل 50 مليون ريال عماني يوميا، عودة المشتريات الخليجية القوية إلى السوق، عودة الشراء المؤسسي، عودة حتى الشراء المضاربي. لاحظنا عملية إقبال على الشراء في الأسهم القيادية في البورصة خصوصا التي حققت أرقام ممتازة خلال الربع الثاني، على رأسها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، بنك مسقط، بنك صحار، أوكيو للصناعات الأساسية، كلها شهدت عمليات تجميع قوية من المستثمرين المؤسسيين سواء من الخليج أو من السلطنة.
3: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ب40% ليقترب من 255 مليون و925 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 916 مليون ورقة مالية من خلال نحو 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا لتتجاوز 37 مليار و582 مليون ريال عماني.
4: أحجام التداول كما أسلفت شهدت ارتفاعات طيبة، نحن عند متوسط الأسبوع حوالي 47-48 مليون ريال عماني. هذا دليل عودة الثقة وعودة زخم الشراء إلى البورصة المحلية، خصوصا مع خلال الأسبوع المنصرم بداية الأسبوع الأحد واثنين وثلاثة شهدنا انفراجة خفيفة في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. يوم الخميس شهدنا عودة التوترات مما أثر على البورصة قليلا، شهدت انخفاضات طفيفة، ولكن الاتجاه بشكل عام كان إيجابي جدا للأسبوع. القطاعات طبعا على رأس القطاعات الرابحة كان القطاع الصناعي، يليه القطاع المصرفي. القطاع المصرفي تصدر أحجام التداول بقيادة بنك صحار وبنك مسقط. بالنسبة للقطاع الصناعي شهد
3: 90% مقابل 88% لمشترياتهم، فيما تصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بأكثر من 21%، وكذلك من حيث العدد ب 25%.
0: ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط بأكثر من 10% حتى نهاية يونيو الماضي، ليتجاوز 198 مليون برميل، كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 7% متجاوزاً 29 ملياراً و500 مليون متر مكعب.
5: بإجمالي تجاوز 198 مليون و13 ألف برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بأكثر من 9% ليبلغ 80 دولاراً و90 سنتاً للبرميل. وعلى صعيد المتوسط اليومي للإنتاج فقد سجل نمواً تجاوز 10% ليبلغ 1,094,000 برميل، كما ارتفعت صادرات النفط العماني بأكثر من 2% لتتجاوز 155 مليوناً و217,000 برميل. من جانب آخر شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد نمواً قرب 7% حتى نهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 29 ملياراً و541 مليوناً و700 ألف متر مكعب. وارتفع إنتاج الغاز المصاحب بأكثر من 5% ليتجاوز 6 مليارات و600 مليون متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب شاملاً الاستيراد ب 7% ليبلغ 22 ملياراً و939 مليوناً و600 ألف متر مكعب. وعلى صعيد استهلاك الغاز فقد ارتفع في كل من المشاريع الصناعية 7.5% ومحطات توليد الطاقة بنحو 14%، فيما انخفض استهلاك الغاز في كل من حقول النفط بأكثر من 2% والمناطق الصناعية بنحو 30%.
0: ختام أولى فترتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عقوبة عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار بخمسة ملايين ريال عمانية.

شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. حركة حماس تعلن موافقتها لصيغة توصل إليها الوسطاء لاتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة. والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. أعد لكم الفترة الإخبارية الأولى غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي، تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
10: رفعة الجادرجي،
11: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي،
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران،
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي،
14: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
14: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا حياكم الله وصباحاتكم الخير معنا، نحييكم ونلقاكم في هذا اللقاء المتجدد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح الذي يأتيكم من الآن إلى تمام 9 بمحطات عديدة مختلفة، وهكذا دائما تواصلكم معنا عبر 724-2410 يضفي لنا الكثير. إذن نرحب بكم أيها الأصدقاء في هذه المساحة، راجين لكم صباحا مكللا بالخير وبالتوفيق وبالنجاح بإذن الله تعالى. ها هو صباح السبت 17 من صفر لعام 1448 الموافق له 1 أغسطس لعام 2026. إذن نحييكم مستمعينا وهكذا نصحبكم معنا من الآن إلى تمام 9. تقبلوا تحيات فريق العمل، أصحبكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، ومخرجنا يسلم عليكم وهذه تحياته أحمد بن علي المرشودي.

ألو كحلاوة السكر مستمعينا، نحييكم ونرحب بكم في هذه المساحة الصباحية التي تأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح في مساحة منوعة مستمعينا، ننقلكم بين مجموعة من المواضيع المختلفة. وحلقة يوم السبت هذا اليوم الفاصل قبل بدء أسبوع عمل جديد، راجين إن شاء الله تعالى هكذا أن تكلل كل الخطى بالتوفيق وبالنجاح. 724-24-10 هذا هو رقم التواصل مستمعينا، شاركونا صباحاتكم، كيف يبدأ معكم صباح يوم السبت، وفي العادة كيف هي أيضا ترتيباتكم لبداية أسبوع قادم جديد بإذن الله، عسى أن تكلل فيه الخطى بكل خير. أيضا مستمعينا هناك مجموعة من المساحات المختلفة التي سننقلكم فيها خلال هذه الساعات في أحلى صباح، ويعني هكذا نقول لكم ما بين صحافة ومجموعة من المواضيع المنوعة، وأيضا نتشارك معكم موضوع حلقتنا الذي من خلاله أيضا نستقبل مشاركاتكم وآرائكم المختلفة. اليوم مستمعينا في زمن السرعة وزمن المقارنة المستمرة أصبح كثير منا يعيش تحت ضغط فكرة التأخر. نشعر أحيانا أننا تأخرنا في مجموعة من الأمور، في الزواج، في الدراسة، في تحقيق أحلام معينة، أو حتى في بناء ذواتنا، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلتنا نرى إنجازات الآخرين لحظة بلحظة، فنقارن أنفسنا دون وعي ونقسو على أنفسنا أكثر مما ينبغي. لذلك نسألكم اليوم مستمعينا، لماذا نحس أحيانا بأننا متأخرين؟ هل هذا الإحساس نابع من ضغط بسبب العمر، أو بسبب أمور وضعها المجتمع على سبيل المثال، أو بسبب ما نراه اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ كيف من الممكن اليوم أيضا أن نتحكم بهذا الشعور عندما نشعر بأننا متأخرون، عندما نرى أن شخص بنفس أعمارنا استطاع أن يحقق الشيء الفلاني وأنا إلى الآن لازلت في نقطة معينة لم أحقق هذا الهدف؟ لربما هي اختلاف الأهداف أحيانا، يعني كل واحد منا عنده أهداف معينة يريد أن يحققها، فلربما هو فعلا أنجز الهدف اللي كان يسعى له وأنا لازلت أسعى في هدف آخر. فهي الرحلة تختلف من شخص إلى آخر، ولكن أحيانا من الممكن أن نشعر بهذا الشعور، شعور التأخر. إذن نستقبل مشاركاتكم عبر 724-24-10، شاركونا هذا الموضوع وشاركونا صباحاتكم أيضا. وصلتنا مجموعة من المشاركات المختلفة، وهنا رسالة، وهذه الرسالة يقول فيها صاحبها سيف العوفي من الرستاق: صباحك خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا بك يا سيف، صباحك نور، ونرجو أيضا أن تشاركنا موضوع حلقتنا لليوم، لماذا نشعر أحيانا أننا متأخرين. أيضا رسالة من فايز العلوي من سور العيجة يصبح علينا، وأيضا هنا يعطينا بعض الكلمات القيمة حول الصدقة، يقول: لا تظن أن الصدقة إحسان منك إلى الفقير فحسب، بل هي إحسان إلى نفسك قبل كل شيء، فصدق فإن حاجتك إلى ثوابها وبركتها ورحمة الله بك أعظم من حاجة كثير من الناس إلى ما في يديك. صباح الخير لمن يزرعون البهجة والفرحة في قلوب من حولهم، رائعون المبدعون المتميزون، طاقم أحلى صباح، وصباحك نور يا فايز، شكرا جزيلا لك. وأيضا هنا رسالة أخرى، وهذه المرة من سالم بن سعيد السكيتي، يصبح علينا بالخير وعلى المستمعين وعلى طاقم البرنامج، طاقم أحلى صباح رويدة وأحمد. يقول: اليوم المسير في عبر الواعدة برفقة 22 مشترك من فريق أبطال عبري للمسير والمغامرات بمسافة تصل إلى 15 كيلومتر برفقة المدربين علي خلفان المرشودي وخميس خلفان البلوشي، نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. الله يوفقكم يا رب يا سالم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وجميل هكذا أن تبدأوا صباحاتكم بمثل هذه الأنشطة ومثل هذه الرياضات الجميلة التي من الممكن هكذا أن تحسن المزاج وأن تجعل باقي اليوم يمضي بشكل جيد بإذن الله تعالى. إذن شاركونا مستمعينا عبر 724-24-10 صباحاتكم،
وموضوع حلقتنا لليوم: لماذا نشعر بأننا متأخرون في بعض الأحيان؟ نستقبل كل هذه المشاركات.

إذن مستمعينا تحية لكم جميعا، ونرجو لكم هكذا أن نكون الرفقة الطيبة لكم في هذه المساحة الصباحية. هناك مجموعة من المواضيع المختلفة التي سنتناولها في حلقة اليوم، وهكذا ننقلكم بداية مع جريدة عمان وتفاصيل العناوين التي جاءت في جريدة عمان بتاريخ اليوم، وهذا ما سنتناوله في صحافة اليوم. أيضا ستكون معنا هناك مجموعة من المواضيع والمحطات المنوعة إلى جانب محطة حوارية، وهذه المحطة الحوارية سنناقش فيها مجموعة من التفاصيل المختلفة حول معرض ذاكرة أرض اللبان الذي يقام في صلالة بالتحديد. تفاصيل عديدة حول هذا الموضوع سنناقشها مع ضيفنا الفاضل الذي سيكون حاضر معنا في قادم الوقت، زاهر الإسماعيلي من هيئة الوثائق، الذي سيقرب لنا الصورة والمشهد بشكل أعمق حول هذا المعرض إلى جانب محطاتنا المختلفة. أيضا هنا رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، يصبح علينا بالخير أنا وأحمد وجميع طاقم البرنامج والمستمعين، ويقول: وبعد يسرني عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج أحلى صباح أن أتقدم بالتهنئة للأخ العزيز محمد بن عبد الله الفارسي بمناسبة عقد قران ابنه لؤي، وربي يسعد العروسين ويرزقهم الذرية الصالحة الطيبة والحياة الهانئة السعيدة، ودمتم سالمين مع تحياتي. شكرا لك يا أبو حكيم، نرجو لهم هكذا كل خير والله يوفقهم في حياتهم يا رب. شكرا لك على هذه المشاركة، وأيضا شاركنا موضوعنا لليوم حول شعورنا بعض الأحيان بالتأخر. يعني لربما البعض يرى بعض التفاصيل الحياتية لدى الآخرين على أنها إنجاز، يمكن سبحان الله أنت الأشياء اللي قاعد تحققها في حياتك، وجودك على قيد الحياة هذا وحده إنجاز. وأيضا سبحان الله أحيانا تفاصيل كثيرة تختلف من شخص إلى آخر، وهو يعتمد على مجموعة من الأمور المختلفة، الأهداف، الوضع نفسه أيضا لكل واحد منا. فمسألة أن نقارن حياتنا بالآخرين، نقارن أهدافنا بالآخرين، وأحيانا أيضا نقارن ما حققه الآخرين بالأشياء التي حققناها في يومنا، من الممكن أن تشعرنا بهذا الشعور في بعض الأحيان بأننا متأخرون. أيضا هنا رسالة من أبو أسعد الساعدي من جعلان بني أبو علي، يقول فيها: أسعد الله صباحكم بكل خير. ليس كل ما يتمناه المرء يجده، على الإنسان أن يبذل جهده، واللي كاتبنا الله لك بيتحقق بإذن الله، أهم شيء النية الصالحة. صدقت يا أبو أسعد، فعلا أهم شيء النية الصالحة، وأن الواحد يحاول هكذا دائما أن يسعى لتحقيق أهدافه مهما تطلب الموضوع، مهما تطلب الأمر. أحيانا يكون في تأخير، ودائما أقول كل تأخيرة فيها خيرة، وأحيانا سبحان الله تدبر لك الكثير من التفاصيل الجميلة في هذا التأخير. يعني تصلني هناك الكثير من القصص من قبل مجموعة من الأشخاص، يعني الذين عاشوا في ظل المقارنة لفترة طويلة وشعروا بشعور التأخر، وسبحان الله كانت تهيئ لهم فرص لربما لم تكن تخطر في أذهانهم، وسبحان الله عندما ساقها الله سبحانه وتعالى شعروا فعلا أنهم ليسوا متأخرين، وإنما هي الرحلة تختلف من شخص إلى آخر. إذن نحييكم مستمعينا، وننتظر مشاركاتكم عبر 72 44 20 10.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: وفي صحافة اليوم مستمعينا نقرأ لكم بعض ما جاء في جريدة عمان بتاريخ اليوم السبت 17 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق له 1 من أغسطس لعام 2026. وعلى الصفحة الأولى: الانتهاكات تتواصل على مخيم جباليا وخان يونس، حماس تسليم السلاح مقابل الانسحاب والإعمار، والاحتلال يشترط نزعا فعلي. سفيرة سلطنة عمان في أوكرانيا تقدم أوراق اعتمادها. وإلى الصفحة الثانية: بمشاركة 200 طفل وطفلة، انطلاق القافلة التوعوية لجمعية متلازمة داون من مسقط إلى صلالة. 47 مشروعاً تتنافس على جائزة التجديد، تتنافس على مشروع التجديد الحضري في شمال الشرقية. إنجاز 94% من مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلاء. أجواء مشبعة بالشجن والذكريات الجميلة تستقطب الزوار. عودة الماضي رحلة مع الزمن توثق الإرث البحري لمحافظة ظفار. وعلى الصفحة الثالثة: استطلاع لنورة العبري كتبت حول علاقات الأجيال بين فجوة التكنولوجيا وجسور المبادئ والعادات. وهناك تفاصيل لهذا الاستطلاع، حيث تقول نورة العبري: يتعرض الجيل الحالي لكم لكم واسع من الأفكار والثقافات عبر المنصات الرقمية المختلفة في ظل التحولات المتسارعة في وسائل التواصل وتلقي المعرفة، وهو ما أحدث اختلافاً في طرائق التفكير والتفاعل مع القضايا الاجتماعية مقارنة بالأجيال السابقة، وانعكس على بعض القيم المجتمعية والأنماط السلوكية. واتفق عدد من أولياء أمور أن ثمة فجوة واضحة بين الأجيال الحالية والسابقة، مشيرين إلى ضرورة التركيز على تكثيف التوعية بالمبادئ والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى اقتحام منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها لجميع المنازل، بما أحدث انفتاحاً اجتماعياً وثقافياً وسلوكياً كبيراً. وإلى الصفحة الرابعة: إضافة مهمة للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة. مخيم جسر اللغة الصينية تجربة تجمع بين التعلم والتبادل الثقافي. زراعة 100 شجرة زيتون في الجبل الأخضر. إدارة البيئة بمسندم تبحث دعم مبادرات التنمية المستدامة. وإلى عمان الاقتصادي. تعزز الشراكة في مجالات التقنية والابتكار توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات عمانية وموريتانية. خام عمان عند 78 دولار، النفط ينخفض مع تدفق المزيد من الإمدادات. 1.8 مليون عدد زوار سلطنة عمان خلال النصف الأول. ارتفاع مؤشر بورصة مسقط ب 160 نقطة، وقيمة التداول عند 255 مليون ريال. وإلى عمان الرياضي. مباريات في انطلاق دوري جندال للواعدين اليوم. صلاح اليحيائي وقع للفيصل الأردني. ودية النهضة وصحم تنتهي بتعادل إيجابي.

المنتخب العسكري لكرة القدم يتأهل لدورة الألعاب العسكرية العالمية 2027. عبد السلام البلوشي يوقع مع نادي الإمارات. اتحاد الدهاريز والحيرة والجبيل تظفر بلقب المرحلة الثانية لدور الهواة. منتخبنا الوطني للشباب ينهي مشاركته في التصفيات الخليجية بخسارة أمام السعودية. 120 طفلاً يشاركون في اليوم الرياضي بنادي الرستاق. إذن مستمعينا، هذه بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان بتاريخ اليوم السبت 17 من صفر لعام 1448 الموافق له 1 أغسطس لعام 2026.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: التحية وأطيب الأمنيات نرجوها لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر هذه المساحة، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، 10 دقائق بعد 8 ونحن مواصلين معكم مشوار في أحلى صباح. سألناكم مستمعينا اليوم وموضوع حلقتنا: لماذا نشعر أحيانا بأننا متأخرون عن مواضيع عديدة جدا، متأخرون عن الوظيفة، عن السفر، عن الزواج، ممكن نشوف أنه أشخاص تقدمونا بمراحل وفي الأخير كل ورحلته، وهذا الشعور قد يأتي بين الفينة والأخرى حتى للأشخاص اللي عنده القدرة على أن يسيطر على شعور الداخلي بأنه هو فعلا جالس ينجز في حياته. ممكن سبحان الله أن يأتي هذا الشعور هكذا في حين غفلة، يعني بدون ما يكون مخطط لأن يشعر بهذا الشعور. فما الذي يجعلنا اليوم نشعر بأننا متأخرون في بعض الأحيان؟ هل هو المجتمع ومعاييره؟ هل هي منصات التواصل الاجتماعي؟ هل هي المقارنات التي تحدث أحياناً داخل الأسرة على سبيل المثال؟ هي تفاصيل عديدة جداً من الممكن أن تؤثر علينا وتجعلنا نشعر بأننا متأخرون. أكيد ننتظر كل هذه المشاركات مستمعينا حول هذا الموضوع عبر 72-44-2010. هنا رسالة، وهذه الرسالة من سالم بن محمد الهاجري. صباحك خير يا سالم. يقول: الشعور بالتأخر في الإنجازات هو إحساس شائع ينتج غالبا عن المقارنة المستمرة بالآخرين وتحديد جداول زمنية غير واقعية وربط الذاتية بما تم إنجازه وربط القيمة الذاتية بما تم إنجازه فقط. لتجاوز هذا الشعور نحتاج إلى تعديل نظرتنا للأمور والتركيز على خطوات عملية وبسيطة. شكرا لك يا سالم، شكرا على هذه المشاركة القيمة. فعلا أحيانا سبحان الله يعني دوامة المقارنات التي تجعلنا نشعر بأننا متأخرون، معنا سبحان الله ممكن هناك الكثير من الإنجازات الجميلة. هناك في تكنيك في بعض الأحيان ممكن الأشخاص يقوموا به لكي يذكروا نفسهم بين الفينة والأخرى بأنهم هم غير متأخرين وأنهم لا زالوا على الطريق الصحيح إن شاء الله، وإن شاء الله كل شيء راح يتحقق في وقته إذا كانت هناك مجموعة من الأمنيات التي ينتظروا تحققها، وهي أنه يراجع صفحة الماضي. ما هي الأشياء التي مريت فيها؟ إيش الأشياء اللي حققتها؟ إيش الشيء اللي كنت أنا أتمناه في يوم من الأيام وصار ملكي اليوم؟ فكل هذه الأشياء تذكرنا أحيانا سبحان الله أنه الإنسان عنده مجموعة من النعم، ودخولنا في دوامة المقارنات قد تنسينا قيمة هذه النعم، بالتالي ندخل في هذه الدوامة التي لربما يعني المخرج منها في بعض الأحيان يكون صعب، وهي دوامة الشعور بالتأخر. إذن شكرا لكل من يتواصل معنا عبر 72-44-2010.
0: غذاء ودواء.

وفي غذاء ودواء مستمعينا، هذه المرة حديثنا حول البيض ولمحبي البيض. هل يحمل البيض دماغك؟ هناك دراسة تكشف مفاجأة بشأن ألزهايمر. لطالما ارتبط البيض بكونه أحد أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، إلا أن فوائده قد تمتد إلى ما هو أبعد من دعم الصحة العامة. فقد كشفت دراسة حديثة أن تناول البيض بانتظام قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى كبار السن، وذلك بفضل احتوائه على مركبات وعناصر غذائية تدعم وظائف الدماغ. ورغم أن البيض يحتوي على الكوليسترول، فإن خبراء التغذية يؤكدون أن تناوله باعتدال يظل خياراً صحياً لمعظم الأشخاص، وذلك لما يوفره من فوائد غذائية مهمة. وذلك أيضاً بحسب موقع Very Well Health، فأكد أن تناول 5 بيضات على الأقل أسبوعياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة وصلت إلى 27%. ونتائج هذه الدراسة شملت العديد من الجوانب، وهذه الدراسة التي نشرت أكيد في مجلة التغذية تابع الباحثون 39,498 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاماً لأكثر من هذا العمر، وذلك على مدى 15 عاماً في المتوسط. وكان المشاركون جزءاً من دراسة طويلة الأمد تناولت العلاقة بين الشيخوخة والنظام الغذائي والصحة، كما كان معظمهم يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً. وخلال هذه الفترة، فترة المتابعة، أظهرت سجلات برنامج الرعاية الصحية الحكومي الأمريكي تشخيص 2,858 مشاركاً بمرض ألزهايمر. وبعد تحليل بيانات المشاركين الذين لم يكونوا مصابين بالمرض عند بداية الدراسة، توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا البيض مرة واحدة على الأقل شهرياً كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بمن لم يتناولوه مطلقاً. وأظهرت النتائج وجود علاقة متدرجة بين زيادة استهلاك البيض وانخفاض خطر الإصابة بالمرض، فقد انخفض خطر الإصابة بالألزهايمر بنسبة تصل إلى 17% لدى المشاركين الذين تناولوا البيض من مرة إلى 3 مرات شهرياً مقارنة بمن لم يتناولوه إطلاقاً. كما انخفض الخطر بنسبة 20% لدى من تناولوا البيض من 2 إلى 4 مرات أسبوعياً، بينما بلغ الانخفاض 27% لدى المشاركين الذين تناولوا 5 بيضات أو أكثر أسبوعياً. ولكن قد يطرح أيضاً هنا سؤال حول هذا الموضوع، كيف من الممكن أن يفيد البيض صحة الدماغ؟ ويرجح الباحثون هنا أن البيض قد يسهم في حماية الدماغ، وذلك بفضل احتوائه صفارة أو احتواء صفار البيض على مادة ونوع من الدهون الأساسية لصحة الخلايا. وتشكل هذه المركبات نحو 30% من الدهون والمواد الشبيهة بالدهون الموجودة في صفار البيض، كما تؤدي دوراً مهماً في دعم وظائف مستقبلات النواقل العصبية، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات بين الخلايا العصبية. وقالت أخصائية التغذية كريستين إيس بأن الناقلات العصبية هي رسل كيميائية في الجسم تنقل الإشارات من الدماغ إلى مختلف أعضاء الجسم لتنفيذ وظائف متعددة مثل الكلام وحركة العضلات. وأيضاً هناك سؤال آخر، هل يعد تناول 5 بيضات أسبوعياً كمية كبيرة أم هي كمية كافية؟ مع انتشار هناك مجموعة من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأشخاص ممكن يتناول في الحصة الواحدة أكثر من 10 بيضات، يعني هكذا طبق مملوء بالبيض يتناولوه دفعة واحدة. فيعني صحياً يقال أنه تناول 5 بيضات يعني له فوائد كثيرة، فهل إذا تناولنا أكثر من هذه الكمية من الممكن أن يؤثر علينا؟ على الرغم من أن البيض المسلوق أو المخفوق أو العجة يعد مصدراً غنياً بالفيتامينات والبروتين، فإنه يحتوي أيضاً على نسبة مرتفعة نسبياً من الكوليسترول. تحتوي البيضة الكبيرة الواحدة عادة على 186 ميلي جرام من الكوليسترول،
ولا تضع الإرشادات الغذائية الحديثة حداً يومياً محدداً لاستهلاك الكوليسترول، إلا أن جمعية القلب الأمريكية توصي بألا يتجاوز تناول 300 ميلي جرام يومياً. ومع ذلك ترى كريستين إيس أن تناول 5 بيضات أسبوعياً لا يعد كمية كبيرة بالنسبة لمعظم الأشخاص، خاصة إذا كانت مستويات الكوليسترول لديهم ضمن المعدلات الطبيعية ولم يكونوا معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب. وأضافت أيضاً أن حتى بيضة واحدة يومياً يمكن أن تشكل إضافة ممتازة إلى النظام الغذائي لاحتوائه على نحو 6 جرامات من البروتين عالي الجودة. وقالت أيضا كريستين حول هذا الموضوع: أعتقد أن تناول 2 أو 3 بيضات يوميا قد يكون جيدا أيضا، أما المشكلة فتكمن في تناول 5 بيضات يوميا، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول بصورة كبيرة. إذن هل أنتم من محبي البيض؟ وهل هو جزء مهم جدا في إفطاركم؟ هذا هو موضوعنا وتفاصيل خبرنا حول البيض، كيف من الممكن أن يحمي الأشخاص من مرض الزهايمر.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح من كل مكان.
1: ومن كل مكان نطرح عليكم هذا السؤال مستمعينا: هل تجربة رعب يابانية تتطلب توقيع إقرار قبل الدخول؟ في خطوة غير مسبوقة لعشاق الإثارة، أعلنت استوديوهات يونيفرسال اليابان عن إطلاق أول تجربة رعب في تاريخ فعالية ليالي رعب الهالوين مخصصة للبالغين فقط، وتشترط على الزوار توقيع إقرار بالموافقة على خوض التجربة قبل السماح لهم بالدخول، في محاولة لتأكيد طبيعتها النفسية المكثفة وما قد تسببه من ضغوط عاطفية. يعني الواحد يقول إيش قال. وهذه التجربة تحمل اسم Light Out Nightmare Resolution، وستقام داخل متنزه الترفيهي في مدينة

مدينة أوساكا خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 8 نوفمبر المقبلين، مع فرض قيود صارمة تمنع دخول أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً حتى وإن كان برفقة أحد والديه. وبخلاف بيوت الرعب المعتادة التي تعتمد على المفاجآت والمؤثرات البصرية، تصف إدارة المنتزه التجربة بأنها رحلة نفسية تقوم على العزلة والتوتر والشعور بفقدان السيطرة، حيث يوضع المشاركون في بيئة تجعلهم يعيشون حالة من الرعب الذهني مع تلاشي الحدود بين الواقعي والخيال. ولهذا السبب يتعين على كل مشارك التوقيع على إقرار يفيد بأنه يدرك طبيعة التجربة ويوافق على خوضها بإرادته، وهو إجراء غير مسبوق في تاريخ فعاليات ليالي رعب الهالوين. والأمر لا يقتصر على توقيع الإقرار، إذ يتطلب أيضاً دخول التجربة شراء تذكرة منفصلة عن تذكرة دخول المنتزه يبلغ سعرها 100,900 ين ياباني، أي ما يعادل نحو 13 دولار، في حين أكدت إدارة المنتزه أن هذه الشروط تخص التجربة الجديدة فقط ولا تشمل بقية فعاليات الهالوين داخل المتنزه الترفيهي. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس اتجاهاً متزايداً لدى مدن الألعاب نحو تقديم تجارب أكثر غمراً وواقعية تعتمد على التفاعل النفسي للمشاركين بدلاً من المؤثرات التقليدية فقط. يعني لمحبي الرعب أتوقع هذه التجربة ستكون فارقة بالنسبة لهم، حيث تعد ليالي رعب الهالوين واحدة من أشهر فعاليات الرعب في العالم، وتستقطب سنوياً ملايين الزوار عبر متنزهات يونيفرسال في الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة، مع تطوير تجارب جديدة كل عام تستلهم أفلام الرعب والألعاب الشهيرة. ويرى خبراء في صناعة الترفيه أن اشتراط توقيع الإقرار قد يزيد من جاذبية التجربة بدلاً من أن يحد من الإقبال عليها، إذ يمنحها هالة من الغموض ويعزز فضول الباحثين عن تجارب استثنائية. ومع تصاعد المنافسة بين مدن الألعاب العالمية، يبدو أن متنزه استوديوهات يونيفرسال اليابان يراهن على تقديم مستوى جديد من الرعب لا يعتمد فقط على ما يراه الزائر، بل على ما يشعر به أيضاً في تجربة قد تجعل مجرد التوقيع على الإقرار بداية الرحلة إلى عالم من الخوف النفسي. يعني أنا أقول إيش الكالف اللي يخلي الواحد يدخل مثل هذه التجربة ويعيش حالة من الضغط النفسي العاطفي، يعني الله يعينه. بس أتوقع أيضاً هذه تجربة فارقة لمحبي الرعب ومحبي هذا النوع من التجارب اللي تكون في العادة يعني غريبة ومختلفة عن المألوف. أحمد، لو صارت لك الفرصة بتروح؟ أحمد بيروح، أحمد شكله يحب الرعب. أما أنا صراحة يعني خلينا بعيد عن هذه التجارب. وأنتم مستمعين، هل تجرؤوا على تجربة هذه التجربة، تجربة رعب يابانية التي تتطلب منكم توقيع إقرار قبل الدخول؟ نستقبل أكيد كل المشاركات عبر 724-2410، ونحن مواصلين معكم هذا المشوار إلى تمام 9:00.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله معنا، ونرحب بكم، نرحب بكل من ينضم إلينا الآن في هذه الساعات وهذه الدقائق عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كل التحية أيضا لكل من يتواصل معنا ويشاركنا تفاصيل حلقتنا لليوم عبر 72-44-2010. وخلونا نروح معاكم إلى محطتنا الحوارية لحلقة اليوم وحديثنا حول افتتاح المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان لتوثيق التاريخ برؤية رقمية، حيث افتتحت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان بموقع فعاليات عودة الماضي بولاية صلالة بمحافظة ظفار تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب با عمر، وهو نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويستمر حتى 20 أغسطس المقبل. للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الفاضل الأستاذ زاهر بن مهنا الإسماعيلي، وهو أخصائي معارض. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر وصباح الخير.
2: أهلا وسهلا بك دكتورة رويدة، وصباح الخير للجميع المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: حياك الله معنا أستاذ زاهر، وسعداء بوجودك معنا أكيد للحديث أكثر حول هذا المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان. دعنا بداية هكذا من خلالك نتحدث عن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المعرض في ولاية صلالة.
2: طبعا المعرض الوثائقي ظفار في أرض اللبان هنا في ولاية صلالة في فعاليات عودة الماضي، حيث يستمر حتى 20 أغسطس. طبعا تم اختيار ولاية صلالة بكون الخريف هو مكان يلتقي فيه العمانيين أيضا والسواح بشكل كبير من دول الخليج ومن دول العالم، فهي فرصة لنا أن يكون المعرض في وسط هذه الزحمة، فطموحنا أن يكون أن نقرب هذه الوثائق للجمهور ونصل إليهم.
1: نعم جميل، يعني من المهم جدا اليوم أن تقام مثل هذه المعارض لتوثيق الجانب الوثائقي، ويعني هذا الجانب العريق التي تحويه سلطنة عمان والكثير من التفاصيل أيضا حول هذا الموضوع. يعني عندما نتحدث عن هذا المعرض أستاذ زاهر والذي تم إطلاقه في ولاية صلالة مثل ما تفضلت وذكرت ضمن فعاليات عودة

0: ماضي، من الممكن هنا أن يتساءل واحد يعني لماذا تم اختيار ولاية صلالة بالتحديد وتحديدا فعاليات عودة الماضي لإقامة هذا المعرض؟
1: عودة الماضي هو مكان تلتقي فيه معظم فئات المجتمع من الأسر والشباب وأيضا السواح من خارج السلطنة. اليوم معرض ظفار في أرض اللبان هو يعني كعودة الماضي، كمسمى عودة الماضي أيضا مرتبط بالوثائق التاريخية. اليوم حين نريد نعطيهم التاريخ العماني الماضي وندمجه بالحاضر. اليوم حنا نعرض صور ووثائق ومخطوطات باستخدام سبل تفاعلية تتيح لهم بدون ملل الاطلاع على التاريخ العماني، الاطلاع على الوثائق والإرث الوطني الموجود والذاكرة الوطنية لتاريخنا.
0: نعم جميل. يعني الزائر اليوم لهذا المعرض أستاذ زاهر، يعني هناك الكثير من التفاصيل التي سيجدها، فأود هكذا من خلالك أن تقرب لنا الصورة أكثر حول تفاصيله وحول أبرز الوثائق المقتنيات التي يتضمنها، وماذا تعكس أيضا عن تاريخ عمان وتاريخ محافظة ظفار.
1: طبعا المعرض الوثائقي ظفار في أرض اللبان في وثائق متنوعة. يعني احنا اول ركن نبدا فيه هو تاريخ التوثيق، ونوضح في صور الانسان العماني كيف كان يوثق ما اللي هو قبل الميلاد. لدينا نقوشات الصخريه، ومعظم اصلا هذه النقوشات الصخريه الموجوده التي عرضناها هي نقوشات صخريه من محافظه ظفار. كان الإنسان العماني ينقش على الأحجار مثلا في رسوم لشخص راكب حصان أو لشخص يورخ في ميناء سمهرم عن السفن وعن الرحلات البحرية. هذه الوثائق نقشت في الصخر، فالإنسان العماني بدأ توثيق هنا في هذه الأرض بالنقش على الصخور، ومن ثم نعرض في هذا الركن. هو أول ركن عن تاريخ التوثيق العماني.
0: نعم.
1: عن إسلام أهل عمان ومتى بدأ إسلام أهل عمان، وأن عرض نسخة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد بن الجلندة، وأيضا هجرة القبائل الأزدي لعمان، ثم معلومات عن دولة النباهنة ومن ثم دولة اليعاربة وأيضا دولة البوسعيد. بعد أن نبدأ في ركن اللي هو الخطب والتيمينيات، وهي خطب فريدة من نوعها، لأن الخطب تكون طويلة أطول من متر إلى مترين معلقة في هذا المعرض، تبين أن الإنسان العماني حتى كان مبدعا في كتابة وفي رسم في هذه الخطوط الجميلة واستخدام الألوان، رغم يعني كانت المصادر قليلة في هذه وشحيحة في اختيار ألوان الأحبار في لكتابة هذه المخطوطات.
0: نعم.
1: وأيضا لدينا صورة اللي هي صورة الأئمة والسلاطين، يعني ركن للأئمة والسلاطين من بداية من الإمام المؤسس أحمد بن سعيد 1744 حتى اللي هو جلالة السلطان هيثم بن طارق. هذه سلسلة والحقبة الزمنية في سلاطين عمان، وأيضا سلاطين زنجبار التي أتوا بعد السلطان سعيد بن سلطان 1856 إلى جمشيد بن عبد الله. نوضح لهم بهذه الصور بالحقب الزمنية موضحة بالتسلسل الزمني. وأيضا لدينا اللي هو المخطوطات لدينا مخطوطات فريدة من نوعها تصل إلى 400 سنة أو أكثر بعضها، وهي تتحدث عن اللغة العربية مثلا والفقه والأبيات والحكم، وهذه المخطوطات موجودة في عينة منها في هذا المعرض.
0: نعم.
1: والعلاقات العمانية الخليجية، وهو يتحدث عن دور العماني في الجانب الإقليمي هنا في دول الخليج، معظمها مراسلات وأيضا وصور لالتقاء الرؤساء بعضهم بعض، وبعض الصحف التي تورخ الدور الدبلوماسي والسياسي لسلطنة عمان بالتعاون مع الدول الخليج. وأيضا العلاقات الدولية، وهي علاقات دولية أكثر من رسائل مع الدول العظمى مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وروسيا ودول أخرى، وهي تبين أن العمق التاريخي لعمان ودورها السياسي في التواصل مع الدول العالم في ذلك الزمان، وأيضا هو الركن الرقمي.
0: نعم جميل، يعني هكذا وأنت تشرح لي التفاصيل أستاذ زاهر خذتني هكذا في جولة تاريخية ملهمة جميلة لسلطنة عمان، ابتداء من عمان وإسلامهم، إسلام أهل عمان، ومن ثم هكذا حول العلاقات وسلاطين سلطنة عمان وعمان في الوقت الحالي، فكل التفاصيل جدا رائعة، تجربة ملهمة للزائر أكيد. يعني ذكرت أيضا أنه في جانب يعني رقمي، فدعنا نتحدث عن هذا الجانب وحول توظيف هذه التقنيات، تقنيات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، كيف ستعزز تجربة الزائر توظيف هذه التقنيات أستاذ زاهر؟
1: طبعا أول شيء هدف هذا المعرض، لغرس من أهداف هذا المعرض هو غرس القيم الولاء والمواطنة لدى الزوار ومن ضمنهم النشأ. اليوم النشأ التكنولوجيا هو يعني أكثر ما يشغلهم، فإحنا اليوم وضعنا مجموعة من الوثائق على شاشات تفاعلية مثل شاشة وضعنا فيها اللي هو العملات والطوابع البريدية، ممكن يطلع على كل العملات التي صدرت في عمان حتى آخر عملة هي عهد السلطان هيثم حفظ الله ورعاه، تبدأ من السبعينات، صور لكل عملة بحقب زمنية معينة، هذه تفاعلية ممكن يطلع عليها. وأيضا يوجد معنا اللي هو المسابقات الثقافية، المسابقات الثقافية التوعوية، يعني الأسئلة هي عبارة عن معلومات عن حصون مثلا، عن بلاد أو عاصمة من عاصمات عمان مثلا، عن شخصيات من الشخصيات الباردة في التاريخ العماني، ولدينا جوائز عينية لمن يحصل على هذه، لخلق جو من المنافسة يعني، وجو من المنافسة والتحدي لهذه المسابقة. وهدفنا احنا نشر المعلومات، توعية بأهمية التاريخ العماني. في هذا المعرض أيضا عرض اللي هو ظفار أرض الذهب الأبيض، وهو فيلم وثائقي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم إطلاقه في ندوة ظفار اللي هو كان في سبتمبر 2025 هنا أيضا في صلالة، وهو الآن أول مرة موجود معنا في المعرض، ويتحدث عن دور اللبان كالذهب الأبيض والعمق التاريخي في العلاقات التاريخية. وأيضا لدينا فيلم آخر هو عن الإمام المؤسس أحمد بن سعيد، طبعا تم إطلاقه في 2025، وهو أول مرة يكون في هذا الموسم. الجانب الجميل في هذا المعرض ان احنا وهذه اول مره في معارضنا الوثائقيه ان اطلقنا منصه خاصه، هذه المنصه الخاصه اللي هي ترجمه لركن التوثيق، التي ركن الوثائق التاريخ والتوثيق اللي هو النقش على الصخور كما اسلف سابقا، ووحده العز واسلام اهل عمان وعلاقات الدوله البوسعيده والنباهنه والبوسعيدين، هذا الركن ترجمنا إلى لغة الإشارة.
0: جميل.
1: وأيضا لغة الإشارة، وهذه أول مرة نطلقها في في معرض الصلال وأيضا في معارضنا ككل. وأيضا في هذا المنصة اللي هو هذا الركن، وأطلقنا مجموعة من الخدمات، التعرف بخدمات الهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ودورها التاريخي في حفظ ذاكرة الوطن وفي صيانة وترميم الوثائق. طبعا الحمد لله كان احد الزوار من ذوي الاعاقه السمعيه، يعني كان ترى للسعاده انهم في يعني من اول انبهار في
0: جميل
1: على معلومه على حصول على هذه المعلومه في هذا المعرض. ايضا كما وضعنا باركود لكل باركودات الركن نفسه، هذه المنصه الكترونيه رقميه، واذا وضعنا الباركود في الركن نفسه المطبوع حتى يتسنى ممكن يستخدم هاتفه ليرى هذه الترجمة. أيضا هناك فيديو بالرسوم الكرتونية عن أهمية الوثائق للأطفال، ما هي الوثيقة، تعرف عن الوثيقة، كيف الحفاظ على هذه الوثيقة. اليوم احنا نريد نغرس في النشأ أهمية الوثائق، وكونها ليست ورقة كتبت بل هي ذاكرة للوطن، هذه كل وثيقة في وثيقة هي ذاكرة للوطن، تاريخ الوطن. فاحنا اليوم نريد نبرز أهمية هذه الوثيقة وندعو الملاك الوثائق لتسجيل وثائقهم لدى الهيئة. فاحنا دورنا لا يقتصر فقط في عرض التاريخ، بس احنا نريد نوعي المواطنين ونوعي النشأ في تسجيل وثائقهم لدى الهيئة. ايضا في المعارض، في هذا المعرض وضعنا هو هذا الركن السابق ترجمناه الى لغة برايل، وهي لغة من لغات ذوي المكفوفين، ذوي الإعاقة البصرية.
0: نعم،
1: المكفوفين فقط هو ركن واحد، وهو أول مرة أيضا يكون في معرض الضفاف. وطبعنا أدوات الكتابة وأدوات الحفظ، وهي أدوات كان يستخدمها أجدادنا في حفظ الوثائق وكتابة والأحبار والمحبر، وطبعناها بتقنية ثلاثية الأبعاد.
0: نعم.
1: حتى يتسنى ذوي الإعاقة البصرية أن يعني يكون لديهم هو حس الإدراك معهم، بعض الإدراك المعرفي هو باللمس. فحن نستخدمهم خاصة فقط لهم، يعني ما نعرضهم إلا إذا شفنا أحد من ذوي الإعاقة البصرية يستخدم تقنية اللمس للإطلاع على كيف كان الأجداد يكتبوا الوثائق وكيف يحفظوا هذه الوثائق.
0: جميل.
1: وهذه مجمل التقنيات التي استخدمناها وباستخدام الحلول الرقمية لمواكبة مع التطور الحاصل في العالم في استخدام التكنولوجيا في المعارض.
0: يعني أقول بارك الله جهودكم أستاذ زاهر، ويعني جهود مقدرة من قبلكم أكيد، واليوم إشراك كل الفئات في المجتمع بأن تكون جزء من هذا المعرض وأن تستفيد وأن يعني تصل لها الرسالة، يعني أيا تكون تلك الفئة، سواء كان أيضا من أصحاب الإعاقات السمعية البصرية، فتعطوهم هذه المساحة لكي يدرسوا عمان الماضي عمان الحاضر وتؤكدوا على أهمية الوثائق، لهي جهود مقدرة من قبلكم، فبارك الله هذه الجهود، وإن شاء الله هكذا أيضا نرجو أن تحققوا أهدافكم من قبل هذا المعرض. هل لك هكذا أستاذ زاهر أن يعني تذكر المستمع الكريم للي حاب أن يزور هذا المعرض بموقعه وأيضا المدة التي سيقام، كيف يصل إلى هذا الموقع بالتحديد؟
1: طبعا المعرض هو موجود في فعاليات عودة الماضي، ويبدأ من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 10:30 ليلا، مستمرون إن شاء الله إلى تاريخ 20 أغسطس، يعني بعد معنا 20 يوم موجودين متواجدين في مهرجان الظفار. فندعوهم لمشاهدة الوثائق العمانية والاطلاع على الإرث التاريخي العماني، وأيضا تعلمة أبنائهم عن دور عمان الحضاري. أنا سندعو الأسر على دور عمان الحضاري في دور عمان الحضاري الكبير التي قامت بها اجدادنا على مدى التاريخ. هذه الوثائق عينيه معينه بسيطه ولكنها لها معنى كبير بدور عمان. فحن يوم ندعوهم لزياره هذا المعرض ان شاء الله.
0: نعم، أنا شاكر وجودك معي أستاذ زاهر، شكرا لكل هذه التفاصيل جد مهمة حول هذا المعرض، كل التوفيق لكم. هل هناك من إضافة أخيرة حاب تضيفها في نهاية هذا الحوار؟
1: والله أولا أشكركم على هذه الاستضافة، ونقول لهم أن التاريخ العماني اليوم مهم جدا أن نغرس هذا التاريخ للنشء وللأبناء لتعزيز الهوية والانتماء للوطن، وأيضا نأخذ المعلومة من مصدرها. اليوم نحن لدينا هنا معلومات أصيلة واضحة أمامنا، وثائق وشهود عن دور التاريخ العماني، فندعوهم أيضا لزيارة لنفتخر بوطننا نحن كعمانيين مشاهدة المعلومة من مصدرها. شكرا لك.
0: شكرا لك، بارك الله جهودكم أستاذ زاهر بن مهنا الإسماعيلي أخصائي معارض، كنت معنا وكان هذا حوارنا مع مستمعينا حول افتتاح المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان لتوثيق التاريخ برؤية رقمية.

إذن هذه الكلمات الجميلة للفنان مؤيد حبراس التي هكذا تشعرنا بجمالية هناك الأجواء في محافظة ظفار، وهكذا دائما هذه الأغاني تتزامن مع موسم خريف ظفار. أيضا مستمعينا نذكركم بأن قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب بإمكانكم المشاركة الآن عبر الرقم 724-2410 لكي يصلكم كل جديد، ونقرب لكم المشهد من هناك من محافظة الظفار عبر مجموعة من الوجهات، ونخصص لكم هكذا أجمل الوجهات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وخلونا هذه المرة نروح معاكم إلى وجهة جديدة. وجهتنا هالمرة مستمعينا إلى سوق وشاطئ الحافة، حيث يقع في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، ويعتبر هو الواجهة البحرية والتراثية العريقة لمدينة صلالة، حيث يلتقي عبق اللبان الحوجري والبخور مع واجهة سوق شاطئ الحافة العصرية المطلة على بحر العرب وسط أجواء استوائية تحفها أشجار النارجين. كيف نصل لهذا الموقع؟ بالإمكان أن نصل إلى هذا الموقع الذي يقع في قلب صلالة على الشريط الساحلي الممتد، وعلى بعد دقائق معدودة من وسط المدينة ومطار صلالة، عبر طرق مزدوجة ومجهزة بجميع الخدمات. أنشطة كثيرة بإمكانكم أن تستمتعوا فيها هناك في سوق وشاطئ الحافة، أجواء عائلية رائعة بإمكانكم التصوير، التسوق، المشي والتنزه، وأيضا تذوق الفواكه الاستوائية والاستمتاع بجمال الشاطئ. إذن هذه وجهتنا مستمعينا، وكل يوم إن شاء الله ستكون هناك في وجهة مختلفة نقرب لكم الصورة والمشهد من هناك من محافظة ظفار. ونذكركم أن اشتراككم في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب بإمكانكم من خلالها الاطلاع على كل هذه الوجهات المختلفة. شاركوا في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الرقم 724-2410. وأيضا نحن وصلنا معكم مستمعينا إلى الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، شكرا لكل من تواصل معنا، لكل من صاحبنا أيضا في هذه الصباحات. نقرأ الرسالة الأخيرة التي وصلتنا لليوم من أبو حكيم عبدالله الدبدوب الذي شاركنا تفاصيل موضوعنا لماذا نشعر أحيانا بأننا متأخرون. يقول: يجب على الإنسان أن يوكل أمره إلى الله تعالى ويأخذ بالأسباب ويرضى بما قسمه الله، ونحن نعيش في زمان أو في زمن السرعة والمقارنات التي حطمت كثير من الناس. وفي هذا الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول: وضح لمن أراد السعادة في هذه الحياة الدنيا أن ينظر لما هو دونه ولا ينظر لما هو أعدى منه، لكي لا يزدري نعم الله عليه. ودمتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم، عسى دائما هكذا أن نشعر بأننا يعني نعيش في وافر من النعم من الله سبحانه وتعالى، وعسى لا تأخذنا الدنيا في مجرياتها وننسى أن نشكر الله على هذه النعم. شكرا لكل من تواصل معنا، وشكرا أيضا لهذه الرسالة الأخيرة وصلتنا الآن لصاحب الرقم المنتهي ب5317. يقول: صباح الخير، والله تشوقونا على صلالة ولكن ما قادر أروح، إن شاء الله يا رب الله يكرمكم ويكتب لكم زيارة قريبة بإذن الله تعالى. شكرا لكم مستمعينا، الملتقى إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وإلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم في هذا الصباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في أحلى صباح، إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وفي الإخراج هذه تحيات مخرجنا أحمد بن علي المرشودي.

الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. إيطاليا تعلق العمل مؤقتا بترتيبات التأشيرة الأوروبية الموحدة مع إسبانيا. رومانيا تعلن الطوارئ بعد إغلاق مفاعل نووي وتراجع إنتاج الكهرباء. واليونان تواصل مواجهة حرائق غابات واسعة وسط ظروف ميدانية صعبة. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: في بداية صيف عام 1507 للميلاد، كانت هناك سفينة بحرانية ضخمة من نوع البوم واسمها الشاهين، ترفع العلم الأحمر وتقف على الرصيف في ميناء زنجبار يقودها النوخذة، وهي تستعد للإبحار بعد أن ملأت عنابرها من بضائع تلك الأرض الكريمة من قرنفل وقصب سكر وخشب وجوز هند وذرة، كما ازدحم على متنها عدد من الركاب ومعظمهم من تجار عمان واليمن والخليج العربي.
1: مقدمي خميس يا حسين، أيوب، راشد، مقدمي خميس.
2: نعم لا نوخذه.
1: أبلغ البحارة أن يسرعوا بإعداد الشاهين للإبحار صباح الغد بإذن الله. لقد أنهيت كل إجراءات السفر مع مسؤول الميناء، كما أرى أن الرياح مواتية للسفر إن شاء الله.
2: حاضر يا نوخذه.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: ما هي تابعية هذه السفينة؟
1: إنها من البحرين.
2: ألا ترى العلم الأحمر الذي يرفرف فوقها يا شيخ؟
0: معظم السفن التي تأتي من بحر العرب والخليج العربي ترفع نفس العلم.
1: هذا صحيح، فكلنا بعون الله أمة واحدة. أأنت من جزيرة سقطرى؟
0: هذا صحيح، واسمي برهام، لكن كيف عرفت؟
1: ألم أقل لك إننا جميعا جسد واحد؟ لقد عرفتك من لهجتك المحببة، ولا تنسى أنني قبطان، وقد عاشرت وخبرت أناسا كثيرين من شتى بقاع جزيرة العرب وغيرها من البلدان.
0: بارك الله فيك وحياك الله.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي على سفينتنا، ويسعدنا أن تكون معنا.
3: راشد، أيوب، يا حسين، ساعدوا العم برهام على الصعود إلى السفينة. هيا.

0: في صباح اليوم التالي رفعت الشاهين أشرعتها الكبيرة مع غناء البحارة وأهازيجهم وفرح الركاب بالانطلاق في جوف المحيط الأزرق الواسع، معتمدين على الله سبحانه. وانطلقت السفينة تشق عباب الموج وتبتعد عن البيوت والمطاعم وعن الشاطئ الزمردي الأخضر لجزيرة زنجبار. وما إن حل المساء حتى كانت سفينة الشاهين في حضن المحيط العظيم، أقبل الليل وبدأ رفاق الطريق يحددون أماكن مراقدهم ويعدون أفرشتهم.
1: هل طعام العشاء جاهز يا صالح؟
2: نعم يا نوخذة.
1: ماذا أعددت لنا؟
2: هريسا باللحم.
1: ونعم طعام.
3: حسين، راشد، يا أيوب، املأوا صواني الطعام قدر ما تستطيعون ووزعوها على الركاب.
4: حاضر يا نوخذة.
3: ولا تنسوا توزيع القهوة على الجميع بعد الطعام.

0: وانتهى الجميع من تناول طعام العشاء واحتساء القهوة شاكرين الله على نعمه. وحان الآن موعد صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: ارتفع صوت المؤذن الخاشع من قلب البحر رافعا يديه إلى أذنيه، وكأنه يلقن البحر الشهادتين، وشع ضياء الكواكب بهذا الأذان النوراني الساطع.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا عم برهام.
3: نعم نعم يا نوخذة.
2: أريدك أن تكون إماما لنا في هذه الصلاة.
3: ولماذا اخترتني يا نوخذة؟ هناك من هو أفضل مني.
2: أنا واثق أنك من ذوي الهيبة والمكانة، ولن أجد أفضل منك، فقد راقبتك وأنت تؤدي صلاة المغرب وتقرأ القرآن وتدعو الله بخشوع وإيمان عميق.
3: هل كنت تراقب جميع الركاب يا نوخذة؟
2: نعم نعم، فهذا واجب من واجبات الضرورية. ماذا قلت يا عمبر؟
3: توكلت على الله
2: ونعم الاتكال.
3: إذن هيا هيا إلى الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى،
1: آمين،
0: ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: آمين
0: آمين يا رب العالمين.

0: بعد الصلاة رفع الجميع أيديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، طالبين من المولى أن يوصلهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ثم عادوا إلى جلستهم فوق سطح الباخرة، يخيم فوقهم جو من الألفة والسلام والسكينة.
1: ماذا تشربون؟ القهوة أم الشاي؟
2: أنا يوجد تمر.
1: بلى موجود، ولكننا نفضل القهوة والشاي.
2: لا بأس بهما، ولكن أرجو ألا ترد طلبي.
1: طلبك على الرأس والعين، ولكن من عاداتنا في البحرين أن نقدم القهوة أولا ثم الشاي ثم التمر.
2: وما السبب في رأيك يا نوخذة؟
1: أعتقد كي يخرج الضيف والطعم الحلو هو آخر ما في فمه، ولكن لقد شاء أخونا أن نفتتح سمرتنا هذه بالحلو، وسوف نشرب الشاي في الوسط ثم القهوة ونختتم بالحلو. المر عابر دائما إن شاء الله.
3: كل صعب يزول، والله سبحانه جعل كل شيء صفوا.
4: وما الذي يكدر الأشياء في رأيك يا سيد برهام؟
3: ابن آدم، للأسف ابن آدم. أتعرفون ما مصدر كل شر في هذه الدنيا الفانية؟ الطمع والأنانية والغرور.
2: وأنتم في سقطرة، ما هي عاداتكم؟
3: نحن أيضا نقضي على المر بالحلو.
4: ما بكم يا إخوان تذمون القهوة وأنتم تعلمون أنها الأصل؟
3: نحن ما ذممنا القهوة، ولكننا فسرنا تقليدا من تقاليدنا. المرارة يا أخي تجعلك تستقبل الحلاوة بكل شوق، والضد كما يقول الشاعر يظهر حسنه الضد.
5: لو سمعكم أهل البصرة لشكروكم على دفاعكم عن القهوة.
3: لماذا؟
5: لقد مر عليهم زمان حرم فيه بعضهم شربها.
3: هذا أمر عجيب، لماذا؟
5: يقولون بسبب اسمها، لقد ادعوا أن القهوة من أسماء الخمرة.
3: من أسماء الخمرة؟
5: نعم نعم، وقد ورد ذلك في شعر أبي نواس كقوله: أعرض عن الربع إن مررت به، واشرب من الخمر أنت أصفاها، من قهوة مرة معتقة عتقها دنها وربها.
3: هذا تفسير خاطئ يجانب الصواب تماما. الخمرة شيء والقهوة شيء آخر، وشتان ما بينهما. ولو سافروا في الدنيا واطلعوا وعرفوا لما ظلموا شراب العرب الأصيل.
1: نعم نعم، في الأسفار فوائد كثير.
2: أخذنا الحديث المفيد الجميل ونسينا التمر.
1: نعم نعم، اذهب يا صالح بسرعة إلى المستودع وهات أجود ما عندنا من تمر.

0: تناول الجميع التمر وأعقبته فناجين الشاي والقهوة، وانسجم الجميع في حكاياتهم وطرائفهم. وفجأة قطع النخدة الحديث، ثم أخرج ورقة من جيبه.
1: اسمحوا لي أن أقرأ أسماء الركاب زيادة في التعارف ومن أجل الاطمئنان لوجود الجميع.
2: تفضل يا نخذة.
1: أرجو من كل واحد منكم أن يذكر البلد الذي ينتمي إليه. برهام بن أحمد.
3: حاضر يا نخذة، أنا كما علمتم من سقطرى.
1: خلفان بن سعيد المزروعي.
4: حاضر، أنا من عمان.
1: محسن بن غانم.
5: حاضر، أنا من البحرين.
1: عامر بن مبارك.
6: حاضر، أنا من فيلك.
1: سالم بن زكريا.
2: حاضر، أنا من البصرة.
0: واستمر النخذة يقرأ الأسماء، وحين انتهى:
1: أستودعكم الله، تصبحون على خير.
7: وأنت من أهل الخير يا نخذة.
1: مقدمي خميس.
8: نعم يا نخذة.
1: أبلغ أيوب وحمزة وسعيدا أن المناوبة عليهم هذه الليلة.
8: حاضر، حاضر يا نخبة.
0: انفض السمر وأوى الركاب إلى مراقدهم، يتأملون السماء الصافية ويستمعون إلى الأصوات الهامسة. أطلقوا العنان لأفكارهم تسبح في هذه الفضاءات اللامتناهية لهذا الكون العظيم. إنها الليلة الأولى في رحلتهم الطويلة، وشيئا فشيئا هدأت الأصوات ونام الجميع عدا أصحاب النوبة من البحارة.

0: انبلجت خيوط الفجر تشق حجب الظلام، معلنة يوما جديدا في هذا المحيط الواسع. كان السيد برهام أول المستيقظين، نفض عن جفنيه النوم وقام للوضوء، ثم ارتفع صوته الجميل العذب يعلن عن حلول صلاة الفجر. وسرعان ما استيقظ النوخذة وتبعه المقدمي.
1: ادعوا الناس لصلاة الفجر يا مقدمي خميس.
2: حاضر يا نوخذة.
3: يلا يا جماعة إلى الصلاة إلى الصلاة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلاً عظيماً.
1: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدناً تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكورة.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: إذن السلام عليكم أحبائي الأطفال، مرحبا بكم في برنامجكم المفكرة الذكية. هنا نأخذكم في رحلة ممتعة مليئة بالمعرفة والأفكار الذكية والقصص المشوقة. في كل حلقة يا أصدقائي الأطفال نفتح لكم صفحات مفكرتنا السحرية لنستكشف معلومات جديدة ونتعلم مهارات مفيدة ونستمتع بالكثير من الفقرات.
1: أسعد الله صباحكم يا أصدقائي، وكالعادة في المفكرة الذكية نأخذكم كذا في جولة ممتعة مع أيام الأسبوع ونستكشف أفكارنا الذهبية ومعلوماتنا الجميلة عشان ننمي عقولنا ونحلق بخيالنا ونستمتع بأوقاتنا. واليوم يا أصدقائي يوافق الأول من شهر أغسطس بداية شهر جديد مليء بالأمل والإنجازات، فلنجعله يا أصدقائي شهرا رائعا نتعلم فيه شيئا جديدا كل يوم. فأهلا وسهلا بكم أيها العباقرة في المفكرة الذكية.
0: إذن أهلا وسهلا بكم أصدقائي الرائعين، ونحن أكيد سعداء بمتابعتكم ومشاركتكم لنا، ونتمنى أن تقضوا معنا وقت مفيد وجميل وممتع مع مجموعة من المحطات المختلفة. وهذه أسرة البرنامج، تمنى لكم متابعة شيقة حيث يرافقكم في الإعداد يوسف الدغيشي، ونتشرف بسماع أصواتكم. أنا فاطمة بنت محمد الهشامي.
1: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي. أصدقائي الأطفال كونوا معنا وتابعونا مع فقراتنا المنوعة ومسابقاتنا الخفيفة وضيوفنا الأعزاء وجوائزنا النقدية، وهذه باقة من الورود تهديها لكم مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: إذن أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال من جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكر الذكي الذي يأتيكم كل سبت من 9:30 وحتى 11:00 صباحا.
1: أهلا وسهلا فيك يا فاطمة وأهلا وسهلا لكل من يتابعنا الحين، وإحنا سعداء جدا اليوم أن نلتقي طبعا أصدقائنا الأطفال في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة ونسمع أصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وأفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات اللي نطرحها خلال الحلقة.
0: أكيد أكيد يا عبد الرحمن، وأكيد برنامجنا أساسا لا يكتمل ولا يحلو إلا بمشاركة أصدقائنا الأطفال وتفاعلهم كذا ذلك معنا. فوش رايك يا عبد الرحمن كذا نعرفهم على فقرات برنامجنا الجميل؟
1: اكيد فاطمه. طبعا يا اصدقاء الاطفال، من ابرز فقراتنا اليوم هي مسابقتنا، مسابقه مفكرتنا الذكيه، واللي فيها ايش نقوم ايش نسوي؟ نقوم بتصفح مفكرتنا الذهبيه الخاصه بنا، ومن ثم نعطي اصدقائنا الاطفال فكره ذهبيه من داخل المفكره ومعها سؤال يحمل معلومه معينه في احد المجالات.
0: نعم بالطبع. وكذلك اصدقائنا الاطفال عندنا فقره جديده واللي هي فقرة مفهوم من المفكرة. هذه الفقرة نتعرف فيها على مفهوم جديد ونعطيكم كذا بعض المعلومات المفيدة عن هذا المفهوم، ونتمنى أكيد أنه تتابعونا وتستفيدوا منا من خلال هذه المعلومات اللي نقدمها لكم ونطرحها خلال البرنامج. والحين أصدقائي الأطفال فاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذن أصدقاء الأطفال، الحين رح نستقبل بعض المكالمات في حلقة اليوم، ونتمنى منكم التركيز والتفاعل معنا، وطبعا كل أفكارنا جميلة، ونتمنى منكم أنكم كذلك تطبقوا هذه الأفكار. وناخذ أول مكالمة ونقول ألو، السلام عليكم. صباح الخير يا رهف.
1: صباح النور،
0: كيف الحال؟
1: خير الحمد لله.
0: رهف، خبرينا اسمك الثلاثي.
1: رهف أحمد سعدية.
0: والنعم يا رهف. انزين رهف، عارفين على نفسك أكثر، إيش هي مواهبك؟
1: مواهبي هي الرسم وقراءة القرآن.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا. من متى بدأتي ترسمي؟
1: منذ عمر الخامسة.
0: ما شاء الله. زين رهف، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم هو عندي.
0: جميل، وش كتبتي فيها هذه المفكرة؟ تتذكري عندش المفكرة الحين؟
1: هو عندي.
0: وش كتبتي
1: كل
0: فيه؟
1: كل يوم أتعلم شيئا جديدا، الآن العلم هو طريق النجاح.
0: جميل جميل جدا، يعني كذا تكتبي فيها بعض العبارات اللي تحفزك، صح؟
1: صح.
0: انزين يا رهف، طيب رهف خبرينا كيف الإجازة الصيفية معك؟
1: واجد حلوة.
0: مستمتعة؟
1: هيوة.
0: انزين شاركتي شيء؟ أيوة خبريني.
1: رحت رحلات عائلية.
0: جميل جدا، يعني قضيتيها في الرحلات. انزين شاركتي في فعالية أو ورشة؟
1: هو شاركت مسابقة العلوم.
0: جميل جدا، ويش هذه الورشة، خبرينا أكثر عنها.
1: ورشة الابتكار، ما الابتكار.
0: جميل، زين مجهزة لنا شيء اليوم كذا تريد تخبرينا إياه، تريد تسمعينا إياه؟
1: كيف يستغل الأطفال الإجازة الصيفية؟ نصيحة كيف يستغل الأطفال الإجازة الصيفية؟
0: يلا نريد نسمع.
1: يستغل الأطفال الإجازة الصيفية في قراءة الكتب وتعلم مهارات جديدة وممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع مع الأسرة.
0: نعم نعم بالضبط. زين يا رهف، وش طموحك في المستقبل؟ وش حابة تصيري لما تكبري؟
1: أريد أكون دكتورة.
0: بإذن الله تعالى كذا نشوفك طبيبة كبيرة في المستقبل وناجحة بإذن الله، وتعالجينا بعد، وش رايك؟ إنزين بإذن الله تعالى. إنزين يا رهب، الحين جاهزة المسابقة؟
1: هيوة.
0: وش نقول المفكرة عشان تفتح؟
1: هيا يا مفكرتي يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأحد، اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل.
0: إذا نقترح عليك يا صديقتنا أن تقرأي وتتعرفي على قوانين دخول بعض الأماكن العامة وقوانين دخول المتاحف ودخول الأماكن الرسمية لتكون لديك معلومات حول هذا الجانب. طيب؟
1: طيب.
0: أي يوم اختارت لك المفكرة؟ ها؟ الأحد. طيب إنزين، الحين ننتقل للسؤال. متحمسة؟
1: أيوة.
0: أريد حماس، متحمسة؟
1: أيوة.
0: إنزين، الحين قام صديقنا سعيد بزيارة أحد المتاحف، ثم قام بلمس قطعة أثرية قديمة ليتأكد من شكلها. ما رأيك في تصرف سعيد؟
1: لا يجب أن يلبس القطعة الأثرية للا يضع بصماته عليها.
0: أيوة، وعشان ويش يلتزم بويش؟
1: القوانين.
0: أيوة، إذن الإجابة صحيحة يا صديقتنا رهف، واسمك دخل معانا في السحب. هو تصرف خاطئ، وينبغي علينا الالتزام بقوانين المتحف لأنه يمنع لمس هذه القطع الأثرية المعروضة، وعادة تكون أساسا هناك لافتة في المتحف مكتوب عليها ممنوع اللمس. أيوة، حابة تقولي شيء أخير رهف؟
1: لدي كلمة تحفيزية.
0: تفضلي.
1: النجاح يبدأ بخطوات، والاجتهاد اليوم هو سر التفوق غدا. لا تأجل واجباتك، واجعل القراءة عادة كل يوم.
0: نعم بالضبط، شكرا شكرا لك رهف.
2: وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معانا؟
3: معك يوسف بن خالد البلوشي.
2: والنعم فيك يا صديقنا يوسف. يوسف كيف حالك؟
3: بخير والحمد لله.
2: كيف الإجازة معك؟
3: أنا الحمد حلوة.
2: مستعد حال مدرسة يعني متحمس؟
3: أيوة.
2: واجد ولا شوية؟
3: واجد.
2: شاطر صديقنا يوسف، إن شاء الله أصدقائنا الأطفال كلهم يصيروا مثلك مثل الحماس. طيب يا صديقنا يوسف، عرّى أول شيء إيش هي مواهبك؟
3: مواهبي هي التقديم والقراءة وكرة القدم والسباحة.
2: جميل يا صديقنا، لازم تنمي هذه المواهب في الإجازة الصيفية، عشان كذا يعني لما تخلص الإجازة تصير أنت يعني معك كذا مواهب جميلة. طيب؟ طيب إيش هل عندك أول شيء مفكرة في البيت؟
3: نعم.
2: إيش تكتب
3: فيها؟ من المكتبة.
2: جميل، إيش تكتب فيها؟
3: أكتب فيها أفكاري، مهامي، يومي، أكتب فيها مشاعري، أكتب الأحداث المهمة في حياتي.
2: حلو، جميل. إيش مجهز لنا اليوم؟ مجهز لنا كذا نصيحة شيء؟
3: نعم، جهزت نصيحة.
2: تفضل.
3: أهلا يا أصدقائي، أنا بعمركم تقريبا وأعرف أننا ننتظر الإجازة الصيفية طوال السنة لنلعب ونستريح من حل الواجبات والاستيقاظ مبكرا، لكن تعرفون شيئا؟ الصيف طويل جدا، ولو قضيناه كله أمام الشاشات والألعاب الإلكترونية سنشعر بالملل سريعا. عندي لكم ثلاثة أفكار ذكية جربتها وجعلت صيفي ممتعا ومختلفا. أولا، ابدأ هواية جديدة أو تحدى نفسك. ثانيا، خصص وقتا للمرح والحركة في الهواء الطلق. ثالثا، اقرأ قصصا خيالية وابتكر ألعابك الخاصة. الكتب ليست للمدرسة فقط، اختار قصصا مصورة أو مغامرات تحبها واقرأها في وقت الراحة. نصيحتي الأخيرة، اجعل أوقات الشاشات محددة بوقت قصير، واستغلوا باقي اليوم في أشرطة تجعلكم تبتكرون وتصنعون ذكريات كثيرة. صيف سعيد وممتع يا أبطال.
2: نصائح جميلة يا صديقنا يوسف، ما شاء الله عليك. طيب يا صديقنا يوسف، جاهز للمسابقة؟
3: نعم.
2: إيش كلمة السر؟
3: هيا يا مفكرة الذكية، أعطني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الاثنين، شارك في ورشة عن الثقافة المالية.
2: طبعا يا يوسف، تقترح عليك مفكرتنا انك تشارك في ورشة او فعالية عن الثقافة المالية عشان تتعرف على مجال ريادة الاعمال وتكتسب بعض المعلومات عن التاجر الصغير. طيب يا يوسف؟
3: طيب.
2: شاطر، يلا مستعد للسؤال؟
3: نعم.
2: تريد سؤال سهل ولا صعب؟
3: صعب.
2: صعب، انزين نشوف. يلا السؤال يقول: صح أم خطأ، شراء كل ما هو معروض في التخفيضات يعتبر قرارا ماليا حكيما دائما؟
3: لا.
2: ليش لا؟
3: لأن ما كل شيء تشتهيه تشتريه.
2: صح يا صديقنا، وإجابتك صحيحة ما شاء الله عليك. والجواب صح أنه خطأ، يجب علينا أن نشتري بذكاء وأن نشتري الأشياء اللي نحتاجها فقط ولا ننخدع بالتخفيضات. صح يا صح يوسف؟
3: صح.
2: يا الله شكرا. تريد تضيف شيء آخر؟
3: أيوة، أريد أضيف شيء.
2: تفضل.
3: أنا بقول أني إيش كتبت المفكرة مالتي.
2: تمام، يلا تفضل.
3: أنا سعيد جدا لأن الصيف أخيرا هنا. أفضل شيء في الإجازة هو أنني أستطيع الاستيقاظ براحة دون سماع صوت المنبه، وأمضي يومي ممتلئا بالطاقة والمرح. وفي هذا الصيف أشعر وكأنني أدخل مغامرة جديدة كل يوم. أحب كثيرا الذهاب إلى السباحة مع عائلتي. الشعور بالانتعاش في الماء الأزرق يجعلني أقفز من الفرح. وفي المساء عندما يخف الحر نلعب أنا وأصدقائي بكرة القدم في الحديقة، نضحك كثيرا حتى نتعب.
2: ما شاء الله، شكرا شكرا يوسف، شكرا.
0: إذن أصدقاء الأطفال كذلك نحن نوجه أكبر شكر وتحية لمديرة مدرسة مليكة بنت كعب للتعليم الأساسي الأستاذة سامية بنت سعيد الغاوي للمساعدة معنا في التنسيق مع الطلبة للمشاركة في برنامجنا برنامج المفكرة الذكية. والحين أصدقاء الأطفال فاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذا نرحب بكم من جديد يا أحبائي الأطفال عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية اللي يأتيكم كل يوم سبت في 9:30 صباحا. وإيش فقرتنا القادمة يا عبد الرحمن؟
1: طبعا يا فاطمة، إحنا دائما في برنامجنا نستضيف كذا مجموعة من أطفالنا المجيدين والموهوبين اللي طبعا نحن نفتخر فيهم وفي إنجازاتهم ومشاركاتهم. واليوم عندنا طالبة موهوبة ومتميزة في مجال القراءة وقراءة القصص بالتحديد والإنشاد وأيضا تأليف القصص، وهي صديقتنا دعاء بنت خالد بن محمد المحاربي من ولاية بدبل بمحافظة الداخلية.
0: أهلا وسهلا بك يا صديقتنا دعاء، نرحب أولا فيك في برنامج المفكرة الذكية. كيف الحال يا دعاء؟ متحمسة اليوم معانا؟ انزين يا دعاء، في البداية خبرينا عن نفسك أكثر، ريد نعرف من هي دعاء، وخبرينا كذلك عن مواهبك.
2: أنا من ولاية بدبد وأدرس مدرسة ولاية بدبد. أنا موهبتي الإنشاد والبرمجة ولعبة الشطرنج وحفظ القرآن.
0: جميل جدا، ما شاء الله عليك، كذا عندك مواهب متعددة ومتنوعة. نحن اليوم أنا وعبد الرحمن متحمسين جدا نتعرف عليك.
1: أكيد. وكيف الإجازة معك؟ إيش هي الأعمال اللي تسويها في الإجازة؟
2: الأعمال اللي أسويها في الإجازة، أول شيء شاركت في برنامج صيفي لمدة شهر، تعلمت وتدبرت فيه القرآن الكريم والأخلاق والقيم. ثانيا يوميا أقرأ القرآن الكريم بشكل دائم، والحمد لله وصلت سورة الصافات.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، نحن أكيد فخورين جدا بهذا السعي. طيب يا صديقتنا، هل دخلتي كذلك فعالية أخرى أو ورشة معينة؟
2: أيوة، شاركت في برنامج قارئ 100 كتاب وانهيت تلخيص الآن 60 كتابا، تنوعت الكتب بين دينية وثقافية وعلمية.
1: جميل، خبرينا عن القراءة. إيش أنت تحبي تقرأي صح؟
2: أيوة.
1: ليش تحبي تقرأي؟
2: لأن يعني القراءة تنمي العقل، وإذا كنت تبغى تألف قصة تعرف تألف، تعطيك كلمات جديدة.
1: جميل، أنت إيش تقرأي بالضبط؟
2: أقرأ قصص يعني تتنوع هاي القصص، كأنها يعني دينية، بين قصص دينية وثقافية وعلمية.
1: جميل، وكم كتاب قريتي أو قصة؟
2: 60 قصة.
1: ما شاء الله، إيش هي أبرز العناوين؟
2: أبرز العناوين قرأت أنا قصتين، يعني من القصص اللي قريتها واحدة عن الشهرة الزائفة والمؤلفة ضحى جواد.
1: ما شاء الله.
2: والقصة الثانية هي عن العصر الحجري، المؤلفة ميشيل حنا.
1: جميل يا صديقتنا.
0: جميل جدا يا دعاء. طيب ممكن نسمع قصة جميلة من دعاء؟ مجهزة لنا قصة ولا؟ زين، أنا سمعت أنش مجهزة لنا إنشودة صحيح؟
2: أيوة.
0: يلا نريد نسمعها.
2: الإنشودة تتكلم عن جنة عمان والشاعر وخالد البطاشي.
0: يلا نسمع مع بعض.
2: بنفسي

0: مليك، فأشرقت ازدهاء وازدهارا.
1: ما شاء الله عليك يا دعاء على هذا الصوت الجميل جدا جدا، من علمك الإنشاد خبرينا؟
0: أمي وأبوي هما شجعوني عشان أتدرب على الإنشاد، وكل ما أسمع إنشودة بس أنا أسمعها مرتين وأحفظها.
1: ما شاء الله عليك، زي متى بدأت معك هذه الموهبة؟
0: بداية الصف الأول.
1: ما شاء الله، فترة يعني مستمرة في الإنشاد وتشاركي مثلا في الإذاعات المدرسية تنشدي؟
0: أيوه.
1: جميل جدا.
2: وهل مجهزة كذا نصايح معينة للأطفال؟
0: أيوه.
2: تفضلي.
0: أنصح الأطفال أن يكون صيفهم يدمج بين المتعة والاستفادة، وأن لا يقضوا أوقاتهم كثيرة على الأجهزة والشاشات.
2: طبعا
1: أكيد، وهذه النصيحة جدا مهمة، خاصة أن الحين فترة الصيف والإجازة الصيفية الأطفال أكثر شيء ما يميلوا للأجهزة، فنحن دائما ننصحهم أنه يستغلوا وقتهم وأنه يقسموا بشكل معتدل. طيب خبرينا، من دائما يشجعك في تطوير مواهبك وهواياتك؟
0: أمي وأبوي وعائلتي ومعلماتي كانوا يشجعوني، يقولون لي دخل في الإذاعة المدرسية، ويوم أدخل في الإذاعة المدرسية أكثر شيء أقرأ قرآن كريم وإنشاد ومقدمة.
1: جميل، وما شاء الله صوتك جميل، عشان كذا استمريتي صحيح؟
0: أيوة.
1: صوتك جدا جميل يا دعاء. زين خبرينا، وش تحبي تكوني في المستقبل لما تكبري بإذن الله؟
0: في المستقبل أحب أكون دكتورة.
1: بإذن الله تعالى كذا نشوفك دكتورة ناجحة وكبيرة، تعالقينا لكن ببلاش، ما تاخذي علينا فلوس، نحن بنذكرش بنقوش نحن مسوي لش مقابلة، اتفقنا؟ بإذن الله تعالى كذا تكوني ناجحة في جميع المجالات.
2: وفي الختام نحن نشكرك صديقتنا الموهوبة والمتميزة دعاء بنت خالد بن محمد المحاربي، موهوبة في القراءة والمطالعة وتأليف القصص، على وجودك معنا اليوم، ونحن واجد نتمنى لك مستقبل مشرق وحافل بالنجاحات والإنجازات. متواصلين معاكم يا أصدقائي ومع برنامجكم المفكرة الذكية، فابقوا معنا وتابعونا، فاصل قصير وراجعي لكم.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة من جديد، ونعود مرة أخرى لمسابقتنا، مسابقة المفكرة الذكية، وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير يا سارة. أهلا.
1: صباح النور.
0: صباح الخير يا سارة، كيف الحال؟
1: خير.
0: كيف الصحة؟ متحمسة اليوم معانا؟
1: نعم.
0: سارة خبرينا اسمك الثلاثي.
1: سارة بنت عامر العلوية.
0: والنعم والنعم يا سارة. انزين يا سارة، خبرينا كيف الإجازة الصيفية معاك؟
1: جميلة.
0: رحتوا صلالة ولا بعدكم؟
1: رايحين.
0: رحتوا كيف؟
1: جميلة.
0: جميلة جدا، جميلة جدا صح؟ انزين يا صديقتنا يا سارة، خبرينا بعد كيف تستغلي الإجازة الصيفية؟ وش سويتي فيها؟ ولا بس لعبتي؟
1: ذهبت إلى صلاة وتمشيت مع أسرتي.
0: أيوة. وش سويتي بعد؟ زين خبرينا عن هواياتك.
1: هواية الرسم والتلوين.
0: جميل جدا. عادي ترسميني؟
1: أوكي.
0: زين أرسلش صورتي وترسميني؟
1: أوكي.
0: متأكدة؟
1: أيوة.
2: وأنا حتى.
0: وش رأيك؟
1: انزين
0: مجانا، لكن
1: اوكي
0: مجانا ولا بمبلغ؟
1: مجانا.
0: انزين اتفقنا خلاص. انزين يا صديقتنا سارة، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: وش تكتبي فيها خبرينا؟
1: اكتب فيها، ارسم فيها رسمات.
0: ترسمي؟ ما يعني مثلا ما تكتبي المهام اليومية، فقط رسم.
1: ولو احب اخترع اشياء.
0: جميل. زين مثل وش هذه الأشياء اللي تحبي تخترعيها؟
1: مثل سكوشي.
0: ها؟
1: سكوشي.
2: أيوة مثل لعبة أتوقع.
0: أيوة جميل جدا. انزين يا صديقتنا، إيش مجهزة لنا اليوم؟ وش مجهزة لنا؟ نصيحة؟
2: كلمة؟
1: عبارات تشجيعية للطلاب.
0: يلا تفضلي.
1: لازم يكون عندهم وقت لقراءة القرآن، وإذا عندهم موهبة لازم تنموها هذه الموهبة.
0: نعم بالطبع، نصيحة جدا مفيدة لأصدقائنا الأطفال، وأكيد أصدقائنا الأطفال حين يستمعوا لهذه النصيحة ولازم إنه ويش يستغلوا إجازتهم الصيفية قبل لا تبدأ الدراسة مرة أخرى، إنه يستغلوها في أشياء ويش تنمي من مواهبهم. إنزين يا سارة، وش طموحك في المستقبل؟ وش حابة تصيري؟
1: أكون أكبر رسامة بالعالم.
0: أكبر رسامة في العالم وأكبر فنانة.
1: أيوة.
0: بإذن الله تعالى كذا نشوفك رسامة ناجحة بإذن الله تعالى. زين ننتقل للمسابقة.
1: نعم.
0: متحمسة؟
1: أيوة.
0: إنزين المسابقة ما رح تشتغل والمفكرة ما رح تشتغل إلا بكلمة السر. وش هي كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية عطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء، اكتشف وظائف المستقبل.
0: إذا ندعوك يا سارة للتعرف على الوظائف وأهم الوظائف التي ستكون في المستقبل والقراءة عنها في محركات البحث المختلفة. طيب؟
1: طيب.
0: إنزين ننتقل للسؤال. ها إذا ما تحمستي بنعطيش سؤال صعب.
1: يلا
0: متحمسة؟ يلا. يهتم بتحليل البيانات الكبيرة لاتخاذ قرارات ذكية، فمن هو؟ هل هو محلل البيانات، خبير طاقة متجددة، أم مهندس ذكاء اصطناعي؟ يهتم بتحليل البيانات الكبيرة لاتخاذ قرارات ذكية، فمن هو؟ هل محلل بيانات، خبير طاقة متجددة، أم مهندس ذكاء اصطناعي؟
1: محلل بيانات.
0: هل محلل بيانات؟ أيوة الإجابة صحيحة يا صديقتنا سارة. شكراً. واسمك دخل معانا في السحب. إنزين سارة حابة
1: أقول شيء.
0: يلا تفضلي.
1: أنا أحب أرسم سكوشي على ورقة وبعدين ألونها وألزقها بلزق عشان ما تضيع الورقة، بعدين أحشيها بالقطن وأغطيها من دائرة من أسفل لأعلى. ويطلع لي شكل سكوشي جميل، وعندي مجموعة كبيرة أوزعها على صديقاتي.
0: جميل جميل جدا، فكرة رائعة يا صديقتنا. ممكن حتى بهذه الفكرة مستقبلا أنت تفتحي فيها مشروع، صح؟
1: صح.
0: جميل جدا، نحن نتمنى لك كل التوفيق بإذن الله تعالى. شكرا شكرا لك يا سارة.
2: وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. من معانا؟ عبد العزيز، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير.
2: عبد العزيز، ممكن في البداية تعرفنا على اسمك الثلاثي؟
3: نعم،
2: تفضل.
3: عبد العزيز بن صالح بن سلطان الشودي.
2: والنعم والنعم يا عبد العزيز. عبد العزيز، كيف حالك؟
3: زين.
2: كيف الإجازة معك؟
3: زينة.
2: إيش سويت في الإجازة؟ شاركت في ورشة؟
3: شاركت في السباحة.
2: ما شاء الله، حلو. ولازم ننمي مهارة السباحة، صح؟
3: نعم.
2: انت سباح محترف ولا بعدك؟
3: بعدني مخمر.
2: زين، حلو يا صديقنا. عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم.
2: ايش تكتب فيها؟
3: اكتب فيها مهام اليوم.
2: حلو، ايش هي مواهبك وهواياتك؟ ايش تحب تسوي؟
3: الرسم.
2: ما شاء الله، كل المشاركين اليوم رسامين. تحب ايش تحب ترسم؟
3: احب ارسم قزح، ارسم اسد.
2: حلو، جميل جميل يا صديقنا. ايش هيك الحين نروح للمسابقة؟
3: نعم.
2: يلا، تعرف كلمة السر؟
3: نعم.
2: ايش هي كلمة السر؟
3: هي يا مفكرة يا ذهبية يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الأربعاء، اختر مهنة أو وظيفة مستقبلية تحلم بها واكتب تقريرا عنها.
2: طيب يا عبد العزيز، تقترح عليك مفكرتنا انك تختار كذا مهنة او وظيفة مستقبلية تحلم فيها، وانك تقرأ عنها وتتعرف عليها وتكتب تقرير عنها وتخبر اهلك واصحابك بها. طيب،
3: ان اكون ضابط في الشرطة ورئيسهم.
2: جميل جميل يا صديقنا. هذا يوم الاربعاء، تبحث مثلا في اي، مثلا في جوجل، تبحث عن مهنة تريد تصير هالما تكبر. طيب
3: طيب،
2: يلا الحين نروح للسؤال. تريد سؤال سهل ولا صعب؟
3: سهل.
2: سهل، ان شاء الله يكون سهل. ركز زين، يلا اسمع السؤال. السؤال يقول: من هو الذي يحمي الشركات والأفراد من هجمات القراصنة الإلكترونيين؟ هل هو مهندس المعدات الطبية، أم خبير الأمن السبراني، أم مهندس الروبوتات؟
3: ممكن تعيد السؤال؟
2: يلا اسمع السؤال: من هو الذي يحمي الشركات والأفراد من هجمات القراصنة الإلكترونيين؟ هل هو مهندس المعدات الطبية، أم خبير الأمن السبراني، أم مهندس الروبوتات؟ ركز يا صديقنا. من هو الذي يحمي الشركات والأفراد من هجمات القراصنة الإلكترونيين؟ هل هو مهندس المعدات الطبية، أم خبير الأمن السبراني، أم مهندس الروبوتات؟
3: مهندس
2: إيش؟
3: معدات طبية.
2: نركز يا صديقنا،
0: نركز شوية. هل مهندس المعدات الطبية، أم خبير الأمن السبراني، أم مهندس الروبوتات؟ ها،
3: خبير الأمن السبراني.
2: إجابتك الحين صحيحة يا صديقنا، واسمك دخل معانا في السحب. تحب تضيف شيء آخر؟ ها عبد العزيز،
3: قصة
2: تفضل
3: أقراها.
2: أيوة تفضل. أكيد.
3: تبدأ القصة أن كان الأسد يسوي مسابقة، بعدين الأسد بدأ المسابقة وكان القرد متقدم عليهم.
2: أيوة.
3: والذئب ودفع القرد، والقرد سقط وهو غاضب، ووقف الأسد المسابقة. والزيت والأسد قال أن يجب عليك أن تلعب اللعب النظيف. ثم الذئب قال أنا آسف لصديقه، وقال يجب علي أن ألعب اللعب النظيف، أنا أتأسف لصديقي وأريد الكأس أسلمه لصديقي.
2: أيوة، إيش تستفيد من هذه القصة يا صديقنا؟
3: أنه ألعب اللعب النظيف.
2: أيوة جميل يا صديقنا، شكرا لك، مع السلامة.
3: سلامة.
2: فاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذن مرحبا بكم يا أصدقائنا الأعزاء في فقرة جديدة من مفاهيم من المفكرة. مفهوم مفكرتنا اليوم مفهوم سامي وإنساني ومجتمعي. هل سبق يا أصدقاء وأن ساعدتم شخصا دون أن يطلب منكم ذلك؟ هل جربتم أن تمسكوا بيد كبير في السن وساعدتوه على المشي مثلا؟ هل سبق أن ساعدتم زملائكم في المدرسة؟ أو شاركتم في تنظيف الشاطئ أو غرس الأشجار؟ قد تبدو هذه الأعمال بسيطة لكنها كبيرة في معناها، لأنها تجعل حياتنا أجمل، فهي تسعد الآخرين وتصنع الفرق. في هذه الفقرة كما عودناكم يا أصدقاء نتعرف على مفهوم جديد، نكتشف عن مفهوم كبير بلسان صغارنا ونتعرف عليهم ونسمع منهم ونتناقش معهم ونسأل، وببراءتهم وعفويتهم نسمع المفاهيم من زوايا أخرى، نعرف معا كيف يفكر صغارنا وكيف يفهمون هذه المعاني الكبيرة بطريقتهم. هذه الفقرة أعدتها لنا يا أصدقائي بثينة بنت عبد الله الفوري. إذن نتعرف الحين على الأطفال المبدعين المتميزين الموجودين معنا في الاستوديو. يلا كل طفل نريده يعرف على نفسنا، ونحن الحين نشوفكم كذا لابسين بطائق جميلة، فيلا أولا نبدأ معك، يلا عرفنا عن اسمك.
1: أنا اسمي تميم مازن سعيد ناصر البلوشي.
0: والنعم يا تميم. وصديقتنا الجميلة
2: مهارة مازن البلوشي سعيد ناصر البلوشي.
0: جميل. وانت يا صديقنا؟
3: أنا اسمي أحمد بن عبد الرحيم بن سالم السيفي.
0: جميل يا أحمد. أحمد خبرنا عن مواهبك. خبرنا عن مواهبك، وش عندك؟ أي موهبة؟ إنزين يا صديقتنا خبرينا عن مواهبك.
2: مواهبي؟
0: مواهبك أيوة. وش تسوي في الإجازة الصيفية مثلا؟ تمارسي ويش؟
2: الرسم.
0: أيوة ترسمي، جميل جدا. وش بعد تسوي؟ تقرأي مثلا قصص؟
2: نعم.
0: جميل جدا. وانت بعد وش تسوي؟
1: أنا أرسم دائما في الإجازة ومارس ركوب الخيل.
0: جميل جدا. وانت أحمد مثلا تحب كرة القدم تلعب؟
3: أنا ألعب كرة القدم.
0: أيوة.
3: وأرسم ومرات أقرأ قصص.
0: جميل جدا. بعد أنت تقرأ، متميز. إنزين مفهومنا اليوم ويش يا أصدقائي؟ يشرح قيمة إنسانية عظيمة المسلم دائما ويش يتصف فيها، وصفة الكرم والطيبة، وكذلك ويش مساعدة الآخرين. وديننا وصانا نتعاون ونمد إيدنا ونصنع الخير وين ما نكون. ومن مثل العماني في كرمه وحبه للغير. انزين يا أصدقائي الحين راح نسألكم سؤال صغير عن مفهوم اليوم، ويلا نسمع إيش يعني عمل تطوعي. أريد أسمع منكم كلكم إيش يعني عمل تطوعي. يلا يا أحمد.
3: العمل التطوعي إن نساعد المجتمع بدون مقابل.
0: جميل. وانتي يا مهرة؟
2: إن لو شفنا ناس يحتاجوا المساعدة نساعدهم.
0: جميل.
1: التطوع هو يعني إذا شفنا عامل نعطيه ماي بارد.
0: أيوة.
1: ونساعد نظفه.
0: جميل. وحتى تساعد في تنظيف البيئة.
1: نعم.
0: جميل. أنت كذا ويش ساعدت؟ ساعدت الناس.
1: نعم.
0: كذلك ساعدت ويش؟ البيئة. ممتاز. إجاباتكم كلها صحيحة. جميل. إنزين الحين إيش رأيكم يلا كلنا مع بعض نتخيل إن رايحين رحلة للشاطئ. إنزين وحصلتوا في الأرض علب وأوراق وأكياس بلاستيكية مرمية على رمل الشاطئ، وهناك في المكان موجودة سلة مهملات ومكتوب عليها حافظ على نظافة المكان. يلا خبروني كيف راح تتصرفوا. يلا يا مهرة.
2: إن راح بننظف المكان كله ونخليه جميل مثل ما هو كان ونحافظ على البيئة كلها.
0: ممتاز. وانت يا أحمد ويا تميم؟
1: ننظف البيئة ونساعد العمال.
0: جميل. أحمد؟
3: ننظف المكان وأسماك البحر نخليهن ما يموتن عشان بعدين جمال البحر يكون حلو.
0: جميل جميل جدا. يعني نساعد في إنه ويش نرمي هذه الأوساخ في وين؟ في سلة المهملات. إنزين هذا العمل اللي سويناه الحين في الشاطئ إيش اسمه؟
1: تطوع.
0: ممتاز، عمل تطوعي. إنزين، وإيش نسمي الشخص اللي يسوي هذا العمل التطوعي؟
1: متطوع.
0: متطوع، ممتاز. إنزين، نروح لمثال ثاني. مستعدين؟
3: أيوة
0: مستعدين. يلا أريد أسمع حماسكم. مستعدين؟
3: مستعدين.
0: إنزين، مثلا إذا جاء طالب جديد في الصف وما يعرف ولا واحد فيكم، طالب جديد ومسكين متوتر وخيفان، كيف راح تتصرفوا؟ بتساعدوا ولا ما بتساعدوا؟ يلا
1: راح أساعده وأعلمه أسماءنا، لما أوصل البيت بروح أساعده يقرأ إذا كان ما يعرف يقرأ.
0: جميل، وانت يا أحمد كيف بتساعده؟
3: بخبر أسماءنا وأقول له لا تتوتر، عادي نحن كنا أصدقاء في المدرسة.
0: ممتاز ممتاز، تصرف صحيح. وانت يا مهرة؟
2: أنا بروح أساعدها وأقول له أقولها لا تخافي نحن أصدقائش وخواتش، نعتبر خواتش.
0: جميل،
2: ولو يوم نرجع البيت أروح بيتها وأعلمها القراءة.
0: جميل جدا يا مهرة. زين، الحين إذا أنتوا ساعدتوه اسمكم متطوعين؟
1: نعم
3: نعم
0: نعم، ويعني هذا عمل الخير اللي سويتوه اسمه عمل تطوعي؟
1: نعم
0: نعم. إنزين، الحين يلا مع بعض يا أصدقائي أخبركم كذا مواقف، وخبروني كيف ممكن للمتطوع الصغير مثلكم إنه يتصرف. إنزين يلا، متحمسين تعرفوا المواقف؟
3: نعم أيوة.
0: إنزين، أول موقف، شفتوا أبوكم جاي من السوق وشايل بيده أغراض، كيف ممكن نتطوع ونساعد؟
3: إن نشل عن الأغراض ونقول له لا لا لا لا تتعب يا أبي، نخلينا شل الأغراض.
0: جميل جدا،
1: بساعد أبوي بساعده إلى ما خلص الأغراض كامل.
0: أيوة، وانتي مهرة كيف بتساعدي أبوك؟
2: أنا بقول له بابا أبغى أساعدك، يقول هو أوكي عادي، ويوم أساعده يوم نخلص بقول له، يقول لي هو شكرا وأنا بقول له عفوا.
0: شطورة. إنزين، الأسرة قررت تروح تنظف الشاطئ الأقرب للبيت، كيف يمكن نتطوع عشان نخلي الشاطئ نظيف؟ كيف؟ يلا يا مهرة.
2: أنا بساعد أهلي كلهم، يعني أي شيء يقولوا لي يا أسوي في البحر عاد أشله ونظفه.
0: جميل.
2: ولو حد نصحي أروح أنصح الناس اللي يصنعوا القمامة وأقولهم ما يصير تعقوا القمامة لأن في هنا سمك وممكن يتعرضن للخطر وعاد يموتن في البحر.
0: صحيح، إجابة صحيحة يا مهرة، تفضل.
1: وأنا بنظف البحر وبقول حال الناس لا تعقوا الوسخ عشان ما ينقرضن السمك.
0: أيوة، عشان مثل ما قال صديقنا تميم، عشان ويش السمك ما يتضرر وبعدين خلاص ما يكون عندنا سمك. زين، الموقف الآخر، رحتوا للمكتبة وحصلتوا مجموعة من الكتب طايحة على الأرض، زين كيف ممكن نتطوع هنا ونقدم المساعدة؟ يلا يا أحمد.
3: نرتب الكتب في مكانها.
0: جميل جدا، ساعد في ترتيبها في مكانها. يلا مهرة.
2: أروح أنظف كل الكتب وأرفع عنه في مكانه، ولو لقيت شيء ثاني أرفعه في مكانه.
0: بالطبع مثل ما ذكرتي،
1: إذا شفت الكتب طايحات بروح أشل الكتب وبخليهم في الدرج.
0: جميل. إنزين، صديقكم في الصف غاب كم يوم من المدرسة وما يعرف الدروس والواجبات اللي طافته، كيف ممكن نساعده؟ يلا يا مهرة.
2: بروح بيته وأيس أقول هالأي شيء إن هي لازم تسوي هذا، وأعطيها كتابي تأخذ منه الإجابات وتسويها حال كتابها، ولو ما فهمت شيء أفهمها وأقولها أستاذتي إنها كانت هي غايبة ومريضة كانت، وبعدين خلصت وساعدتها وخلصت.
0: ممتازة ممتازة جدا يا مهرة، حبيت فكرة هذا التصرف الصحيح. زين يا تميم، عندك فكرة أخرى؟
1: نعم، بروح أساعد صديقي يخلص كل الدروس وبقول لا تغيب من المدرسة.
0: جميل. أحمد،
3: بروح عند إدارة المدرسة وأقول أريد أتصل بأهله، لما أتصل بأهله أقلهم أريد أروح بيته، لما أروح بيته أجل الدروس واللي درست فينا ساهم.
0: جميل، ويعني تخبروا وش اللي فاته في المدرسة صح؟
3: نعم.
0: رائع، ممتاز يا أحمد. إنزين، موقف آخر، في زميل عندكم في الصف وشوي عنده مشكلة في القراءة، كيف ممكن نتطوع ونساعده بموهبتنا؟ كيف؟ يلا يا مهرة.
2: أول شيء بعلم القراءة، كل شيء يريد نقري ليا بقري ليا، يعني أي شيء يريد نقري بنقري ليا.
0: أيوة.
2: ويوم بنروح البيت بنساعده بالقراءة، كل شيء يريد نقري ليا بنقري ليا، وعاد نعلمه بالقراءة والقصص عشان يقري.
0: أيوة، ممكن حدا ويش تشرحوا له الكلمات الصعبة، تشجعوا على القراءة صح؟
2: نعم.
0: عندكم أفكار أخرى؟
1: بساعده يتعلم يقرأ، وبساعده في الكتاب إذا ما كان يعرف يكتب.
0: ممتاز. إنزين، عامل المدرسة أو البيت يبذل جهد كبير في المحافظة على المكان، كيف نقدر نطوع ونساعده؟ يلا أحمد.
3: إنه لما مثلا نلعب ألعابنا ما نوسخهن، لما نخلص نلعب منهن نرتبهن.
0: أيوة ممتاز.
2: بنساعده في الحوش وبكل شيء، يعني هو يوم بينظف نحن بنقول له بننظف معك، وبعدين يبله ماي وأكل، وعاد هو يأكل ونحن ننظف عنه لأنه يريد مساعدة ويحتاج المساعدة لنا.
0: أيوة.
2: عشان كذي الله يعطينا حسنات وأجر.
0: ممتاز يا مهرة. وانت يا تميم؟
1: أنا بروح أساعده في تنظيف الحوش والبيت والسيارة، وبعطيه ماي وماي بارد وأكل.
0: أيوة، يعني ويش نساعده في التنظيف ونشكره صح ولا لا؟ إنزين، إذن شكرا على إجاباتكم الجميلة كلها يا أجمل متطوعين. وأتطوع يا أصدقائي إن نحن نعطي من وقتنا ومهاراتنا عشان نساعد الناس الثانيين أو نخدم المكان اللي نعيش فيه، وأكيد ما ننتظر مقابل. وإيش يعني مقابل أساسا؟ تعرفوا وش هو المقابل؟ ويش
1: يعني المال؟
0: يعني احنا وش ما ننتظر مقابل، وش هو المقابل؟ ايوه
1: هو المال.
0: ايوه صح، ممكن يكون مال، ممكن وش بعد يكون يا مهرة؟
2: يكون وش اسمه،
0: مثلا هدايا. صح؟
2: هدايا صح.
0: وش بعد يا احمد، وش المقابل ممكن يكون؟
3: مثلا نزرع المكان وننظف المكان.
0: أيوة، يعني نحن لما نسوي هذه الأشياء ما ننتظر حد يعطينا فلوس أو حد يعطينا هدايا عشان نحن ساعدناهم صح؟
3: ما نأخذ فلوس ولا هدايا، بنأخذ الأجر عشان ندخل الجنة.
0: أيوة بالطبع، مثل ما ذكرت يا أحمد. إذا نحن لما نساعد في البيت، لما نرتب المكتبة في المدرسة، أو نساعد في تنظيف طابور المدرسة، ونحافظ مثلا على الحديقة اللي دائما نروح لها صح ولا لا؟ أنتوا دائما تروحوا الحدائق صح؟
2: نعم. صح.
0: إنزين، هذا يعني نحن نسوي عمل نافع ومفيد لمجتمعنا اللي نعيش فيه. يلا الحين أريد أسمع منكم من عنده تجربة في العمل التطوعي. يلا يا أحمد.
3: أنا في المدرسة مالي راحت قالت طلاب اللي يريد يتبرعوا حال محتاجين أغراض مدرسية يجيبوا أشياء عشان يتبرعوا بهن، وأنا تبرعت بأغراض مدرسية.
0: جميل جميل جدا، وأكيد أصدقائنا الأطفال حين يسمعوا هذا الشيء ويسمعوا هذا النوع من التبرع أكيد ويش ياخذوك كقدوة صح ولا لا؟ يلا نسمع يا تميم.
1: أنا بعطي ملابس، بخليها في الصندوق مع التبرعات مع الملابس.
0: بالطبع، جميل جدا انك ويش سويت هذا العمل التطوعي. شكرا لكم يا اصدقاء. والحين يا اصدقائي وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم من مفاهيم من المفكرة، وشكرا يا اصدقائي على حضوركم الجميل وتفاعلكم الرائع، بانتظاركم في مفهوم كبير نسمعه من منظور براعمنا الصغيرة.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة من جديد، ونعود مرة أخرى لمسابقتنا، مسابقة مفكرة الذكية، ونستقبل كذا مجموعة من المكالمات، ونقول لكم يا أحبائي دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتحققوا طموحاتكم، ونقول صباح الخير يا عبقري من معانا.
1: حليمة،
0: كيف حالك يا صديقتنا حليمة؟
1: خير.
0: حليمة، ممكن تعرفينا على اسمك الثلاثي في البداية؟
1: اسمي حليمة سعيد المسكري، صف الرابع، مدرستي مليكة بنت كعب.
0: ما شاء الله يا صديقتنا، والنعم فيك يا صديقتنا. من وين تكلمينا؟
1: من البيت، العامرات.
0: أيوة، من العامرات، ما شاء الله يا صديقتنا. صديقتنا عندك مفكرة في البيت؟
1: أيوة.
0: إيش تكتبي فيها؟
1: أكتب في أدور فيها مهامي اليومية.
0: مثل إيش مهامك اليومية؟
1: أكتب الأشياء المهمة التي أتعلمها في المدرسة.
0: جميل جميل يا صديقتنا. طيب يا صديقتنا، إيش تريد تصير لما تكبري؟
1: أريد أصبح دكتورة.
0: ما شاء الله، إن شاء الله تصيري أفضل دكتورة. يلا صديقتنا، إيش رأيك الحين نروح للمسابقة؟
1: جيب.
0: تعرفي كلمة السر؟
1: نعم.
0: إيش هي كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الخميس، اكتشف جمال محافظة ظفار.
0: طبعا تقترح عليك مفكرتنا يا حليمة انك تكتشفي جمال محافظة ظفار، وتتعرفي على الأماكن التاريخية والمعالم التراثية اللي فيها. طيب يا صديقتنا.
1: طيب.
0: طيب الحين نروح للسؤال، ركزي زين. السؤال يقول: صح أم خطأ، تعتبر عين أرزات من الأماكن السياحية الجميلة في محافظة ظفار؟
1: نعم.
0: صح، وإجابتك صحيحة، واسمك دخل معانا في السحب، إن شاء الله تكوني فائزة. شكرا. تحبي تضيفي شيء آخر؟
1: لا.
0: يلا حقب، مع السلامة.
2: شكرا. لا. شكرا لك صديقتنا حليمة، والحين ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: من معانا؟
3: شبوط صلاح النجابية.
2: من معانا؟
3: شبوط صلاح النجابية.
2: والنعم والنعم. طيب يا صديقتنا خبرينا، ويش مواهبك؟
3: موهبتي الرسم.
2: ويش تحبي ترسمي؟ مثل ويش؟
3: مثل المنازل وقوس الرحمن وهكذا.
2: جميل جميل جدا. انزين يا صديقتنا، عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم.
2: وش تكتبي فيها؟
3: الأشياء المهمة التي أتعلمها في المدرسة وخطط اليومية.
2: رائع رائع يا صديقتنا سجود. زين، ننتقل للمسابقة؟
3: نعم.
2: وش نقول للمفكرة عشان تشتغل؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكي، أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الجمعة، اكتشف التقنيات الحديثة.
2: إذا نقترح عليك يا صديقتنا سجود أن تشاركي في ورشة صيفية في مجال التقنية والتكنولوجيا. طيب؟
3: طيب.
2: إنزين، السؤال يقول: صح أم خطأ، الحوسبة السحابية كلاود تتيح لنا تخزين الملفات على الإنترنت بدل التخزين على الجهاز فقط؟ صح أم خطأ؟
3: إيه الكلام؟
2: صح أم خطأ، الحوسبة السحابية كلاود تتيح لنا تخزين الملفات على الإنترنت بدل التخزين على الجهاز فقط؟
3: نعم.
2: إذن والإجابة صحيحة يا صديقتنا، واسمك دخل معانا في السحب. شكرا لك. حابة تضيفي شيء آخر؟
3: نعم.
2: تفضلي.
3: قصيدة عن جمال الوطن.
2: يلا تفضلي.
3: يا رومان يا بلادي، يا حب وسط الفؤادي، أنت نورا في الوجود، يا محطة الصمود، فيك بحر وموروج، فيك طيال يرتجوج، نحمي أرضك بالسلام يا بلادي للأمام، نحن أطفال الطفولة، حبنا أرض البطول، عاش سلطان بلادي في رقى وعززادي.
2: صح لسانك يا صديقتنا سجود على هذه القصيدة الجميلة. شكرا. شكرا لك.
3: شكرا. مع السلامة.
2: مع السلامة. فاصل قصير يا أصدقائنا وراجعي لكم.
0: فيه بقى.

0: عدنا لكم أيها الأصدقاء مرة أخرى وناخذ اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم.
1: السلام عليكم، أنا نوفل
0: المسلم. كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: يا صديقتنا خبرينا عن مواهبك.
1: موهبتي هي الرسم.
0: جميل جميل جدا. زين عندك مفكرة في البيت؟
1: وعندي مفكرة صغيرة أكتب فيها وأزينها بالملزقات الكرتونية.
0: رائع. زين وش كتبتي فيها؟
1: كتبت فيها الأشياء التي تعلمتها في المدرسة عن القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.
0: جميل جدا. زين جاهزة لي مسابقتنا اليوم؟
1: نعم جاهزة.
0: وش نقول المفكرة عشان تشتغل؟
1: تهيأ يا مفكرة يا ذكية، أعطنا فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: السبت، طور مهاراتك الذهنية.
0: إذا نقترح عليك يا صديقتنا في يوم السبت أن تدربي عقلك وذاكرتك على بعض مسائل الرياضيات والألعاب الذهنية حتى تطوري نفسك في هذا الجانب. طيب؟
1: طيب.
0: إنزين السؤال يقول إذا كان اليوم الثلاثاء فما هو اليوم بعد 5 أيام؟ ها؟ إذا كان اليوم أي وعد الإجابة؟
1: السبت.
0: نركز مرة ثانية، إذا كان اليوم الثلاثاء فما هو اليوم بعد 5 أيام؟
1: يوم السبت.
0: نركز؟
3: نحن
0: نحاول؟
1: الأحد؟
0: أيوة الأحد. وشكرا لك صديقتنا، اسمك دخل معانا في السحب. جهز لنا شيء؟ تريد تقدميه؟
1: نعم. قصيدة موجهة لمولاي هيثم السلطان. مولاي هيثم يا فخر عمان، أزرع بحبك أجمل الأحلام. أنا نور، أنا نور، أعدك أن أبقى بالعلم أبني مجد الأوطان.
0: صح لسان، صح لسانك يا صديقتنا على هذه القصيدة. شكرا، شكرا لك.
1: شكرا.
0: يلا مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: دائما الأوقات الجميلة تمر بسرعة يا أحبائي الأطفال العباقرة، ووقتنا معاكم مر بسرعة. نشكركم على استماعكم وعلى تفاعلكم ومشاركتكم في حلقة اليوم من برنامجكم المفكرة الذكية. والحين خلونا نتعرف على أسماء الفائزين. وفاز معانا
1: سجود بن صالح الندابي،
0: ألف ألف مبروك.
1: ويوسف بن خالد البلوشي،
0: ألف ألف مبروك.
1: وسارة بنت عامر العلوي،
0: ألف مبروك.
1: ورهف بنت أحمد السعدي. وكذلك من المواهب اللي كانوا موجودين هنا معنا في الاستوديو دعاء بنت خالد بن محمد المحاربي،
0: ألف ألف مبروك. نبارك لكل من فاز معنا اليوم ونقول حظ أوفر لبقية المشاركين، وأكيد نحن فزنا بسماع أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم المثرية.
1: إذن سعدنا جدا بلقائكم اليوم يا أحبائي الأطفال، ونتمنى أيضا أنتم قضيتوا وقت جميل وممتع معنا ومع مختلف الفقرات. كان معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
0: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي.
1: وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. و9 قتلى جراء هجوم روسي جديد بصواريخ باليستية على العاصمة.

تهنئة جلالته لفخامة الرئيس الأوكراني بموفور الصحة والتوفيق، وللشعب الأوكراني الصديق بالأمن والاستقرار والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التقدم والتعاون. من جانبه حمل فخامة الرئيس الأوكراني سعادة السفيرة نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية، إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة. كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 10 عقود لحق انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 5 ملايين ريال عمانية وبمساحة إجمالية تزيد عن 54,000 متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار. وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة، وتشمل إنشاء مخازن ومكاتب لفريق التفتيش و5 مدارس خاصة وقاعة مناسبات ومشروعين تجاري وصناعي ستتوزع على ولايات صلالة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. ويأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية. رعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وذكر الحرس الثوري أنه تم استهداف ناقلتي النفط وإيقافهما في حين غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها وعادت أدراجها. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير، وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 يوليو. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة توجيه الضربات ضد إيران قائلا إن العمليات العسكرية ستدفع الجانب الإيراني في نهاية المطاف إلى التراجع. وجاءت التصريحات عقب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية عن إكمال موجة كثيفة من الضربات في العمق الإيراني استهدفت مواقع ومناطق تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب يوم من تصويت نجح فيه الجمهوريون بفارق صوت واحد في إحباط مشروع قرار للديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي سعى لوقف العمليات العسكرية ضد إيران.

قالت وزارة الدفاع الكويتية إنه تم رصد طائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة إنه تم استهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف وتدميرها، وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة شقيف التاريخية بجنوب لبنان، بزعم تدمير أجزاء من مسارات شبكة أنفاق تابعة لحزب الله. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن التفجيرات وقعت في محيط القلعة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية تنتشر في مناطق بجنوب لبنان، وسط استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد توقيع اتفاق إطار في 26 يونيو يقضي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها والعمل على حصر السلاح بيد الدولة. قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا، بحسب ما أفادت السلطات العاصمة الأوكرانية. وفي الليلة الماضية قتل 8 أشخاص قرب كيرفيكير، وقتل آخران في ضربات على كييف وبولتافا. وكثفت روسيا ضرباتها بصواريخ باليستية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وهي صواريخ لا يمكن اعتراضها إلا بواسطة أنظمة محددة بينها نظام باتريوت الأمريكي. وتفاقم نقص صواريخ الاعتراض لهذه الأنظمة منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير، لكن تأمل أوكرانيا في أن تنتجها محليا بعد حصولها على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع يوليو. توفي ما لا يقل عن 34 عاملا جراء انفجار منجم فحم في جنوب باكستان، وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان، ما استدعى السلطات إلى إطلاق عملية إنقاذ. وقالت هيئة إدارة الكوارث في الإقليم إنه تم انتشال الجثث، ولا تزال عملية البحث جارية لتحديد مكان أي عامل عمال محاصرين وانتشالهم، دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماماتو بجنوب اليابان إلى وفاة 34 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين يعتقد أنهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته أكثر من 7 درجات وتسبب في دمار واسع بالبنية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. هذا وأصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز الإيواء في ظل استمرار الهزات الارتدادية. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. و9 قتلى جراء هجوم روسي جديد بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف.
أعد لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد عميق جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذة ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان لتحدثنا عن طوافها الجميل حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: بلسان عربي، عرب تلدا، ضميرة بنت زفر من جمهورية أوزبكستان.
2: بلسان عربي.
6: أستاذة ضميرة، في البداية ممكن تخبرينا من هي ضميرة وماذا تعمل في جمهورية أوزبكستان؟
7: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. أنا اسمي ضميرة وتخصصي اللغوي، وحالياً أنا أدرس في جامعة اللغات العالمية في جمهورية أوزبكستان بمدينة طشقند.
6: جميل. وكيف بدأت علاقتك مع العربية وما الذي جذبك إليها؟
7: في الحقيقة علاقتي بين اللغة العربية بدأت بشكل بسيط، أو يمكننا أن نقول عجيبة جدا. عندما تخرجت المدرسة الثانوية كنت أفكر في اختيار عدة التخصصات مثل الطب، ولكن مرة من المرات أنا وجدت الكتاب عن كتابة اللغة العربية في بيتنا، وأنا بدأت أن أتعلم كتابة الحروف. وبعد الفترة قليلة أنا فهمت، أو أنا شعرت أنني أحببت هذه اللغة، وغيرت كل الأفكار. والحمد لله اليوم أنا معلمة من اللغة العربية.
6: إذن البداية كانت بسبب كتاب كان موجود في مكتبة البيت.
7: نعم. أنا لم أكن أفكر في اختيار اللغة العربية.
6: نعم.
7: تماما أصلا.
6: يعني لم يشجعك والديك؟
7: لا لا لا
6: أبدا،
7: لا أحد لم يقل. يعني حروف اللغة العربية جذبتني في البداية، وأنا غيرت أفكاري.
6: جميل. وبدأت اللغة العربية.
7: نعم.
6: جميل. وتصفين لنا يا أستاذة ضميرة، بما أنك تدرسين في الجامعة الآن، مشهد تعليم اللغة العربية في الجامعات الأوزبكية وفي المعاهد والمراكز الحكومية والخاصة.
7: وضع تعليم اللغة العربية في جمهورية أوزبكستان في بلدنا الحمد لله يحسن يعني بشكل جيد جدا، وهنا اهتمام من طرف الحكومة لتطوير اللغة العربية الحمد لله، والناس دائم يحاولون أن يتعلموا اللغة العربية.
6: جميل. نعم. في الجامعة يعني وفي شوارع أوزبكستان والأوزبكيين بالنسبة لك، لماذا يتعلمون العربية؟ ما الدوافع؟
7: كثير من الأسباب.
6: نعم.
7: مثلا أولا اللغة العربية هي لغة القرآن، ونحن الحمد لله مسلمون.
6: نعم.
7: ونريد أن نتعلم اللغة العربية من أجل القرآن الكريم. هذا أول سبب. وبعض الأغراض موجودة طبعا، مثلا الدراسة في الدول العربية.
6: جميل.
7: أو التجارة أو أغراض أخرى. إلى أغراض أخرى.
6: جميل. وهل هناك تحديات يعني مرت عليك والآن تشاهدينها تمر على الطلاب؟
7: نعم طبعا، مع الأسف موجودة. يمكننا أن نقول قلة المصادر في التعليم اللغة العربية عندنا، خاصة في أوزبكستان، في كل الجامعات والمعاهد. ولكن نحن نحاول أن نحل هذه المشكلة. الحمد لله عندنا تعاون، أو يمكننا أن نقول تعامل بين السفارات من ناحية التعليم اللغة العربية، وهم معظم الأوقات يساعدون أي لكي نحل هذه المشكلة.
6: جميل. يعني ما هي المساعدة التي تقدمها لكم السفارات؟
7: عندنا تكون مؤتمرات كثيرة، وهم ممكن يعطونا عدة الكتب. نعم كذلك.
6: وهل هناك منح تقدمها هذه السفارات؟
7: طبعاً كثيرة. عندنا الحمد لله تعاون بين سفراء سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان وسفراء مع جمهورية الجزائر.
6: جميل.
7: نعم الحمد لله.
6: وفي سفارة عمان من الداعم الكبير لكم هناك؟
7: نعم الحمد لله. الآن نحن 6 معلمين و5 طلاب نحن نشارك في هذا البرنامج الحمد لله، وهذا بمساعدة سفارة عمانية، يعني سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان. بهذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة شكر لسيدة وفاء البصيدي لهذه المساعدة. شكرا جزيلا.
6: جميل. نشكرها على الدعم وإرسال الطلاب ليتعلموا العربية في معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. في الساحة في أوزبكستان، بما أنك في الميدان أستاذة ضميرة، هل هناك إقبال كبير من الطلاب الأوزبك على الترجمة، على تعليم اللغة العربية؟
7: نعم، هنا عندنا الإقبال متزايد كثير جدا، وهذا الإقبال يعود إلى عدة الأسباب.
6: جميل.
7: مثلا هنا عندنا روابط تاريخية قديمة بين اللغة العربية. على سبيل المثال، كانت أوزبكستان كانت بلدنا جزءا مهما في الحضارة الإسلامية، وكثير من العلماء أصلهم كانوا من بلدنا، ومعظم الكتب حاليا التي كتبت في القرن العاشر وإلى خط 15 كتبت اللغة العربية. طبعا لذلك نحن نهتم بتعليم اللغة العربية وتعلم اللغة العربية هنا. وبعد ذلك الإقبال باعتبار لغة القرآن.
6: نعم بالضبط. وهل يعني الطلاب الأوزبك أو الشعب الأوزبكي يريد أن يفهم ما كتبه الأجداد؟
7: نعم بالضبط. يعني المستقبل دائما مع التاريخ.
6: بالضبط. أستاذة ضميرة، طبعا من خلال تجربتنا المتواضعة في معهد السلطان قابوس واستقبال الكثير من الطلاب من جمهورية أوزبكستان، الطلاب أو المدرسين، رأينا أن الطالب الأوزبكي قوي جدا في القواعد، في الصرف، في الكتابة، لكن عندما يأتي دور التحدث نرى هناك يعني هو ليست هناك ثقة. يعني ما هو السبب الرئيس في هذا؟
7: السبب الأول عندنا مع الأسف المناهج التقليدية. المناهج تعتمد على الترجمة واستخداما أو باستخدام اللغة الوسيطة. مثلا كأستاذة أنا أدرس اللغة العربية باستخدام اللغة الأم، لغة الأوزبكية. ممكن بسبب هذا، وبعد ذلك عندنا قلة الأساتذة من دول العرب.
6: بالضبط.
7: نعم ممكن. ولكن الحمد لله عندنا أسس قوية جدا جدا من ناحية القواعد.
6: بالضبط. يعني هم أقوياء في الحقيقة في في النصوص وفي القواعد. وأيضا بالأمس أنا استمعت إلى طالب أوزبكي اسمه محمود، يدرس الآن في المستوى أظن المتوسط المرتفع. فكنا في حديث وسألته كيف تعرفت على معهد السلطان قابوس؟ فقال لي يعني أرشدني أستاذي من جمهورية العراق واتصل به وقال له هناك فرصة للدراسة في معهد السلطان قابوس وعندك ساعة لترد علي بالإيجاب أو الرفض. فبسرعة الطالب محمود أخبر أسرته والأسرة أخبرت الأخ الأكبر كان هو أيضا مدرس فسألوا عن بعض الأمور ومباشرة يعني سلم الجواز و قدم الامتحان واليوم محمود عندنا هنا في عمان.
7: نعم يعني عندنا طلاب خارصون جدا جدا.
6: نعم
7: ويهتمون باللغة العربية جدا.
6: أستاذة ضميرة بعد هذه التجربة المتواضعة أيضا ونحن نقول يعني شهر لا يكفي.
7: نعم طبعا.
6: نريدكم أن تجلسوا معنا لوقت لشهور. يعني هل ستشجعين طلابك على أن يسافروا إلى عمان؟
7: أكيد يعني بالضبط. نعم
6: جميل.
7: نعم.
6: لماذا عمان؟ يعني هناك دول أيضا.
7: نعم هنا الأسباب كثيرة جدا جدا. أولا هنا الثقافة جميلة جدا ومميزة وقديمة جدا والناس طيبون متواضعون جدا. حتى أنا فهمت هذا التواضع من سيدة سفيرة. هي متواضعة جدا جدا.
6: نعم. سيدة وفاء.
7: نعم. والمكان يوجد هنا هدوء. المكان هادئ جدا جدا. والناس يلتزمون بثقافتهم. نعم. وإضافة إلى ذلك هناك تعليم اللغة العربية خاصة للناطقين بغير اللغة العربية بشكل أفضل. نعم. أنا متأكدة بالنسبة لي. نعم.
6: جميل.
7: نعم. حتى الآن. قبل هذه الزيارة أو قبل هذه المشاركة أنا كنت أدرس اللغة العربية باستخدام اللغة الوسيطة وكنت أفكر أن مستحيل لابد أو يجب على الأستاذ يستخدم اللغة الوسيطة على مستوى مبتدئ. نعم. ولا يستطيع أحد لا يستخدم اللغة الوسيطة.
6: صحيح.
7: ولكن الحمد لله الآن أنا فهمت وأنا الحمد لله أرى كل يوم الأساتذة العمانيون هم يدرسون اللغة العربية أي كل المستويات دون استخدام اللغة الوسيطة والطلاب يفهمون بشكل جيد. نعم.
6: إذا تغيرت النظرة.
7: نعم أنا غيرت أفكاري.
6: جميل. قبل عمان ونقول بعد عمان.
7: نعم. وهذا يعني هذا المكان أو الاستراتيجيات التي يستخدمون الأساتذة العمانيون هذا بشكل أفضل رائع جدا.
6: جميل. إذا من برنامج بلسان عربي نوجه شكر يعني خاص لأساتذة معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية على جهودهم التي يبذلونها في سبيل نشر اللغة العربية.
7: نعم شكرا جزيلا. أنا أقدم كلمة الشكر ألف شكر لأستاذ سالم وخاصة لأستاذ مصطفى والأساتذة الآخرون. شكرا جزيلا.
6: شكرا.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها بلسان عربي.
6: نرحب بضيفتنا الأستاذة ضميرة بنت ظفر مجددا ونعود لطوافنا الجميل. أستاذة ضميرة أنتم الدفعة الثالثة الآن من الأساتذة والدكاترة الذين جاءوا من جمهورية أوزبكستان ليتدربوا في معهد السلطان قابوس. الأستاذة ضميرة كيف التحقت بهذا البرنامج التدريبي؟
7: نحن كما قلت منذ قليل نحن التحقنا بهذا البرنامج بمساعدة أو من قبل سفارات سلطنة عمان. نعم. لدى جمهورية أوزبكستان.
6: نعم. والسفارة كيف عرفت؟ هل أخبرها الأساتذة الذين جاءوا؟
7: الحمد لله ما شاء الله السفيرة سيدة وفاء البصيري دائما تخبرنا عن هذه البرامج أو منحة. نعم دائما هي تريد أن تساعد في هذه المرة هي أخبرتنا. نعم. أنا يمكنني أن أساعد لكم في هذا البرنامج.
6: رائع.
7: نعم.
6: رائع. وأنت في عمان وفي البيئة التعليمية العمانية، ما أكثر شيء جذبك؟
7: في الحقيقة كثير من الأشياء أعجبتني، كثير من الأشياء، الثقافة، الناس، الأماكن، الأطعمة، التعامل مع الناس مباشرة.
6: جميل.
7: مع أهل السكان مباشرة. نعم.
6: والأسبوع الماضي كنتم في البرنامج الثقافي في مفردة الضيافة العمانية.
7: نعم.
6: كنتم مع الشركات اللغويات والشركاء اللغويين. كيف وجدت الأطباق العمانية؟ هل هناك تشابه بينها وبين الطعام الأوزبكي؟
7: نعم. أول شيء أو أهم شيء هنا أطعام، الأطعام عمانية والأطعام أوزبكية متشابهة جدا جدا.
6: هذه أول مرة أعرف هذه. مثل ماذا؟
7: أكيد مثل خريس أو
6: الهريس.
7: نعم، الخريس.
6: نعم.
7: نفس الطعام عندنا موجود. خاصة المكان الذي أنا ولدت، أصلا أنا المنطقة الجنوبية. نعم.
6: نعم.
7: من محافظة قشقدرية، ونحن حاليا نصنع هذه الأطعمة. نعم. يعني الطعام يشبه جدا.
6: جميل. وأظن جربتم المشاكيك.
7: نعم، مشاكيك.
6: هذه ليست عندكم أظن.
7: لا، نحن نسمى كباب. نحن نسمى كباب وموجود عندنا.
6: نعم.
7: وعدة الأنواع. نعم.
6: جميل. وعندكم مطعم مشهور هناك في العاصمة في طشخند، بش أو
7: بش برمق.
6: نعم. القدور الخمسة أو
7: نعم. أصلا هذه الأطعمة من شعب القزق. نعم. ولكن عندنا أيضا منتشر جدا جدا، نحن أيضا نحب هذا الطعام.
6: جميل. نعم. وعندكم طبق الأرز المشهور البلاو أو؟
7: نعم نعم، نحن نسمى بلاو.
6: بلاو. نعم.
7: نعم. وعدة الأنواع موجود هذا الطعام. نعم. وهذا الطعام أيضا يشبه، أنا عندما أنا أرى أي الطعام؟
6: نعم.
7: سيشبه طعامنا.
6: ما شاء الله، يعني الطعام العماني.
7: نعم.
6: جعلك تشتاقين إلى الطعام الأوزبكي.
7: أنا لست مشتقة بأطعمتنا. حقا.
6: متشابهة.
7: لا، متشابهة.
6: جميل. جميل. ننتقل من الطعام إلى قاعة التدريب مع الدكتورين سالم ومصطفى. ما الاستراتيجيات التي أعجبت كثيرا ضميرة؟
7: نحن حاليا أحصنا أكثر من 60 استراتيجية.
6: هذا كثير.
7: نعم طبعا، معظمها أو بعضها أنا كنت أعرف وكنت أستخدم. والاستراتيجيات التي أنا أحببتها الكرسي ساخن أو دقيقة واحدة. دقيقة واحدة أنا أحببت. حتى نحن لعبنا. نعم. لعبنا وعدنا إلى سنوات.
6: يا الله، عندما كنتم صغار وفي المدرسة.
7: نعم نعم، عندما كنت في مدرسة، وعندما كنت طالبة.
6: جميل. وأظن زرتم مدرسة.
7: نعم.
6: للبنات، أخبرينا عن هذه المدرسة، اسمها وفي أي ولاية؟
7: نحن كنا في مدرسة الشيمة. هذه المدرسة الخاصة للبنات. وفي هذه المدرسة تدرس لمدة سنتين، الصف الحادي عشر والثاني عشر. وهذه المدرسة تقع في ولاية أدم.
6: جميل.
7: طبعا من هذه المدرسة نحن أخذنا كثير من المعلومات والأشياء متشابهة. ممكن الشيء الذي أعجبني كثيرا هناك في مدرسة الشيماء، المواد تنقسم إلى قسمين. المواد إجبارية.
6: نعم.
7: والمواد اختيارية. مع الأسف عندنا الأمر ليس هكذا.
6: نعم.
7: من المستوى المبتدي حتى مدرسة ثانوية.
6: نعم.
7: الطالب يجب أن يتعلم كل المواد. نعم.
6: ليس هناك مواد اختيارية.
7: نعم.
6: وإجبارية.
7: نعم.
6: نعم. جميل. وكيف كان استقبال مديرة المدرسة لكم المدرسات؟
7: بشكل رائع. وهي أيضا اسمها مريم، مديرة مريم، هي استقبلتنا بشكل رائع جدا، وهي أيضا متواضعة. هنا وجدت شيء، الناس يتكلمون بهدوء جدا جدا. نعم خاصة النساء، وتلك المديرة أيضا كانت تتكلم بهدوء جدا. نعم، وهذا ممكن أن نسمى هذا من ثقافة، وهذه الثقافة أيضا متشابهة ثقافة أوزبكية. نحن عادة نتكلم ببطء وبالهدوء، خاصة النساء لا يتكلمن مع الرجال بصوت عالي. نعم،
6: إذن احترام وتقدير للرجل. كيف وجدت الصف العماني؟ زرتم الصفوف، صفوف اللغة العربية؟
7: كل الطالبات رائعات جدا جدا. نعم،
6: أظن ربما لأنكم أنتم هناك يعني.
7: لا لا لا، حتى كانت معي دكتورة فيروزة.
6: نعم،
7: هي سألت هذا اللقاء الخاص بسببنا أو عادة الدروس تكون هكذا؟ نحن سألنا والطالبات، طالبة واحدة قالت لا لا هذا شيء عادي. نعم شيء عادي، عادة نحن ندرس هكذا بهذا الجو.
6: نعم. جميل. نعم. وهل هناك هناك استراتيجيات طبقت في القاعة الصفية من قبل الأستاذة العمانية؟
7: نعم، كثير من الاستراتيجيات، حتى يمكننا أن نقول من بداية الدرس حتى النهاية المعلمة استخدمت كثير من الاستراتيجيات. والشيء الذي أعجبني، نعم، مرة أخرى طول الدرس المعلمة استخدمت الأرض. نعم، يعني هي أصلا مستعدة للدرس.
6: يعني وهناك تفاعل من الطالبات؟
7: نعم نعم، كان تعامل بين الطالبات والتفاعل بين الطالبات أو مع المعلمة موجود.
6: جميل.
7: عندما نحن دخلنا فجلسنا في الخلف، والطالبات أو الطلاب هم يعرفون نحن الضيوف ونحن نشاهدهم أو نراقبهم، هم لم يشعروا بالضيق أو توتر، يعني هم مرتاحون جدا.
6: جميل، كأنه يوم عادي.
7: نعم نعم.
6: جميل.
1: بلسان عربي نطق بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نواصل حديثنا مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان. أستاذة ضميرة، أنتم في معهد السلطان قابوس الآن في الأسبوع الثالث، وبقي أسبوع وتعودون إلى الديار. تخبرينا قليلا عن التجربة الثقافية في معهد السلطان قابوس، والبرنامج طبعا يغص بالمفردات الثقافية، حتى أن بعض الطلاب يشتكون من ضيق وقت الدراسة.
7: نعم.
6: أنت يعني أستاذة، هل هذا جيد؟ هل هذا صحي أن الطلاب هنا يجلسون أو يدرسون شهرين ثم يعودون إلى ديارهم؟ كيف ترين؟
7: بظني أو بالنسبة لي اللغة مع الثقافة.
6: جميل.
7: نعم، اللغة مع الثقافة كما قال أستاذ دكتور مصطفى.
6: ماذا قال؟
7: هو دائما يقول اللغة مع الثقافة،
6: يعني نعم. وجهان، نعم، عملة واحدة.
7: نعم نعم، عندما نحن نتعلم أو نتعرف على الثقافة نحن نتعلم لغة، يعني في نفس الوقت نتعرف على الثقافة ونتعلم لغة، وخاصة مهارات المحادثة. نعم. مهارة الاستماع.
6: جميل. نعم. ويقول علماء اللغة بأن الثقافة دائما ما تحكم المجاز اللغوي.
7: نعم.
6: في العربية أو في أي لغة، وأيضا البيئة تلعب دورا. نعم. في الثقافة. فنحن في عمان نقول مثلا إذا سمعنا خبر مفرح أو خبر سعيد نقول هذا الخبر يثلج الصدر، فنستعمل كلمة يثلج أي يبرد. لأن الطبيعة أو البيئة التي نعيش فيها بيئة حارة، بيئة صحراوية، وعندكم في جمهورية أوزبكستان ودول يعني آسيا الوسطى يقولون يعني يدفئ القلب.
7: نعم.
6: وهذا كله يعود إلى البيئة.
7: نعم.
6: أنتم تحبون الحر ونحن نحب البرد.
7: نعم.
6: يعني بادلونا.
7: نحن نستخدم مثل هذه العبارات التي أنت الآن قلت.
6: مثل تقولي لنا بعض العبارات الخاصة
7: باللغة الأوزبكية؟
6: والله المستمعون لن يرحبوا بهذا. مثل ماذا؟ هناك عبارات خاصة بالبيئة الأوزبكية مثلا؟
7: كلامك يطفئ قلبي.
6: جميل.
7: نحن دائما نستخدم عندما نسمع الخبر الجيد.
6: جميل.
7: أو الخبر الذين نحن ننتظر انتظارا منذ زمن طويل.
6: جميل. إذن الثقافة مهمة. البيئة تلعب دورا كبيرا في اللغة.
7: نعم. مثل على سبيل المثال نحن كنا نستخدم العبارات أو المفردات التي تعلمنا من الكتاب. طبعا نحن كنا نستخدم العبارات التي تعلمنا من الكتاب. وحاليا هذه العبارات قد يمكن أن لا تستخدم.
6: بالضبط.
7: نعم. وهنا خلال الشهر بالنسبة على سبيل المثال أنا تعلمت كثير من العبارات التي تستخدم حاليا. نعم.
6: جميل. نعم. جميل. وأستاذة ضميرة، ما أوجه الشبه أو الاختلاف التي لاحظتيها وفي المجتمع، يعني هي متشابهة بين المجتمع العماني والأوزبكي؟
7: اختلافات أنا لم أجد.
6: ممتاز.
7: ولكن كما قلت من قبل كثير من الأشياء متشابهة، حتى اللغة.
6: جميل.
7: ممكن العقل
6: نعم.
7: لا يتحمل أو لا يقبل، ولكن هنا يعني اللغة الأوزبكية عندنا 40 من 100 من المفردات
6: نعم.
7: أصلا من لغة الأوزبكية.
6: نعم.
7: يعني لغتنا متشابهة، ودائما أنا أقول من يعرف اللغة العربية، من يعرف اللغة الأوزبكية، هو يمكنه أن يتعلم باللغة العربية بسهولة.
6: جميل.
7: حتى على مستوى مبتدئ. نعم.
6: اللي بحكم تشابه
7: نعم.
6: المفردات في اللغة الأوزبكية.
7: نعم.
6: وأنت قلتي 40%
7: نعم.
6: من المفردات الأوزبكية.
7: نعم. مثلا في نعم. أثناء الدرس نحن نستخدم كتاب.
6: نعم.
7: بالأوزبكية كتاب، باللغة العربية كتاب.
6: دفتر.
7: قلم. مكتب.
6: جميل.
7: مدرسة. نعم.
6: ممتاز.
7: نعم.
6: ممتاز.
7: معلم، الأستاذ.
6: نفس المفردات.
7: نعم.
6: جميلة.
7: واختلافات أنا لم أجد بالنسبة للثقافة، من ناحية الثقافة أو من ناحية التعلم أو من ناحية اللغة أنا لم أجد
6: أبدا.
7: نعم.
6: جميل. وهذه التجربة القصيرة لكنها غنية
7: نعم.
6: بمفرداتها وببرنامجها التدريبي والثقافي، يعني هل غيرت فيك شيء تجاه المعلم والهوية أيضا؟
7: نعم بالضبط. أعتقد أنا هذا الكلام أيضا قلته من قبل. أنا كنت أفكر على مستوى مبتدئ لابد أن نستخدم لغة بسيطة، ولكن عند المشاركة أنا تركت هذه الفكرة.
6: نعم.
7: أنا غيرت أفكاري تماما. واليوم على سبيل المثال اليوم نحن تجربنا الدرس مع مستوى متوسط.
6: نعم.
7: وأنا لم أستخدم لغة وسيطة، لغة أوزبكية أو لغة إنجليزية، حتى كلمة أنا لم أستخدم، ولكن نحن الحمد لله درسنا بشكل جيد الحمد
6: بالضبط.
7: لله. نعم. وقبل زيارته أنا كنت أفكر هذا مستحيل أو لابد أن يستخدم لغة وسيطة كيف حتى الطالب يفهم بشكل جيد. ولكن الآن أنا أرى إذا كان الأستاذ متقدم أو مبدع هو يمكنه أن يدرس دون استخدام الوسيلة.
6: بالضبط، يعني أتفق معك تماما. ومن الصعوبة بمكان يا أستاذة ضميرة يعني تحت سقف الصف الذي درستموه اليوم، هناك طلاب من جمهورية الهند، هناك طلاب من جزر القمر
7: ومن أوروبا
6: ومن السلفادور، وأيضا طلاب من بلدكم، فما اللغة التي ستجمع هؤلاء؟
7: اللغة العربية.
6: اللغة العربية. إذن كلنا تحت سقف اللغة العربية.
7: وإضافة إلى ذلك أمرهم أيضا مختلفون. موجود من الكبار، موجود من الصغار.
6: بالضبط. جميل. كلمة أخيرة تود الأستاذة ضميرة بنت ظفر أن توجهها للمعلمين الذين يريدون تطوير مهاراتهم التعليمية التدريسية في أوزبكستان.
7: دون الشك أنني أقترح هذا البرنامج خاصة للمعلمون في جمهورية أوزبكستان، وطبعا نحن نحتاج إلى هذا البرنامج، لابد أن يأتي كل المعلمون لكي يطور المناهج الاستراتيجيات.
6: جميل.
7: والطرائق. جدا.
6: بالضبط. وهم هنا سيجمعون يعني بين الحسنيين، بين استراتيجيات التدريس والطرق، وأيضا فهم الثقافة العمانية بشكل خاص، وأيضا الثقافة العربية بشكل عام. شكرا لك أستاذة ضميرة بنت ظفر.
7: شكرا جزيلا. وفي هذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة الشكر للأساتذة معهد سلطان قابوس. شكرا جزيلا لتعاونكم والتعامل والاستقبال، وشكرا جزيلا. في الحقيقة يعجز اللسان عن تعريفه.
6: شكرا لك. شكرا لك. وشكرا لكل الأساتذة والطلاب من جمهورية أوزبكستان الشقيقة.
7: ألف شكر.
6: عفوا. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
2: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: نبدأ هذا البرنامج بسؤال مهم.
5: هذا السؤال يتعلق بشكل مباشر بهذا البرنامج.
0: الصورة المكتوبة،
5: ترى ما المقصود بالصورة المكتوبة؟
0: هل الصورة تكتب أم ترسم أم تنحت أم تصور؟
5: هذا البرنامج يتناول الصورة المكتوبة فقط، لا المرسومة ولا المنحوتة،
0: ولا الصورة البلاغية التي تزخر بها البلاغة في الدرس العربي.
5: لكي نجيب عن سؤال الصورة المكتوبة،
0: دعونا في البداية نتعرف عليها من خلال السيناريو.
5: وهنا يأتي سؤال آخر، ما هو السيناريو؟
0: السيناريو هو،
5: عفواً مستمعين الكرام،
0: سنتعرف على مفهوم السيناريو بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأصدقاء، قبل الفاصل السابق
5: سألنا عن مفهوم السيناريو.
0: إذا استطعنا تحديد ماهية السيناريو،
5: فإننا سنتعرف ولا شك على المقصود بالصورة المكتوبة.
0: السيناريو أو نص الفيلم أو المسلسل
5: هو وصف تفصيلي تسلسلي.
0: هذا الوصف مكتوب لأحداث الفيلم،
5: سواء كان فيلماً سينمائياً أو تلفزيونياً.
0: يتضمن ذلك الوصف وصف المكان والزمان،
5: وأيضاً وصف الشخصيات جسمانياً ونفسياً.
0: هذا النص الذي أشرنا إليه أنا وزميلتي قبل قليل

0: لنتعرف معكم على أشهر المبدعين المشتغلين
1: بالصورة المكتوبة.
0: كونوا معنا.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست إنغمار بيرغمان.
1: أيها الأصدقاء، يعتبر إرنست إنغمار بيرغمان المولود في 14 من يوليو لعام 1918 والذي عاش حتى 30 من شهر يوليو لعام 2007 للميلاد،
0: يعتبر واحداً من أشهر كتاب الصورة المرئية المتحركة تحت إمرة عدسة السينما.
1: لم يكن بيرغمان كاتب سيناريو وحسب،
0: بل كان مخرجاً فذاً أيضاً.
1: أخرج نحو 50 فيلماً روائياً طويلاً للسينما.
0: لا يعرف الكثيرون أن بيرغمان كتب في مطلع حياته جملة من المسرحيات، منها
1: النهار أوشك أن ينتهي،
0: جاك والمدينة،
1: والرسم على الخشب.
0: إن الأفكار التي كان يعالجها بيرغمان في مسرحياته
1: تشبه إلى حد كبير الأفكار التي كانت تعالج وتتلقى مع الأفلام السينمائية التي أخرجها،
0: وتحديداً فيلم الختم السابع.
1: أخرج بيرغمان أعمالاً عدة لرائد الواقعية في المسرح النرويجي هنريك إبسن،
0: منها مسرحية هايدا جابلر.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست إنغمار بيرغمان.
1: أصدقائنا، إن الحديث عن إنغمار بيرغمان صاحب الصورة المكتوبة في حلقة اليوم وحلقة الغد
0: يقودنا كثيراً إلى عالمه الخاص به
1: وحياة طفولته القاسية التي ظل تأثيرها عليه حتى سنيه الأخيرة من عمره.
0: لا يعنينا من ذلك أي شيء سوى أنه أبدع بقلمه في كتابة الصورة،
1: كما أبدع في تحريك الصورة وإخراجها من الجمود إلى الحركة.
0: إن هذا الفنان السويدي ذو مزاج متقلب،
1: ولربما يكون تقلب مزاجه يجعله أكثر إبداعاً من نظرائه الآخرين.
0: إن كان لابد لنا من وقفة مع شيء من أعمال هذا المبدع بيرغمان،
1: فليكن وقوفنا مع فيلم الختم السابع الذي قام بكتابته وإخراجه.
0: بعد الفاصل القصير
1: لنا وقفة يسيرة مع فيلم الختم السابع،
0: تابعونا. مستمعين الكرام، الختم السابع فيلم كتبه وأخرجه بيرغمان عام 1957.
1: يدور الفيلم حول فارس صليبي يعود من الحملة الصليبية.
0: يعود هذا الفارس بعد 10 سنوات من غيابه إلى بلده السويد.
1: كانت بلاده في ذلك الوقت تحتضر من الطاعون الذي فتك بأرواح الملايين من البشر.
0: يقابل هذا الفارس في طريقه للبيت،
1: يقابل الموت.
0: الموت؟
1: هكذا توقعنا اندهاشك عزيزي المستمع.
0: أجل، قابل الموت.
1: وهل يمكن مقابلة الموت؟
0: ليس هذا وحسب.
1: ماذا أيضا؟
0: استطاع هذا الفارس التحايل على الموت.
1: كيف؟
0: في حلقة الغد سنعرف ذلك ولا شك.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك.

0: استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج محبوبات الرحمن يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى ويسعدكم في هذه الحياة الدنيوية قبل حياة الآخرة. ومن هذه المحبوبات كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. فالأعمال الصالحة هي جماع الخير كله، كما أن الأعمال السيئة هي جماع الشر. وهل شقي أحد بطاعة الله؟ وهل سعد أحد بمعصية الله؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى الجنة ثوابا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وجعل النار عقابا لفعل المنكرات وترك الخيرات، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد جعل سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة سببا لكل خير في الدنيا والآخرة، فلا تزهد أيها المستمع الكريم في أي عمل صالح، واحرص على فعل الخير في أي وقت تيسر لك، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فكيف بالأعمال المباركة العظيمة؟ فطوبى ثم طوبى لمن جمع بين أجناس الأعمال الصالحة أعلاها وأدناها، فذلك الذي سبقت له من الله السوابق. والمسلم إذا أدى الفرائض واكتسب ما تيسر من أعمال البر فهو على سبيل النجاة، قد وفقه الله لطريق الفائزين، وسلك به المولى عز وجل طريق المفلحين، وحفظ الله له ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. وطرق الخير كثيرة والحمد لله، وأبواب البر متنوعة، والأعمال الصالحة واسعة الميادين. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والأعمال الفاضلة أيها المستمع الكريم ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: الأعمال الفاضلة التي يعود نفعها إلى الإنسان نفسه ولا تتعدى إلى غيره، كالصلاة والذكر والصيام، وقد جاء في هذا النوع ترغيب كثير. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. رواه مسلم. ويقول صلى الله وسلم بارك عليه من حديث أنس رضي الله عنه: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: إنك لن تسجد لله سجدة
إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر، الله أكبر. أيها المستمع الكريم، من هذه الأعمال الصالحة البسيطة والتي لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، النوع الثاني من هذه الأعمال، الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الخلق، وهي إحسان إلى النفس وإحسان إلى الغير، وفيها تسابق المتسابقون وتنافس المتنافسون. النوع الثالث من أبواب الخير العظيمة كف الشر والأذى والضرر عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله عز وجل من أفضل الأعمال، والجهاد في سبيل الله. فقال الصحابي: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فاحرص أيها المبارك، احرص على فعل الأعمال الصالحة، ولا تقل هذا يسير، فإن اليسير عند الله قد يكون كثيرا. واحرص على شيئين: على الإخلاص لله عز وجل في أقوالك وأفعالك، وعلى اتباعك لسنة النبي صلى الله وسلم بارك عليه في جميع أقوالك وأفعالك. وفقنا الله جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وجعلنا من الذين يحبهم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم بارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: العرب والإعراب والاستقراء الناقص.
3: كتب لي صديق عزيز أنه كان حائرا في معنى الآية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، حتى وقع على كلام في مواقع التواصل الاجتماعي فأحب أن ينقله ويستمع فيه إلى رأي. عدنا إلى المواقع التي أشار إليها، فرأينا كلاما فيه سوء فهم للآيات الكريمة، أدى إلى إساءات للإنسان العربي لسبب واحد هو كونه عربيا. كما رأينا النص قد فصل بين عربية الإنسان وعربية القرآن الكريم، وكان من نتيجة ذلك أن وصل قائل النص إلى أن كلمة عرب لا علاقة لها بالعرب، لأنها تعني التمام والكمال والخلو من النقص والعيب، وقرر أن الآية قرآنا عربيا تعني قرآنا تاما من النقص والعيب، ولا علاقة له بالعرب، وأن عربا أترابا تصف الحور العين بالتمام والخلو من العيب والنقص ولا علاقة لها بالعرب. هنا نقول متجاوزين عن أمور عديدة وأخطاء لغوية في النص طلبا للاختصار. ألف، ليس من معاني كلمة العرب الصفات التي ذكرها، ومعانيها مفصلة في معجمات اللغة، ولم تذكر كلمة عرب في التنزيل العزيز لا بالصفة القومية ولا بغيرها. ب، قرآنا عربيا، نعم هو يخلو من النقص والعيب، ولكن الخلو من النقص والعيب لم يأتي من كلمة عربيا، فهذه تعني اللغة فحسب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وإذا تجرأ أحد المتقولين بأن عربيا في الآية تعني التام من النقص أو المبين، فماذا سيقول في الآية بلسان عربي مبين؟ هل سيتجرأ فيقول بلسان مبين مبين، أو بلسان تام مبين؟ أما خلوه من النقص والعيب فثمة آيات أخرى دالة عليه، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وغيرهما. جيم، عربا أترابا. رأى كاتب النص أن عربا تعني الخلو من النقص والعيب، وكان عليه أن يلتفت إلى أن العروبة هي المرأة الحسناء المتحببة لزوجها، وجمعها عرب مثل رسول ورسل. وخلوهن من العيب والنقص لا تؤديه لفة عربا، كما أن ليس من المؤكد أن المقصود بها الحور العين. ووصفت أترابا أي مستويات متماثلات حسب قول المفسرين. ويبدو أن هذا المعنى قد جاء من الترب وهو المثيل والشبيه. دال أخطأ في فهم الهمزة في الأعراب حين سماها ألف التعدي التي تقلب المعنى إلى ضده، مثل قسط ظلم وأقسط عدل. وبنى على هذا أن همزة الأعراب قلبت معنى العرب من الأوصاف الحميدة التي ذكرها إلى نقيضها، فناقض الكاتب نفسه لأنه كان قد رفض عد الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي إشارة إلى اللسان العربي، كما لم ينتبه إلى أن تلك الهمزة تدخل على بعض الأفعال فتقلب معناها، وأما في سائر الأفعال فتأتي لتطوير في المعنى، كرم هو وأكرم غيره، وتأتي مع الأسماء للمبالغة في المعنى ذاته، هذا عالم وذاك أعلم، وهذا كريم وذاك أكرم. فأين هو انقلاب المعنى إلى ضده هنا؟ ها، إذا كان قوله إن الألف في الأعراب هي للتعدي وتعني النقص فيهم والعيب إلى آخره، فكيف سيفهم قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قل الله غفور رحيم؟ الأعراب كغيرهم منهم من علم وعرف وعمل صالحا، ومنهم من ليس كذلك. ولا يصح أن ننسى أن الكفر والنفاق ليس خاصا بهم، بل هما ظاهرتان عامتان في بيئات عديدة، وقد ذكر القرآن من ذلك وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فإذا كان بعض أعراب ما حول المدينة بين قوسين منافقون، فإن من أهل المدينة من بين قوسين مردوا على النفاق، بمعنى أن النفاق قد خالطهم وتسرب في مساماتهم كما يمرد المرء مكونات الطعام ليتداخل بعضها في بعض. وبمرور الزمن كثرت هاتان الظاهرتان في مدن كثيرة أخرى.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق.

يطيق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: غزلان يا ابنتي، أوما انتهيت من تصميم موقعكم الإلكتروني؟
5: إنني على وشك الانتهاء منه يا أبتي، بقيت بعض الرتوش البسيطة جدا.
6: رتوش؟ وما معنى رتوش يا غزلان؟
5: هل تسألني أم تختبرني يا أبتي؟
6: الأمران معا يا ابنتي.
5: طيب، ما رأيك أن أؤجل الإجابة على سؤالك هذا حتى أنتهي من تصميم الموقع بشكل نهائي؟
6: ولما لا يا غزلان، وأعتقد أن من المناسب إضافة هذه الكلمة إلى قسم معاني المفردات في موقعكم ما لا يعرفه الأطفال.
5: صدقت يا أبتي، إنها لفكرة رائعة بصدق.
6: إذن أصدقاءنا الصغار، حتى تنتهي غزلان من تصميم موقعكم، فكروا معها في معنى كلمة رتوش، فهي تقول بقيت بعض الرتوش البسيطة على الموقع. فماذا تعني كلمة رتوش؟
7: الرتوش يا صالح.
6: عذرا يا رحمة، عذرا يا زوجتي العزيزة، فالسؤال ليس موجها لك، بل هو موجه للأطفال ولا سيما للمستمعين الصغار. ماذا تعني كلمة رتوش؟

0: قبل أن تسألني يا أبتي، أنا جاهز للرحلة البحرية تماما.
1: لا أراك جاهزا يا يوسف، ينقصك الكثير يا بني.
0: ينقصني الكثير؟ كرة القدم جاهزة، وكذلك كرة الطائرة، الحاسب الآلي في حقيبته الخاصة، وقواعد آلات التصوير في حقائبها هي الأخرى، وآلات التصوير جاهزة وقد فحصتها و...
1: وأين آلة التصوير الخاصة بالتصوير تحت الماء؟ فأنا لا أراها.
2: إنها معي يا أبتي، كنت أفحصها، فهي جاهزة للتصوير في أعماق البحار والمحيطات.
1: حسنا جدا، والآن سأذهب لأطمئن على جاهزية أمكم، أم ماجد.
0: بل أم يوسف.
2: هي أم ماجد.
3: بل هي أم غزلان.
1: إنها رحمة، أجل هي رحمة، رحمة الله في هذا البيت.

0: ماذا قلت يا رحمة؟
1: كل ما نحتاجه لهذه الرحلة من طعام وشراب واللباس والخيام جاهز تماماً. ولو أردتم أن ننطلق لرحلتنا منذ هذه اللحظة فليس لدي مانع.
0: ستكون أولى رحلاتنا بحرية. سننطلق من الميناء بعد أن نقوم بجولة سريعة في سوق الأسماك.
2: هل سنشتري سمكاً من السوق؟
0: لا يا يوسف، بل ستتضمن رحلتنا البحرية صيد الأسماك أيضاً، فما الداعي لأن نشتري سمكاً من السوق؟
2: إذن لماذا سنذهب إلى سوق السمك طالما أننا سنصطاد السمك الذي سنأكله؟
0: سنأخذ من سوق السمك طعماً للأسماك لاصطيادها.
3: لقد سألتني قبل قليل عن معنى كلمة رتوش يا أبتي. هل تحب معرفة جواب ما سألت عنه؟
2: الرتوش هي اللمسات الأخيرة، وهل هذا سؤال؟
3: لقد أفسدت علي لحظة الإجابة ومتعتها.
4: وهل كنت طلبت من أبي التفكير في جواب هذا السؤال يا غزلان؟
3: لا، إنما طلبت منه تأجيل السؤال حتى أتمكن من إتمام عملي في تصميم موقع ما لا يعرفه الأطفال، فكنت أضع عليه الرتوش الأخيرة.
0: أريد منكم وضع كلمة رتوش في جملة مفيدة.
3: وضع الفنان رتوشه على اللوحة.
0: أحسنت يا غزلان، أحسنت يا ابنتي، لقد سبقت يوسف هذه المرة. ولكن ما هو مفرد كلمة رتوش؟
1: أنا سأخبركم مفردها ريتش. أجل، مفرد كلمة رتوش ريتش، فهذا ما لا يعرفه الأطفال.
0: أحسنت يا رحمة، أحسنت يا زوجة صالح الذي هو أنا الرجل الصالح، لأن الأطفال لم يعرفوا مفرد كلمة رتوش. والآن لنتناول إفطارنا سريعا حتى نبدأ رحلتنا العلمية الاستكشافية الترفيهية.
1: إذن أمهلوني دقيقتين حتى أضع بعض الرتوش الخفيفة على السلطة.

0: ياه، ما أجمل هذا البحر، إنه هادئ وساكن.
1: لربما هذا هو البحر الذي يقال عنه البحر الميت يا أمي.
0: يوسف، هل جننت؟ أين نحن من البحر الميت الآن؟
1: ألا ترين هذا البحر لا يتحرك؟ إنه ميت إذن.
0: أو تظن أن كل بحر هادئ ساكن هو بحر ميت؟
1: بكل تأكيد.
0: آه صالح، ألا تسمع ما يقوله ولدك يوسف؟
2: أسمع ولا أملك سوى الصمت.
0: يا ويلي، ما الذي يحدث؟ من أين أجدها؟ هل من الإبن أم من أبيه؟
3: أمه، دعك من يوسف، فهو يريد استفزازك ويشاغبك.
0: بل إنه لا يعرف شيئا عن البحر الميت، وربما لا يعرف أي شيء عن أي بحر.
1: أنا لا أعرف شيئا عن البحر الميت، لكنني أعرف الذي قتله.
4: فما البحر الذي قتل البحر الميت يا يوسف؟
1: إنه البحر الأحمر، فما زالت مياه هذا البحر حمراء ملطخة بمياه البحر المقتول، أقصد البحر الميت.
3: آه، إذن فقد ساد حزن كبير على وفاة البحر الميت.
1: أجل أجل، ولا سيما البحر الأسود الذي
0: ما لا يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
0: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة توجيه الضربات ضد إيران، قائلا إن العمليات العسكرية ستدفع الجانب الإيراني في نهاية المطاف إلى التراجع. وجاءت التصريحات عقب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية عن إكمال موجة كثيفة من الضربات في العمق الإيراني استهدفت مواقع ومناطق تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب يوم من تصويت نجح فيه الجمهوريون بفارق صوت واحد في إحباط مشروع قرار للديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي سعى لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا، بحسب ما أفادت السلطات في العاصمة الأوكرانية. وفي الليلة الماضية قتل 8 أشخاص قرب كريفي ريغ، وقتل آخران في ضربات على كييف وبولتافا. وكثفت روسيا ضرباتها بصواريخ باليستية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وهي صواريخ لا يمكن اعتراضها إلا بواسطة أنظمة محددة بينها نظام باتريوت الأمريكي. وتفاقم نقص صواريخ الاعتراض لهذه الأنظمة منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير، لكن تأمل أوكرانيا في أن تنتجها محليا بعد حصولها على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع يوليو. ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ الإنتاج 198,013,700 برميل. وأظهرت الإحصاءات الأولية

الماضي، ليبلغ الإنتاج 29 مليارا و541 مليونا و700 ألف متر مكعب. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 5.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وارتفاع إنتاج الغاز غير المصاحب بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي المناقصات التي طرحتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 60 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 365 مليون ريال عماني. وأوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن المناقصات تضمنت عدداً من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، كما تم طرح مناقصات لقطاعات الصحة والطرق والإنشاءات والعقود الإطارية للجهات الحكومية. أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية، معظمها لحملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحاً حتى 13 من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال العام الجاري. وفي الخبر الأخير، تبدأ غدا الأحد التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34 لعام 2026، وتتضمن المسابقة التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، تتضمن 7 مستويات وتهدف إلى ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وتشجيع التنافس بين المشاركين، بما يعكس الاهتمام بالقرآن الكريم ورعاية الناشئة والموهوبين في حفظه. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام عرض الواحدة. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية برو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوع اليوم جميل، اللي هو بإذن الله سبحانه وتعالى بنناقش موضوع حساسية الجيوب الأنفية، ماذا يقصد بها وكيف تحدث وإيش مضاعفاتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى هل هنالك طرق وقاية حتى من الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، وبإذن الله سبحانه وتعالى طرق العلاج سواء كانت دوائي وجراحي. طبعا أنا سعيدة وفخورة حقيقة بمشاركة مستشفى عبري معانا اليوم، الخدمات الصحية، المديرية العامة للخدمات الصحية

0: في محافظة الظاهرة، ممثلة في الدكتور يحيى بن سليمان العلوي، طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة، رئيس قسم الأذن والأنف، الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى عبري. دكتور يحيى، أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: احنا سعيدين بمشاركتكم اليوم، وجزاكم الله خير على الاستضافة، وجزاكم الله خير على دوركم الكبير في توعية المجتمع منذ عرفناكم.
0: الله يعزك، وما شاء الله دكتور يحيى ما عليك قصور، وما شاء الله زادك الله خبرة، زادك الله علما، وزادك الله سبحانه وتعالى تواضعا دكتور. اللهم آمين. دكتور يحيى، قبل عن ندخل، شوف، هي موضوع الحساسية وايد ناس تعاني منه، في نفس الوقت يعني تعرف تغير الفصول، يمكن الحين الصيف ويعني والخريف، فالناس يمكن تظهر معاها هذه الحساسية أكثر بسبب أنه كمان إنه تطلع وغيره. قبل أن ندخل في هذا الجانب أخوي دكتور يحيى، نبي نتكلم عن الأنف. الأنف مما يتكون وإيش وظائفة اللي ربي سبحانه وتعالى خلقه علشانها؟
1: جزاك الله خير فينا. وعلى السؤال اللي نبدأ فيه، قمنا بيخلي نقاشنا أسهل مشيئة الله تعالى للمجتمع. طبيعة الحال رب العالمين خلق كل جزء في جسمنا وله دور الكبير اللي الجسم ما يستغنى عنه. ذاك الوظيفة الرئيسية للأنف بالإضافة إلى الشم والتنفس، وظيفة الأنف الرئيسية تحضير الهواء المناسب للرئة، بحيث يكون درجة حرارة الهواء ودرجة رطوبة الهواء في أحسن ما يكون لوظيفة الرئة. لذلك الله خلق الأنف، فيها تجاويف أنفية وما يسمى بجبل أنفية، فيها قرنيات أنفية، بحيث أن نسيج الأنف وبطانة الأنف تكون قادرة على تهيئة الهواء من حيث الرطوبة أساساً ودرجة الحرارة، ما يخلي وظيفة الرئة أكثر فعالية وأريحية.
0: نعم.
1: لذلك مختصر الكلام، بالإضافة إلى قرنيات الأنف عندنا جيوب أنفية لها امتداد مباشر للأنف من ناحية المكون، يعني بطانة الأنف نفس البطانة اللي تبطن الجيوب الأنفية. أي إشكالية في بطانة الأنف في الغالب يكون لها ارتباط بإشكاليات في الجيوب الأنفية.
0: نعم، بارك الله فيك. بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني دائما سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله عز وجل لا تحصوها. ولما الواحد يتفكر سبحانه وتعالى في خلق الله سبحانه وتعالى لنا وللمخلوقات الأخرى، يعني سبحان الله لا تنتهي آيات الله. دكتورنا الكريم، طيب دكتور يحيى أخوي، متى يبدأ الأنف في أنه يعني يمارس مهامه؟
1: فن الجواب بالفعل مهم لهذا السؤال. كون الأنف يبدأ حقيقة في الفترة الجينية، بس تكون وظيفته مختلفة، بس كتنفس يبدأ من أول دقيقة أو أول ثانية في حياة الطفل. بالعكس، قد تكون أهمية الأنف أكثر ما تكون في أول دقائق الطفل من الولادة، كون الطفل الرضيع يتنفس فقط من الأنف وغير قادر على التنفس من الفم. لذلك من لاحظ هذه الإشكالية في الأطفال المولودون بعيوب خلقية، يكون الأنف في انسداد، هذا النوع من الناس يحتاجوا تدخل سريع من قبلنا لجعل الأنف تكون فعالة لتكملة ساعاتهم أو أشهرهم الأولى من الحياة. بعدها تكون أهمية الأنف قد تكون شيء من أهمية موجودة، لكن مش أهمية الأيام الأولى.
0: نعم، بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، إحنا بما أنه اليوم الحلقة بتخصص عن حساسية الجيوب الأنفية، فنبدأ فيها لأنه أحسها موضوع شيق، موضوع مهم، كثير من إخواننا وخواتنا المستمعين الكرام يبوا كثير يعني يستطلعوا معلومات حول هذا الموضوع. طيب دكتور، لما تكلم عن جيوب أنفية، ماذا يقصد بهذا المصطلح؟
1: إذن الجيوب الأنفية مثل ما ذكرنا هي الجيوب الأنفية الموجودة في الجمجمة، واللي لها التصاق مباشر للأنف، بحيث أن الهواء المار عبر الأنف يمر خلال الجيوب الأنفية، ما يجعل المساحة الداخلية للأنف أكبر، وما يجعل جودة الصوت أفضل للإنسان. طبعا هذا في الحالة الطبيعية للنسيج الذي يغطي بطانة الأنف ويغطي بطانة جيوب الأنف.
0: نعم، بارك الله فيك، ما أحلى وأسهل وأبسط الرد من حيث قيمة المعلومة دكتورنا الكريم. طيب دكتور يحيى، كلمة حساسية الجيوب الأنفية، هذا المرض ماذا يقصد به؟ ولماذا يعني تحدث هذه الحساسية في بعض الناس والبعض الآخر لا؟
1: إذن بسبب طبيعة الحال حساسية الجيوب الأنفية حقيقة هو يعني قد يكون مصطلح فضفاض يحتمل الكثير من المصطلحات الأخرى في تداخلات مع مصطلحات أخرى. في ناس تسمي التهاب الأنف التحسسي، في ناس تسمي حساسية الأنف والجيوب الأنفية، ولكن يوجد عذر لهذا التداخل كونه مثل ما ذكرنا سابقا بطانة الأنف هي نفسها بطانة الجيوب الأنفية.
0: نعم،
1: أي اضطراب في بطانة الأنف في الغالب يصاحب اضطراب لبطانة الجيوب الأنفي. لذلك بالمختصر يعرف أن حساسية الجيوب الأنفية أو تعرف كفرط في الاستجابة أو تحسس أو تهيج لهذه البطانة.
0: بارك الله فيك. لأي مؤثرات خارجية مثلا دكتورنا الكريم؟
1: نعم، المؤثرات الخارجية يعرف أنها قد تكون مؤثرات من البيئة المحيطة في طبيعة حياتنا اليومية كحبوب اللقاح، كالغبار، الله يعزكم، وضع الحيوانات.
0: نعم.
1: في الجانب الآخر في مؤثرات قد تكون دخيلة على الحياة اليومية مثل الأدخنة أو الروائح الكيميائية مثل العطور والبخور، وقد تكون بعض الأحيان العفن الموجود في بعض المباني يكون أحد المثيرات التي تجعل نسيج الأنف والجيوب الأنفية في اضطراب وضع من الحساسية أو تهيج.
0: نعم. نعم، بارك الله فيك. طيب دكتور، يعني هل له دور وراثي أو أنه يسمع؟ يعني إحنا لاحظنا أنه يسمع في عوائل أكثر، فهل لي للوراثة مثلا دور، ولا إيش بالضبط يعني الفلسفي داخل هذا الموضوع؟
1: نعم، إذا شرف أن بالفعل هو مثل ما ذكرنا هي ردة فعل الجسم أو غدد الأنف مبالغ فيها لحد ما. طبعا هذا العامل بيئي ضروري، لكن بالفعل فيه عامل جيني أو وراثي يجعل بعض من الناس هم في عرضة إنه يكون عندهم هذه الحساسية، وحالة حال حساسية الربو أو حساسية الصدر أو حساسية الجلد الإكزيما قد تكون فيهم تشابه أو قد يكون حتى ارتباط وثيق،
0: نعم،
1: بحيث أنه أصحاب الربو هم أكثر عرضة
0: حساسية الجيوب
1: للحساسية
0: الأنفية، يا
1: أكثر
0: سبحان
1: شوية.
0: الله، سبحان الله.
1: نعم،
0: طيب
1: بالفعل
0: نعم،
1: العامل الوراثي
0: نعم،
1: حاضر في الحساسية.
0: سبحان الله، سبحان الله، وهذا بالفعل يفسر الظواهر اللي نشوفها. طيب دكتور يحيى أخوي، لاحظت إنه سبحان الله يعني كثير من الناس اللي عندهم حساسية دائما عندهم مشكلة تعطيس، دائما عندهم سيلان أنف شفاف، فما أعرف يعني هل هذه هي الأعراض الكلاسيكية اللي هي التشخيصية أكثر للحساسية، ولا كيف؟
1: نعم، بالفعل بترى أن الأعراض قد تكون فيها شيء من التباين من شخص لآخر،
0: نعم،
1: لكن الاشتراك كونهم في الغالب يعانون من انسداد في الأنف،
0: نعم،
1: كون الحساسية تعمل شيء من الاحتقان في الأنف
0: نعم،
1: والسماكة في بطانة الأنف، في الغالب يعانون من انسداد، يعانون من كثرة إفرازات الأنف أو سيالان الأنف. الطبيعي يكون فيه إفرازات، لكن وقت الحساسية يكون كمية الإفرازات مضاعفة.
0: نعم،
1: أيضا العطاس المتكرر خاصة في أيام الصباح الأولى تعتبر أحد الأعراض الشائعة. قد يصاحب الأعراض هذه حكة في الأنف، حكة قد تكون في الحلق أو في العينين، وطبعا في تباين، لكن في الغالب أغلب الأحيان تكون هذه الأعراض حتى في الحساسية من النوع الخفي. بينما إذا الحساسية أصبحت فيها شيء من الشدة قد تتحول إلى صداع، ألم في الوجه، قد تتحول إلى فقدان مؤقت أو دائم للشم. لذلك بس في الغالب ذكرت مثل ما ذكرت انسداد الأنف والعطار والحكة هم الأغلب الأعراض.
0: نعم، سبحان الله. الحكة فقط في منطقة الأنف أخوي الكريم، ولا تشمل أجزاء من الوجه يعني العينين مثلا؟
1: والله تتركز في الأنف، لكن حسب حدة الحساسية قد تمتد للعين ودمعة في العين أيضا، وحتى في الحلق، قد تكون الحلقة في حكة في عمق الأذن بعض
0: سبحان
1: الأحيان،
0: الله
1: تكون
0: سبحان
1: المكان مشترك للجميع.
0: سبحان الله سبحان الله، هذه أهم الأعراض الشائعة اللي تظهر. طيب دكتورنا الكريم، هذه الأعراض تظهر في أي فئة عمرية؟ يعني بمعنى اللي عندهم الحساسية الجلدية، هل تظهر في مراحل الطفولة ومقارنة مع الأطفال الآخرين اللي ما تظهر معهم، تنبئ أنه هنالك فرص الإصابة بحساسية الجنوب الأنفية، فانتبهوا خففوا من المهيجات وغيرها وغيرها، ولا كيف بالضبط؟
1: بالفعل في حضور لحساسية الأنف في عمر الطفولة وفي عمر البالغين،
0: نعم.
1: قد تكون عند البالغين أكثر شيوعا،
0: نعم،
1: لكن في الأطفال خاصة الأطفال أصحاب الربو أو المصابين بحساسية الجلد قد يكون ظهور حساسية الأنف مبكر بالنسبة لهم، وحتى قد في بعض الأحيان يجون أطفال أو عوائل عندهم شك أن أبنائهم عندهم لحميات الأنف اللي هي المعتادة، لكن فحوصاتهم تظهر عندهم حساسية في الأنف كونهم هم مصابين بإكزيما أو حساسية الصدر. لذلك مختصر الكلام دكتور فنة أكثر شيوعا في البالغين، لكن تحصل فيه حتى في عمر الطفولة.
0: حتى في عمر الطفولة، سبحان الله. طيب دكتور يحيى أخوي، إذا حدثت في سن الطفولة، هل معناته هذا لا قدر الله يعني مؤشر يبين إن هي لو كبر هذا الطفل وما يعني هد على نفسه من ناحية التعرض للمهيجات الرئيسية إن بتكون أكثر حدة هذه الحساسية، ولا ما لها علاقة؟
1: تكرار تهيج في الأنف يخلي حدة الحساسية أشد
0: يا
1: كل
0: الله.
1: مرة كل مرة تعرض الطفل للمهيج.
0: يا الله.
1: لذلك بالفعل ضرورة إرشاد الوالدين أو الأهل بالبيت، كل ما قلينا المهيجات كل ما خلينا الأنف ونسيج الأنف هذه، كل ما ريحنا الطفل في النوم كل ما حميناه من مضاعفات الحساسية هذه في المستقبل
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. طيب دكتور أخوي، يعني هذه همسة للناس اللي تدخن وسط أطفالها ومراهقينها، يعني تأثير التدخين، أنت ذكرت بارك الله فيك يعني الكيميكالز اللي موجودة في التدخين والعفن واللي واللي واللي واللي، حقيقة يعني أتوقعها كمان من المهيجات اللي تؤثر مثلا في ظهور حساسية الجيوب الأنفية، ولا كيف؟
1: أكيد أكيد كمان.
0: سبحان الله،
1: قد يكون التدخين من أعلى المهيجات،
0: لا إله إلا الله،
1: والدليل على هذا شيوع حساسية الأنف في فئة المدخنين.
0: نعم أخوي نعم.
1: أما بالك في يعني إذا كان الطفل يتعرض لدخان سجائر وهو صغير بيكون وقعها أكثر، كون التدخين أو السجائر تبغض تحتوي على الكثير من الكيميائيات، وليس يعني مكون كيميائي واحد، بالعكس عدد المكونات الكيميائية عديدة فيه، ما يخلي التعرض للتدخين جدا مؤشر جدا سيء لظهور حساسية الأنف ولوجودها على المدى الطويل.
0: نعم واضح، بارك الله فيك. طيب أخوي، أنا عجبتني كلمة كمان ما شاء الله، لا يعني لا تفهم أن أنا أرصد الكلمات، لكن سبحان الله يعني أستمتع عندما يكون زميلي أو زميلتي بإذن الله سبحانه وتعالى ملم للجهة اللي احنا نبي نأكد فيها المعلومة لأخواني وخواتنا اللي يستمعونا. الصداع، وإيش أخبار الصداع وإيش علاقة الصداع وإحساس بالضغط مثلا في منطقة الوجه بشكل عام وحساسية الجيوب الأنفية؟
1: مثلا ذكرنا أنه بطانة الأنف، بطانة الجيوب الأنفية مشتركة في قنوات توصل الجيب الأنفي بالأنف.
0: نعم.
1: في حال وجود الحساسية تهيج في نسيجها، القناة هذه تكون في أصغر ما تكون، في أضيق ما تكون بالأحرى.
0: نعم.
1: تضيق القناة الواصلة بين الجيب الأنفي والأنف يشكل شيء من الضغط في الجيب الأنفي، الضغط السلبي. هذا قد يكون بداية صداع. استمرارية التضيق هذا والانسداد إذا استمر الموضوع استمرارية مدة طويلة يودينا إلى إشكاليات أكبر، حيث أنه الإفرازات الطبيعية من الجيب الأنفي أو النسيج المبطن الجيب الأنفي إفرازات طبيعية تتراكم.
0: نعم.
1: في الجيب الأنفي عوضا عن تصريفها في المكان المعتاد اللي هو القناة الواصلة.
0: نعم.
1: وجود التراكمات الإفرازات هذه تؤدي فرصة كبيرة إلى التهاب جيوب الأنفية.
0: نعم.
1: وهذا يؤدي إلى صداع أكثر شدة ويكون يعني مزمن أكثر من الصداع العابر اللي يصاحب الالتهاب أو الحساسية العادية في الجيوب الأنفية.
0: نعم.
1: لذلك الصداع بالفعل له تنوع من ناحية الشدة، وكل ما كان حساسية الأنف غير مسيطر عليها، كل ما كان حدة الصداع أكبر، وكل ما كان حدة الصداع تحتاج تدخل أكبر منه.
0: نعم، بارك الله فيك، وهذه رسالة حقيقة لكل من يسمعنا، إنه يعني مراقبة هذه الأعراض. وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان أخذ الـ يعني اتبع طرق الوقاية وطرق العلاج، بإذن الله سبحانه وتعالى حدة النوبات وعدد النوبات بإذن الله سبحانه وتعالى ستقل. دكتورنا أخوي، إذا أنتم في التشخيص تعتمدوا على فقط هذه الأعراض الكلاسيكية ولا هنالك فحوص معينة؟
1: بس ما عليك أمر، تعقيبا من الكلام السابق، ما يميز صداع الجيوب الأنفية إنه نوع الصداع في الغالب يزداد عند الميلان، عند السجود خاصة.
0: نعم، واضح.
1: إذا قد تكون هذه أحد من يعني الصفات المحددة، أو خلينا نفكر أكثر إنه هذا الصداع بسبب الجيوب الأنفية.
0: يعني وعلى فكرة واجد ناس لما يجي العيادة في المراكز الصحية ويقول أنا أحس بصداع يزيد لما أسجد، وأحس كمان الماي بينزل، فسبحان الله هذه كمان تعتبر من العلامات اللي يعني مميزة حقيقة للحساسية. طيب دكتور أخوي، قمت هل التشخيص على طول ولا يعني تنتظروا فترة معينة تتأكدوا من أشياء؟ أنا بنفهم لأنه هو من الأمراض المزمنة، صح؟
1: دكتور فهمت، التشخيص بالفعل يكون بناء على المعلومات اللي ناخذها من المريض
0: نعم
1: من ناحية معاناته وأشد الأعراض اللي تزعجه بشكل يومي،
0: نعم
1: بالإضافة إلى تقييمنا الكلينيكي للمريض نفسه من
0: نعم
1: ناحية، طبعا ما ننسى أهم عنصر اللي هو تنظير الأنف والجيوب الأنفية،
0: نعم
1: هذا أحد الأشياء الأساسية. لكن التاريخ المرضي، إذا كان يعاني من ربو، يعاني من حساسية في الجلد، هذا نخليه يكون أقرب من تشخيص الجيوب الأنفية. بنكمل فحصنا بالمنظار، نتأكد نسيج الأنف، هل هو نسيج الأنف طبيعي أو نسيج الأنف سماكته على ما الطبيعي، هل مخارج الجيوب الأنفية فيها على منظار، قد يكون أهم أداة لتشخيص حساسية الجيوب الأنفية من عدمه. وبناء عليها نروح للفحوصات الإضافية إذا احتجنا، من ضمنها الفحص التصويري كأشعة مقطعية أو أشعة أخرى.
0: نعم، بارك الله فيك. طيب أخوي، شخص المرض بأنه حساسية جيوب أنفية، أول مرحلة دكتور يحيى يبي يدخل فيها للسيطرة على الأعراض، لما تكون الأعراض دكتور أخوي متوسطة ما هي بحادة يعني، أو ما بين خفيفة إلى متوسطة، أول خطة علاج بإيش تدخل؟
1: إذن دكتورة فنة، أشكرك على تحديد حدة الحساسية،
0: نعم
1: لأنه أنا قد تكون غفلت عن ذكر أنواع الحساسية كثير تعتمد على حدتها.
0: نعم
1: الحساسية الخفيفة نعاملها كمعاملة عابرة، خاصة إذا كان الأعراض أقل من 4 أسابيع،
0: نعم
1: 4 مؤقتة. نحاول ناخذ أكثر معلومات من مريضنا، هل حصل عنده شيء من المهيج، نحاول نفند المثير أو المهيج اللي عمل المشكلة لهذا المريض
0: نعم
1: إذا كانت واضحة. طبعا بعض الأحيان في موظف انتقل لمكان عمل آخر، كان في المدينة أصبح في الصحراء، في شخص آخر انتقل لبيت جديد مع صبغ البيت وكذا، في شخص انتقل في منطقة زراعية فيها كثير من عوامل حبوب اللقاح والزهور. لذلك علاجنا الأول والأخير اللي يعني البحث عن المسبب والابتعاد عنه قدر الإمكان.
0: نعم
1: العلاج الثانوي اللي هو عبارة عن نعطيه أدوية خفيفة قد تكون فيها شيء من ما يسمى بالكورتيزون، لكن الكورتيزون الخفيف الموضعي،
0: نعم
1: هذا يهدي وضع الأنف ويستخدمه مدة يعني من شهر إلى 3 أشهر، يعتمد على حدة الأعراض، وحتى جرعة البخاخ خالص تعتمد على حدة الأعراض. وفي حال إنه احتاج شيء من مضادات الهستامين نعطيه ياخذهم عنده ضرورة لعدة أيام، ونعيد تقييمه بعد شهر إلى 3 أشهر، وبناء على التقييم السنوي بيكون خطة العلاج الأخرى.
0: نعم
1: نعم هذا من ناحية الحساسية اللي هي أكثر انتشارا، وإيش حساسية مش المزمنة اللي هي تتعب مرضان أكثر من 3 أشهر، لا إذا كانت خلال شهر نتيجة لمتغير من البيئة المحيطة نعطيها هذه خطة العلاج.
0: بارك الله فيك أخوي. طيب أنتوا

0: يحطوا الله يحفظك خطة العلاج هذه، بالإضافة الله يحفظك إلى أنه يعني وتكون فيها نصائح كمان مجتمعية أنه حقيقة بالابتعاد الكامل عن هذه المهيجات، حتى يعني طرق الحياة بشكل عام دكتور أخوي، اللي من ضمنها الأكل، اللي من ضمنها الوزن، اللي من ضمنها ممارسة الرياضة وغيرها وغيرها. نبي نتكلم على هذا الجانب، هي في الغالب تكون خطة متكاملة دكتور أخوي.
1: أكيد
0: نعم نعم
1: أكيد
0: نعم نعم
1: مثل ما ذكرنا كون الحمد لله في المجتمع العماني
0: نعم
1: عندنا ناس يعني توجهات وهوايات مختلفة، طبيعة أعمال مختلفة، لذلك نركز كثير على حياتهم اليومية.
0: نعم
1: في يجونا ناس هم يعاني من هذه الإشكالية وهم عندك عندهم حيوانات وما يقدروا يستغنوا عن الحيوانات، لذلك مع الوقت نستنتج أن المهيج الرئيسي لهم هو تعرضهم لوبر الحيوانات،
0: نعم نعم
1: لذلك نحاول نعطيهم شيء من الاحتياطات حتى استخدام شيء من الكمامات اللي هن المخصصة لهذا الجانب.
0: نعم
1: في ناس إذا كان مدخن
0: نعم
1: في عدة مرضى جونا كلهم بتاخذ الأدوية من عندنا اللي هي تخفف الحساسية،
0: نعم
1: نفس الوقت أنت تاخذ المهيج، لذلك قد تكون النتيجة صفر، صح أنه أحسن مع الدواء لكن ما دام المهيج موجود الحساسية بتظل عندك، كذلك توقف التدخين وتوقف التعرض للتدخين
0: نعم
1: ضروري جدا.
0: نعم هو
1: في
0: أنا
1: نعم
0: هذه دكتورنا الكريم، يعني هذه هي مثل ما يقولوا قرار التحدي، يعني الفيصل حقيقة اللي كثير ناس ما أعرف يأجلوه سبحان الله.
1: حتى دكتورة فنة ما شاء الله يعني النساء في عمان يحبوا البخور كثير،
0: نعم
1: لذلك ما نمنعهم تماما عن البخور، نقول لهم انه تلبس ملابس مبخره ما مشكله كبيره، المشكله تعرض مباشر للبخور.
0: نعم صح
1: ان مثلا مبخره تكون في الغرفه وانت موجود وتبخر، ما هذه تعتبر شيء سلبي.
0: صح
1: لكن اذا في طريقه اخرى تتبخر الملابس وتلبسها مبخره يكون التهيج في الانف اقل.
0: نعم صح
1: العطور نفس السالفه، العطور مبالغ فيها. في بالنسبه لي شيء من المعلومة غير دقيقة، في مرض يقول الروائح الطبيعية لا تؤثر مثل العود واللبان، بينما في حقيقة الأمر لا، ما زالت إذا كنت أنت تعرضك لهذا المهيج سواء كان طبيعي أو صناعي يؤثر عليك، كان مفترض أنك تتجنب.
0: بارك الله فيك.
1: تكمل الكروفنة موضوع الرياضة أيضا
0: نعم.
1: جدا ضروري، لأنه الحساسية تزيد في حالات الضغوطات اليومية، يعني كل من كان إنسان مضغوط أعمال يومية أطفال، هذه العوامل تخلي شوية الحساسية تزيد، لذلك قد تكون المتنفس اللي يخلي المناعة في أحسن أحوالها اللي هو الرياضة، تخلي المريض شوية يطلع من الضغط اللي يعيشه،
0: نعم
1: يخلي باله هادي،
0: نعم
1: وتكون في العادة الحساسية نشوفها أكثر ما انتشارا في الناس اللي هم عندهم ضغوطات
0: نعم
1: أكثر من الطبيعية.
0: نعم بارك الله فيك. يعني هذه أتوقعها أفضل رسالة، وإحنا دائما نقولها حقيقة، مش فقط عشان الجيوب الأنفية وحساسية الجيوب الأنفية، بشكل عام ترى ما في حد سبحان الله يعني ما عنده تحديات في حياته، لكن هي عملية الموازنة، والموازنة الإنسان يحتاج إلى شيء يسند ليها، فأتوقع الرياضة نمط الحياة الصحي هو هذا بإذن الله سبحانه وتعالى اللي بيساعدنا. طيب أخوي، تكلمت عن العلاج الدوائي، هل في هنالك كمان بإذن الله سبحانه وتعالى مثل ما تقول كذا العلاجات الأنجع في حل هذه المشكلة؟ ماشي.
1: يعني يظل أنا خطوات العلاج تظل ضرورية كبداية.
0: نعم.
1: مثلاً تجنب المهيجات، بخاخات الأنف.
0: نعم.
1: هذه ضرورية في كل أنواع الحساسية.
0: نعم.
1: لكن إذا انتقلنا للحساسية الشديدة أو المزمنة.
0: نعم.
1: بالأحرى اللي هي عرض أكثر من 3 أشهر، المريض ما تحسن تحسن كافي بالأدوية اللي أعطينا إياها،
0: نعم
1: ممكن نروح لأدوية قد تكون أقوى
0: نعم
1: وأكثر حزم في علاج الجيوب الأنفية، منها الأدوية أو العلاجات الدوائية، وحتى قد نصل إلى العلاجات الجراحية.
0: نعم بارك الله فيك. متى تفكروا بالعلاجات الجراحية؟ أسفة.
1: نعم. إذا أنا لما نجي على تقسيم أنواع الحساسية المزمنة، لما انتقلنا الحين إلى الحساسية المزمنة، نقسمها ببساطة إلى حساسية مزمنة مصحوبة بزوائد أنفية بين قوسين لحميات وحساسية مزمنة غير مصحوبة بزوائد أنفية.
0: نعم.
1: الغير مصحوبة بزوائد أنفية ما زلنا إحنا نتجه باتجاه العلاجات الدوائية، لكن إذا انتقلنا إلى مرحلة الحساسية المزمنة للأنف والجيوب الأنفية المصحوبة بالزوائد الأنفية ما زلنا على العلاج الدوائي، لكن نخلي في الحسبان العلاج الجراحي في حالة فشل العلاج الدوائي.
0: نعم نعم بارك الله فيك.
1: إذا مثل ما خبرنا لكم أنه موضوع الكورتيزون الموضعي خيار في الحساسية الخفيفة متوسطة، ممكن ننتقل إلى الكورتيزون اللي هو ناخذه على شكل أقراص.
0: نعم.
1: الحساسية اللي هي أصبحت شديدة ومزمنة وما استجابت العلاجات الأولى.
0: نعم.
1: طبعا عندنا تحفظ على الكورتيزون كونه دواء فعال لكن له أثار جانبية، لذلك أحد التوصيات العلمية إنه أصحاب الحساسية للأنف والجيوب الأنفية من المفترض أنهم يأخذوا كورتيزون بس مش أكثر من مرة خلال ستة أشهر، يعني في الستة أشهر يأخذ بالكثير مرة واحدة.
0: نعم.
1: جرعة الكورتيزون.
0: نعم.
1: اللي هو على شكل أقراص، إذا احتاج بعد ستة أشهر ممكن، لكن احتياجنا للكورتيزون أكثر من مرة ستة أشهر يخلينا نتجه لأدوية أكثر قوة أو كبدائل أخرى.
0: نعم.
1: من الأدوية وقد يكون كخيار جراحي.
0: نعم نعم بارك الله فيك، والموضوع واضح جدا. طيب في ناس دكتورنا الكريم سبحان الله ما واجد يحبوا التدخل الجراحي، والعكس صحيح، يعني في بعضهم ما يحبوا انه يعني العكس، الواحد ما يريد يعني يذكر كثير سيناريوهات. فبالنسبة لدكتور يحيى، أي واحدة فيهن اللي يفضل وفي أي مرحلة؟ طبعا أنت ما بتفضل بناء على كذا، لا أنت بناء على معايير معينة.
1: أنا قد يكون إذا كنت بوصف حساسية الأوجه الأنفية أوصفها بالطيف دائما.
0: نعم.
1: كونها فيها تباين كبير من ناحية الأعراض، تباين كبير من ناحية المهيجات من شخص لآخر، وفيها تباين من ناحية استجابة مرضانا للأدوية.
0: نعم.
1: في مرضى يستجيب لنوع معين من البخاخ، في مرضى أبدا ما يستجيب له، يستجيب لنوع ثاني.
0: نعم.
1: في مرضى يستجيب لنوع معين من مضاد الهستامين، في مرضى أبدا ما يستجيب هذا، يستجيب النوع الثاني.
0: نعم.
1: لذلك بيكتب أن قرارنا يكون على استجابة مريضنا للأدوية التدريجية اللي بدينا عليهم،
0: نعم،
1: وبناء على الأشياء اللي نشوفها بالمناظير
0: نعم
1: الأنفية، وبناء على البروتوكول أو الجايد لاين العالمية اللي هي تتحدث بشكل شبه سنوي.
0: نعم
1: في هذا المجال.
0: نعم.
1: لكن ترى أن عندنا خيارات دوائية قبل ما نروح للحياه الجراحيه، من ضمنها العلاج البيولوجي. العلاج البيولوجي هو نحاول نعطي مريضنا شيء من يعني الجزء اللي يسبب له حساسيه او المثير يعطى بجرعات قليله في جسمه.
0: نعم.
1: لعل وعسى مناعته تبدا تتعود وتعامل هذا المهيج كجسم طبيعي وليس جسم غريب.
0: نعم.
1: طبعا في ناس متخصصين في هذا التخصص. اللي هو العلاج البيولوجي.
0: نعم صح.
1: وهم أدرى منا وهم يعطوا الوصفة، وفي الغالب يكون مدة العلاج البيولوجي طويلة بعض الشيء.
0: نعم.
1: قد يكون على شكل حقن فيها هذا المادة المحسسة، وقد يكون بشكل أقراص تضع تحت اللسان.
0: نعم.
1: طبعا الفكرة أن هذا العلاج في الغالب يكون أنسب إذا كان مريضنا عنده ربو وعنده حساسية الأنف، حيث أنه يعالج الأثنين مع بعض وتكون مناعة هدف.
0: نعم.
1: أيضا ذكرت أن بالإضافة لهذا في دواء هو مش جديد في مجال الطب، لكن في مجال الجيوب الأنفية زين اعتماده من قبل FDA يعني مؤخرا خلال 4 سنوات الماضية.
0: نعم.
1: اللي هو ما يسمى مختلف عن البيولوجية، يسمى العلاج المناعي.
0: نعم.
1: استغفر الله، العلاج البيولوجي استغفر الله. هذا كان كلامنا عن العلاج المناعي قبل شوي، الحين كلامنا عن العلاج البيولوجي. البيولوجي هو عبارة عن نوع من الأدوية.
0: نعم.
1: تستهدف جزيئات اللي هي الحساسية، يعني لما يتعرض الجسم للمهيج ولحد ما تقرب تفعل الجسم، هذا العلاج البيولوجي يستهدف هذه الحلقة، بحيث أنه توقف حركة الحساسية، وحركة دفاع الجسم كردة فعله من ناحية إفرازات أنف. هذا العلاج البيولوجي هو اللي يستهدفها، لكن إشكاليته فعال جدا. إشكاليته كونه مكلف، وكونه عمره في علاج المرضى يعني قد يكون من أحدث الأدوية، لذلك ما زال استخدامه حصر محصور على فئة معينة اللي
0: نعم
1: هم أجرى لهم عملية جراحية بالرغم من هذا خلال 5 سنوات رجعت الزوائد اللحمية،
0: نعم
1: أو إنه مثلا مريضنا يحتاج علاج جراحي لكن جسمه ما يسمح له يروح تخدير كامل،
0: نعم
1: أو إنه اللي عندهم حاسة شم هي المشكلة الرئيسية وما تحسن الأدوية الأخرى. هذا العلاج المناعي قد صفر الله، العلاج البيولوجي محصور لهذه الفئة من الناس.
0: نعم بارك الله فيك. وبيني وبينك دكتور يحيى أخوي، يعني وجب التنبيه حقيقة، لأن سبحان الله يعني في ناس كثير بنفسها تستعجل العلاج بأنواعه. فأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى الاستماع للطريق للطبيب المعالج وخطة العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى ومناقشتها، حتى لو هو أنا مع الناس اللي تقول إحنا تعبانين وهذا يعني المشاكل السيلان وغيرها والحكة والصداع وغيره وغيره متعب، لكن احنا نقولكم هنالك في بعض الأمراض تحتاج إلى المناقشة والمتابعة المباشرة حقيقة مع الفريق المعالج، لأن هم أدرى بطرق التعامل والعلاج. طيب أخوي، لما تكتبوا للمرضى مثلا مضادات الهستامين أو حتى البخاخات، في بعضهم حقيقة لأنها قد تطول يعني استخدام هذه الأنواع من الأدوية، فيروح يقول لك أنا ما أريد أخذها، وفي بعضهم يقول لك لا أنا ما باخذ هذا باخذ هذاك لأنه زميلتي وجارتي وغيرها، يعني عيادة السوشيال ميديا هذه تدخل كذا في العرض ويبطلوا ياخذوا مضادات الهستامين وغيرها، رأيك دكتور؟
1: والله دكتور فنس أوافق الرأي إنه المريض يكون الحساسية الجبهة الأنفية والأنف يعني واسعة من ناحية الأعراض، من ناحية استجابتك لهذا الدواء مقارنة بالدواء الآخر، ومن ناحية حدة الأعراض أتوقع إنه الطبيب المعالج قد يكون هو الأفضل في تحديد أي دواء مناسب. وأكيد وصف البخاخ أو وصف الدواء ما بيكون موجود باستثناء لما يكون فائدة البخاخ أو الدواء هذا تعلو كثير عن مضاره.
0: بارك الله فيك، نعم
1: لذلك
0: أتفق.
1: بالفعل دكتورة فنة تواجهنا إشكالية إن مرضانا ما يتقبل استخدام البخاخ شهرين، يقول يعني تخوف من مكوناته، يقول الكورتيزون، بينما إحنا بينين لهم إن الكورتيزون كأقراص مختلف ككورتيزون بشكل موضعي اللي هو لنسيج الأنف.
0: واضح
1: الدراسات والتقارير تقول إنه هذا الدواء آمن جدا لنسيج الأنف وحتى لمدة طويلة، ويجنبنا مضاعفات الحساسية هذه، وبشرط يكون الدواء الأنسب. يعني في
0: نعم
1: مثلا إذا كانت المرأة عندها حساسية
0: نعم
1: وبعدين حصل عندها حمل،
0: نعم
1: واجب علينا إحنا نغير أحد البخاخ لبخاخ آخر.
0: نعم
1: يظل الكورتيزون لكن أنسب وأسلم للحامل،
0: نعم
1: بعدها نرجع للبخاخ الآخر.
0: نعم بارك
1: كذلك الجرعة، الأطفال نعطيهم مرة واحدة باليوم إذا كان عمره سنتين، لا إنسان أصبح كبير نعطيه مرتين باليوم.
0: واضح
1: لذلك تركيز البخاخ وعدد المرات استخدامه ونوعيته تتحدد بناء على المريض نفسه وحدة الأعراض معه.
0: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا أخوي دكتور يحيى، أنت ذكرت الله يحفظك المضاعفات، مضاعفات حساسية جنوب الأنفية. دكتور الكريم، يعني قد أنها تطول هذه المشكلة، هل تؤثر، هل لها مضاعفات على الدماغ كون أنه يعني تحدث في التجويف يعني في الوجه ومنطقة الرأس، فهل إذا لم يتم علاجها بتأثر على الدماغ على المخ؟
1: ويعتمد حقيقة على حدة الحساسية. هو الحساسية المزمنة بدأ انتشارها أقل من الحساسية اللي هي الشائعة.
0: نعم
1: الحساسية الشائعة تتراوح بين 10 إلى 30% في الدراسات العالمية، لكن الحساسية المزمنة 5 إلى 7%.
0: نعم
1: هذا النوع من الحساسية المزمنة بالفعل إذا ما سيطرنا على الأعراض وما تابعنا المريض ممكن يروح لمضاعفات، طبعا هي مش ليست شائعة لكن وارد حصولها. لذلك عشان من هنا يأتي أهمية العلاج عشان ما نوصل مرحلة إنه الجيب الأنف يجمع سوائل وإفرازات، وهذا الإفراز كون صديد، وهذا الصديد سبب شيء من ضعف في العظام المحيطة بالجيب الأنفي وصل إلى منطقة قريبة من الدماغ.
0: نعم.
1: سيناريو نادر ما يحصل لكن حصوله وارد، خاصة في حالات الحساسية المزمنة وحالات المرضى اللي متابعاتهم عند ضرورة فقط، يعني نعم. ما عنده متابعات دورية، لما يكون أعراض شديدة جدا، صداع شديد،
0: نعم،
1: توجه المستشفى. في الغالب هذا النوع من الناس هم اللي يوصل مرحلة، لكن الحمد لله يعني مع تقدم الطب والمناظير والأشعات من المفترض أن يكون مرضانا على متابعات دورية،
0: نعم،
1: يكون مرضانا تقييم مستمر من قبل عشان ما نوصل مرحلة الشيء السيء من المرض.
0: لا قدر الله سبحانه وتعالى. إذن دكتور الكريم، هل هنالك فرص شفاء كامل بإذنه سبحانه وتعالى من مشكلة الجيوب الأنفية؟
1: سؤال كثير مهم للمرضى خاصة،
0: هو أكيد يسألوك الله
1: يحفظهم هذا السؤال.
0: الله يحفظهم.
1: لذلك نختصر لهم الكلام إنه الربو وحساسية الأنف والإكزيما أشياء مزمنة في أغلب الأحيان. في أيام في السنة تكون هذه الأعراض شديدة يحتاج العلاج مكثف، في أوقات في السنة يكون الأعراض خفيفة تحتاج العلاج لكن بقدر أقل. ذهابها بشكل كامل قد يكون ما موجود.
0: نعم.
1: في مراحل عمرية تهدأ الحساسية بعض الشيء.
0: نعم.
1: لكن علاج جذري للحساسية غير موجود، كونه هي أصلاً يعني لها علاقة جينية وراثية.
0: طيب دكتورنا الكريم، يعني من الناس اللي قد تعاني من مشكلة أو مضاعفات حساسية الجيوب الأنفية مثلا المرأة الحامل، وهي في مرحلة أو يعني في مرحلة قد يكون استخدامها لبعض الأدوية يعني غير آمن حقيقة مثلا، فخلينا نتكلم على هذا الجانب، يعني ماذا تنصحها؟ وفي بعضهن الله يحفظهن تزيد عليهن، هل هي تزيد عضويا ولا تزيد نفسيا؟ ما نبقى عارفة، بس نشوفهن كثير، يعني اللي تقول لك جيوب الأنفية زادت، واللي تقول لك أحس بتعطيس أكثر، فنتكلم على هذا الجانب.
1: بالفعل الكرف عندنا الحوامل قد تكون إشكالية انسداد الأنف خاصة، وأعراض حساسية تكون أكثر شدة في الحمل.
0: نعم.
1: حتى المرأة اللي حساسيتها خفيفة أثناء الحمل تكون معاناتها أكبر بسبب الاضطراب الهرموني.
0: نعم.
1: يعني تغير هرمونات في الجسم يخلي احتقانات الجسم وتوزيع السوائل في شيء من الاضطراب، ما يؤدي إنه بالفعل أعراضهم تكون شيء قد تكون أشد من الطبيعي، انسداد شبه كامل للأنف. لكن ما زال عندنا خيارات دوائية ونصائح بإمكاننا يعني نستخدمهم بشكل آمن في هذه الفترة.
0: نعم.
1: من ضمنهم غسول الأنف الملحي، ما في أي اعتراض مع الحمل ولا له أي تأثير للأم ولا للجنين.
0: نعم.
1: الأدوية الأخرى مثل بخاخ الأنف في نوع معين الدراسات أثبتت أنه آمن أو قد يكون الآمن من البخاخات الموجودة.
0: نعم.
1: نوصفهم عليه خاصة بعد ما تكمل الأم أو المرأة الحامل، بعد ما تكمل شهرها الثالث.
0: نعم.
1: يكون تأثير الدواء شبه يعني معدوم وأثار جانبية بناء على الدراسات ما تذكر.
0: نعم بارك الله فيك. هنا في سؤال جميل دكتور يحيى أخوي، هل حساسية الأنف مشابهة لحساسية الجيوب الأنفية؟
1: بالفعل.
0: نعم.
1: هو قد تكون يعني الاضطراب يحصل في بطانة الأنف والجيوب الأنفية. بداية قد تبدأ الاضطراب في حساسية الأنف، لكن بشكل طبيعي إذا ما تم السيطرة عليها بتكون بطانة الأنف والجيوب الأنفية أيضا فيها اضطراب. لذلك هم بالفعل هم حتى التسمية الحديثة للموضوع حساسية الأنف والجيوب الأنفية معا.
0: نعم نعم بارك الله فيك. طيب دكتور أخوي، يعني قد تحدث كمان إنه الإنسان يعاني من خوارزمية أو مش خوارزمية، يعني إنه تظهر معه حساسية الجيوب الأنفية بالإضافة مثلا إلى حساسية الجلد، هل هذا يحدث؟
1: يعني يعني المقصود انه يعني اضطراب
0: تتزامن مع بعض.
1: تزامن
0: ايوه
1: بالفعل بالفعل
0: وهذا مؤشر هيش، يعني هل هذا مؤشر انه ان الموضوع مثلا اكثر حده ويشمل مثلا ظهر مثلا في عضوين اللي هو الجلد والانف، ولا ما له علاقه؟
1: بالفعل
0: نعم
1: اذا كان اصحاب المرضى المصابين بالربو والاكزيما في الغالب حساسية الأنف معاهم تكون مزمنة وتكون من نوع متوسط إلى شديد،
0: نعم
1: كونه جهاز المناعة لا الحمد يعني شغال، لكن في استجابة، في فرط في الاستجابة.
0: بإذن الله إن شاء الله يا رب.
1: وحتى ذكر فينا الموضوع الربو يهمنا كثير إحنا في اتخاذ العلاج. على سبيل المثال مريض ربو وعنده النوع المزمن من التهابات الأنف أو حساسية الأنف والجيوب الأنفية مصحوب بالزوائد اللحمية،
0: نعم
1: التدخل الجراحي يكون أسرع للمريض اللي عنده ربو. ليش؟ لأنه إذا كان الأنف وظيفته 50% بسبب وجود الزوائد اللحمية، يكون المريض يتنفس عن طريق الفم في خاصة أوقات النوم.
0: نعم
1: تنفسه عن طريق الفم يجعل الهواء اللي يوصل للرئة ما بهذه الكفاءة المطلوبة من ناحية الرطوبة والحرارة، وهذا ما يؤدي إلى اضطراب أو نوبة من نوبات الربو. لذلك عشان نساعد مريضنا يسيطر على نوبات الربو نحاول نتخلص من الزوائد اللحمية اللي الزوائد الأنفية الموجودة في الأنف، ونخليه يعتمد على التنفس من الأنف. في نهاية الأمر يكون نوبات الربو تقل، وهذا مثبت يعني علميا، ويخلي قرارنا أو علاجنا في شيء من الحزن لمرضى الربو.
0: يعني دكتور الكريم ما شاء الله، يعني كفيت وفيت في هذا الجانب، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى يجي دور الوقاية ودور إنه الإنسان نفسه يعني يكون طبيب نفسه، خاصة مثل هذا النوع صراحة يعني من الأمراض اللي هو الجانب الوقائي يكون لها دور، لأن مثل ما ذكر دكتور يحيى قال إن الموضوع يحتاج له إنه تنسيق وحذر، والإنسان يبتعد حقيقة عن المهيجات. لأنه على فكرة دكتور الكريم، يعني أنا قريت دراسة بينت الفرق ما بين الإنسان اللي يعتمد على حياة صحية وكيف إن هذه يعني سيطرت على أمراض وقدتوا الإصابة بأمراض، مقارنة بالأشخاص اللي هم يتركوا نفسهم كذا يعني ما ينتبهوا لحياتهم. فبالفعل إحنا دائما في المواضيع التوعوية الصحية نبث هذا الجانب، إنه بضرورة الاهتمام بإذن الله سبحانه تعالى.
1: بالفعل لذلك هنا يعني الوقاية ضرورية في كل مراحل التشخيص هذا، حتى اللي عنده حساسية متوسطة
0: صح
1: وهو ياخذ ملتزم بالأدوية ما يوصل مراحل الخيال الجراحي، ما يوصل مراحل الأدوية هي الأكثر قوة.
0: صح
1: حتى يعني نأكد لمرضانا إنه حتى لو رحت للعملية الجراحية الحساسية بتظل موجودة.
0: نعم
1: احنا نحاول نتخلص من مضاعفات الحساسيه اللي هي الزوائد اللحميه او التهابات الجيوب الانفيه، لكن لا يوجد بديل انك تكون على قدر كافي من الوعي وتتخذ الاجراءات الوقائيه والابتعاد عن المسببات. وكذلك نواجه اشكاليه اخرى انه مرضانا من يعمل عمليه ويرتاح في النفس بعد ما كان عنده ارتداد مده طويله
0: نعم
1: يوقف عن الادويه. زين وهذا شيء ايضا سلبي لأنه عدم المتابعة وعدم استخدام الأدوية قد يجعل مضاعفات ترجع مجددا.
0: نعم واضح بارك الله فيك. يعني سؤال يمكن غريب لكن حبيت أوجهه، أنه هل طبعا الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى والحمد لله على ذلك، لكن هل مضاعفات الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية قد تؤدي مثلا بالمريض أنه إلى الوفاة بسبب، قد يكون بسبب مثلا اختناق وغيرها، ولا كيف؟
1: والله هو إذا كان بالفعل إذا كان مريض يعني نادر والله الحمد
0: نادر لله. نعم
1: لكن إذا كان مثلا كمية اللحميات في الأنف عاملة انسداد كلي الجانبين،
0: نعم
1: مريض مثلا يعاني من البداية يعاني من اختناقات النفس في النوم،
0: نعم
1: هذا هذا المريض وضعه زين يحتاج حزم أكثر زين، متابعة أكثر وتدخل أسرع، كونه يعاني من اضطرابات النوم حتى قبل ما يكون إشكالية اللحميات أو الزوائد الأنفية.
0: نعم
1: لذلك بالفعل إذا كان مريض ما يتعاني من اضطرابات النوم وعنده حساسية مفرطة ومصحوبة بزوائد لحمية عامل له التهاب كامل، هذا بالفعل نومه يكون متقطع، ضغطه يكون مرتفع، انقطاعات النفس أثناء النوم لها مضاعفاتها اللي هي فيها شيء من الخطورة
0: نعم
1: على حياته.
0: نعم نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا ولكم السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور، ارتباط الحساسية الجيوب الأنفية بالإصابة أو بحالات ضيق النفس الربو، هل هنالك في علاقة في الموضوع؟
1: بالفعل الصحاب الربو القصبات الهوائية عندهم حساسة بشكل كبير،
0: نعم
1: لذلك كل ما حصل عنده انسداد في الأنف بسبب الحساسية أو بسبب الزوائد الأنفية نتيجة لهذه الحساسية يكون تنفسه واعتماده على الفم في التنفس.
0: نعم
1: اعتماده على الفم في التنفس يجعل الرئة في تهيج مستمر ما يزيد من نوبات الربو. لذلك ضروري بالنسبة لنا لهذا النوع من الناس إن نعطيهم أفضل خدمة تساعدهم يتخلصوا من أعراض انسداد الأنف، يجعل تنفس يرجع للطبيعة ويتنفس عن طريق أنفه بحيث يكون الهواء الواصل للرئة في أحسن ما يكون من ناحية درجة حرارة الهواء هذا، من ناحية درجة رطوبته، يقلل من نوبات الربو.
0: نعم نعم بارك الله فيك. يعني سبحان الله، يعني ابتعدت قربت سبحان الله، تتقارب في مواضيع كثيرة. طيب دكتور أخوي، بالنسبة لي الحين للأسف احنا عندنا زيادة في الوزن، يعني لاحظناها ظاهرة زيادة في الوزن وحتى معدل الإصابة بالسمنة، ف يعني حساسية الجنوب الأنفية وعلاقتها بالسمنة، اللي أنا عارفة أنها هي علاقة عكسية، يعني أبدا ما ممكن يجي جنب بعض، اللي عنده سمنة لا آسفة علاج طردية إذا زاد الوزن للأسف أعراض الحساسية كانت أكثر يعني متعبة. رأيك في هذا الجانب وكيف أنه الإنسان لازم أنه هي يهتم حتى في هذا الجانب؟
1: والله بالفعل كرفنا سبحان الله أي تغيير في برمجة الإنسان لها عقبات، من ضمن هذا زيادة الوزن يعني اللي هي ما كانت معهودة، بس بسبب تغيير في نمط الحياة اليومية أصبح انتشار السمنة وزيادة الوزن قد يكون أعلى ما يكون في خاصة في مجتمعنا العماني. لذلك سيطرة على الوزن يساعدنا كثير، يعني يساعدنا كثير من ناحية جودة النوم، من ناحية لا سمح الله المصاب بالسمنة يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى مثل السكري. لو كان عنده حساسية في الأنف وعنده سكري إحنا يكون شوية يعني عندنا خيارات قليلة من الأدوية،
0: نعم
1: ما كل شيء يناسبه لأنه بيرتفع عنده السكر. لذلك بالإضافة مثل ما قلنا إنه كل ما كان إنسان وزنه صحي وإنسان رياضي كل ما كان مناعته في أحسن ما تكون في وضع معتدل.
0: نعم
1: لكن إذا كان نمط حياته قليل الرياضة فيه، إذا كان وزنه زايد يكون الحساسية تكرارها والسيطرة عليها أصعب.
0: بارك الله فيك. نعم نعم أتفق والله في ذلك. يعني أتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى وقت الحلقة الساعة كذا سبحان الله مرت، فدكتور يحيى من صوبك إذا عندك أي رسائل صحية تريد توجهها.
1: جزاك الله خير جرفنا على الاستضافة، وعسى إن شاء الله المستمعين يعني يستفيدوا من هذا الحوار، لكن يعني الرسالة اللي نقدمها لهم إن حساسية الأنف هي الحمد لله مش الشيء الخطير بقدر ما هو محتاج من عندنا وعي أكثر إنه هذا شيء فيه شيء من فيه وقد يكون مزمن، لكن كل ما كنا في يعني في وعي عن مسببات الحساسية هذه
0: نعم
1: خاصة
0: بارك الله
1: اللي
0: فيك.
1: ممكن نتجنبها كعطور كبخور في أماكننا أبعد من المضاعفات
0: أحسنت
1: الحساسية هذه.
0: أحسنت أحسنت بارك الله فيك، وسيطرنا على الموضوع وخففنا تعقيدات، وأنا أتفق مع هذا الكلام الجميل. وعلى فكرة هذا الكلام يعني محاور أساسية للصحة العامة تنطبق لكثير حقيقة من الأمراض المزمنة وحتى الأمراض المعدية حقيقة. دكتور يحيى بن سليمان العلوي، طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة بمستشفى عبري بالمديرية العامة للخدمات الصحية محافظة الظاهرة، لكم كل الاحترام والتقدير.
1: جزاك الله خير جزاك. الله يحفظكم من كل شر إن شاء الله.
0: الله يخليك، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
0: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار عمان، نبدأها بأبرز العناوين. 25 مليون ريال عماني، إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. ارتفاع في إجمالي الانتاج في سلطنة عمان من النفط والغاز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزارة العمل تعلن عن توفر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية نحو 25 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة. كما تواصل مؤسسة مدائن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإدارية في المدينة الصناعية.
1: نحو 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العقود الموقعة فيها 17 عقدا لإقامة مشاريع على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة. وتواصل مدائن جهودها في استقطاب الاستثمارات النوعية في المدينة الصناعية وتعزيز البيئة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بما يسهم في استثمار المقومات الاقتصادية التي تزخر بها محافظة الظاهرة. وفي هذا الإطار طرحت 11 فرصة استثمارية في مجالات التصنيع الغذائي وإنتاج الأسمدة العضوية عبر منصة ثروات بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكذلك منصة تطوير بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف توسيع نطاق الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين.

0: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع حماية منطقة الخدمات بالمدينة الصناعية إلى جانب مشروع زيادة الرقعة الخضراء في القطاع الصناعي. وتعد مدينة عبري الصناعية بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في محافظة الظاهرة وبصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة، إذ أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، مما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 10 ملايين متر مربع، طور منها أكثر من 2,600,000 متر مربع، وتتميز بموقعها الاستراتيجي على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب وقربها من المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: اعتمدت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد وفق منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
2: في خطوة تعكس التوجهات الوطنية نحو تعزيز انفتاح سوق رأس المال وتطوير بنيته التشريعية وجاذبية الاستثمار الأجنبي، دشنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد وفق منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
3: في السلطنة عندنا المنظومة مختلفة نوعا ما، أنه جميع الحسابات اللي في شركة مسقط للإيداع هي حسابات مسجلة بأسماء الملاك بشكل مباشر، لكن في الدول الأخرى هنالك منظومة أخرى اللي هي حسابات المجمعة. فالحسابات المجمعة هي عبارة عن حساب موحد موجود عند شركة مرخصة من الشركات المرخصة في الدول الأخرى، يتم من خلالها إدارة الحسابات للمجموعة من المستثمرين بحيث أن يتم التعامل مباشرة في هذا الحساب، لكن هذا الحساب يكون هو في تفاصيل موجودة لدى الشركات المرخصة توضح من أسماء المستثمرين مقدار الأوراق المالية التي يمتلكونها وجميع التصرفات التي تتم من خلالها.
2: وتشكل الحسابات المجمعة أداة رئيسة تستخدمها المؤسسات الاستثمارية العالمية لإدارة وحفظ أصول مستفيديها بكفاءة عالية مع الحفاظ على متطلبات الحوكمة والشفافية، ويمثل تنظيم هذه الحسابات عامل جذب مهم للمؤسسات المالية التي تبحث عن أسواق تتمتع بوضوح تشريعي وإجراءات مرنة.
3: هذه المنظومة أحد متطلبات التي وردت للإيداع من فترة طويلة، وكذلك أحد متطلبات ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة. الحمد لله هذه المنظومة متكاملة من ناحية التشريع من ناحية الفهم، حاليا في طور التسويق لهذه المنظومة، فإذا كان فيها أي قصور أو فيها مثلا أي إشكاليات معينة فنحن مستعدين لعملية معالجتها في وقته.
2: وقد حددت القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بوضوح مسؤوليات المشغل تجاه المستفيدين، بما في ذلك الالتزام بحفظ سجلات دقيقة ومحدثة والفصل بين أصول كل من المستفيد والمشغل والاحتفاظ بسجل تدقيق كامل لصفقات تداولات البورصة المنفذة نيابة عن المستفيدين، إضافة إلى الامتثال للمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
1: ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ الإنتاج 198,013,700 برميل. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بنسبة جاوزت 9% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

وشهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 6.7% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ الإنتاج 29 ملياراً و541 مليوناً و700 ألف متر مكعب. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 5.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وارتفاع إنتاج الغاز غير المصاحب بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي المناقصات التي طرحتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 60 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 365 مليون ريال عماني. وأوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن المناقصات تضمنت عدداً من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، كما تم طرح مناقصات لقطاع الصحة كتوريد مستلزمات المختبرات وتقديم خدمات التغذية والتموين لمختلف مستشفيات وزارة الصحة ووحدات غسيل الكلى ومشروع إدارة واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، إضافة إلى طرح مناقصات في قطاع الطرق والإنشاءات والعقود الإطارية للجهات الحكومية. أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية، معظمها لحملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحاً حتى 13 من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال العام الجاري. وفي الخبر الأخير، تبدأ غدا الأحد التصفية الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 34 لعام 2026. وتتضمن المسابقة التي يشرف عليها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، تتضمن 7 مستويات تهدف إلى ترسيخ القيم الروحية وتنمية المهارات القرآنية وتشجيع التنافس بين المشاركين، بما يعكس الاهتمام بالقرآن الكريم ورعاية الناشئة والموهوبين في حفظه. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. ارتفاع في إجمالي الإنتاج في سلطنة عمان من النفط والغاز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. حرر لكم نشرة أخبار عمان غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامة، صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم، وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة الأسبوع الماضي وفي حلقة هذا الأسبوع نحن نتشرف باستضافة فيلسوف العمارة الأستاذ الدكتور حبيب محمد صادق، الذي يزورنا في سلطنة عمان. هو معماري لبناني ولكن درس في بلغاريا، تخرج بدرجة الهندسة المعمارية، وفيما بعد واصل دراسته للحصول على الماجستير، وفيما بعد بدأ دراسته للدكتوراه في إيطاليا، واشتغل لأكثر من 15 سنة في الترميم وفي التراث الثقافي في اليمن، واليوم هو يحل ضيفا على عمان. والحقيقة في حلقة الأسبوع الماضي نحن تكلمنا، يعني لمن أراد الاستماع للحلقة بإمكانه يعود إلى تطبيق عين لوزارة الإعلام، كل حلقات صوت العمارة موجودة، أو إلى حساب إذاعة سلطنة عمان عبر تويتر أو عبر موقع الساوند كلاود. الدكتور حبيب في الأسبوع الماضي تحدث معنا عن أنه العمارة هي ليست مجرد مأوى، ليست مجرد يعني حاجة، وإنما أيضا هي انعكاس للثقافة، والثقافات ليست ثقافة واحدة، يعني في نفس المدينة هناك طبقات ثقافية متعددة، ولابد أنه المعماري يحترم، وإن كان يعني هناك بعض العوامل التي تفرض أحيانا يعني سلطة الدولة، وأحيانا المصالح والظروف والجغرافيا، هناك كثير من العوامل التي يعني تجعل من المكون المعماري مكونا يعني معقدا ومتشابكا. لذلك تطور العمارة لن يكون فقط من جانب شكلي ولا من جانب وظيفي، هي عملية حلزونية متداخلة ومتشابكة. ولكن الإشكال الذي يعني اليوم يطغى على مدننا أننا يعني بدأنا نستقطب الثقافة الغربية، وهذا أمر واقع في ليس فقط في العمارة، في مختلف المجالات، وأصبح يعني المعماري يقدم هناك حالة من الاغتراب في هذه المدن، وهذا أيضا يعني أدى إلى أن تكون العمارة بدلا من أن تكون حقا من حقوق الإنسان أصبحت سلعة لا تستطيع إلا فئة معينة شرائها واحتكارها، بل وأصبح المصمم ينظر بفوقية ولا يصمم إلا للقادر أن يدفع. ومدن اليوم يعني قد لا يشعر يعني ساكنها بالانتماء فيها. فدكتور، نواصل الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. أولا أرحب فيك في الأستوديو وأشكرك جزيل الشكر على مدى حلقتين تشرفنا.
2: شكرا جزيلا، واستكمالا رح نفوت دغري بالموضوع. يعني اليوم إذا تحدثنا مثلا عن المعماري الكبير راسم مدراد، أنتج إنتاجا معماريا

0: شارك فيه الحداثة والزمن وأعاد إنتاج أنماط من العمارة المرتبطة بإرثها المعماري، خاصة في المدن التي عمل بها مثل السعودية أو مثل عمان أو غيرها من المدن العربية. نفس الشيء معاد الألوسي. بعدين عندك رفعت راح إلى بعد آخر، إلى نوع من التشكيل في البنية المعمارية عبر التجريدي في التشكيل التقليدي، وذهب به إلى بعد استخدم فيه التقنيات ومواد العصر بشكل كتير فعال، بعكسها لمفهوم حداثي للعمارة. هذا لا ما بعتبره أنا إعجاب أو مطابقة بالمطلق، ولكن مثل ما قلت مرة الماضية هذه محاولات فردية جيدة ساهمت بشكل أو بآخر. ولكن مثل ما تفضلت حضرتك، عنا نحن أزمة، أزمة الاغتراب، أزمة التوسع والتحولات السريعة بمجتمعاتنا وباقتصادياتنا وبعالمنا العربي، خاصة هلأ في ظل هذا الصراع، وتحية للشعب الفلسطيني بغزة بهذا السياق. واليوم أسئلة كبيرة عن الأمراض، يوم التدمير الممنهج اللي عم يحصل لهذا التراث في الفلسطيني العريق، اللي حصل بجنوب لبنان، اللي حصل بالعراق وبسوريا، واللي عم يحصل بأماكن متعددة. اليوم هناك ضرورة لمواجهة هذه التحديات. نحن أطلقنا بالمجموعة من المعماريين ما يسمى اللقاء العمراني، معنا من لهلأ معماريين من 5 دول، يعني لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن، كمبادرة أولية في سياق البدء في صياغة نوع من الوعي، الوعي المنتمي إلينا، خلق نوع من الثقافة بالعلاقة مع تحقيق عمران مجدي، لأنه في هناك كثير من العمران اللا مجدي، وفي دلائل كتير يحصل. يعني بتعرف سوليدار عنا وبنت ما قدرت تمشي، وهلا أسواق بيروت اللي هي أضخم يعني مشروع عمل انتهى. يعني المسألة مش مسألة أن تدفع المال لتبني مشروع، المسألة أن يكون هناك نوع من الجدوى لهذا، والجدوى هي ولا الجدوى هي ليست مالية، الجدوى هي اجتماعية.
1: معظم المشاريع اليوم لما تطرح في هذا السياق نلاحظ أنه يعني مالك المشروع أو الجهة المنفذة دائما يعني اللي هي هم أصحاب المصلحة، خلينا نسميهم إن صح، يعقدوا اليوم في المعارض العقارية مع المطورين مع السفراء، يقول لك تعال استثمر، تعال ادفع المال. يعني فذاك الذي يأتي هو لن يسكن فيها. أريدك تسلط الضوء على موضوع تسليع العمارة. أعتقد أنه الرأسمالية اليوم استحكمت في مدننا، نحن حتى ندفع قيمة هذه الشقة أو قيمة هذا العقار نقترض، لعله هو أكبر قرض يعني في حياة الإنسان، باعتباره أكبر مبنى يعني هو يعمله فيما بعد، أو لا أقل، أنا أتكلم عن الإنسان المتوسط الدخل الآن، ثم حتى يعني يدفع هذا القسط لحق أساسي من حقوقه، يضطر أن يعمل في وظيفة بدلا من أن يحقق فيها ذاته، تجد يعني هو يناضل لأجل توفير متطلبات أساسية يعني تؤمن له الكفاء. فيما بعد في نفس هذه المدينة حتى يوصل إلى هذا العمل يحتاج يأخذ مركبة ويقضي في الازدحام يعني عدد عمر يكاد ربع حياته رايحة في هذه الازدحامات، وانتهت يعني هذه الحياة بين اقتناء مركبة لأجل العمل لأجل أن أدفع حق مسكن، وأصبحت الرأسمالية تخلينا في دائرة مغلقة، بينما يعني نحن في مجتمعاتنا أجدادنا ويعني كان هذا الحق بسيط، ما ناخذ نحن همه بذاك الهم الكبير، وكان في مستوى من الإبداع وفي مستوى من الإنتاج. أما اليوم ما صار، فأريدك تسلط الضوء دكتور حبيب على هذا الجانب.
0: وأنا لما قلت لك هذا اللقاء عمران معتبر أنه المدخل لعملية الإصلاح هي عبر التعليم وعبر التخصصية وعبر الأبحاث التي تنتج معرفة أنثروبولوجية حول تفاصيل حياة، ولنقدر ننتج نوع من الثقافة التي تعبر عنه حتى لو استخدمنا التقنيات ومقومات عالمية، بنكون عم نسخرها في خدمة المكان مش العكس، مش يصبح المكان في خدمة رأس المال الآتي. الإنسان هو بيعيش تقريبا بين نص حياته أو تلت حياته ليمتلك بيت ليرتاح فيه، فتخيل أنه هذا البيت يصير مجرد قفص، لأنه مثل ما قلت أنت هو سلعة، الذي يدفع أكثر يحصل على خدمات السكن أعلى أوطر. يعني مفهوم رفاه السكن، رفاه المنطقة اللي يعيش فيها الإنسان، مفهوم اليوم سقط تحت حكم رأس المال، راح تحت حكم تسليع الحاجات الأساسية للإنسان. معلش نحن مش بس بحاجة للسكن، نحن المساحات العامة بحاجة، أماكن التنزه، أماكن اللهو للأطفال، أماكن التجهيزات اللي هي إلها علاقة بال يعني لما نحكي عن دور الرعاية وعم نحكي عن الأطفال ونحكي عن المدارس، كمان هذه جزء من حيزات المكان والمدينة، وهي تعتبر خدمات أساسية. المسألة الثانية الثالثة اللي هي بترتدي أهمية، أنه هل سياسات الدولة أو الإدارة الحكم مبنية على إنتاج قوانين وتشريعات وقرارات دورية لها علاقة بدراستها للواقع الاجتماعي، والله على طول بنسمع نحن عم نعلم من جامعاتنا لتحقيق حاجة السوق. مين قال هذا الكلام؟ هذا أكبر تعميم رأسمالي حصل بالتاريخ، عملته أمريكا. اليوم أنا إذا بدي أحكي بتعليم منتج، أول شيء التعليم هو لتحقيق حاجات المجتمع، أنا بحاجة لكذا وكذا وكذا، بيبلش مجتمعي يبني تعليمه وفق حاجاته، ولما بيحقق حاجاته بصير عنده اقتصاد. هذا الاقتصاد اللي بينجو هذا التعليم نتيجة حاجات المجتمع وقدراته بيتحول ليصير الفرصة الكبيرة للعمل. ولكن أن نحول التعليم اليوم كل الجامعات اللي بتعمل ماسترات بالجامعات المرموقة كلها مدفوعة من شركات، أنت بتعمل لي دراسة بهذا البحث، هذا أنت ممول صار بحثك لشركة لتطور صناعاتها أو لتطور إدارتها إذا كان بالعلوم الإنسانية، لتطور تقنياتها بالعمارة لتصير سلعة أكثر تسويقا.
1: طيب دكتور أقاطعك شوي معلش، يعني هنا السؤال من شقين. الشق الأول، إذا كانت سواء الجهة حكومية أو الدولة، أنا لا أخص الآن الحديث بعمان أو
0: لا عم نحكي،
1: أنا أتكلم بشكل عام حكم. نعم، أو كان
0: عم نحكي بإيجابية
1: نعم، أو كان يعني أو كانت بشركة قطاع خاص أو مطور، يقول لك طيب أنا أريد أبني هذا المشروع، أريد أعمل لك مدينة مزدهرة أو مدينة إنسانية، لكن من الذي سيمول؟ أنا أحتاج المستثمر الذي يأتيني ويقوم ببناء هذه المساحات سواء كانت عامة أو خاصة. من ناحية أخرى أيضا اليوم في عندنا R&D Research and Development، يقول لك أنا أطور هذا المنتج لكن استنادا على دراسات، لا تكون القرارات يعني عشوائية. فأنا لو أخلي نفسي الآن في مكان صانع القرار، فإذا أنا أردت أن أخذ قرار أن أنشئ مدينة جديدة باقتصاد توفر فرص عمل، فلا بد أني أنا أرجع إلى الأكاديميين، أنه أستند إلى أبحاثهم، وحتى أنا أستطيع أن أحول هذه الأبحاث وهذه الدراسات الاستشارية أو الأكاديمية إلى واقع، أنا أحتاج إلى مستثمر يمولني.
0: لا يجب أن تصبح اليوم المؤسسات البحثية والتعليمية، يعني هون عندنا مشكلة بالمؤسسات البحثية. نحن يوظف أبناؤنا في أبحاث لمؤسسات غربية، بتصير عندهم يرجعوا هني بيفوتوا علينا بنتائجها حتى يدخلوا أسواقنا من باب هالواسع. القضية الأساسية يجب أن يكون هناك دائما دعم لإجراء الأبحاث الدورية حول قضايا تحت شكل تحديات. اليوم بس نحكي عن العمارة، العمارة هي لتحقيق حاجات المجتمع، بس نحكي عن النقل، بدك خطة نقل، مش النقل مش زفت ورصيف، نقل في خطة نقل، نقل العام، شبكة الطرق، المحطات، هل النقل هو متعدد الوسائل إلى آخره، وبدك سياسة نقل. يعني اليوم بعض الدول بيعطوا بدل نقل لموظفينهم بالوقت اللي قادرين يعملوا نقل عام وما يوزعوا، قادرين يعملوا تعليم مهم لكل موظفينهم، ما يعطوا بدل تعليم يروح يعلم أولاده مؤسسات خاصة أو خارجية إلى آخره من القضية. لا مش موضوعنا، بس موضوعنا الأساسي اللي عم تتفضل فيه حضرتك، يعني المسألة مش عم نحكي هلأ بتركيبة تعمل نوع من النظام المثالي، لا، على طول المجتمع قدامه تحديات، على طول إدارة الدولة عندها تحديات. كل ما تغير الزمن، كل ما تغير الزمن، إما أن تذهب إلى ثبات وركود، إما إلى هبوط، إما إلى صعود. لتأمن صعودك أنت مفترض يكون عندك فهم ووعي لجوهر مشاكلك وتحدياتك حتى تحلها. وأنا تقديري مفترض يكون الطاقة الذاتية، يعني الطاقة المحلية هي الأساس، هي الأساس. أنت ما بتستعين بالأجنبي لأنه أنت ما عندك شيء، لا، تستعين بالأجنبي بحاجتك، لازم القصص الأساسية، لأنه التعليم صار متاح. شو بعد ناقصنا ما نكون معلمين من أمريكا لليابان مثلا، وما يكون عندنا أهم مؤسسات تعليمية؟ في دول كتير جابت ناس من هبة ودب علموا، وبس وقفت عجريها صارت هي مسؤولة. يعني أنا ما بدي أحكي هلأ، أحكي نوع من مدخل بالتالي، بس هناك ضرورة جدية، وهون عندي المعمارية، أنه يكون قدراتهم العلمية، قدراتهم المعرفية، قدراتهم الثقافية أن تكون عالية، أن يسخروا كل هذه الإمكانيات في خدمة الحاجات الاجتماعية وفي خدمة المجتمع ورفاهه، لأنه على طول بيجنحوا المعماريين إلى رؤى اشتراكية، مش بالإيديولوجيا، رؤى اشتراكية اللي هي مساواة الناس بالحق بالعيش الكريم وبالتنزه وبالعمل، وأنه كل الأماكن تكون هاي موجودة تاريخيا عند قسم كبير من المعماريين،
1: بس ما تضبط. يعني دكتور، الآن إذا عملنا نحن مدينة جديدة وقلنا والله راح، وهذا اللي يعني اليوم معظم الحكومات بهذا الاتجاه تنحو، يأتي المستثمر ولكن جزء من هذه المدينة بسعر مخفض كإسكان اجتماعي ومساعدات. أنت لما تخلي صاحب الدخل الضعيف بجانب الدخل، السوق راح يفرض نفسه، حتى لو أنت حاولت حماية يعني الضعيف أن يكون له موقع في هذه المدينة، ما راح يستطيعوا يجاروا بعض من خلال مشترياتهم ومن خلال مصاريفهم اليومية.
0: ليش سمينا مبنى ما من طابق أو طابقين عنده طابع تراثي سميناه كوخة؟ لأنه نشأ بجانبه ناطحة سحاب، وأصبح هذا المبنى البسيط كوخا أمام هذا المبنى. أنا ما قلت لك ما بدي نفوت، لأنه مش اختصاصنا، لا أنا ولا أنت،
1: صحيح
0: قصة السياسات اللي عند الدولة اللي عم تقوله صحيح، ولكن أن لا يتحكم رأس المال بكل الأمر.
1: طيب أنت ترى الحل في التعليم دكتور؟
0: لا، مش بس بالتعليم، بالسياسات، بالخيارات اللي بتخدها. يعني أنا اليوم إذا عندي منطقة يعني ما مأمن فيها النقل، ما مأمن فيها البنية التحتية اللازمة، ما مأمن فيها التجهيزات اللازمة، يعني التجهيزات الصحية، التجهيزات التربوية، تجهيزات الكهرباء والتليفون والمواصلات إلى آخره. فبتقديري أنا المشكل مش هون، المشكل كمان عند المعماري. المعماري مثل ما قلت بيجي مستثمر، احيانا في علاقة بتلعب دور ايجابي بين المعماري والمستثمر، بتلعب دور بين المعماري كاستشاري لسلطة ما او لحكومة ما او لإدارة ما. هذه المسائل اللي عم نحكي عنها ما فيها تخضع الى منطق السوق فقط، مشكلتها انك عم تخضعها لمنطق السوق فقط. في شيء لازم يبقى برعاية الدولة، يعني المساعدة في تأمين سكن. اليوم السلطات المحلية على مستوى المدن والأحياء عندها أراضي ملك عام، فيها تعمل مسابقات، فيها تعمل مشاريع عليها ضمن تعاونيات، ويكون في معماريين مساهمين بشكل كتير فعال بإنتاج تصاميم وبإنتاج آليات لتحقيق الانتاج المعماري، مثل ما عمل أرافانا ما تشيلي بيعمل الهيكل وفات تشارك هو الناس. هاي وجهة نظر. هلأ يمكن البعض بيعتبرها مثالية والبعض بيعتبرها طوباوية، انه كيف بدك تيجي يجوا الناس، يعني انت بتبني وهني عم يبنوا معك، يعني مثلي شو هاي آليات. في نماذج لها، بس انا بالنسبة لي الاهم هو أن لا يتحول المعماريون إلى عبيد عند سلطة المال.
1: ما هو المعماري بالمقاول، وأعتقد كل المهن يعني في نهاية اليوم هو يعمل لأجل المال.
0: ما في يعمل لأجل، عنده دور. انتبه، بس نقول إنه الطبيب يقسم اليمين على القيام بمهنته، طبيب ممكن يؤذي شخص. بتعرف المعماري شو بيسبب خراب؟ بيسبب خراب مجتمع بعمرانه الفاسد، بعمرانه الفاشل. المعماري بس يبني بيت تسكن فيه عائلة، أصبح هذا البيت ذاكرتها لجيلين ثلاثة، من أطفال لأحفاد إلى آباء. المعماري الذي يشوه فقط في خدمة المال والنيوليبرالية والتفلتة بضمن مدينته عم بيسيء، أدي يعني سبب انهيار مدينته، سبب انهيار مدينته، لأنه أصبح عبدا للمال. عندك دور أنت كمعماري، ما فيك تهدر حق المجتمع والأفراد فقط لأنك أنت عم تشتغله باعتباره بزنس للعمار. تعرف أنه بيناتنا نحن المعماريين يعني موجودة، وفي معماري بيشتغل ما إلى علاقة بأتعاب وشو، في معماريين عاملين بزنس ضخم جبار، يعني هن يعتبروا من أغنياء البلدان على مستوى تصنيفاتهم. هذا خيار بالآخر بالحياة، بس الشيء اللي مفترض يصير، لا عنده التزام المعمار، عنده التزام. لا أنت بدي أنا علمك وخرجك لتيجي تشوه فضاءات الحياة، حتى ما خد أجرك، بس ما تاخد أجر إضافي في خدمة ما هو غير صالح للمجتمع. ما ليش يعني أنت رحت على بيروت، أحياء بيروت الشارع هو مشكل من الأبنية،
1: صحيح،
0: يعني أصبح الحي، يعني كان الحي أفقي، وقفت بناية، أصبح الدرج والمصعد هو الشارع إلى الحي. هذا أصبحت الأبنية امتداد للشوارع، في بوابة بتفوت وبتصير بالمبنى، بلش عم ينتشر الجاتو، مفهوم الجاتو، بناية بقلب المدينة مصورة وبدك تحكي من برا على الانترفون ليفتح لك الباب الأول، بدك تحكي مرة تانية يفتح لك الباب التاني والباب التالت لتوصل على باب بيته. ما بطلت هيك، نحن مش هيك. كان الناس في بكل من عمان الى الاناضول يدخل الى المكان، وكل عمرهم مسلمين وافضل مننا اليوم اهالينا. ها كان يقول يا اهل الدار، ها حريم البيت يفوتوا يتستروا او كذا، لما يدخل يدق على الباب يقول يرفع الصوت، حتى ما كنا هالقد قاعدين ضمن سور ضمن سور ضمن سور، بعد مجتمعنا هو ذاته، بعد عاداتنا هي ذاتها، تطورت مفاهيمنا، تطورت علاقاتنا. بس هذا لا يعني انه انا اروح وجيب أسوار من الخارج وصور حالي فيها وقول أنا عندي الديانة الفلانية. مش مضبوط هذا الحكي. إحنا ديانة تواصل وإنسانية، بالتحديد الإسلام، بالتحديد الإسلام. هذا القطع بالمدينة كل عمر الناس. نحن بنعلم بالعمارة إنه نلاقي المساحات اللي بنصممها هي للتلاقي والتواصل الاجتماعي.
1: طبعاً نحن ما نتكلم عن السور اللي هو الباوندري وول.
0: لا لا لا لا.
1: نحن نتكلم عن الأسوار الثقافية. ولكن على عطفاً على موضوع السور دكتور، المملكة العربية السعودية مؤخراً يعني بدأوا بإلغاء الأسوار، الجدران هذه اللي تحيط بالأرض. كانت الناس ما متقبلة لا خصوصية البيت. الآن في كثير من الحارات لا، الناس بدأت تتقبل إنه البيت مطل مباشرة على الشارع بدون يعني عملية وجود أسوار. هذه النقلة الثقافية بالبداية كان في رفض كبير، أن الناس ما متخيلة، لكن بمجرد أن شافوا نفعها على الحي وعلى علاقاتهم بين بعضهم الآن تشجعوا أكثر. ألا تعتقد أيضا أنه يعني في مسألة التجريب يعني في العمارة الحلول غالبا تبقى نظرية؟ يعني نحن المعماريين نتكلم وننظر، لكن لما نأتي على الواقع ترى أربع جدران وسقف، ما في هذه النظريات لا تطبق.
0: لا بالعكس، بالعكس. اليوم شو هذا المثل جدا مهم اللي ذكرته، في تحولات بالتصميم. ما كانوا نسائنا منخرطين بسوق العمل، كل مرة عم تزيد انخراط المرأة بسوق العمل، أدى إلى نشوء وظائف كثيفة ببعض المدن، العلاقة بالجاردري برعاية الأطفال، العلاقة بخروجها، العلاقة تغير تصميم البيت حتى، يعني ما عاد البيت هو
1: المطبخ،
0: هو المطبخ يعني. لا عندك اليوم مثل ما قلت أنت أنه التحولات الاجتماعية والثقافية اللي عم تصير بالمدينة، ما فيها تضل المدينة مبنية على أحياء قبائلية وعشائرية وسكن مبني على العائلة. بدأ عم تصير الوظائف والناس رح تتغير. وين دور المعماري المحلي؟ دور المعماري المحلي إنه يعمل هالنقلة بسلاسة بطريقة ليس القطع القاسي. يضل حاله مثل ما قلت أنت، إنه نحن قلت لك أنت معمول إنه طلابنا بنقول لهم إنه شو هي المساحات التلاقي الاجتماعي، مكان السوق والأسواق الصغيرة مش المولات. ما بروح لخيار، بضلني بقول بعني مصر، وحتى بعمل سوق مغطى سوق بس ما بعمل مول. مفهوم المول اللي بتفوت فيه وكل شيء وصاير صاير هاي ثقافة جديدة. نحن معودين نروح نمشي نتسوق نحن والعائلة والأطفال، ممكن تمشي ضمن مبنى بس هذا سوق، ما تروح لمفهوم المول. في قضايا كتير نحن دخلت علينا، يعني رحنا باغترامنا حتى بطعامنا، بتلاقي مدننا مليئة بالمطاعم الغربية.
1: أنا أحييكم في بيروت، كان عندكم بنالي العمارة غيرت اسمه إلى جائزة المعماريين العرب. كلمة بنالي يعني ما هو معرض كل سنتين، لماذا نحن نأخذ اللفظ الأجنبي؟ الأفينيوز يعني هو الطريق أو الدرب في قطر.
0: بقول لك جاليري يا أخي، جاليري هو رواق، في أجمل من هذه الكلمة؟ رواق، فناء.
1: فهو المول لو سميته سوق أنا يعني أعتقد ثقافيا
0: يختلف.
1: فقط إضفاء أحيانا لمسات بسيطة في المصطلح هي تعطيني الإحساس بالانتماء إلى مكاني أنا.
0: بتختلف علاقتك مع الوظائف جوا. بطل فوت أنا على مبنى مسكر، تعرف أنت المولات اخترعت بالدول الباردة لأنه ظروف المناخية بيمروا عنه 6 أشهر و4 أشهر جليد، بحاجة ليكون مصبوف، بحاجة ليكون مدفى وإلى آخره. نحن إجا على الدول الحارة كمان كان له وظيفة، بس إنه ما انتقل باعتباره خيار ليعمل نوع من الادابتيشن مع ليعمل نوع من التلائم مع المناخ وإنه تخفيف حدته. راح بالمطلق، راح مثل ما كأنك قاعد بالسويد أنت.
1: طيب نفس الحالة تنطبق هنا، لأن عندنا حر ما نقدر نطلع يعني.
0: بس قادر تعمل سوق، قادر تعمل سوق
1: ومكيف.
0: بيختلف مفهوم السوق عن المول. المول هو مفهوم مفهوم شو؟ مفهوم استثماري تسليعي لمفهوم السوق، تحويله إلى مساحات بتبيعك، مساحات بيع مقسمة بمعزل عن حركتك بالداخل. كل الهدف جذبك للشراء، بينما السوق هو حاجة فيك تتجول فيه وتنقي حاجاتك وتكون أنت ضمن بعدك ضمن بيئتك الطبيعي. إنه نحن معلش يعني أنا بعدنا لهلأ نحن بنحب نروح نشتري لحمة من عند الجزار، لحام نسميه، ما فيني أنا وقف على كونتوار معلبين محطوطين وأنا يعني يجي يشتري أخذ لحمة ما معروف منين. أنا بروح بيشتري خضرتي من عند بائع الخضار، بائع الخضار يعني بصير في علاقة بينك وبينه، الخضرة اللي جاي بيحكيك بتشتري. ففكرة انك تفوت على مكان انت حياتك زي المصنع ورايح تشتري وقود للمصنع، هذا مفهوم المرض. اكلك لباسك الى اخره معروض بطريقة، بينما المسار اللي كانت فيه اسواقنا هي مسارات، فيك تحافظ على المسار وتروح الى بنية جدا مودرن ويضل فيه فراغات، في فسحات، المقهى، الاستراحات لما بتفوت العائلة. لا المول مش هيك.
1: طيب الآن يعني أنا أعتقد دكتور إنه هذه المسألة يعني تحتمل الاختلاف، يعني طبعا فيها طبعا فيها تدافع.
0: لا في يعني واحد في واحد بتصميمه يكسر اللي عموله أنا بتصميمه للمول، في يكسر اللي أنا عموله. هلا اليوم نعلم إنه اليوم عندك اليوم الثقافة السائدة إنك تعمل بساج، تعمل ممر ضخم علي يعني محلات ضمن منطقة مسقوفة، ويكون عندك نوع من الـ من الـ من السكن ستراكتشر بديعة ملفتة يعني. بس هذا هون الغربة، هون الغربة انك انت ما عدتش، انت صرت عم تفوت على القفص، صرت عم تفوت على القفص والقفص عندك في كل شيء.
1: طيب هنا قد يعني تأتي المسألة الاقتصادية، أنه هل أنا بقائي في الموروث الثقافي يعني لا يأتيني بذات الجدوى الاقتصادية أو بذات لأنه أيضا في النهاية اليوم نحن في عالم البقاء فيه للأقوى، أنا لو بقيت أنا متمسك بهذا التراث، في حين اليوم يعني المول أو الأفينيوز أو يعني إيش ما كانت المسميات، هذه الثقافة الجديدة هي التي تجتذب الجيل الجديد اللي مرتبطة بالتقنية، مرتبطة بالإلكترونيات.
0: ما عندوش شيء آخر عم نشوفه هي بس. نحن اليوم انتبه، أنا ما عم نحكي ضد وعم بكون أنا مول عنا، أنت بسؤالك أنه عم نستورد كل شيء، حتى الوظائف عم نستورد، حتى الوظائف فاست فود. نحن شو قصدنا؟ عندنا مليون خيار نعمل أكل محلي أكثر صحة وأكثر وألذ وأطيب وطازج مما هذا الاستيراد اللي عم يصير لهالكميات من الأكل المصنع ومصنع التصنيع وإشكالياته الصحية. نحن عندنا مفهوم السوق اللي هو أبني خاصة بعض الدول العربية عملت سوق، ما عندنا نحن اللي اخترعنا الأسواق التركية. عندك سوق الخضار، سوق السمك، سوق كذا، عندك أسواق متخصصة بالقماش بالثياب، فيك حتى بالمول بتصميمك لإله يجي بصيغة سوق مش بصيغة القبة التي تحطها كل شيء.
1: لا أنا أقصد دكتور يعني أريدك تسلط الضوء على موضوع التراث الثقافي وعلاقته باقتصاد المدينة.
0: هذا هو سؤال على فكرة جوهر اليوم عنا كلنا سوا. يعني اليوم دغري بتروح الناس بس تقول توظيف التراث بتروح للسياح. هلا هو التراث والآثار صارت اليوم عنصر جذب.
1: أنا لا أقصد أنا أحد يعني بالآثار، لا أنا لا أقصد لا الثقافة الموروثة بشكل عام.
0: عم أعمل لك مدخل أنا لألا أنه اليوم أنه أنا ممكن روح على بعلبك أحضر مهرجان، بس انه اللي بيفوتوا على بعلبك ليحضروا فعاليات ثقافيه رح يسكنوا باوتيلات، رح يصرفوا، رح يتغدوا، رح ياكلوا، يتعشوا الى اخره. السؤال اكبر من هيك، تراث هو قبل ما يكون في خدمة الاستثمار وفي خدمة إنسان المكان. شو بتعني خدمة إنسان المكان؟ ما رح أحكي خطاب هيك الهوية والانتماء، لا، التراث هو استثمار في الماضي استمر إلى اليوم، قيمته بعد موجودة فيه، قيمته الفيزيائية، لأنه كل مبنى هو قيمة حق فلوس. لأرجع ابني نفس البنية هبط وابني بدها تكلفك. طيب وهذا عنده قيمة، ما في مبنى تراثي ما عنده قيمة تاريخية، قيمة جمالية، قيمة رمزيته يعطي صورة للمكان. فالاستثمار بهذه الصورة بمستقبل حواضرنا هو أحد العناوين الرئيسية التي تشكل تحدي اليوم بمدننا العربية. أنه السؤال كيف بده يبقى التراث؟ إذا أنا عندي هذا سؤال ببيروت، عندي مبنى أنا على قطعة أرض في وسط بيروت، هذا المبنى بيطلع كل مساحته 2000 متر مربع بيه. بس أنا هلأ الأوانين بتتيح لي ابني 10,000، 10,000 أسعارهم بملايين الدولارات، لا بدي خليه لهذا التراث. هون عم يصير سعي حثيث في بعض الأماكن إلى إصدار نوع من الأنظمة الخاصة لهذه الأحياء التاريخية والتراثية، تصنيفها، دعم أصحابها، وأن تعتمد الدولة والإدارة مسارات وظيفية لإلها يصير أساسها التراث ومدخيلها عالية جدا، يعني بتحولها إلى أماكن للمراكز الثقافية. يعني اليوم أنا بقول إنه بعض الطلاب اللي جايين يدرسوا بالجامعات ممكن يسكنوا بهيك أبني، يعني حولهم أنا لشيء مفروش، يحولوا الجو، بعملهم كل خدمات، ممكن أنا حولهم إنه بعطيهم أنا لمراكز ثقافية أو مراكز للسفارات، بروح بهذا. يعني هاي الدولة بتبلش هي تروح تحدد مسيرتهم لهؤلاء الأبني، ليه؟ لأنه هو بيعبروا عن هوية البلد، وهودي الاستثمار فيهم لاحقا. بتعرف انت اليوم بأوروبا انت بلندن، يعني الأماكن التراثية الأماكن الحيوية بالاقتصاد البريطاني، نفس الشيء بإيطاليا بيفوت عليها ملايين السواح إيطاليا بسبب تراثها. فالتراث بدك مش بس ترممه وترفع عليه فلوس، بدك تقيله وظيفته بالمستقبل. يعني أنا بكرة بعتقد مثلا الحرف، مش الفنانين الحرفيين يقال لي، يعني ما رح أعمل أنا مسرح شي بدق نحاس وشي عم يعمل فخار، لا، بس أنا حي للإبداعات الفنية المعاصرة. يعني في ناس بيشتغلوا جرافيك ديزاين، عندهم أشغال، عندهم بالتكستيل، عندك أعمال فنية اليوم معاصرة جدا راقية مهمة وبتدخل، يعني بتحولها سوق للمجوهرات، بتحولها.
1: الحقيقة في هذا السياق، يعني أنا ما، يعني عادة الأمثلة الأوروبية وإن كانت معروفة وفي تجربة منها تحكى، ولكن أحب أبحث عن الأمثلة اللي في منطقتنا. أنا الحقيقة من التجارب اللي لفتت نظري تجربة المنامة المحرق القديمة. هناك كانت عندهم منطقة قديمة وعوائل هجرت بيوتها، ولكن أعيد تحويلها، بعضها مشاريع أهلية تحكي، يعني كمتاحف تحكي قصة العائلة والتاجر الذي فيها، بعضها لا، حولت إلى مثل ما تفضلت إلى أماكن ثقافية، أماكن لقاءات ومراكز، وبعضها حولت إلى مطاعم تأتي إلى المنطقة القديمة في مطاعم يعني راقية. صحيح الآن هي ليست لها وظيفة سكن، ولكن أصبحت لها يعني وظيفة جديدة. كذلك نذهب إلى المملكة العربية السعودية، عندهم الدرعية، يعني الدرعية مدينة تاريخية قديمة، لما تدخل فيها تشوفها كومة من الـ من الـ من الجدران التي أنت ما ترغب أن تسكن فيها، ولكن في الفراغات ما بينها تم يعني ترميم المباني القديمة، وفي الفراغات تم إنشاء منشآت مكيفة، وتغير الاستخدام من فقط أنا أذهب إلى أن زيارة منطقة تاريخية في الأمام، أصبح في ممشى كبير على الوادي، أصبح في مسجد، أصبح في أندية، أصبح في مطاعم، فصار هو نوع من الحفاظ والترميم وإعادة التوظيف كذلك. فنحن نتكلم عن ليس مشروع واحد، ثلاث أو أربعة مشاريع في مشروع واحد. وأعتقد
0: في يعني نحن اليوم، أنا مش عم بحكيك شيلهم وعزلهم، أنا ضمن نسيج مدينة بيروت أو طرابلس أو صيدا أو سور في أبني ممكن تصير بيت ضيافة، بلا ما أروح بمفهوم الفندق روح على مفهوم بيوت الضيافة، شبكة ضمن شبكة من الشباب ومن السياحة الثقافية أو السياحة العائلية، بيسكنوا بيأكلوا أكل محلي. اليوم عم نعمل نحن مجموعة مشاريع بهذا الاتجاه مع بالتعاون مع البلديات السلطة المحلية، توثيق تراثها، إعادة تأهيله، وتأسيس شبكات من بيوت الضيافة. يعني بلا ما تحكي بعمار فندق وتجيب مستثمر، كل هالأبنية بين مجموعة قرى اللي عندها طابع تاريخي وجميلة فبتحولها إلى بيوت ضيافة اللي بيجوا على المنطقة بيسكنوا فيها.
1: ذكرت لفظة السياحة العائلية أو الثقافية. في كثير من المناطق المحافظة يعني ما تريد السياحة الغربية المرتبطة يعني
0: إلى بعد آخر، يعني إلى بعد معلش، يعني إنه هلأ إيش تعلو لليمني أو للعماني بدنا نحول بيتك، بفكرك بدك تعمله شيء كذب هيك باعتباره السياحة بمفهومها الغربي بذاكرته التقليدية، بينما قادر يعمل سياحة في مقاييسه هو،
1: وهذا الذي
0: تجزء
1: حصل
0: من العالم.
1: هذا الذي حصل في نزوة وفي بهلة وفي مسفات العبريين، الحارات القديمة أعيد استخدامها سياحيا، أصبحت الآن العوائل تذهب، البيوت القديمة أعيد ترميمها إلى مقاهي وكافيهات ومطاعم. بل حتى الغربي الذي أصبح الآن يأتي يقول أنا ما أريد السياحة اللي أجدها في كل مكان في العالم، لا أنا أريد أتعرف على ثقافة المكان.
0: حتى بتصير مباني بفوتوا المكاتب، يعني أنا معماري لا بدي أفتح بمبنى 30 طابق ممكن يكون مكتبي بحد هذه الأماكن، المحامي يعني هذه بدها سياسات تعمل أنظمة خاصة بكل مكان وفق شروطه وفق طابعه ثقافي وسياحي واقتصادي مش بس.
1: أنا هذه النقطة التي يعني كنت أرغب أن أصل إليها، أنه التراث ليس بالضرور أن يكون متحف، وليس يعني عائقا عن أن يكون رافد اقتصادي، ولا نحتاج دائما إلى المال الأجنبي وإلى المستثمر الذي سيأتي. يعني دائما رأس المال الأجنبي يفرض شروطه وقد يفرض على مجتمعاتنا، وهذه الرأسمالية التي نحن اليوم قد حلقاتها يعني تستحكمنا وتقيدنا، ما فات الأمل أن تكون أن نتراجع يعني وأن نطور ما بين أيدينا واللي هو ثمين. الكثير من الناس غالبا لما تعتاد على المدينة تملها ما تشعر بقيمة ما هو بيدها.
0: في بدول عندنا نحن دول دولة مثل إيطاليا اقتصاد قائم على جزء أساسي منه على التراث، يعني بيزوروها وهني بيتباهوا. عندنا مصر دولة تمتلك إرث، العراق، الجزيرة العربية، اليمن، عمان، بلاد الشام، عندنا إرث مش طبيعي جدا مهم. أهم هو إنه أن لا ننسلب وأن لا نغترب بتأثيرات المركزية الغربية، وأن نتخلى عن الثمين عنا بالوقت اللي ما شغلنا عقولنا، ما قبلنا التحدي بأنه كيف نحول هذه المناطق التراثية إلى مناطق حياة تنتج حياة في المستقبل. هذا السؤال الرئيسي، وهذا لا بديش أحكيك أنا تقنيا لأنه عادة بتحاشى كتير، بس أنه فينا نتدخل. أنا يعني بأحد البيوت اللي رممتها لشخص أديب وشاعر محمد حرب بالبقاع، من بيت من الطين والحجر الريجولر الغير مشغول، يعني عمره 150 سنة
1: ما شاء الله.
0: فلالو لنشتغل على مفهوم إني أعلق زمني على جدار أبي بطريقة أن لا يلغي المكان، بل يبقى المكان، يبقى أطيافه أبيك من خلال البنية المعمارية، وأن تعلق زمنك بطريقة يجوا أحفادك أو

0: هناك يقولوا هذا زمن جدي وزمن أبي وزمني، والمكان صار مكان ممتع للعيش. ليش؟ لأنه أهلناه بما يناسب الآن، مش رجعناه للماضي. وهي قضية بعتقد المعماريين متخصصين فيها، وأفكارهم يحاسبوا على ما ينتجونه في هذا السياق.
1: هل
0: ما بدي أحكي، يعني أنا عادة بكل المقابلات بكل حديثة بتحاشى أحكي ما هو الجيد وما هو الغير جيد بالعمارة.
1: لا
0: ماشي، لأنه المؤهل تقنيا والمؤهل علميا وثقافيا لازم يكون عنده القدرة الفنية على
1: إنتاج. أنا ما راح أدخل يعني من هو المعمار الجيد والسيء أو ما هي العمارة الجيدة والسيئة الآن، لأن أنا ما في صدد. كل حالة لها ظرفياتها وخلفياتها، ولكن
0: حتى الكبار في مشاريع بتنجح في مشاريع بتفشل.
1: صحيح.
0: حتى كبار المعماريين.
1: لكن خليني أقول، هل فعلا يعني اليوم المعماري العربي عموما يتمتع بهذه الثقافة؟ ألا تعتقد دكتور أنه يعني أصبحنا ننتج أو نخرج من كلياتنا ومن مدارسنا معماريين أبعد ما يكون عن الثقافة المحلية، وحتى بل لا يعرف إيش التراث اللي موجود في بلده؟
0: يسعى رأس المال إلى استخدام الأجنبي في البلدان، مش جديد. بعدين اليوم عم يتنازلوا المعماريين العرب والفنانين العرب والمبدعين العرب، عم ينهزموا أمام إدارة مجتمعاتهم، ومنشان هيك عم يفشلوا بأن يكونوا هن سادة بلدانهم في إنتاجهم الثقافي والجمالي على المدينة. فهذا موضوع هو انسلاب إدارة السلطة إلى الخارج، حتى الشركات بيجب دراسات وأبحاث. يعني المشروع اللي يصير مشروع يكون عمل له شيء 3-4 مستويات من الأبحاث والدراسات الغربية اللي عم تسقط عليك تصيب. بالوقت أنا يجب أن نمتلك الجرأة لنأسس مراكز أبحاث حتى نبلش نغلط. شو العيب إذا أخطأنا وتعلمنا؟ وبعدين بدك ايه، انا مع انه هاي دعوة بطلقها من هون، اتاحت الفرص امام القدرات الشابة العربية ضمن بلدانها، لانه الجيد عنا عم ياخده الغرب لمعلوماتك، وانت بتعرفها اكتر مني.
1: صحيح.
0: يعني انت هلأ اذا صرت لك فرصة بطل ترجع على مسقط.
1: لا ابدا. درستها وقارنت، ويعني أعتقد أنه في دول الخليج عموما وفي عمان خصوصا أنه المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة وفيها تحديات، ولكن يعني أعتقد أنه هناك في فرص كبيرة رغم الإحباط لليوم. أنا ما أتكلم عن الوسط المعماري، لكن في وسط الشباب بشكل عام في نوع من الإحباط، في نوع من التخوف، في شح في الوظائف، في يعني الالتزامات المالية كبيرة، والتحديات سواء كانت على الأفراد أم على الجهات الاعتبارية أم الحكومية كبيرة. ولكن أعتقد إذا هذا الفكر كان موجود في العمارة وفي القطاعات الأخرى، أننا نحن من نقود ونحن من نصنع ولا يعني نقلد ولا نستنسخ، سيكون أفضل. والشيء بالشيء يذكر، نحن ذكرنا الحلقة الماضية مكتب المعمارية زاه حديد، وأنا في لندن يعني حاولت أن أستغل وجودي كمعماري أدرس هناك أني أخذ وظيفة عندهم ولو بالتعاقد الجزئي لأجل أن أكسب خبرة من مكتب عالمي. ولكن ما تفاجأت به أستاذ حبيب، هذا المكتب اللي ينفذ مشاريع في مختلف دول العالم، مكتب في واجهة معرض لكن في الخلف اللي هو المطبخ مكتب صغير. فقلت لهم طيب وين تنتج الرسومات وين؟ قالوا نحن ما نشتغل في الرسومات، نحن نسند من الباطن إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة موجودة في الصين وفي الفلبين وفي تايلاند. فبالنتيجة نحن ذهابنا أيضا إلى هذه المكاتب الكبيرة

0: موظفين إلى مكاتب متوسطة يعني كثيرة وقادرة أن تقوم بهذا العمل وأكثر. فأنا لما أسند ولما أعطي الثقة إلى شبابنا وإلى المعمار العماني أن يصمم، فأنا ليس فقط أمكن بهذا الفكر، وإنما أيضا أنا أصنع اقتصاد.
1: بس كمان مطلوب من المعماريين، نحكي عن المعماريين، مسألتين أساسيات. أول شيء التحرر من التاريخانية والتاريخ والإقفال على الرأس، ينطلق إلى إلى إلى إلى إلى مساحات جديدة. يعني إما أن تكون سلفيا في العمارة أو أن تكون مهزوما منبطحا أمام التيارات الغربية بالمطلق. وهي ظاهرة عندنا منتشرة. اللي عنده موقف من التعميم الغربي رايح إلى إلى إلى سلفيات، ما عاد إلى
0: متمسك بالقوس،
1: ما عاد إلى وظيفة يعني. ما فيك يعني. فمطلوب من المعمارية أول شيء يعني التواضع بما يتعلق إنه أنت عليك مهمة اجتماعية، بدك تعطي جزء من حياتك مثلك مثل الطبيب. أنت ضررك أكثر توسعاً وأكثر رقاً.
0: كان أحدهم يذكر يقول إذا الطبيب أخطأ تزهق روح واحدة، ولكن إذا المهندس أخطأ
1: تزهق
0: عشرات الأرواح في المبنى،
1: أحياء ومدن. المسألة مسؤولية بالاتجاهات. مشان هيك قلت لك بالبداية التعليم حتى يقدر يبني معرفة محلية ويقدر يبني إنسان عنده معرفة وثقافة بتاريخه وبعمارته المحلية. اليوم بتجيب معماريين يعرفوا تاريخ أوروبا أكثر ما بيعرف شو جاره وشو عمله.
0: مع الأسف مدارسنا ما تدرس التاريخ المحلي، تدرس التاريخ الروماني واليوناني في تاريخ العمارة. ولكن بدأنا هذه الحلقة وقلنا أنك دكتور حبيب صادق فيلسوف للعمارة. سبقك فيلسوف، سبقك فيلسوف العمارة الدكتور رفعت الجادرجي، وزرته في منزله في آخر لقاء إعلامي، لأنه بعد أسبوعين دخل إلى المستشفى في جائحة كوفيد، ويعني استوفاه الله إلى رحمته. سألته قلت له هل من وصية توجهها للمعماريين اليوم؟ فقال اقرأوا تاريخ العمارة. أنا ما فهمتها في ذيك اللحظة، ولكن اليوم بعد هذا الحوار على مدى حلقتين يعني أجد أنه تاريخ العمارة يعني من الأمور الهامة. فدعني أوجه لك أيضا نفس السؤال الذي وجهته إلى المرحوم الدكتور رفعت الجادرجي. أعطيني نصيحة إلى أبنائك المعماريين، وأنت أستاذ أكاديمي ويعني تخرج على يديك عدد من المعماريين، هل من كلمة توجهها إلى أبنائك المعماريين خصوصا الصاعدين منهم؟
1: أهم في المعماري أن يفهم من هو، من أنا، حتى لو درسنا بكلنا، لأن القسم من التدريس فيه اختراب وفيه تأثيرات كتير كبيرة. المعماري الناجح هو من يدخل الفرح إلى قلوب من يعيشون في أبنيته، لأنه هذه مهمته الأساسية، بأن يكون ملتزما ببيئته. مش بيئته هو، ممكن عم يشتغل ببيئة، يمكن يكون أنا عم يشتغل بباريس. يعني يلتزم بالبيئة التي يبني لها، أن يحترم قيم الإنسان الذي يبني له، وأن يحترم حياته، لأنه المعماري هو منتج فضاءات الحياة ومصمم، وهو صانع ذاكرة الإنسان بصفته الفردية أو بصفته الجماعية. لذلك على المعماري أن يسعى لأن يمتلك وعيا لمجمل القضايا اللي بتشكل تحديات، وأن يعمل على أن يكون له ثقافة واسعة بتنوع الناس وبيئاتها. ثلاثة، أن يكون صاحب علم لكي يخضع هذا العلم في خدمة إنتاجه المعماري. خمسة، أن يكون ملما بالفنون. ممكن ما يكون رسام أو نحات أو موسيقى، سنكون ملما بالفنون، لأن الفنون ستخضع لتصبح عمارة. وعندما تصبح الفنون عمارة تصبح فيها الحياة بداخلها، وليست صورة نتفرج عليها معلقة

0: قائد أو منصوبة على قاعدة لنلتف عليها.
1: وهكذا
0: المعماري هو إنسان متميز، هذا إنسان متميز مش باعتباره منتجا لسلعة اسمها العمارة، باعتباره منتجا لفضاءات الحياة
1: وخالقا لي يعني لل
0: خالقا الخلق لله، الابتكار للإنسان.
1: فخلينا نقول المبتكر. وأنا أحييكم دكتور أيضا على إطلاقكم لمشروع العمارة العربية الذي أتمنى الآن أن يتسع من لبنان إلى دول أخرى، هذا الوعي بين المعماريين العرب وهذا التواصل أرجو أن لا ينقطع، وأرجو أن لا تكون هذه زيارتك الأخيرة إلى عمان.
0: يعني أتمنى بمحبة شديدة لهذا البلد، وخاصة أنتم تجربتكم تجربة عند قيم معمارية عند بالتحديد عمان من البلدان القليلة اللي عندها هوية معمارية، وهويتها المعمارية مبنية على تراثها، مبنية على حداثتها، مش مبنية على فقط بلد عنده أثر. حتى يعني حتى الإنتاج المعماري في صناعة فضاءات المدينة عنده التزام جدي بالمقياس الإنساني، هذا اللي حسيته، وهي شغلة كتير جدا مهمة جدا. بتمنى لكم كل الازدهار.
1: نحن نتمنى لك طيب الإقامة بين أهلك وبين إخوانك، وأهلا فيك في بلدك الثاني، وشكرا لك على وقتك للحديث إلى مستمعي صوت العمارة ومن يتابعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كان معنا على مدى هذين الأسبوعين في حلقتين الأستاذ الدكتور حبيب محمد صادق، أكاديمي بالجامعة اللبنانية، وأيضا هو منظر وفيلسوف في العمارة، وهذا ليس من شطط دكتور، هذا هو ما يعني تعرفنا عليه في الوسط المعماري أن نسميه، بين من العراق إلى الأردن إلى سوريا لا يختلفون يعني في ذلك دكتور. ونحن فخورين، نحن نعتز يعني بهذه الزيارة، وأنا شخصيا ممتن لك على قبولك الدعوة، وأتقدم لك بالشكر الجزيل على تشريفك لنا دكتور.
0: شرفني أن أكون بيناتكم، بالتوفيق.
1: شكرا، أتمنى أنها كانت حلقة ممتعة أعزائي المستمعين، لعلنا شوية أثقلنا في الطرح، ولكن هذه الإثارات للإشكالات وللأسئلة هي دافعة للتفكير في عمارتنا وفي حياتنا التي نقضيها داخل هذه الفضاءات وهذه الأمكنة. إلى أن نلتقي بكم أعزائي المستمعين في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع.
5: عزيزتي المستمعة.
0: نبدأ هذا البرنامج بسؤال مهم.
5: هذا السؤال يتعلق بشكل مباشر بهذا البرنامج.
0: الصورة المكتوبة.
5: ترى ما المقصود بالصورة المكتوبة؟
0: هل الصورة تكتب أم ترسم أم تنحت أم تصور؟
5: هذا البرنامج يتناول الصورة المكتوبة فقط، لا المرسومة ولا المنحوتة،
0: ولا الصورة البلاغية التي تزخر بها البلاغة في الدرس العربي.
5: لكي نجيب عن سؤال الصورة المكتوبة،
0: دعونا في البداية نتعرف عليها من خلال السيناريو.
5: وهنا يأتي سؤال آخر، ما هو السيناريو؟
0: السيناريو هو...
5: عفواً مستمعين الكرام،
0: سنتعرف على مفهوم السيناريو بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأصدقاء، قبل الفاصل السابق
5: سألنا عن مفهوم السيناريو.
0: إذا استطعنا تحديد ماهية السيناريو،
5: فإننا سنتعرف ولا شك على المقصود بالصورة المكتوبة.
0: السيناريو أو نص الفيلم أو المسلسل
5: هو وصف تفصيلي تسلسلي.
0: هذا الوصف مكتوب لأحداث الفيلم،
5: سواء كان فيلماً سينمائياً أو تلفزيونياً.
0: يتضمن ذلك الوصف وصف المكان والزمان،
5: وأيضاً وصف الشخصيات جسمانياً ونفسياً.
0: هذا النص الذي أشرنا إليه أنا وزميلتي قبل قليل لا يأتي دون أن يشتغل عليه متخصص ما،
5: والمتخصص هذا هو ما يطلق عليه فنياً السيناريست،
0: أي مؤلف وكاتب الفيلم.
5: السيناريست.
0: أجل، السيناريست.
5: إذن فالصورة المكتوبة هي
0: تلك الأحداث الدرامية التي يقوم بكتابتها كاتب السيناريو
5: أو مؤلف الفيلم.
0: هذا البرنامج سيقدم أشهر كتاب السيناريو،
5: بل أشهر كتاب الصورة السينمائية والتلفزيونية على وجه الأرض.
0: أيها الأصدقاء،
5: تابعونا لنتعرف معكم على أشهر المبدعين المشتغلين
0: بالصورة المكتوبة.
5: كونوا معنا.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست إنغمار بيرغمان.
0: أيها الأصدقاء، يعتبر إرنست إنغمار بيرغمان المولود في 14 من يوليو لعام 1918، والذي عاش حتى 30 من شهر يوليو لعام 2007 للميلاد،
5: يعتبر واحداً من أشهر كتاب الصورة المرئية المتحركة تحت إمرة عدسة السينما.
0: لم يكن بيرغمان كاتب سيناريو وحسب،
5: بل كان مخرجاً فذاً أيضاً.
0: أخرج نحو 50 فيلماً روائياً طويلاً للسينما.
5: لا يعرف الكثيرون أن بيرغمان كتب في مطلع حياته جملة من المسرحيات، منها
0: النهار أوشك أن ينتهي،
5: جاك والمدينة،
0: والرسم على الخشب.
5: إن الأفكار التي كان يعالجها بيرغمان في مسرحياته
0: تشبه إلى حد كبير الأفكار التي كانت تعالج وتتلقى مع الأفلام السينمائية التي أخرجها،
5: وتحديداً فيلم الختم السابع.
0: أخرج بيرغمان أعمالاً عدة لرائد الواقعية في المسرح النرويجي هنريك إبسن،
5: منها مسرحية هايدا جابلر.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست إنغمار بيرغمان.
0: you أصدقائنا، إن الحديث عن إنغمار بيرغمان صاحب الصورة المكتوبة في حلقة اليوم وحلقة الغد
5: يقودنا كثيراً إلى عالمه الخاص به
0: وحياة طفولته القاسية التي ظل تأثيرها عليه حتى سنيه الأخيرة من عمره.
5: لا يعنينا من ذلك أي شيء سوى أنه أبدع بقلمه في كتابة الصورة،
0: كما أبدع في تحريك الصورة وإخراجها من الجمود إلى الحركة.
5: إن هذا الفنان السويدي ذو مزاج متقلب،
0: ولربما يكون تقلب مزاجه يجعله أكثر إبداعاً من نظرائه الآخرين.
5: إن كان لابد لنا من وقفة مع شيء من أعمال هذا المبدع بيرغمان،
0: فليكن وقوفنا مع فيلم الختم السابع الذي قام بكتابته وإخراجه.
5: بعد الفاصل القصير
0: لنا وقفة يسيرة مع فيلم الختم السابع،
5: تابعونا. مستمعين الكرام، الختم السابع فيلم كتبه وأخرجه بيرغمان عام 1957.
0: يدور الفيلم حول فارس صليبي يعود من الحملة الصليبية.
5: يعود هذا الفارس بعد 10 سنوات من غيابه إلى بلده السويد.
0: كانت بلاده في ذلك الوقت تحتضر من الطاعون الذي فتك بأرواح الملايين من البشر.
5: يقابل هذا الفارس في طريقه للبيت،
0: يقابل الموت.
5: الموت؟
0: هكذا توقعنا اندهاشك عزيزي المستمع.
5: أجل، قابل الموت.
0: وهل يمكن مقابلة الموت؟
5: ليس هذا وحسب.
0: ماذا أيضا؟
5: استطاع هذا الفارس التحايل على الموت.
0: كيف؟
5: في حلقة الغد سنعرف ذلك ولا شك.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبدالله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض
4: يحسب الأعراض. طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في الفترة الإخبارية الثانية والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. منظمة الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية. 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل، اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أمس بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنا أساسية للطاقة. وأشارت شبكة CBS استنادا إلى مصادر متعددة لم تسمها إلى أن الرئيس ترامب لم يعطي الضوء الأخضر لحملة القصف بعد، لكن إسرائيل والولايات المتحدة نسقتا بشأنها. وإلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. وتأتي هذه الهجمات بعد مقتل شخص الخميس في ضربة أصابت مبنى شركة صينية في الكويت. بالتصعيد العسكري، تستبق إسرائيل الإعلان عن موقفها من وقف إطلاق النار بالصيغة النهائية، ويواصل جيشها والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس.
1: استبقت إسرائيل الاجتماع المزمع عقده في مصر بمشاركة الوسطاء لتثبيت التزام الأطراف المعنية بالصيغة النهائية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجة من الهجمات العسكرية ضد القطاع. الغارات طالت منازل ومساجد وخيام نازحين في مناطق الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، ومخيمي المغازي والنصيرات ومدينة دير البلح في المنطقة الوسطى. إحدى الغارات تسببت في تدمير مستودع أدوية ومستلزمات طبية يتبع لمستشفى شهداء الأقصى، ما يزيد من تعقيد الوضع المتأزم صحيا جراء القيود الإسرائيلية على المساعدات ويعرض حياة المرضى للخطر. الغارات استمرت، فقصفت طائرة مسيرة حي الشيخ رضوان شمال غزة، ما تسبب في استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة آخرين، لتعقبها غارة طالت مدخل مدينة دير البلح، سقط على إثرها شهيد ومصابون. ودكت المدفعية مخيم جباليا في الشمال ومخيم لبريش في المنطقة الوسطى، وسجلت عملية نسف ضخمة شرق خان يونس في الجنوب، مع استمرار للوضع الإنساني المتدهور للسكان. حركة حماس التي وصفت موافقتها على الصيغة النهائية لوقف النار المتضمنة تسليم سلاحها بالمؤلمة، أكدت أنها تمت عقب التشاور مع الفصائل الفلسطينية، وأوضحت حماس أن

0: الله ونابلس وقلقيليا وجنين وبيت لحم. في وقت وسع مستوطنون إسرائيليون بؤرة السيطان على أراضي قرية جناتة قرب بيت لحم، وأتلفوا خط مياه رئيسي يغذي تجمعات فلسطينية شرق مدينة القدس. وحسب تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن مجازر المستوطنين تكشف نسقا متصاعدا وخطيرا للإرهاب وتحوله إلى سياسة منظمة ومتكاملة مع الجيش الإسرائيلي وبغطاء داعم من الحكومة الإسرائيلية. في القدس المحتلة اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا ووفر غطاء حماية لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، مع استمرار للخطوات المعززة للاستيطان بغرض التهويد. المعادلة الإسرائيلية واضحة، النجاح سياسيا يتطلب التصعيد عسكريا، وهو ما تنفذه حكومة نتنياهو في جميع المناطق الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عريان، الأراضي الفلسطينية.
1: شددت إيطاليا وفرنسا التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفق حوالي 60,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. ومساء أمس أعلن وزير الداخلية الإسباني أن أكثر من 48,000 مهاجر عادوا إلى المغرب. ومنذ الخميس دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن بتأييد من فنلندا والدنمارك. وأعلنت إيطاليا عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا 5 مرات اعتبارا من اليوم، على ما قال وزير الداخلية لوران نونيز. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مؤكدة أن المدينة تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر وسط احتياجات إنسانية متزايدة وارتفاع في معدلات سوء التغذية.
2: في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية لم تعد تفاصيل الأزمة الإنسانية مجرد أرقام تحصى في أروقة المنظمات الدولية، بل هي غصة تخنق مئات الآلاف من السكان الذين يواجهون فصلاً قاسياً من فصول الفقد والنزوح الحاد والانتشار السريع للأوبئة في ظل الحصار المتواصل ونقص الغذاء الحاد. تحذير أممي من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض يؤكد أن المدينة تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوماً بعد آخر وسط احتياجات إنسانية متزايدة وارتفاع في معدلات سوء التغذية. مسؤول أممي في منظمة اليونيسيف قال إن سوء التغذية يتفاقم بسبب تعذر الحصول على المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة انتشار الأمراض، ونبه إلى اتساع نطاق انتشار وباء الكوليرا في مدينة الأبيض، وأن استمرار تفشي الوباء في إقليم كردفان قد بات خطراً يهدد الأطفال في حال عدم تحسن وصول المساعدات الإنسانية. بالرغم من توفر بعض الإمدادات الإنسانية، إلا أن إيصالها لا يزال يواجه مخاطر كبيرة نتيجة تعرض الطرق لهجمات مسلحة بشكل متكرر. وانتقد المسؤول الأممي محدودية الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية، محذراً من أن استمرار تجاهلها قد يؤدي إلى تفاقم تداعياتها وامتدادها إلى خارج الحدود في ظل وجود ملايين النازحين والضغوط الكبيرة على المدن المستضيفة والنقص الحاد في العاملين بالمجال الإنساني. وتعد الحرب الدائرة في السودان منذ إبريل 2023 من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة.
1: اندلعت معارك بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومسلحي ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغري في شمال إثيوبيا في تصعيد يثير مخاوف من حرب جديدة. وتتمركز قوات إثيوبية ومسلحو الجبهة منذ أشهر على حدود إقليم تيغري في الشمال الإثيوبي، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة إشعال نزاع جديد. وتدور المعارك في غرب تيغري، وهي منطقة متنازع عليها تسيطر عليها جماعات قومية من الولاية المجاورة لتيغري. أكدت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا في عدد من المناطق الشرقية من الجمهورية، وأفادت الوزارة بأن عمليات الرصد والتقصي أكدت تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين، وأوضحت أن الفرق الطبية تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس وتسابق الزمن لاحتواء بؤر التفشي من خلال تنفيذ حملات تطعيم مكثفة تستهدف السكان في المناطق المتضررة. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب ألمانيا عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطة منطقة أمبريج سولزباخ بأن حريقا اندلع في إحدى الغابات في ولاية بافاريا، وأكدت أن الرياح القوية أدت إلى خروج الحريق عن نطاق السيطرة، فيما أسهمت التضاريس الوعيرة في صعوبة تنفيذ عمليات مكافحة امتداد النيران. وتشهد عدة دول أوروبية خلال هذه الفترة حرائق غابات مدمرة بفعل موجة الحرارة، من بينها إسبانيا وفرنسا واليونان، في حين تواجه بريطانيا موجة جفاف شديدة نتيجة انحباس الأمطار لفترة طويلة. وفي تركيا نجحت السلطات في السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت في السواحل الجنوبية والغربية، فيما أعلنت وزارة الزراعة والغابات احتواء أكثر من 200 بؤرة حريق. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الكارثة تمثل طعنة في رئة الأرض على الصعيدين البيئي والمناخي بعد تدمير نظم بيئية كاملة.
3: تمكنت السلطات التركية من السيطرة على حرائق الغابات لا سيما في ولايات أنطاليا وبلق إسير وتشانكالي، بينما ظلت بضعة بؤر محدودة تحت المراقبة والتعامل المستمر. هذه الموجة ليست محلية، بل تأتي كجزء من طوق نار يلتهم القارة الأوروبية بأكملها تقريبا نتيجة لتغير مناخي غير مسبوق. وجاءت موجات الحر القياسية والجفاف الطويل والرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة لتوفر بيئة خصبة للاشتعال، مما جعل السيطرة المبدئية أمرا شديد الصعوبة على فرق الإطفاء. وتشابكت العوامل المناخية والبشرية، حيث بدأت بعض النيران من أراضي زراعية ريفية قبل أن تتسع بسرعة البرق. وقد التهمت النيران آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء الحرجية، واضطرت السلطات المحلية إلى إغلاق طرق سريعة حيوية وإخلاء مئات المواطنين من منازلهم، فضلا عن نقل المرضى من بعض المستشفيات الإقليمية في مولا كإجراء احترازي. ورغم فداحة الخسائر المادية وتضرر عشرات المباني والحيوانات، لم تسجل أي وفيات بشرية رسمية. بيئيا ومناخيا تعد هذه الكارثة مرآة حية لتأثر المنطقة بالتغير المناخي العالمي الذي يزيد من تواتر الحرائق. وفي المقابل فإن تأثير هذه الحرائق على الطبيعة مدمر، إذ تتسبب في انبعاث كميات هائلة من الكربون الأسود في الغلاف الجوي، مما يسرع وتيرة الاحتباس الحراري ويخلق حلقة مفرغة تجعل الصيف القادم أكثر سخونة وجفافا، فضلا عن تدمير النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي وتعرية التربة وإضعاف قدرتها على تنظيم الطقس ودورة المياه الطبيعية مستقبلا. وهكذا يبقى الأمل معلقا بوعي الإنسان وبدء خطط إعادة التشجير والتعافي البيئي. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: وإلى صفحتنا الاقتصادية، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية نحو 25 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة. كما تواصل مؤسسة مدائن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإدارية في المدينة الصناعية.
4: نحو 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العقود الموقعة فيها 17 عقدا لإقامة مشاريع على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة، وتواصل مدائن جهودها في استقطاب الاستثمارات النوعية في المدينة الصناعية وتعزيز البيئة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بما يسهم في استثمار المقومات الاقتصادية التي تزخر بها محافظة الظاهرة. وفي هذا الإطار طرحت 11 فرصة استثمارية في مجالات التصنيع الغذائي وإنتاج الأسمدة العضوية عبر منصة ثروات بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكذلك منصة تطوير بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف توسيع نطاق الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين وتحفيز إقامة مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040. كما تعمل مؤسسة مدائن خلال خطة التنمية الخمسية 2026-2030 على تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة عبر الصناعية، من أبرزها مشروع السياج الأمني والمبنى الإداري ومجمع مدائن الريادية بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع حماية منطقة الخدمات بالمدينة الصناعية، إلى جانب مشروع زيادة الرقعة الخضراء في القطاع الصناعي. وتعد مدينة عبري الصناعية بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في محافظة الظاهرة وبصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة، إذ أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، مما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 10 ملايين متر مربع، طور منها أكثر من 2,600,000 متر مربع، وتتميز بموقعها الاستراتيجي على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب وقربها من المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: اعتمدت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد وفق منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
5: في خطوة تعكس التوجهات الوطنية نحو تعزيز انفتاح سوق رأس المال وتطوير بنيته التشريعية وجاذبية الاستثمار الأجنبي، دشنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد وفق منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
6: في السلطنة عندنا المنظومة مختلفة نوعا ما، أنه جميع الحسابات اللي في شركة مسقط للإيداع هي حسابات مسجلة بأسماء الملاك بشكل مباشر، لكن في الدول الأخرى هنالك منظومة أخرى اللي هي حسابات المجمعة. فالحسابات المجمعة هي عبارة عن حساب موحد موجود عند شركة مرخصة من الشركات المرخصة في الدول الأخرى، يتم من خلالها إدارة الحسابات للمجموعة من المستثمرين بحيث أن يتم التعامل مباشرة في هذا الحساب، لكن هذا الحساب يكون هو في تفاصيل موجودة لدى الشركات المرخصة توضح من أسماء المستثمرين مقدار الأوراق المالية المالية التي يمتلكونها وجميع التصرفات التي تتم من خلالها.
5: وتشكل الحسابات المجمعة أداة رئيسة تستخدمها المؤسسات الاستثمارية العالمية لإدارة وحفظ أصول مستفيديها بكفاءة عالية مع الحفاظ على متطلبات الحوكمة والشفافية. ويمثل تنظيم هذه الحسابات عامل جذب مهم للمؤسسات المالية التي تبحث عن أسواق تتمتع بوضوح تشريعي وإجراءات مرنة.
6: هذه المنظومة أحد المتطلبات التي وردت لإيداع من فترة طويلة، وكذلك أحد المتطلبات ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة. الحمد لله هذه المنظومة متكاملة من ناحية التشريع، من ناحية الفهم، حاليا في طور التسويق لهذه المنظومة. فإذا كان فيها أي قصور أو فيها مثلا أي إشكاليات معينة، فنحن مستعدين لعملية معالجتها في وقته.
5: وقد حددت القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بوضوح مسؤوليات المشغل تجاه المستفيدين، بما في ذلك الالتزام بحفظ سجلات دقيقة ومحققة المنفذة نيابة عن المستفيدين، إضافة إلى الامتثال للمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
1: وأخيرا، أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية، معظمها لحملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحا حتى 13 من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال العام الجاري. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في فترتنا الإخبارية الثانية من عناوين. إسرائيل لا تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. منظمة الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية. و25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن سليمان الكندي، مخرج ومنتج تلفزيون وسينما، خريج جامعة جريفيث بأستراليا، إنتاج وإخراج تلفزيون وسينما. في الحقيقة أولا أحب أن أوجه شكري وتقديري لكل من ساهم حقيقة في تكوين شخصيتي الفنية في المسرح والتلفزيون وكذلك أيضا الإذاعة وكذلك السينما، لأن حقيقة هناك أفرع كثيرة عملت عليها من أجل أن أكون أيضا أهدافي والطموح الذي أسعى إليه.
1: نستطيع
2: حقيقة.

0: أنا يعني سعيد جدا بأن أكون متواجد في أروقة إذاعة سلطنة عمان، والإذاعة حقيقة أنا زمان ما دخلتها، ولكن حسيت بشعور يعني غريب وجميل وذكريات رائعة جدا قضيناها حقيقة في إذاعة سلطنة عمان. سجلنا فيها الكثير من الأعمال الدرامية، وكذلك أيضا برامج فنية، منوعات، لقاءات مع كثير من الفنانين، وهي طبعا العمل الفني عمل مجهد ومضني ويحتاج إلى الكثير من يعني التفكير، ويحتاج إلى الكثير من التحضير، ويحتاج إلى الكثير من أيضا كذلك الصبر في مجال التعامل مع أفراد العمل الفني، أن العمل الفني هو عمل جماعي وليس عمل فردي. فلذلك من خلال كل هذه المعطيات يعني كان هناك يعني صراع مع الوقت، كان هناك صراع مع كثير من أمزجة الناس اللي موجودة معك وكيف تتعامل معها بحكمة. فلذلك من يود أن يكون في الجانب الفني والإنتاج للتلفزيون والسينما والمسرح أن يتحلى بالحكمة ويتحلى بالصبر الكبير، لأنه الوقت في هذا المجال أو الصناعة الفنية السينمائية التلفزيونية الإذاعية المسرحية ليست سهلة، فتحتاج إلى حكمة وصبر، وكذلك أيضا بلا شك إلى العلم والمعرفة، فيعني يجب أن يتحلى بهذه الصفات.
1: نستطيع الانضباط الذاتي هو أحد أهم عوامل النجاح وعنصرا أساسيا يجب أن يتم الاستعانة به في أي عمل. نستطيع.
0: عملت في تلفزيون سلطنة عمان ما يقارب 21 عام، وبعد ذلك حقيقة فكرت بأن أنشئ مؤسسة خاصة لي، والحمد لله بعد كل هذا يعني 21 سنة في العمل في التلفزيون، وكذلك أيضا في الجمعية العمانية للسينما التي أيضا أعطتني كثير من المعرفة وكذلك من العلاقات الدولية، أيضا كذلك الإذاعة منحتني كثير من المعرفة كيف تتعامل مع الناقل الصوتي، كيف تتعامل مع الممثلين اللي أمامك، المسرح كذلك، يعني كل هذه يعني المعطيات هي يعني أدركت أن تكون عندي مؤسسة إنتاج إعلامية، والحمد لله أنتجنا العديد من الأعمال اللي كانت الوثائقية أو الكوربريشن الإعلانية يعني الكوربريشن فيديوز، وكذلك أيضا عملنا في كثير من الأعمال الورش سينمائية قدمناها من خلال المؤسسة، أيضا كذلك تعاملنا مع قنوات خارجية كبرامج تلفزيونية، كأفلام وثائقية، وكذلك أيضا كبرامج فنية لمجموعة من القنوات الخارجية. فبلا شك هذا العمل يعني الكبير لم يأتي هكذا يعني بدون خبرة، الخبرة يجب أن تكون موجودة عند الشباب القادم للصناعات الإبداعية، وكذلك تسلح بالعلم والمعرفة. من هذا يعني المكتشفات اللي أنا خلطها من خلال أعمالي التلفزيونية والبرامجية والسينمائية أيضا أعطتني مجال البحث والتقصي، وعطتني مجال أيضا أني أصدر كتاب تحولات السينما العمانية ويتحدث عن تاريخ السينما في عمان، وذلك طبعا لوجودي في أروقة الجمعية العمانية للسينما، وكذلك أيضا المهرجانات الدولية والعلاقات الدولية في السينما. كما أصدرت أيضا كتاب آخر هو يعني دليل عن السياحة البحرية، وهذا لم يأتي أيضا من فراغ، وإنما جاء من خلال تكويني البرامجي في تصوير أعمال تلفزيونية في الساحل العماني، لذلك أيضا مكنني حقيقة من أني أعمل كتاب خاص أو دليل عن السياحة البحرية في سلطنة عمان. كذلك أيضا كتاب السينما بين عمان والمغرب، رحلة لا تنتهي، وهذا الكتاب كان خاص أيضا لمشاركة سلطنة عمان في مهرجان الرباط السينمائي الدولي كضيف شرف، وكانت نسخة خاصة.
1: نستطيع اليقين والثقة نقطة البداية لبناء النجاح.
0: أنا جدا سعيد، وجدا سعيد أيضا أن آتي لبرنامج يعني تحت مسمى نستطيع، وهو حقيقة يعني يخرج شيء من مكنوناتك يعني الداخلية، اللي يعني نحاول قدر المستطاع أن يعني نوفي حق هذا البرنامج. بلا شك يعني مع كل الشكر والتقدير لعائلتي الكريمة، والتي حقيقة وقفت بجانبي طوال سنوات عملي وإلى الآن طبعا، والحمد لله رب العالمين. يعني إنسان يتعايش بسعادة مع الآخرين، يعني أن يعطي بحب وبود. وأنا أؤمن هناك أيضا بعبارة لدي، يعني الالتزام هو سيد الأخلاق مع كل العالم، لأنك أنت لما تلتزم مع عملك ومع الناس اللي تعمل معك وفي حياتك أيضا تكون ملتزمة وتكون متوازنة أيضا في عطاءاتك، حقيقة بلا شك أنا أقول إنه هذا هو اللي يؤدي إلى النجاح في المستقبل. في الخلاصة النجاحات تأتي بعد خطوات كبيرة وكثيرة وصبر وحكمة لابد أن تكون موجودة، أيضا معرفة. فهذه أسلحة جدا مهمة أن يعني يتسلح بها الشباب القادم لمثل هذه الإنجازات أو الإنجازات في مجالات أخرى.
1: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
2: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
2: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا من إذاعة سلطنة عمان. نجدد اللقاء بكم في هذه الرحلة المسائية السياحية على قافلة الخريف من موقعنا في عودة الماضي.
1: في رحلتنا يلتقي عبق التراث بروعة الطبيعة وتروي تفاصيل المكان حكايات من الزمن الجميل في مشهد يزداد سحر مع نسمات خريف الظفار.
0: مساء الخير والجمال، مساء الضباب اللي داعب قمم الجبال، ومساء الغيوم وهي ترسم لوحاتها فوق السهول والأودية، ومساء الرذاذ اللي يهدي للأرض حياة جديدة فتكتسي ظفار ثوبها الأخضر البهي.

أهلا بكل من اختار ظفار وجهة له هذا الموسم. أهلا بكل زائر جاء من سلطنة عمان أو من خارجها يبحث عن جمال الطبيعة وتفرد المكان في ظفار، اللي ما يقتصر على الخريف بل هو مشهد يصنع تجربة متكاملة تمتزج فيها الطبيعة بالثقافة والتراث بالضيافة.

إذن مستمعينا الكرام، في أثير الخريف هذه الرحلة المسائية اللي تمتد يوميا معاكم من الخامسة إلى السابعة في هالكثير من المحطات اللي تجمعنا فيكم مع ضيوفنا ومع زملائنا أيضا في الربط الخارجي، نبحث فيها عن مواطن الجمال، عن الفعاليات المختلفة بين التراث والفن والثقافة والحضارة، ونؤكد من خلال هذا البرنامج أن ظفار هي موطن للجمال.

0: هي رحلة مسائية نحن نجدد فيها ترحيب لكم ونحاول أن نحن نرصد أيضا مختلف الجوانب الجميلة في محافظة ظفار خلال هذا الموسم الاستثنائي. الكثير من الفعاليات افتتحت والكثير من الفعاليات أيضا في انتظار الافتتاح، الكثير من المفاجآت لزوار موسم خريف ظفار تنتظر بكل شغف لزوار المحافظة أنه يتعرفوا عليها ويقتربوا منها. علياء مساء الله بالخير، ويمكن لاحظنا خلال الأيام الماضية الكثير من التفاصيل الجميلة في هذا الموسم.
1: بالضبط، الجميل أنه الفعاليات دائما تتجدد هنا، كل ما مر مثلا 3 إلى 4 أيام في أشياء تستحدث، منها أعمال مسرحية، منها مشاركات لفرق موسيقية من مختلف الدول العربية، واللي لازلنا أيضا نشهد بعض مشاركاتهم وننتظر بعضهم الأيام القادمة بإذن الله. أيضا هذا الموسم استحدثت اللي هي مشاركة الستاند أب كوميدي اللي تحظى أيضا بإقبال كبير من الجمهور، إضافة جميلة لمناشط وفعاليات موسم خريف ظفار. نضيف لها طبعا أن بعض الفعاليات هي نقول ملازمة للمناشط والفعاليات من البداية، ولكن يضاف لها بعض التغيير والتجديد. على سبيل المثال الحديقة الصحية مثلا فيها برامج توعوية وبرامج أيضا رياضية، ربما نكون في الأيام القادمة في شيء من القرب بالتفصيل عن البرامج اللي تكون موجودة معاهم في الحديقة الصحية.
0: والأجمل أيضا علياء أن مختلف الجهات الحكومية والخاصة أيضا لها الكثير من الفعاليات، جهود كثيرة في مختلف المجالات أن تثري هذا الموسم السياحي بمضمون ثقافي، مضمون رياضي، وأيضا للسابعة مساء فابقوا معنا.

0: إذن مستمعينا، نسعد برفقتكم خلال ساعتين من عمر البرنامج، ونقدم لكم في البداية تحيات فريق العمل في الإشراف العام: أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل.
1: وفي الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي.
0: في الإعداد عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير وشريف بن سعيد بيت سليم.
1: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
0: في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: ومعنا من هندسة الاستوديوهات المهندس غانم بن خليفة البهدور، والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاس.
0: من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي.
1: ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
0: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري.
1: وفي هذه الرحلة المسائية أجمل التحايا من مخرج هذه الحلقة معمر بن مسلم العمري.

يا هلا ومرحبا وحياكم الله معنا في هذه الرحلة المسائية، ونسعد كثير بمشاركاتكم من مختلف المواقع السياحية بالتقاطة، برسالة، بفكرة، باقتراح على رقم التواصل 724420 72 44 20 10.

0: إذا مستمعينا، نسعد بمشاركتكم لنا في هذه الحلقة على رقم الواتساب مثل ما ذكر زميلي شريف 72 44 20 10، وكذلك نشارككم وجهاتنا ومحطاتنا المختلفة في البرنامج محطة اليوم أو وجهة اليوم. كل التحية للزملاء محمد أحمد الريسي عفواً وفاطمة رواس على جهدهم في هذه المحطة، اختاروا لنا اليوم سوق وشاطئ الحافة. شريف، طبعا أتوقع أنك مريت على سوق وشاطئ الحافة من خلال رحلة البرنامج.
1: كان لي وقفتين، ويمكن من الأماكن الجميلة على شاطئ بحر العرب سوق الحافة وشاطئ الحافة، وهو مقصد بالمناسبة لكل زوار المحافظة، والكثير من الزوار يحبوا يستمتعوا على الشاطئ. ويمكن الأجمل أن مختلف الفعاليات اللي أضيفت مؤخرا، أيضا المشاريع في واجهة شاطئ الحافة، أضافت جماليات للمكان، وصار المكان يمكن من أكثر الأماكن في محافظة الظفار قصدا، والناس تحب أنها تستمتع فيه.
0: جميل. تعرف، هو من قبل يعتبر المكان فعلا وجهة مهمة بالنسبة للزائر أو يعني السائح بشكل عام. كل من يجي إلى ظفار يسأل عن هذا السوق، من الأسواق الشعبية المشهورة جدا اللي يقصدها الجميع، فيها روح ظفار أو روح صلالة مثل ما ذكروا أيضا الإخوة في المحطة، إن فيها اللبان، فيها البخور، فيها روح المكان، العادات والتقاليد والأشياء اللي ترتبط أصلا يعني بثقافتنا في ظفار موجودة في سوق وشاطئ الحافة. الفعاليات اللي ذكرتها كذلك هي إضافة تعتبر رافد للمكان، تخلي الناس تقصد المكان بشكل أكبر. فالزائر بلا شك لابد أن يمر إلى سوق وشاطئ الحافة، يقتني شيء من الهدايا أو نقول التذكارات الموجودة في المكان، شيء يتذكر في المكان ويستمتع أيضا من ضمن الجولات اللي يحطها. يعني لابد أنه الزيارة ما راح تكون كلها بالتأكيد أماكن طبيعية وبس، هو يجمع ما بين الاثنين، ما بين أنه سوق تاريخي وبين أيضا قربه من الشاطئ. وهنا إحنا دائما لما نذكر الشاطئ نذكر أنه الابتعاد عن الشائع عن المياه بمسافة آمنة، عدم الاقتراب وتجاوز الحدود، والالتزام بالتعليمات بلا شك.
1: المشروع الأخير عين صلالة راح يضيف أيضا جماليات، ويمكن راح يعمل زخم للمكان، كثير من الناس راح تقصد المكان وراح تحب أنها تستمتع. قبل يومين يمكن كان لنا ربط بعد من هناك الجمعية العمانية للسيارات نادي جي تي آر، وكثير من الفعاليات أيضا قادمة خلال الفترة القادمة راح تكون حاضرة في شاطئ الحافة، والتنبيهات والتوجيهات والتزام معايير السلامة واتباع أيضا الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، هذه دائما رسائل نحب أن نحن نأكد عليها خلال رحلتنا المسائية، سواء كان في شاطئ الحافة أو في مختلف الأماكن السياحية الطبيعية، سواء في الجبال أو في الشواطئ.
0: سوق شاطئ الحافة بلا شك يعني غني عن التعريف، الوصول له يكون من قلب مدينة صلالة، هو على الشريط الساحلي، يبعد دقائق معدودة عن وسط المدينة والمطار، ممكن طبعا الوصول له بكل سهولة، وأيضا هو شارع مليء بالخدمات.
1: أنت لو مريتي السوق الحين، السوق عملوا له امتداد بجانبه من سعف النخيل، جميل جدا، عمل إضافة للمنظر
0: جمالية.
1: العام
0: صحيح.
1: ومنظر جمالي كثير للسوق. اللي يزور السوق الآن يحاول أنه هو يقترب من تفاصيل قديمة وتفاصيل حاضرة
0: حديثة.
1: حاليا نعم. يعني الصناعات الحرفية، الفضيات، الفخاريات موجودة كلها في نفس المكان، السعفيات أيضا، اللبان والبخور، وكثير من تفاصيل الأزياء الظفارية موجودة في السوق. السوق طبعا قديم، مرتبط بتاريخ محافظة الظفار. السوق دائما الناس تحاول أنها تقصده، مثل ما كان معي ضيف أتذكر اقتباس من كلامه يعني جميل جدا، أن السوق الشعبي التاريخي لما تقصده أنت تتعرف على جوهر البلد، تتعرف على ثقافة البلد وعاداتها وتقاليدها من هذا السوق. فقط زيارة للسوق تعطيك يمكن تقريبا صورة شبه كاملة عن هذا المجتمع، لأن في تعاملات مالية، تعاملات اقتصادية، أيضا كثير من المعروضات اللي تعرض، جودة المعروضات هذه، تفاصيلها التاريخية اللي موجودة فيها، ارتباطها الوثيق بالتاريخ، بعادات وتقاليد البلد والسمت العماني أيضا. كثير من التفاصيل نتمنى أن المتابعين لنا الآن واللي هو قريب من سوق الحصن وشاطئ الحافة أن يزور المكان ويستمتع بهذه التفاصيل.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد، وطبعا في هذه الوقفة راح ننتقل معكم إلى أحد المواقع السياحية وواحد الفعاليات أيضا المتماشية مع موسم الخريف، ودائما السياح وحلان أيضا محافظة ظفار يحبوا أن هم يقتنوا الكثير من الأشياء من هذه المواقع تعينهم في رحلاتهم، وأيضا تسهل عليهم موضوع الشواء والشاي، وأيضا تجمل الرحلة. خلنا نقول نمسي عليك بالخير أخوي محمد، وحياك الله معنا في هذه الرحلة.
1: مساء الخير شريف، مساء الخير أيضا لكل مستمعين الكرام في عثير الخريف. واليوم أيضا إذاعة سلطة عمان من خلال هذا الأثير المسائي تكون أيضا مع الزائر، مع أيضا السائح، مع المواطن والمقيم وكل من يستمتع بأجواء الخريف. اليوم أختنا للناس، بنبدأ من اليوم أيضا فقرة خطار الخريف. خطار الخريف عادة لا يتوقفون، يعني عادة يكونوا خطار في أماكن مختلفة، يتنقلون بين السهل والجبل والشاطئ، ولكن اليوم متواجدين في نقول يعني من الأدوات الأساسية لبناء هذا الجدول أيضا من الرحلات، من خلال أيضا وجودي في أماكن بيع أدوات الرحلات هنا مقابل أيضا مركز البلدية الترفيهي القديم في سهل إتين. بداية سيكون معي محمد بن علي بن سعيد البرعمي، وهو أيضا من أهل المحافظة من منطقة حجيف. بداية نقول لك مساء الخير.
2: نور، أهلا، أعطيك العافية
1: محمد. شفتك موجود هنا في أماكن وخيم أيضا مستلزمات الرحلات، إيش تأخذ عادة؟
2: والله نأخذ ما شاء الله عليهم البضاعة حلوة كلها، والبضاعة جديدة ما شاء الله عليها، ونأخذ أكثر شيء الشولات أو البريق. أيوة،
1: وهذا العدة هذه.
2: العدة هذه نعم،
1: يعني تكون دائما في سيارتك محمد؟
2: تقريبا نعم، أكثر الأحيان.
1: أيوة. لأنه واحد أحيانا مثلا يطلع مع شباب، ولا يطلع أيضا مع أسرته إلى مكان معين، يحب أنه يشعل نار، يعمل شاي، يعمل شيء معين. طيب كيف أجواءك في الخريف؟
2: والله أجواءنا طيبة، وأريد أكرر لك مرة ثانية أنه هذه العدة نخليها كاحتياط. نحن أصحاب الجبل، وعلى قولك أنت الخطار، نتنقل من مكان إلى مكان، وأكثر شيء نفضل الحطب. فهمت كيف؟ الحطب نكون قد يعني قد منع قبل الخريف أساس ما الأمطار والخريف المعارض.
1: ويمكن محمد حتى في الخريف جميل أيضا النار، أيضا النار يعني لما واحد يأخذ النار في أجواء الخريف في متعة غير عادية حسب الحطب.
2: نعم، الحطب شيء ثاني صراحة،
1: تطعم الشاي.
2: نعم أكيد،
1: ولا
2: أكيد أكيد أيوة، بس هذه شو الله لما ما أنا خلاص خلص الحطب وما توفر عندنا الحطب نشيل الشولات هذول، وهنا شولات جيدة صراحة ما شاء الله عند أصحاب العزب هذول. الله يعطيهم العافية.
1: إذا تمنى لك كل التوفيق محمد ودرب السلامة.
2: شكرا، أشكرك، الله يعطيك العافية.
1: إذا محمد كان من الخطار والزوار، ولكن زوار المكان، لكنه ابن المكان وابن المحافظة، هو يتنقل هكذا بين هذه القيام، ما أعرف مخطط كذا يشتري شيء معين، لا زال أيضا محتار في الاختيار الشيء المناسب أكيد. ولكن معي أيضا حميد بن عبد الله المالكي، وهو شاب أيضا ومن أصحاب أيضا هذه بعض هذه القيم. حميد بداية مساء الخير.
3: أنا وسهلا، كيف الحال؟
1: طيب حميد، إيش تقدمه للناس عادة؟ أنا شو أشياء كثير جدا، وأنا يعني ستنا أيضا إنه بيع وتأجير.
3: نعم، معنا بيع وتأجير استمارة رحلات والعدة والعتاد حق الرحلات وكل ما قد عندنا، واللي ما عنده الكفة إنه يشتري عندنا، مو اللي قال أو اللي جاي مسافر من دولة عندنا اللي قال.
1: يعني بدل ما هو يشتري مثلا أغراض ويجيب أشياء كثيرة، يجي يأخذ ما يناسب ويستأجر، يروح أيضا يقضي وقت ممتع أيضا فترة كذا ثم يرجع يعني.
3: نعم.
1: طيب كيف يقبل الناس؟
3: والله الناس قبالهم متين
1: على حسب.
3: نعم،
1: على حسب. متى الذروة عادة يجيك من الناس أكثر؟
3: الذروة عادة في البيع يكون من وقت الظهيرة حتى المغرب. يكون ذروة الناس
1: لأنه الظهر خلاص يعني بدأت الجداول والخطط أيضا للزيارات والرحلات. طيب على الشخص الشخصي أحمد، أول مرة تجي للمكان مع والدك؟
3: لا، أول مرة تجينا عدة سنوات قبل هني بنبيع. يعني كعادلنا عدة سنوات نبيع في هذا المكان. طيب والحمد لله ماشي.
1: طيب على الشخص الشخصي، كيف تعلمت البيع والشراء والتعامل مع الناس؟
3: والله تعلمت نبيع السيمان حق العمانيين، وتعامل طيب،
1: وعرفت الناس إيش يحتاجوا بالضبط.
3: الناس يحتاجوا فشل شولات عندنا والزوايا السفرية، هذه الوتر بروف والكراسي انتوا عندكم ما شاء الله كل اصناف الدلال والعباريق
4: نعم عندنا كلفي، عندنا لباريق، وعندنا هذا الزقاق حق التصوير ممتاز، وعندنا العسل الطبيعي العماني.
3: العسل يعني ياخذ له بريقه وبعدين يشتري العسل، واذا نسى السكر يحط العسل.
4: السكر يحط العسل يعني العسل طبيعي.
3: نعم. طيب محمد، ايضا توفرون يعني كل مستلزمات حتى الخيام؟
4: نعم نوفر حتى الخيام، يكون بعض الناس يشتروا خيام يكون جيدة عن المطر والبعوض وهذا.
3: اذا محمد حميد عفوا، نتمنى لك كل التوفيق ونلتقي فيك ان شاء الله في قادم الوقت. والناس ايضا حاولوا بقدر الامكان يعني من خلال الناس يعني توفروا لهم كل ما يمكن ان يحتاجوه، بحيث انه كل خيمه يكون فيها كل المستلزمات مع بعض ان شاء الله. شكرا حميد.
4: احسنت بارك الله.
3: يعني اللي يشتري اكثر يعني ب 20 ولا 30 ريال تعطوه غرشه عسل ولا؟ ها؟
4: لا اعطيه للبيع.
3: للبيع؟
4: نعم.
3: يعني ما عندكم اذا واحد اشترى يعني مثلا كميه كبيره ما تعطوه هدايا؟
4: الراعي يعطيه في السعر ان شاء الله.
3: اما هدايا لا. طيب مثل ما سمعت شريف عليا حميد قال نحن الرئيس، لكنه عندهم ايضا عسل هنا، وقال اذا واحد نسى السكر ممكن يستخدم العسل كبديل. يعني الجميل ايضا في حميد انه شاب، اي مرحله الان حميد؟
4: مخلص الثانوي السنه
5: ما شاء الله.
3: مخلص ايضا دبلوم التعليم العام هذا العام، وحاب ايضا مع والده انه يكون موجود ايضا يتعلم ايضا التجاره، وهو تقريبا مثل ما ذكر مش اول سنه ياتي، ولكن له سنوات كثيره وعنده خبره ايضا في التعامل مع الناس وعنده كل الاسعار.
5: نعم.
0: محمد صف لنا الحركة، حركة الشراء، حركة الزوار أيضا للخيام اللي تبيع وتأجر أيضا مستلزمات الرحلات.
3: طبعا هنا المكان، أولا المكان ممتع شريف، أنت تتكلم عن مجموعة خيم كبيرة جدا، وبعضهم الآن يعني ربما كان الإيجار هذا يعتبر من ضمن الخدمات اللي استحدثت في السنوات الأخيرة، كان زمان فقط يوفرون خدمة البيع، ولكنه فعلا الشخص مثلا جاي من خارج السلطنة او جاي عن طريق الطيران ما عند هذه الاشياء ما يقدر يحتفظ فيها، فيستعير مستلزماته الاساسيه، وبالتالي بعد ما يخلص بسعر معين وبحدود ايضا وقت معين ثم يرجع. في كثير من الناس الان وهو مثل ما ذكر حميد ربما الذروه من بعد الظهر الى المغرب فعلا بدا بعض الناس ايضا يتوافدون لهذه القيم يشترون، وتعرف قضيه الشراء دائما فيها مشكلة في الاختيار، يعني عادة الإنسان بشكل عام لما يختار ياخذ وقت كثير جدا أيضا في اختيار ما يناسبه. أيوة
5: نعم.
3: ولكن الجو صراحة الجو هنا جو رحلة، أنت أول ما تدخل تشوف البوتجات، تشوف أيضا الأباريق بأشكال مختلفة، وتشوف أيضا عدة الشاي والقهوة، تحس نفسك والكرسي تحس أنك
5: تتجهز تطلع رحلة،
3: كل هذا الأشكال الرحلة يعني.
0: نعم. وتحتار ايضا وش تختار بالضبط؟
3: والله تحتار، لانه حتى يعني هذيك مال الضغط يعني فقط مش شاي وبس، لا طبعا انك تاخذ كل مستلزمات عمل الكبتات والبرياني وكل ما ممكن يتلذذ به الانسان عاده في موسم الخريف والامطار بشكل عام. الانسان عاده اتوقع انه هرمون الجوع هكذا يزيد، وبالتالي الناس اللي يجوا للمكان مع هذه الاجواء ايضا في الامطار يحب انك تتدفى حتى بطبخه معينه. كما ذكر محمد يعني ضيفنا قال انه جميل ايضا انه يعني على الحطب يستخدمون الحطب.
5: نعم.
3: فيها متعه غير عاديه انك انت تجيب حطبك وتعمل جاي، ولكن يبقى في الاخير البوتجاز وكل هذه المستلزمات احتياطات واصبح ضرورات عندنا كلنا في سياراتنا. كل سياره اعتقد انه ما تخلو من هذا الصندوق القطني هذا الموجود في كل المستلزمات.
5: نعم.
3: اعتقد شريف عندك شيء في السياره؟
0: اكيد انا عندي صندوق العزبه. صندوق العزبه هذا ضروري،
3: عندهم كل شيء. ايوه
0: يعطيك العافيه محمد، وكانت اطلاله جميله من اتين، من سهل اتين بالقرب من خيام مستلزمات الرحلات، بيع وتاجير مستلزمات الرحلات. كل الشكر لك ولضيوفك محمد، ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي في ربط آخر من موقع آخر، فعالية سواء أو موقع طبيعي.
3: أكيد شريف، نتمنى دائما لكل المستمعين الكرام أن يستمتعوا وأن يأنسوا أيضا معنا من خلال هذا التطواف، هذا التجوال المسائي. وأكيد غدا سيكون لنا حكاية، اليوم دشنا معكم فقرة خطار الخريف، نتمنى غدا أيضا أن نكون إما في خطار الخريف أو تجوال أو من خلال سالفة من سوالف
1: عودة الماضي، لنحاول دائما أنا وأنتم جميعا وفريق الإعداد وفريق الإخراج وكل فريق أيضا أثير الخريف أن نقدم هذه الوجبة المسائية التي تستحق أن تكون لهذه الذائقة من المستمعين الكرام.
0: يعطيك العافية محمد، ومستمعينا ومتابعينا لازلنا مستمرين معكم إلى السابعة، فابقوا معنا.

0: الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. إذن محطاتنا وارتحالنا من محطة إلى أخرى مستمر معاكم إلى السابعة بإذن الله، مع ضيوفنا في الاستوديو، مع زملائنا أيضا في الربط الخارجي لا يزالوا يعني يحملون مجموعة من الرسائل ويعني نقل الصورة الطيبة لكم وللزائر الكريم إلى محافظة ظفار. في هذه المحطة رح ندخل إلى جو الثقافة والرياضة والشباب مع ضيفنا الأستاذ علي بن محمد باقي، مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار. رح نتحدث عن صيف رياضة 2026 أو تواصل الفعاليات هذه الرياضية. طبعا الأستاذ علي رئيس لجنة صيف الرياضة 2026 بمحافظة ظفار، أهلا وسهلا بك، أولا نورتنا في استديو أثير الخريف.
1: حياكم الله ونمسي بالخير على مستمعي إذاعة سلطنة عمان، وسعداء بتواجدنا معكم في هذا الاستديو.
0: حياك الله أستاذ علي. أول شيء بناخذ معك لمحة عامة عن فعاليات صيف الرياضة بمحافظة ظفار في أجواء خريف 2026.
1: بالفعل طبعا موسم الخريف يعد موسم متنوع للكثير من الفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية والاقتصادية والسياحية، فهو موسم للكلمة، موسم للمفردة، موسم للإبداع في كل المجالات. وطبعا لدى المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار رزنامة من الأنشطة والفعاليات التي تحرص دائما الوزارة وممثلة بالمديرية في محافظة ظفار على تفعيل أنشطة وبرامج هادفة طبعا تساهم في الحراك السياحي الموجود واستقطاب أيضا هذه الأعداد الكبيرة من مختلف شرائح المجتمع. اليوم أيضا نحن في محافظة ظفار ننفرد بالعديد من المرافق الرياضية، أبرزها مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. طبعا هذا المجمع يتضمن ما يقارب 28 مرفق رياضي ثقافي شبابي بداخله، إضافة إلى مجمع الصعاد الرياضي ومجمع الصلاله الرياضي. طبعا مع هذا التنوع الكبير من المرافق والبرامج، طبعا الوزارة تحرص على إقامة وتفعيل هذه المرافق في مختلف المجالات في القطاع الشبابي الرياضي الثقافي أيضا. وموسم الخريف أصبح طبعا بالنسبة للوزارة أيضا موسم يعني يساهم في تفعيل والتعريف بالكثير من البرامج الهادفة لفئة الشباب. طبعا في محافظة ظفار المجمع طبعا يحتضن ما نسبته 80% مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، نظرا للكثير من المرافق التي يحويها هذا المجمع. ونعمل على أيضا خارطة مع بداية موسم الخريف لتفعيل برامج سواء كان في الجانب الرياضي، في الجانب الشبابي، في الجانب الثقافي. طبعا نتحدث عن صيف الرياضة اللي ذكرتي أخت علياء، طبعا برنامج صيف الرياضة هو أحد البرامج التي أيضا يعني تستهدف فئات عمرية مختلفة، وهو أيضا مراكز للتدريب من 7 سنوات إلى 16 سنة. هذه البرامج الخاصة بمراكز التدريب ما يقارب 7 مراكز موجودة في مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه، ولله الحمد إقبال كبير على مثل هذه المراكز. أبرز هذه المراكز التي تضمن أعداد كبيرة من المشاركين مركز للسباحة ذكور وإناث، ما يقارب 600 مشارك في كل مركز، 600 مشارك في الذكور و600 مشارك في الإناث، إضافة إلى أيضا اللياقة البدنية. المميز أيضا في مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه قسم خاص بمرافق النساء. طبعا هذه المرافق لها خصوصية تامة من ناحية المدخل، المخرج، أيضا الطاقم الفني والإداري الموجود على هذه المرافق. طبعا خصوصية تامة بما تتوافق أيضا وطبيعة المرأة العمانية أو المسلمة بشكل عام أيضا، يعني تساهم أيضا في الحراك الكبير نظرا لخصوصية هذا المدخل بما طبعا يحافظ على العادات والتقاليد وأيضا على الدين. فهناك أيضا فريق إداري كامل متكامل، فريق أيضا فني متكامل من المدربات، من المنقذات، من المسعفات، جميل. من الأمن والسلامة. ونلاحظ اليوم أيضا إقبال كبير خاص من العنصر النسائي على تلك المرافق، إضافة إلى أيضا الجزء الآخر من المجمع وهو أيضا للشباب من سن 7 إلى 16 سنة. طبعا مراكز تدريب، هناك أيضا برامج عامة لمختلف يعني فئات المجتمع، لياقة بدنية، بطولات كروية سواء في كرة القدم، في كرة الطائرة، في البولينج، في السنوكر، في الشطرنج، في الألعاب الجماعية. أيضا معنا أيضا ملتقى الألعاب التقليدية إن شاء الله على الأسبوع القادم على شاطئ الحافة بإذن الله. وأنا أيضا قبل ما أدخل الاستديو سمعتكم يعني تطرقت إلى يعني إحدى المواقع السياحية التي أيضا يعتادها الكثير من السياح والزوار، هو أيضا شاطئ الحافة.
0: صحيح.
1: الحافة حاولنا أيضا بقدر المستطاع أن نفعل برامج رياضية خاصة للألعاب الشعبية في مثل هذه الأماكن التي تستقطب أعداد كبيرة من الزوار والسياح.
0: نعم
1: نعم
0: أستاذ علي، بالنسبة للأنشطة الرياضية اللي لا تزال مستمرة إلى الآن، يعني بدأتوا بباقة من الأنشطة، في أنشطة راح تكون الأيام القادمة بإذن الله، وفي أنشطة مستمرة الآن نتعرف أيضا عليها، ناخذ منها لمحة.
1: نعم، الأنشطة التي لا زلنا نستقطب أعداد من المشاركين فيها برنامج سيف الرياضة، هو أيضا برنامج يستهدف الأسرة بشكل عام. حاولنا بقدر المستطاع في محافظة ظفار أن يعني نجعل أو نخلق جزء من الفترات الصباحية هي استفادة للأسرة. الفترات الصباحية طبعا موجودة لاحتضان هذه الأعداد الكبيرة من الأسر من الزوار. أتوقع اليوم يعني لله الحمد في مجمع سلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه أعداد كبيرة من الأسر التي تزور محافظة ظفار خلال موسم الخريف، وطبعا هم من أبناء يعني من خارج سكان المحافظة. طبعا حرصنا كل الحرص أن أيضا يتواجدوا معنا، فنجد الأب والأم والأبناء سواء كان ذكور وإناث، لكل واحد في مرافق يستفيد من هذه المرافق، والمجال مفتوح لين 28 من هذا الشهر.
2: يمكن الكثير من اللي يتابعون الآن أستاذ علي حمستهم كثير.
1: نعم.
2: بالحديث عن مختلف هذه الفعاليات، مسابقات، بطولات، الكثير يحب أنه يتعرف هل هي متاحة للجميع، هل في مثلا من ضمن باقة الفعاليات هذه فعاليات ممكن أنها تكون متاحة للجميع، وفعاليات مثل ما تفضلت محددة ومخصصة لفئات معينة، أيضا استمرارية هذه الفعاليات إلى ما بعد، إلى نهاية الموسم ولا ما بعد الموسم أيضا؟
1: نعم طبعا مثل ما تفضلت المجال مفتوح، وطبعا المجمع يستقبل ويحتضن ونتشرف أيضا بهذه الأعداد الكبيرة من الزوار. هناك فريق عمل إداري خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مجمع السلطان قابوس الشبابي. نعم. يستقبل من يرقب أيضا في المشاركة والتسجيل. لا توجد هناك رسوم، فقط رسوم رمزية للسباحة، نشاط السباحة. أما بقية الأنشطة اللي هي اللياقة البدنية، كرة القدم، البطولات الكروية بشكل عام، فيها بالمجان. وطبعا لازلنا نستقبل ونسجل أيضا أي شخص يرقب، أو سواء أسرة أو فرد يرقبون في المشاركة في هذه الفعاليات أو الاستفادة منها، يتوجه إلى مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه. هناك أيضا فريق عمل في قاعة الاستقبال، طبعا يوجههم إلى الدوائر المعنية أو الأقسام المعنية بتسجيل هذه البرامج وخلال الفترتين الصباحية والمسائية. طبعا الأهم أيضا في هذه الأمور، وصلنا إلى مختلف ولايات المحافظة من خلال برامج اللي هي سمو القوافل الرياضية. طبعا القافلة الرياضية تصل إلى أحيان إلى يومين، الهدف منها هي تفعيل أنشطة رياضية متنوعة، وأيضا إيصال أهداف الوزارة واستراتيجية الوزارة من خلال أيضا خططها ومشاركتها، كيفية أيضا يتم استقبال المواهب الشابة، المبدعين، المجيدين، المخترعين، وكيفية أيضا.
0: أستاذ علي، هنا بس موضوع الانتقال إلى الولايات، هل الولايات بالدور في لها جدولة مثلا في كل يومين إلى ثلاث أيام في ولاية معينة، ولا كل الولايات تفعل في نفس الأسبوع مثلا؟
1: مع بداية البرنامج طبعا حول نضع خطة، نشارك يتم مخاطبة أصحاب صعاد الولاة.
0: نعم.
1: يعني من يرقب بالمشاركة واحتضان جزء من هذه الفعاليات سواء في الولايات، خاصة في الولايات التي يوجد بها مراكز رياضية تابعة للوزارة.
0: جميل. في أي وقت راح تكون تقريبا؟
1: كانت مع بداية شهر 6 الماضي. نعم. أي المخاطبات منذ بداية 5 أو 6 شهر 6. طبعا بعض الولايات أبدوا استعدادهم لاحتضان جزء من هذه الفعاليات.
0: جميل.
1: والبعض منهم أيضا اعتذر، وبحكم أيضا ظروف الأجواء الخريفية خاصة ولاية القرب. نعم. كولاية القيوط وطول القوط،
2: صعوبة التنقل.
1: أما ولايات اللي هي ساحلية كولاية طاقة، مرباط، سدح، شليم، جزر الحلانيات، ولاية مقشن، مزيولة، ثمرية، طبعا مشاركتهم حاضرة معنا. نعم.
2: بالحديث عن المواهب، تطرقت خلال حديثك للمواهب، فيما يتعلق باحتضان المواهب وتطويرها وتفعيل دورها أيضا في مختلف الفعاليات، خلنا نتكلم عن هذا الجانب أستاذ علي.
1: نعم طبعا المواهب ما شاء الله متعددة، وأبناء سلطنة عمان في مختلف ولايات هناك العديد من المواهب الشابة. البعض منهم يعني ينقص جزء من الآلية، كيفية أيضا أصل بنفسي إلى الوزارة المعنية أو القطاع المعني.
2: نعم.
1: لأيضا التعريف بنفسي وما أيضا أعمل عليه من موهبة أو مجال معين. ربما تكون هذه الإشكالية هي تحدي لدى البعض من الشباب، يعني عملية أنه أنا كيف أصل إلى هذه الجهة. طبعا نحن نقول الترحيب على يعني مدار الساعة وعلى مدار العام، ونحن أيضا نتشرف أن تكون عندنا قاعدة بيانات لأصحاب المواهب الشابة خاصة في محافظة ظفار بالذات. وطبعا الوزارة تحرص على دعم أولا تشهير أو إشهار المبادرة نفسها واحتضان هذه الأعداد من خلال أيضا قائمة طبعا يتم رفعها للوزارة للاعتماد، ويتم أيضا استدعاءه لأي الشباب المبدعين في مختلف المحافل التي طبعا نشتغل عليه. هناك ايضا ملتقيات خليجيه، هناك ملتقيات عربيه،
0: نعم.
1: هناك ايضا ملتقيات محليه. نحاول بقدر المستطاع هؤلاء الشباب او تلك يعني هذه الفئه بالذات ان تساهم معنا وتكون معنا حاضره في مختلف الفعاليات والبرامج، اولا لكسر مثل ما نقول نحن حاجز، ربما يكون هو حاجز الخوف او طبعا
0: حاجز جليدي معين يمنع احيانا من المشاركه.
1: احيانا نقول لك انا كيف اصل الى وكيف امثل وكيف اقوم وكيف ايضا اشرح على المسرح وكيف ايضا اشرح مبادرتي او فكرتي امام الكل. طبعا هذه تحدي لدى البعض منهم، ولكن الحمد لله من خلال ملتقياتنا ومن خلال ايضا التقان فيهم سواء كان في المديريه او خارج المديريه نحاول بقدر المستطاع ان نسهل لهم ونذل كافه التحديات من خلال توفير قاعات، من خلال ايضا توفير بعض المدربين اللي هم لديهم خبره، لديهم ايضا مجالات ايضا خبره طويله ان يحتضنوا وهم ايضا من يقوموا بالاشراف على تلك الفئه، التواصل معهم ايضا، التقاء فيهم، توجيههم ايضا،
0: نعم.
1: وترشيحهم لكثير من الفعاليات سواء كان على مستوى المديريه او حتى على مستوى الجامعات الموجوده في محافظه.
2: جميل. هل في اشتراطات معينه للمواهب الشابه اذا حبت تلتحق بمجال معين من خلال الوصول لكم في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافه والترفيه؟
1: طبعا اشتراطات العمل بشكل عام هي موجوده في اليوم، اصبحت هي متاحه امام الكل في التواصل الاجتماعي، ومن يدخل ايضا على رابط الوزاره او يعني موقع الوزارة الرسمي هناك أيضا اشتراطات ولائحة خاصة بتنظيم العمل الشبابي سواء المبادرات الابتكارات الإبداع. طبعا العام الاشتراطات العامة أن يكون ضمن مرحلة الشباب من يعني 16 سنة إلى 29 سنة في هذا العمر، أيضا أن تكون المبادرة مبادرة أيضا ذات قيمة وهادفة، أيضا أن تتضمن المبادرة بعض الأهداف الرئيسية التي أيضا تساهم سواء في جانب الإبداع، في جانب الاختراع، في جانب العلم، في جانب البحث، في جانب ايضا الجانب النظري ايضا. فكل هذه الاشتراطات موجوده ومتاحه ايضا في موقع الوزاره، ومن ايضا يرغب ان تكون لديه رؤيه واضحه والاشتراطات واضحه ايضا ان يتوجه الى اي اقرب مديريه عامه واداره،
0: نعم.
1: لوزاره الثقافه ورياض الشباب في مختلف محافظات السلطنه. واليوم العكس، نحن بحاجه الى مثل هذه الاهتمامات، الى مثل هذه يعني الفئات بالذات العمريه، مع وجود الفراغ الموجود لدى البعض من الشباب ايضا، ومع الاشياء الدخيله التي ايضا اصبحت دخيله علينا وعلى المجتمع العماني،
0: نعم.
1: ان نستغل اوقات الفراغ للشباب بما يعود عليهم بنفع والفائده في مثل هذه الاعمال.
0: جميل.
1: واليوم ما اتوقع واليوم ما اتوقع انه في محافظه وفي اداره ومديريه من مديريات الوزاره بأن لا تساعد، العكس الكل مرحب، الكل مساند هذه الفئة بالذات،
0: نعم.
1: مجرد أنه أنا كيف أتوجه إلى وأصل إلى أيضا الجهة المعنية،
2: هي جهود مشتركة،
1: نعم.
2: في
1: بين مختلف القطاعات الحكومية الأخرى.
0: بالنسبة للمشاركين أيضا من خلال يعني نعود للبرنامج الصيفي خلال موسم خريف ظفار 2026، مجموعة البرامج اللي عديتوها،
1: نعم.
0: هل شاهدتوا زيادة في أعداد المشاركين عن السنوات السابقة أم أنكم ركزتوا على عدد معين ولكن عملت أيضا على جانب التطوير من خلال كل الإضافات اللي ذكرتها حتى في بداية حديثك، المشاركين، نظام الأمان، الخصوصية بالنسبة للجانب النسائي، البرامج الرياضية أيضا المعدة واللي ينتظرها الزوار والسواح خلال الأيام القادمة؟
1: بالفعل حاولنا خلال طبعا سنة عن سنة، هناك أيضا بعض الملاحظات، هناك أيضا بعض المقترحات التي أيضا ترد إلينا من المشاركين ومن أولياء الأمور.
0: جميل.
1: فطبعا من خلال هذه المقترحات ومن المداخلات أيضا حاولنا أن نقنن أولا التوقيت بما يساهم ويخدم الأسرة بشكل عام، فكان التوقيت المناسب خاصة للأسرة بالذات من الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، استطيع مثل ما ذكرت أنه الأسرة بأكملها أن تشارك في مختلف المرافق سواء كانت المكتبة، مكتبة الطفل، قاعات الترفيه، الألعاب الإلكترونية، السباحة، التدريب سواء في كرة القدم، البولينج، نشاط اللياقة البدنية أيضا ذكور أو إناث. ف طبعا هذا المميز عندنا في محافظة ظفار انه الاسره باكملها تستفيد من الوقت من الفتره الزمنيه المتاحه اللي هي من الساعه 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، نجد انه افراد الاسره باكملهم في مختلف المرافق، وهذا ايضا ربما يكون هو العامل المساعد،
2: نعم.
1: والذي ايضا ساندنا في نجاح هذه الفعاليه. طبعا الفترات النسائيه هناك لياقه بدنيه سواء للركض او المشي او الجري، بالاضافه الى بعض الالعاب الشاطئيه الاخرى اللي هي موجوده في المرافق. طبعا سنة عن سنة بالفعل العدد يزيد، سنة عن سنة نحاول بقدر المستطاع أيضا أن نشتغل على جانب الترويج وعن جانب التسويق أيضا هذه الأنشطة، ولله الحمد هناك أيضا فكرة قادمة لتفعيل الشاشات الخارجية على مستوى الشوارع العامة أيضا بالتنسيق مع الجهات الاختصاص،
0: نعم.
1: أن يتم نشر كافة البرامج وكافة الفعاليات في الشاشات الموجودة، شاشات الإعلان الموجودة يعني بداخل مدينة الصلالة على الشوارع العامة.
2: وش اللي أستاذ علي، وش اللي يميز النسخة هذه عن النسخة السابقة من مختلف الجوانب، سواء جوانب الفعاليات أو أيضا الإضافات الجديدة اللي أنتم استحدثتوها، اللي يميز هذه النسخة وأيضا منظوركم للنسخ القادمة، هل راح يكون فيها إضافات مستقبلية؟
1: طبعا نأمل إن شاء الله أن تكون سنة بعد سنة، السنة القادمة هي أفضل والسنة اللي بعدها تكون أفضل من السنة الأولى. اللي يميز أولا المرافق، وجود المرافق كوجود مرفق بكبر مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه، يعد نقلة كبيرة طبعا. وهذا المرفق مثل ما أسلفت بأنه يتضمن 28 مرفق داخلي، فكيفية نحن نفعل تلك المرافق أولا. المرفق موجود. الشيء الآخر أيضا وجود الأعداد الكبيرة من السواح والزوار أيضا في محافظة فار في مثل هذا الموسم، هو أيضا جانب آخر من جوانب أيضا نجاح هذه البرامج عندنا في المحافظة بشكل خاص. عملنا نحن من خلال هذه المرافق ومن خلال هذه الأعداد الكبيرة الفترة الزمنية التي أيضا يتمكن أو تتمكن فيها الأسرة من الاستفادة. فمثل ما ذكرت بأن الفترة الصباحية هي فترة الظهر، يعني ارتأينا أن تكون هي الفترة اللي فعلا طبعا مناسبة جدا، وهذه أيضا إشادة من كثير من الأسر بحكم الفترات المسائية. رعينا فيها الأسرة والأفراد والشباب أن يتمتعوا بالفترات المسائية في الجانب السياحي والترفيهي، سواء كان في المهرجانات أو المواقع السياحية في السلطنة.
0: جميل.
1: وحرصنا أيضا الفترة الصباحية أن أيضا نشغلهم بشيء يعني يستفيدوا منه، اليوم أيضا يعني فعاليات المكتبة العامة لناس لهم الكبار، الناس لهم مهتمين بالاطلاع وبالقراءة وبالكتب حاضرين معنا بشكل كبير. مكتبة الطفل أيضا في نفس الوقت الذي أيضا يتم تفعيل المراكز الرياضية الأخرى، سواء كان سباحة أو أنشاط كروي أو سواء كان الأنشطة الترفيهية الأخرى.
0: لا.
1: أيضا المميز معنا في محافظة فار طبعا يعني أمس ختام دوري الهواء شجع فريقك، وهو جميل. أيضا أحد البرامج الرئيسية في المحافظة أيضا لنشاط كرة القدم.
0: كيف كان الإقبال عليه هذا العام؟
1: يعني ما شاء الله، يعني عد ما يقارب 18 فريق مشارك، ووصلنا أيضا إلى نخبة الفرق المشاركة. طبعا هذا البرنامج على مستوى بتنسيق مع الاتحاد العماني لكرة القدم، هو أيضا برنامج يعني بالشراكة مع الاتحاد، ويستهدف الأندية والولايات والمراكز الرياضية، ويستهدف بالفعل الفرق الأهلية. طبعا الفرق الأهلية اليوم ما شاء الله يعني حماسهم وإقبالهم يعني بشكل كبير،
2: في تزايد ما
1: نعم
2: شاء الله
1: بشكل نعم. كبير. طبعا الوزارة حريصة كل الحرص أيضا أن يتم طبعا إشهار واحتضان الفرق الأهلية المنتسبة للأندية، فأوجدت أنه مدخل الفرق الأهلية من خلال الأندية بهدف التنظيم وأيضا تجويد العمل، وأن تكون هناك أيضا منصة دائما هم من يرجعوا إليها الفرق الأهلية.
0: جميل.
1: قبل الوزارة أيضا.
0: أيضا أستاذ علي، إحنا كنا نتكلم أيضا من خلال حوارك أنه اكتشاف المواهب، وهذا يعني أمر مهم، محور من محاور عمل المديرية خلال هذه الفترة وخلال كل المواسم وكل الفترات، فمثل هذه البطولات أيضا تسهم في اكتشاف المواهب الشبابية الرياضية.
1: نعم طبعا مثل ما ذكرت بأنه برنامج سيف الرياضة كان بداية الأمر، بدايات النسخ من 2014 بالتحديد كان تشرف عليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب أو تلك الفترة وزارة الشؤون الرياضية، وفي الأخير طبعا أشركت الاتحاد العماني في الجانب التنظيمي أيضا سواء الجانب الفني لاكتشاف المواهب بحكم أنهم الجهة أو القطاع المعني بجانب يعني اللاعبين وغيرهم. فأصبح الاتحاد العماني أيضا هو شريك معنا لانتقال المواهب الشابة من خلال هذه الفعاليات والبطولات، ونلاحظ لله الحمد أتوقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية نحن الآن انهينا كل المحافظات طبعا أنهت المرحلة الثانية من عمر البرنامج، وعلى الأسبوع القادم إن شاء الله المرحلة الثالثة والختامية، بحيث أنه يتأهل كل فريق من المحافظة ليمثل المحافظة في المرحلة الثالثة والأخيرة. واليوم لله الحمد في السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بشكل عام نلاحظ وين ما كنا شجع فريقك.
0: نعم.
1: على مسمى القديم طبعا هو دوري الهواء، وبين قوسين اسمه شجع فريقك على الاسم القديم، فطبعا يعد من الأنشطة التي طبعا ساهمت بشكل كبير في الحراك الرياضي، استحوذ على أعداد كبيرة من الفرق الأهلية، واليوم نحن أيضا نفخر ونتفاخر بهذه الأعداد الموجودة معنا في البرامج الرياضية خاصة في نشاط كرة القدم بالتحديد.
0: نعم أستاذ علي، ماذا يمكن أن نقدم دعوة أو رسالة للزائر أيضا لمن يزور محافظة فار، كيف ممكن أن يشارك ويحضر لمثل هذا الأنشطة الرياضية من خلال برنامج أثير الخريف؟
1: طبعا الزائر إلى محافظة فار ليس فقط يعني نقول نحصره في جانب السياحة فقط أو جانب الاستطلاع، أيضا محافظة فار اليوم أصبحت من المحافظات أو من يعني المدن التي يشار إليها بالبنان في الجانب السياحي والجانب الترفيهي، ولله الحمد يعني حظيت بكثير من المرافق والخدمات. اليوم أيضا الزائر إلى المحافظة لديه العديد من المقترحات، لديه العديد أيضا من الفرص التي ممكن يشتغل عليها سواء في الجانب الرياضي للاستفادة من المرافق الموجودة، وليس فقط وزارة الثقافة ورياضة الشباب بل أيضا مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة من لديهم أيضا برامج وفعاليات يعني ترحب بالكثير من هؤلاء الناس سواء كان مشاركين أو مستفيدين من البرامج، إضافة إلى الفرق الأهلية أيضا والمبادرات المجتمعية. فالكل أيضا يعمل على تفعيل برامج وعلى أيضا كيفية إثراء هذا الموسم بفعاليات ببرامج يعني أن يكون هناك يعني مجموعة من الأنشطة تصاحب هذا الموسم. وموسم الخريف أيضا أصبح مثل ما ذكرنا هو يعني موسم للكل، ليس فقط الجانب السياحي، جانب رياضي، جانب سياحي، جانب ترفيهي، جانب أيضا علمي. فالكل أيضا نجد الآن أصحاب يعني هواة الطبيعة والاكتشاف وخاصة في جانب النباتات. وأنا أمس أيضا كنت في أحد المناطق القريبة من مدينة الصلالة، يعني وجدت أكثر من شخص ما شاء الله باحثين في مجال البيئة ومجال أيضا النباتات، فجلسين عن يرصدوا كل هذه التفاصيل. فلله الحمد هذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، واليوم نحن نعيش في الحمد لله في أمن وأمان، وسلطنة عمان ترحب بهذه الأعداد الكبيرة من الزوار ومن السياح، ومختلف الجهات الحكومية أيضا تعمل معا، وهذه الشراكة الحقيقية التي أيضا اليوم نحن نتحدث عنها، نتحدث عن نجاح، نتحدث عن شراكة مؤسسية ناجحة، نتحدث أيضا عن يعني استقطاب أعداد كبيرة، عن تنوع برامج وفعاليات. فهذا كل ما أسهم أيضا في إنجاح وفي إثراء المحافظة في موسم الخريف. والكثير أيضا يأتي إلى موسم الخريف الذي أيضا يعتبر مثل ما يعني أسلفنا هو موسم للكثير من الجوانب التي طبعا تفرز تلك المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والأهلية.
0: نعم، كل الشكر لك الأستاذ علي بن محمد باقي، مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، رئيس لجنة صيف الرياضة 2026 بمحافظة ظفار. نرجو بإذن الله خلال الأيام القادمة أيضا نكون على تواصل فيما يستحدث بإذن الله من الأنشطة الرياضية والثقافية كذلك في المديرية، وبإذن الله إحنا على تواصل مكملين هذه الرحلة الخريفية مع بعض.
1: جزاكم الله خير ونشكركم على هذه التغطية وعلى هذا الاهتمام. ونحن أيضا وزارة الإعلام ممثلة بتلفزيون سلطنة عمان أو إذاعة سلطنة عمان أو إذاعة الشباب أيضا يعني ما وجدنا من أيضا تغطية وحرص واهتمام دليل واضح على الشراكة المؤسسية التي أيضا تحدثت عنها، فلكم كل الشكر.
0: كل التحية لك، يعطيك العافية.

0: حياكم الله مستمعينا في أثير الخريف. إذن هذه الرحلة المسائية هي فعليا مثل باقة ننتقل فيها من محطة إلى أخرى، نجدد فيها الترحيب، نذكر فيها أيضا بالفعاليات والبرامج والمناشط المستمرة. في هذه المحطة راح يكون معنا الأستاذ خليل بن إبراهيم الراشدي، أخصائي وثائق ومحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات. قبل أيام كنا في استضافة لأيضا الهيئة، نتكلم عن افتتاح المعرض والاستعدادات الموجود هنا في عودة الماضي. اليوم راح ندخل في تفاصيل أكثر عن بعض الوثائق القديمة المعروضة في معرض الوثائق والمحفوظات المقام في عودة الماضي ضمن فعاليات خريف 2026. أهلا وسهلا أستاذ خليل، حياك الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، سعدت بلقائكم ورحب بكم وبالجمهور الكريم.
0: يعطيك العافية أستاذ خليل. خلنا أيضا نذكر المستمع في البداية بهذا المعرض، الوقت اللي بدأ فيه وإلى متى راح يكون مستمر.
1: طبعا المعرض من تاريخ 29/7 إلى تاريخ 22/8.
0: نعم.

0: تفتتح أبواب المعرض من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10:30 مساء كل يوم في فعاليات عودة الماضي.
1: نعم أستاذ خليل، أول شيء نرحب فيك في طبعا رحلتنا المسائية من أثير الخريف، ونحب أن نحن نقترب من جانب من الجوانب اللي أنتم ما شاء الله قائمين عليها في معرض الوثائق، وطبعا إشراف من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. أبرز الوثائق اللي حاضرة معكم هذا العام، يمكن من هذا المدخل راح نخوض حديثنا عن أبرز هذه الوثائق اللي موجودة معكم.
0: طبعا المعرض يحتوي على الكثير من الوثائق التي لها قيمة تاريخية وتهم الباحثين، سواء الباحثين في العلاقات الدولية أو العلاقات العمانية الخليجية أو غيرها من العلاقات، بالإضافة إلى وثائق تتحدث أو توجد عشرات من الوثائق التي تتكلم عن تاريخ محافظة ظفار العريق.
2: نعم، من خلال هذه الوثائق أيضا عشرات الوثائق المذكورة، ربما هناك يعني وثيقتين هي الأبرز اللي راح نتكلم عنها اليوم. الأولى هي وثيقة ممكن تعتبر اقتصادية نوعا ما، رسالة من رسالة السلطان سعيد بن تيمور عام 1938، يتحدث فيها عن أعمال صيانة، مذكور أيضا هنا فلج سحنوت تحديدا، مش بالصاد إنما بالسين، وفلج جرزيز. ندخل في تفاصيل هذه الرسالة وقراءة فيها نقول اقتصادية زراعية في تلك الحقبة.
0: طبعا هذه الرسالة أرسلها السلطان سعيد بن تيمور إلى الحاج زبير بن علي بن جمعة. أنا طبعا أقرأ لكم الوثيقة نصيا.
2: نعم.
0: مثل ما وردت.
2: جميل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. من سعيد بن تيمور إلى جناب المحب العزيز الحاج الزبير بن علي بن جمعة المحترم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا إلى صور منذ 9 أيام لتفقد الشؤون، وسنبارحها بعد 4 أيام إلى مسقط إن شاء الله. ومذ وجدنا سفينة ولد الضالع على عزم السفر إليكم، حررنا هذا الكتاب إليك راجينا أن يصل وأنت كما تحب وترضى من الراحة والعافية والسرور. نكتب هذه الأسطر ونحن نتمثل ما عندكم من جمال الطبيعة وروائع المحاسن وبدائع المناظر وشتى فنون الأنس البريء والسلو والابتهاج، ونكاد نراكم الآن أمامنا في خروجكم ومقيلكم عند شيخ فرح الشهير بأبي الخدام، وما عندكم فيه من جذل وانبساط. ذكرت أنك تركت القنص بعد أن داعبتك السيارة الغادرة بشيء من مجونها ورقصها المقلوب، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لقد سررنا جدا، هنا بدأ يتحدث عن محافظة ظفار.
2: لا.
0: لقد سررنا جدا بجري فلق سحنوت وبنبأ الابتهاج الذي أقمتموه هناك لجريه، وهذا دليل حي ناطق على اهتمامك ومثابرتك وجلدك الذي بذلته فيه، فلك أجزل الشكر منا. وعساكم شرعتم في العمل في فلج جرزيز بعد أن جفت المياه من هناك. قائمة الأسباب المطلوبة وصلت، وعند سفر السفن إليكم سنرسل الأسباب إن شاء الله وسنرسل الأسباب إن شاء الله، وقد أمرنا بصنع النوافذ وباب لمخزن البترول، وستصلك أيضا هذا مع جميع الأشياء التي أردتموها، ودمت بمنه وكرمه. بلغ سلامنا إلى الوالي حمود الغافري والمحب مرهون، تحريرا بصور في 6 شعبان سنة 1357.
2: نعم.
0: انتهت الوثيقة.
2: نعم.
1: فيها الوثيقة يمكن اللي تابعنا الآن عبر الأثير واللي ممكن إنه راح يزور المعرض بلا شك وراح يقرأ الوثيقة، راح يلامس فيها جوانب كثير، جوانب سواء اهتمام، فيها جوانب للتواضع، فيها جوانب للمتابعة، وأيضا فيها جوانب لمتابعة أمور الدولة وشؤون الدولة، والحرص أيضا على الطبيعة وعلى البيئة وعلى أن الموارد دائما يتم التنسيق لها. خلنا نتحدث عن الجوانب هذه، الجماليات اللي في هذه الرسالة لامسناها الآن وإحنا نسمع.
0: طبعا السلطان سعيد في هذه الوثيقة يتابع أمور الدولة من كل مكان يستقر فيه، فهو من هذه الوثيقة يتابع أحوال محافظة ظفار وهو موجود في صور، فالسلطان يتابع جميع شؤون بلاده من كل بقعة أو من كل مكان يستقر فيه. هذا بالإضافة إلى اهتمام السلطان بالزراعة لما لها من مردود اقتصادي كبير، ترفد موارد الدولة ترفد موارد الدولة اقتصاديا. وطبعا السلطان يشجع الزبير على البدء أو الشروع في شق فلج جرزيز لما له من أهمية كبيرة.
2: جميل أستاذ، إحنا نعرف أن المنطقة اليوم اسمها صحن نوت، لكن مكتوبة في الرسالة صحن نوت. من خلال هذا الاختلاف في الأحرف البسيطة، الرسائل الموجودة عندكم، هل فيها مثل هذه الدلالات والاختلافات التاريخية أثناء الحقبة، سواء في مفردات، مصطلحات أو جمل معينة؟
0: نعم، توجد مفردات كثيرة استخدمت سابقا، وفي الوقت الحالي ربما ما أقول ما تستخدم لكن بشكل أقل. مثلا الميل اللي هي السفينة، أو الميل مثلا بالإضافة إلى المزارع كانت سابقا يعني تكتب شامبة، بالإضافة إلى معظم الألفاظ التي ربما يعني قل استخدامها حاليا وكانت تستخدم سابقا.
2: نعم.
1: هل يتم توثيق هذه المصطلحات، وأنه أنتم مثلا في لها قاعدة بيانات أو قائمة ممكن أن الزائر للمعرض سواء، أو أن حتى الزائر لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في مسقط أنه هو يطلع عليها ويلامس الجوانب المختلفة والتطور الكبير اللي طرى على هذه المفردات؟
0: طبعا الهيئة تمتلك قاعدة بيانات كبيرة اللي هي قاعدة توصيف المحفوظات سكوب أركايفز. هذه القاعدة تحتوي على الكلمات المفتاحية الموجودة في الوثائق.
1: نعم.
0: كلمات المواضيع، الأعلام، وصفات القبائل، وصفات الأجهزة الإدارية، وصفات المناطق الجغرافية وغيرها من الوصفات. هذه الوصفات تستخرج من الوثائق، من أي وثيقة، أي وثيقة تحتوي على أي كلمة مفتاحية يتم استخراجها وإدراجها في منظومة المحفوظات. هذه من أجل تسهيل وصول الباحثين إلى هذه الوثائق، إلى الكنوز التي تحتويها هذه الوثائق.
2: نعم، جميل. أستاذ خليل، نتكلم أيضا عن الجانب الآخر أو الوثيقة الأخرى اللي راح نتكلم عنها، اللي هي قصيدة شعرية أرسلها السلطان سيد تيمور بن فيصل إلى السلطان سيد سعيد بن تيمور، كتبها حامد الشبيري يتغنى فيها في بوفار. ندخل في تفاصيلها، الرسالة، القصيدة وغير التفاصيل، تفضل.
0: بداية أقرأ القصيدة نصيا. وداعية ظفار الفيحاء. يا ظفار كأننا ما لبثنا فيك إلا عشية أو ضحاها، ما شفينا من التمتع في عام ونيف ونحن في مغناها، هي للناظرين روض أريض طاب للقاطنين فيها هواها، وبها معهد العلوم مشيد قد بناه سلطانها وحباها، بحصون ومسجد وقصور ودروب خطت إلى أقصاها، قلما مثلها بلاد صحيح في خريف تجود فيها سماها، لم أبالغ في وصفها فهي أضحت دار أنس لمن غدا يهواها، زادها الله رونقا وجمالا وبهاء بين الورى تتباهى، واسأل النظار مما حوته من كنوز في سهلها ورباها، عاش فيها سعيدنا ملك القطر دواما بعيشة يرضاها. كتبت القصيدة 15 ربيع الأول عام 1867 بظفار المحروسة.
2: جميل. فيها أيضا بعض المفردات، القصور، المساجد مثلا، وفيها ذكر معهد العلوم. معهد العلوم هذا هل له وثائق أيضا خاصة فيه الآن، أم هو فقط موثق من خلال مثل هذه القصيدة؟
0: هذا معهد العلوم موثق من خلال هذه القصيدة. طبعا الشاعر أشار إلى معهد العلوم بشكل عام.
2: نعم.
0: لم يشر إلى معهد بعينه طبعا. ربما يوجد معهد معين، وطبعا المعنى في بطن الشاعر.
2: نعم. نجد أيضا بعض الدلالات الاجتماعية أو العلمية خاصة في هذه القصيدة، نتحدث عن هذه الدلالات.
0: طبعا هو الشاعر يتغنى بظفار بالخريف، طبعا خريف ظفار ليس وليد هذه الأعوام الأخيرة القلائل، هو وليد منذ سنوات كثيرة وعديدة. طبعا الشاعر عجبته ظفار، تغنى بخريفها وبهواها وبالقاطنين فيها وبكل شيء فيها.
2: نعم، يمكن القصيدة يعني تحمل هذه الجماليات، هي دلالة على أن ظفار من زمان وهي ملهمة للشعراء والأدباء في أنهم يبدعوا في مثل هذه الأجواء الساحرة وهذه الطبيعة الخلابة.
1: ويمكن الجميل أن ما أشبه اليوم بالبارحة، اليوم نسمع الكثير يتغنى بجمال محافظة ظفار وجمال خريف ظفار، ونرجع إلى سنة 1367 هجرية ونلقى قصيدة تتكلم عن نفس الجمال، تتكلم عن نفس المشاعر الأحاسيس اللي يحسها الزائر لمحافظة ظفار، والفرق بينهم
0: تقريبا 73 عام تقريباً.
1: نعم نعم، يعني هي للناظرين روض، يعني تكلم فيها عن عن عن كثير، وبها بين الورى تتباهى، يعني مفردات جميلة تبين جمال موسم الخريف. مثل ما تفضلت 73 عام يفصل الرسالة عن هذا اللقاء اللي نحن فيه اليوم.
2: جميل. أيضا أستاذ خليل، ممكن ندخل معك في بعض الوثائق الموجودة هناك، مثل هذه الوثائق المتاحة أيضا للزائر اللي يزور معرض هيئة الوثائق والمحفوظات الموجود في عودة الماضي. في نسخ ورقية، في نسخ أيضا إلكترونية من باب الحفاظ على النسخ الأصلية. الزائر لما هذه الوثائق اللي احنا نتكلم عنها الآن، هل يجدها ورقية ولا إلكترونية؟
0: طبعا المعرض يحتوي على أكثر من 4000 وثيقة. هذه الوثيقة المعروضة وثائق معروضة معظمها بصورة إلكترونية.
2: نعم.
0: بالإضافة إلى وثائق ورقية. طبعا الهيئة تمتلك مخزون كبير ورصيد وثائقي كبير، هذا الرصيد حفاظا عليه يتم تصويره أو تخزينه إلكتروني.
2: نعم.
0: يتم إتاحته للباحث بشكل إلكتروني إلا في بعض الاستثناءات التي يطلب الباحث منها دراسة وعاء الوثيقة، الأحبار، الأختام وغيرها من ماديات الوثيقة.
1: أتذكر نسخة العام الماضي للمعرض كان في وثائق معروضة، وثائق حصرية، وكانت وثائق أتوقع النسخ الأصلية من هذه الوثائق كانت حاضرة في المعرض. هل أنتم هالعام في عندكم وثائق نفس الشيء حصرية أو وثائق النسخ الأصلية حاضرة هنا ممكن أن الزائر يشوفها ويقترب منها؟
0: طبعا هذا المعرض يحتوي على العديد من النسخ الحصرية التي تثري الباحث والزائر للمعرض، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أصول من وثائق التي يمكن للزائر أن يطلع عليها عن قرب.
1: جميل.
2: نعم.
1: كتب، يعني هل هي وثائق ورقية ولا في كتب بعد موجودة حاضرة في المعرض؟
0: توجد لدينا في المعرض 6 مخطوطات تاريخية تتحدث في تفسير علوم القرآن الكريم، بالإضافة إلى المواعظ والحكم، بالإضافة إلى الأشياء الطبية وغيرها، بالإضافة إلى توجد في المعرض خطب أو مطويات طويلة، يعني الوعاء المادي لها في حدود المتر أو أكثر، بالإضافة إلى التومينات. التومينة هي نوع من أنواع الوثائق كان يستخدم سابقا عند إتمام الطفل حفظ القرآن الكريم، فكل هذا معروض في المعرض.
1: أقدم وثيقة موجودة في المعرض أستاذ خليل؟
0: هذا سؤال،
1: أنا ترى السؤال هذا من الأول حافظ عندي بس لنهاية اللقاء، فحاب أعرف أقدم وثيقة موجودة.
0: أقدم وثيقة، طبعا معظم الوثائق تواريخها طبعا قديمة جدا، لكن أقدم وثيقة هي الوثيقة التي تم عرضها على أقدم وثيقة عرضت المعرض عام 1856، وثيقة تم عرضها على البرلمان البريطاني من قبل الكابتن هيمرثون القنصل البريطاني في مسقط، توضح الضرائب الجمركية التي وضعها السلطان السيد سعيد بن سلطان عمان وتوابعها على بضائع السفن القادمة إلى الموانئ التابعة له. هذه مصدرها الوثيقة لأرشيف الهولندي.
2: جميل. إذن أستاذ خليل نشكر لك حضورك معنا اليوم في استديو أثير الخريف هنا في عودة الماضي إذاعة سلطنة عمان. كل التحية لكم، ونبقى بإذن الله معكم أيضا يعني في متابعات مستمرة لهذا المعرض سواء معنا أو مع زملائنا في المحتوى الإلكتروني. شكرا لك الأستاذ خليل بن إبراهيم الراشدي، أخصائي وثائق ومحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات. كل التحية لك.
0: شكرا جزيلا، سعدت وسررت باللقاء معكم، جزاكم الله خير.
2: يعطيك العافية. ورحلتنا معكم مستمعينا الكرام مستمرة.

0: نجدد ترحيب بكم مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، ودائما وقفاتنا مع الطبيعة لا تنتهي، ونحاول أن نحن نتواصل ونواصل معكم إلى مختلف المواقع ومختلف الفعاليات، وأيضا نربط المستمع الكريم والمتابع لبرنامج أثير الخريف بمختلف هذه الفعاليات من مختلف المواقع. طبعا هذه الوقفة راح تكون مع زميلنا محمد بن بخيت الشحري من أحد المواقع، يرصد أحد الفعاليات المتزامنة مع موسم خريف الظفار. المسي عليك بالخير محمد.
1: مساء الخير شريف، مساء الخير لجميع المستمعين الكرام، وأهلا بكم في مثل هذه الفعاليات التي تصاحب خريف الظفار لهذا العام. واليوم كما تفضلتم عندنا افتتاح معرض المنتجات العمانية البحرينية في جورته التاسعة، والذي افتتح قبل ساعة من الآن، وفيه العديد من التفاصيل الجميلة، تفاصيل المنتجات التي تعرض من قبل العارضين من مملكة البحرين ومن سلطنة عمان. أيضا شريف، يعني سأقترب أكثر من الحدث، سأقترب أكثر من الفعالية مع الأستاذة رزينة بنت عامر الحجري، رئيسة ومؤسسة لجمعية الصداقة العمانية البحرينية. بداية أستاذة رزينة، نتحدث عن المعرض وما يتضمنه المعرض.
2: انطلقت مساء يوم السبت الأول من أغسطس الجاري فعاليات معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته التاسعة، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 8 أغسطس بتنظيم طبعا من جمعية الصداقة العمانية البحرينية. يأتي هذا المعرض في إطار تعزيز أواصر التعاون الأخوي ودفع عجلة التكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين. رعت تدشين هذا المعرض حرم صاحب السمو السيد محافظ ظفار وعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع. وتأتي تنظيم هذه المعارض انطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعكس الرغبة الصادقة وحرص القيادتين الحكيمتين في كل من البلدين لتطوير وتنمية العلاقات في مختلف المجالات، وصولا بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون والتقارب والتكامل بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.
1: لو نتحدث أستاذة رزينة أيضا عن عدد المشاركين خلال هذه النسخة التاسعة.
2: طبعا في هذه النسخة لدينا 30 مشارك من سلطنة عمان ومملكة البحرين، وتهدف مثل هذه المعارض إلى إبراز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين من خلال عرض منتجاتها وصنع شراكات بين الجانبين، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري من خلال فتح قنوات تسويقية مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
1: لو نشير أيضا إلى التوقيت المعرض، من متى يمكن للزائر أو المقيم هنا في المحافظة أن يزور المعرض وإلى متى؟
2: طبعا المشاركين أو العارضين بيكونوا موجودين في هذا المعرض ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا، والإقبال أن أشوف أكثر يمكن بعد ما يخلصوا فعاليات الخريف من فترة العصر إلى المساء بإذن الله.
1: يعني فهي أيضا يعني دعوة أيضا للجمهور الكريم للحضور والتعرف على المنتجات الحرفية والتراثية هنا في معرض صلالة جاردنز مول. كيف الإقبال ترين عليه في خلال النسخ الماضية، كيف كانت الإقبال خلال النسخ الثمانية الماضية؟
2: تلقينا دائما من المشاركين في المعارض في النسخ السابقة رغبة صادقة في أن تستمر هذه المعارض وأن تكون متنوعة وأن تكون مستمرة لاستدامة منتجاتهم ووصولها للأسواق العالمية بإذن الله.
1: إذن كل الشكر لك يا أستاذ رزينة على هذا اللقاء، وبإذن الله تعالى موفقين إن شاء الله تعالى في هذا المعرض، ويكون أيضا هناك بإذن الله تعالى دورات قادمة هنا في محافظة ظفار في الأعوام المقبلة
2: بإذن الله تعالى. وشكرا لجهود جميع معنا، شكرا لجزيلا.
1: إذن الزميل شريف، الزملاء المستمعون الكرام، يعني كنا معكم في هذا الرصد الحي المباشر هنا من افتتاح معرض منتجات جمعية الصداقة العمانية البحرينية، لتعرف على المنتجات الموجودة هنا في هذا المعرض. وهناك العديد من المنتجات فعلا كما أشارت ضيفتي الكريمة، أكثر من 30 مشارك من مملكة البحرين ومن سلطنة عمان لعرض هذه المنتجات والتي بلا شك يعني قبل قليل تم الافتتاح، والآن ما شاء الله العدد من الزوار الذين يأتون إلى هذا الموقع، والذي طبعا يعكس يعني التراث والحرف الموجودة في كلا البلدين، ويعزز الشراكة ما بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.
3: نعم، كل التحية لك محمد، شكرا لك على نقل هذه الصورة، وشكرا أيضا لضيفتك الكريمة، ونلقاك بإذن الله في محطات قادمة ترصد لنا إما موقع طبيعي أو شيء من الفعاليات والمناشط في خريف
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. كل الشكر والتقدير.
3: كل التحية لك.

0: إذن على هذه الأنغام الجميلة نرحب فيكم مرة ثانية مستمعينا في أثير الخريف في هذه الرحلة المستمرة معكم يوميا من الخامسة إلى السابعة طبعا، ونذكركم فيها برقم الواتساب 72 44 20 10. هنا أبو الصلت البطاشي يرسل تحياته لفريق العمل ويقول مساء الخريف لكم جميعا وللمستمعين أيضا. كل تحية لك أبو الصلت البطاشي، وبإذن الله كذا تبقى من المستمعين الأوفياء اللي يرافقونا خلال رحلة البرنامج المسائية اليومية اللي ننقل لكم فيها صورة عن الخريف، ونتمنى أن كذا دائما نكون موفقين بإذن الله في اختيار المناشط والفعاليات المختلفة والمواقع السياحية كذلك. شريف طبعا ايوه كنت بتقول شيء.
1: كنت اتكلم عن عن المواقع السياحية. يمكن خلال الأيام الماضية معظم الناس تتكلم عن الأماكن السياحية اللي هي خلنا نقول بالمصطلح الجديد انها ترند. المواقع السياحية قيرون حيرتي، شاعت، المواقع اللي هي في الجانب الشرقي من محافظة الظفار،
0: نعم،
1: ولاية مرباط، وأيضا طاقة، ولاية طاقة.
0: شريف ذكرت كلمة ترند، ومعنى أيضا يمكن واحدة من الأعمال المسرحية والمناشط الفنية الثقافية اللي صايرة خلال هذه الأيام في نوفا تحديدا، مسرحية المدينة العجيبة، معنا الأستاذ أسامة بن زايد الشخصي، كاتب ومخرج مسرحي، وهو كاتب مسرحية المدينة العجيبة. الحوار معه راح يكون عن العرض المسرحي اللي تقدمه فرقة تواصل المسرحية. ونرحب فيك الأستاذ أسامة، حياك الله.
2: حياك الله أستاذ عليا، وأيضا مرحبا بالأستاذ شريف، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: يعطيك العافية
1: أستاذي. نحن نتشرف فيك معنا في هذه الرحلة المسائية من أثير الخريف، ونحب نقترب من بداية من فرقة تواصل، يعني نتعرف على فرقة تواصل قبل ما ندخل في تفاصيل عرض المدينة العجيبة.
2: في البداية طبعا فرقة تواصل هي من الفرق المسرحية التي تشتغل وتعمل على المسرح الجماهيري، لها أكيد طبعا الكثير من التجارب المسرحية على مستوى المسرح الجماهيري في مسقط، وقدمت أيضا في جامعة سلطان قابوس. بدأت الفكرة في أنه يعني يتم الاشتغال على تطوير العروض المسرحية الجماهيرية بحيث أنها تواكب أيضا حالة الإنسان وظروف الإنسان، وتطرح على خشبة المسرح بقالب واقعي. فكان هذا التوجه اللي اشتغلوا عليه، وبعدها تم الاشتغال أيضا على عروض أيضا هذه أيضا السلسلة من مسرحية المدينة العجيبة، وقبلها أيضا شلون القمر.
0: نعم أستاذ أسامة، خلنا ندخل إلى تفاصيل المسرحية الآن ونتعرف على العجائب الحقيقية اللي تسلطون عليها الضوء من خلال هذه المسرحية.
2: نعم، نفس ما ذكرت أنا سابقا أنه يعني توجه الفرقة يشتغل أنه يطرح القضايا أيضا الواقعية بشكل ساخر، فمن اسم المسرحية المدينة العجيبة تنطلق بحيث أنها هي تحاكي أيضا العجائب التي يعني تواجه الإنسان العماني وأيضا المواطن العماني. فسابقا تحدثنا عن الطموح ورغبة الإنسان العماني أيضا من خلال أيضا طموحه وأحلامه في أنه يوصل للقمر، ولكن المشاكل التي واجهته وكانت أيضا عائق تجاهه، وأيضا كانت بطريقة ساخرة. واليوم نحن نكمل المشوار في شخصية عائش الذي يواجه هذه أيضا المشاكل والصعوبات، بأيضا توجهه من خلال المدينة العجيبة وبحثه عن وظيفة.
0: نعم.
2: فيصطدم بأن هناك وظائف أيضا مختلفة تماما، وأيضا هذه الوظائف هي وظائف أساسا ساخرة ويعني عجيبة في معناها. فمثلا يعني كانت أيضا من ضمن التصورات أن مثلا مربي أطفال مثلا وظيفة أيضا يعني مدرب كرة قدم، ولكن ما المهم أنه يفوزهم، ولكن المهم أنه يدربهم، ولكن يدرب شخصين. أيضا هناك وظيفة مثلا عابر طرق، يعني تمشي فقط في الطرقات، يعني وظائف غبية أو غريبة نوعا ما عن واقعنا، وهي أيضا هي محاكاة أيضا الواقع.
1: نعم.
2: باحث عن العمل والذين يريدون عن عمل، وأيضا من مصائب مشاكل التي يواجهونها. يعني
1: نعم أستاذ أسامة، يمكن المستمع يتابع معنا الآن أنك خلال حديثك ذكرت إلى أو أشرت إلى سلسلة المدينة العجيبة. طبعا اليوم نحن وصلنا في عدد متقدم من هذه السلسلة. وش اللي يميز عرض المدينة العجيبة هالسنة في موسم الخريف عن العروض السابقة؟
2: أكيد طبعا، يعني مسرحية المدينة العجيبة هي تمشي على تطور، وبطبيعة الحال لما تقدم المسرحية أنت في أول نسخة تكون نوعا ما بتكون قوة أكثر من أنك تقدمها بعد نسخ متكررة. فهيك على أنه هذا العمل تم تقديمه في مسقط، والحمد لله يعني حصلنا على إشادات كبيرة على مستوى أيضا التمثيل والإخراج، إخراج الأستاذ سامي البوصاف، تمثيل مجموعة من النجوم والفنانين في سلطنة أمان الشباب الذين لهم يعني تلك الطاقة الهائلة في تقديم العروض المسرحية الساخرة والكوميدية. يعني نحن اليوم دائما يقال إنه مسرحكم عبارة عن مسرح يعني كئيب ومسرح يعني سوداء، لكن في طبعا جانب مشرق، حتى يعني في فرق تشتغل بهذا النوع ولنا طاقة وجانب في هذا النوع مقاربة ولا تقل أيضا أهمية حتى عن المسرح الكويتي. فالحمد لله رب العالمين وجود هذه التوليفة من الشباب، حتى يعني نحن الشباب موجودين في هذا العمل مش فقط من فرقة التواصل، من أكثر من فرقة يعني تم تجميعهم، وأشبه العمل أنه هو عبارة عن مجموعة من الموهوبين ولكن اسم فرقة التواصل أيضا.
0: نعم أستاذ أسامة، ذكرت هذه التوليفة أيضا من مجموعة من الفرق، استطعتوا مع بعض أنكم تتكلمون عن هموم الشباب العماني، عن التحديات اللي تواجهوا أيضا، ولكن وظفتوها بقالب كوميدي ساخر بدل ما وجهتوها بشكل مباشر. هل دائما تستخدمون هذا القالب في أعمالكم المسرحية اللي تقدموها في الحديث عن هموم الشباب؟
2: أكيد طبعا، لأنه اليوم أنت يعني لما يكون الواحد عايش في حالة من الهم يجد نفسه أنه من الصعب جدا يتقبل النصيحة،
0: نعم
2: أو حتى الشخص الذي أخطأ في مثلا موضوع معين يجد أنه ما يتقبل أبدا أنه أحد يكلمه في هذا الموضوع، لأنه يعيش حالة من الهموم وحالة من يعني أيضا المأساة. فاليوم أنت لما تطرح الموضوع بطريقة ساخرة أحيانا أقصى الهم هي الضحك،
0: نعم
2: فلان تجد نفسك انك تضحك احيانا على همومك، تضحك على مشاكلك، وهذه معناتها تعديت انت مرحله انك انت الصدمه، خلاص اصبح الموضوع بالنسبه لك موضوع اعتياد. فانت تطرحها بهذه الطريقه قد تجد لها اكثر قبالا واكثر يعني شو اسمه مسمى قبول ايضا من المجتمع، من الناس الذين يعني يرغبون في مشاهده عروض مسرحيه. اليوم المسرح هو عباره عن متنفس يتنفس فيه الناس، وناهيك عن انه يعني تواقيت عرض المسرحيه يعني في خريف ظفار مثلا، وايضا في حيز جماهيري، ناس ياتيك مثلا الطفل، ياتيك الكبير، ياتيك الصغير، تاتيك الاسره، ياتيك الرجل، تاتيك المراه، فهي عباره عن توليفه من المجتمع، يجب انك انت تصل اليهم من اجل انك توصل انت لهم القضيه والموضوع.
1: استاذ اسامه، يمكن من خلال حديثك الان ان العرض المسرحي أو فرقة التواصل دائما تنتهج مسار معين، إن تأخذ القضايا وتحاول توصلها للجمهور في أسلوب ساخر، لكن لا شك إن هناك رسائل تحب توصلها فرقة التواصل للمجتمع. ومن هنا يجي السؤال، ويش الهدف اللي ترميله فرقة التواصل من خلال عرض هذا العرض المسرحي المدينة العجيبة؟
2: نعم صحيح، هذا العرض المسرحي هو نفس ما ذكرت أنه يحاكي قضايا الباحثين عن عمل. وأذكر حقيقة في أول اجتماع التقيت فيه مع المخرج سامي البوصافي كنا نتكلم أنه كيف نقدر يعني نكتب نص مسرحي ويتم الاشتغال عليه إخراجيا بحيث أنه هو ما يتعدى أيضا على الخطوط التي يعني تلتزم بها الدولة. لأن نحن نعرف اليوم أنه مسألة الباحثين عن العمل مسألة مؤرقة، وأيضا مسؤولة عنها وزارة العمل، وأيضا أكيد هم قائمين عليها وعلى حلها، ولكن أيضا لما تطرحها بحيث أنها تكون هي حالة مواساة للباحثين عن العمل، في نفس الوقت أيضا قد تكون هي حالة تنويرية تنور فيها القائمين على أيضا هذا الملف، وهو ملف أيضا كبير وخطير، وأيضا ليس فقط في عمان، حتى في كل دول العالم تواجه هذه المشكلة. اليوم مسألة الباحثين عن عمل مسألة يعني معقدة وشائكة ما تقدر تفرضها وأيضا تترك اللوم على جهة معينة، لا، إنما أنت لما تطرحها تجد نفس هذه القضية، تجد نفسها أنها موجودة على الساحة، وأيضا نفس ما ذكرت أنه قد يلتفت إليها أيضا حتى القائمين عن هذا الملف وهذا الموضوع.
0: نعم جميل. أخوي سامة، نتكلم أيضا عن الأثر الممتد لرسالة العمل المسرحي لما يقدم بهذا القالب القريب من الجمهور، لما نشركه أساسا في الرسالة يشعر أنه جزء من الرسالة التي يعني يجب أن تصل له وللمجتمع أيضا. فالأثر ما يعني أنك أنت بس قدمت مسرحية وضحك فيها الجمهور، ولكن قد يعطي التفاتة مثل ما ذكرت أيضا لكل القائمين على الشأن، سواء كان في مسرحية المدينة العجيبة أو غيرها أيضا.
2: صحيح، في المسرحية في عبارة في الختام يقول الممثل الختامي يعني اللي هو عايش، يقول أنا أعظم باحث عن أمل، وهذه هي أيضا عبارة يعني قوية جدا، أنه الباحثين عن عمل هم باحثين عن أمل، هذا الأمل الذي سينتشلهم من هذه المشاكل الحياتية، سواء كان المال الذي سيؤهلهم من أجل الوظيفة، والمال الذي سيؤهلهم من أجل أنهم يعني يتزوجوا ويبنوا مشروع بيتهم ويبنوا مشروع حياتهم. ف يعني هذه القضايا يعني لما تطرحها للمجتمع والجمهور تجد أن الجمهور يخرج من العرض المسرحي وهو منتشي، لأنها تمسه، ولكن في قضايا يتم طرحها على خشبة المسرح ولكن ما تمس الجمهور، فتجد الجمهور أيضا يخرج من هذا العمل المسرحي وهو قد نسي العمل المسرحي. يعني الجميل في الموضوع أنه الجمهور بعد تجربتنا الأولى كان يخرج وهو منتشي ويردد هذه العبارة، أنا أعظم باحث عن أمل الذين هم باحثين عن عمل. فهذا الشيء معناته أنه الرسالة وصلت سواء كان للجمهور العادي أو للناس العادية أو حتى الباحثين عن عمل الذين يعني سيلتفتون لهذه القضية وهذا الملف بشكل عام.
0: نعم.
1: أستاذ أسامة، حمسنا شوقتنا أن نحن نحضر العمل المسرحي هذا. خلينا نتحدث عن مدة العرض وأوقات العرض وأيضا إلى متى راح يستمر.
2: نعم صحيح، هذا العمل المسرحي بدأ من 31 سينتهي إن شاء الله في 3 أغسطس. في الساعة 8 راح يكون في مسرح نوفا في الحافة، أكيد طبعا دعوة عامة للجمهور بإذن الله، نحن نعدهم أنهم راح يستمتعوا بهذه التجربة وراح يعني يعيشوا حالة مسرحية جميلة فيها قضية، فيها متعة، فيها محتوى، فيها حتوتة، وراح يضحك بإذن الله تعالى إن شاء الله معانا
0: بإذن الله. أي إضافة حابة تقدمها قبل ما نختم هذه المساحة الحوارية معك؟
2: نعم صحيح، أنا أحب أوجه حقيقة كلمة شكر لكل الداعمين لهذا العمل المسرحي، وأولهم أيضا يعني بلدية ظفار، عندنا أيضا فودافون دعم وشريك رئيسي في نجاح الفرقة، أيضا القائمين على هذا العمل المسرحي من ممثلين وطاقم وكاف، لأنهم بذلوا مجهود كبير على مستوى التمثيل وعلى مستوى حتى الإخراج، في المخرجين سامي البوصافي والشباب أيضا القائمين على مستوى الديكور جميعا، على قيادة أيضا الفرقة الأستاذ إسماعيل الرواحي، جميع طاقم العمل أيضا والجمهور الذي تحمس لمشاهدة هذا العمل المسرحي.
0: نعم.
2: هذا مثل هذا الأعمال أكيد طبعا تجد قبال أو قبول من الجمهور، أنه هذه تمسهم وهذه قضايا يتم طرحها من خلال العمل المسرحي.
0: نعم، كل التحية لك وللفريق أيضا القائم على مسرحية المدينة العجيبة. نعم، وبإذن الله كذا نلقى فرقة تواصل وغيرها أيضا من الفرق المسرحية العمانية في تقدم وتطور مستمر، تقدم كل ما يهم الشاب العماني والعربي في قوالب مختلفة ومنوعة، والمهم أن الرسالة أثرها يمتد ويصل إلى المجتمع والجمهور أيضا اللي يحضر، مو بس لأجل المتعة إنما أيضا لأجل الفائدة. نكرر شكرنا وتقديرنا لك لهذه الإطلالة في برنامج أثير الخريف، أسامة بن زايد الشخصي، كاتب ومخرج، وتحدثنا عن مسرحية المدينة العجيبة. إذن مستمعين الكرام، رحلتنا تتجدد معكم يوميا من 5 إلى 7، ورقم الواتساب فعال، نذكركم في رقم الواتساب قبل ختام الحلقة اللي هو 72 44 20 10. شريف يضحك، عنده شيء يريد يقول.
1: أحس أنك تتلخبطي بين 72 44 20 10 7 2 أربعة أربعة اثنين
0: اثنين
1: صفر
0: صفر
1: واحد صفر
0: 72، أنا ذكرتها صح؟ لا؟ أوكي.

0: طبعا مع هذا مع هذا المسمع الجميل للتراث الشعبي الظفاري الطبل النسائي، نوصل معكم إلى آخر محطة في هذه الرحلة المسائية من أثير الخريف، على أمل أن نحن نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة قادمة غدا بإذن الله في نفس التوقيت من 5 إلى 7، ولكم أجمل التحايا من فريق العمل.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد عقيل بن علوي فعلوي، وفي التقديم شريف بن سعيد بيت سليم وعلياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
0: وكان معنا الزملاء في التغطيات الخارجية زميل محمد بن بخيت الشحري والزميل محمد بن عبد الله المهري، ومن هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس غانم بن خليفة البهدور والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان لوهيبي، ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، وكان معنا من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري، وأجمل التحايا رافقتنا في هذه الرحلة المسائية من المخرج معمر بن مسلم العمري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. بتكلفة تقديرية قاربت 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعا خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل، بلغ إجمالي المناقصات التي طرحتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري 60 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 365 مليون ريال عماني. وأوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن المناقصات تضمنت عددا من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، كما تم طرح مناقصات لقطاع الصحة كتوريد مستلزمات المختبرات وتقديم خدمات التغذية والتموين لمختلف مستشفيات وزارة الصحة ووحدات غسيل الكلى، ومشروع إدارة واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، إضافة إلى طرح مناقصات في قطاع الطرق والإنشاءات والعقود الإطارية للجهات الحكومية. أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية، معظمها لحملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحا حتى 13 من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال العام الجاري. افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته 9. المعرض يأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية والتاريخية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، ويستهدف بناء شراكات جديدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض منتجاتهم وصنع شراكات بين الجانبين، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري من خلال فتح قنوات تسويقية مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، ما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين. بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية نحو 25 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة، كما تواصل مؤسسة مدائن تنفيذ عدد من مشاريع الخدمة والإدارة في المدينة الصناعية.
1: نحو 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العقود الموقعة فيها 17 عقداً لإقامة مشاريع على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة. وتواصل مدائن جهودها في استقطاب الاستثمارات النوعية في المدينة الصناعية وتعزيز البيئة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بما يسهم في استثمار المقومات الاقتصادية التي تزخر بها محافظة الظاهرة. وفي هذا الإطار طرحت 11 فرصة استثمارية في مجالات التصنيع الغذائي وإنتاج الأسمدة العضوية عبر منصة ثروات بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكذلك منصة تطوير بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف توسيع نطاق الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين وتحفيز إقامة مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040. كما تعمل مؤسسة مدائن خلال خطة التنمية الخمسية 11 2026-2030 على تنفيذ عدد

0: الرياضية، لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، مما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 10 ملايين متر مربع، طور منها أكثر من 2,600,000 متر مربع، وتتميز بموقعها الاستراتيجي على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب، وقربها من المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ الإنتاج 198,013,700 برميل. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أظهرت ارتفاع متوسط سعر النفط بنسبة جاوزت 9% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وشهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي نموا بنسبة 6.7% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ الإنتاج 29,541,700,000 متر مكعب. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 5.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وارتفاع إنتاج الغاز غير المصاحب بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. اعتمدت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد وفق منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
2: في خطوة تعكس التوجهات الوطنية نحو تعزيز انفتاح سوق رأس المال وتطوير بنيته التشريعية وجاذبية الاستثمار الأجنبي، دشنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد وفق منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
3: في السلطنة عندنا المنظومة مختلفة نوعا ما، أنه جميع الحسابات اللي في شركة مسقط للإيداع هي حسابات مسجلة بأسماء الملاك بشكل مباشر، لكن في الدول الأخرى هنالك منظومة أخرى اللي هي حسابات المجمعة. فالحسابات المجمعة هي عبارة عن حساب موحد موجود عند شركة مرخصة من الشركات المرخصة في الدول الأخرى، يتم من خلالها إدارة الحسابات للمجموعة من المستثمرين بحيث أن يتم التعامل مباشرة في هذا الحساب، لكن هذا الحساب يكون هو في تفاصيل موجودة لدى الشركات المرخصة توضح من أسماء المستثمرين مقدار الأوراق التي يمتلكونها وجميع التصرفات التي تتم من خلالها.
2: وتشكل الحسابات المجمعة أداة رئيسة تستخدمها المؤسسات الاستثمارية العالمية لإدارة وحفظ أصول مستفيديها بكفاءة عالية مع الحفاظ على متطلبات الحوكمة والشفافية، ويمثل تنظيم هذه الحسابات عامل جذب مهم للمؤسسات المالية التي تبحث عن أسواق تتمتع بوضوح تشريعي وإجراءات مرنة.
3: هذه المنظومة أحد متطلبات التي وردت للإيداع من فترة طويلة، وكذلك أحد متطلبات ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة. الحمد لله هذه المنظومة متكاملة من ناحية التشريع من ناحية الفهم، حاليا في طور التسويق لهذه المنظومة، فإذا كان فيها أي قصور أو فيها مثلا أي إشكاليات معينة فنحن مستعدين لعملية معالجتها في وقته.
2: وقد حددت القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بوضوح مسؤوليات المشغل تجاه المستفيدين، بما في ذلك الالتزام بحفظ سجلات دقيقة ومحدثة والفصل بين أصول كل من المستفيد والمشغل والاحتفاظ بسجل تدقيق كامل لصفقات تداولات البورصة المنظمة.

0: منفذة نيابة عن المستفيدين، إضافة إلى الامتثال للمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
1: ارتفعت قيمة التداول في شهر يوليو الماضي ببورصة مسقط إلى 920 مليون و900 ألف ريال عماني مقابل 776 مليون و100 ألف ريال عماني في يونيو، وسجلت البورصة خلال الشهر الماضي العديد من المكاسب، غير أن المؤشر الرئيسي تراجع للشهر الثالث على التوالي متأثرا بضغوطات البيع مع تأثر البورصات الخليجية بالأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة. كما شهد الشهر الماضي عددا من عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها العديد من الأسهم القيادية، وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات يوليو على 7277 نقطة متراجعا ب 230 نقطة. وقبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بتكلفة تقديرية قاربت 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم أخبار عمان سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شجيرة عكبوت وبعض استخداماتها المهمة جدا، سواء كانت في أعداد صبغة الملابس أو للقطن أو لشباك الصيد أو غيرها، أو حتى تستخدم كفحم مميز جدا. هذا الفحم يستخدم في تنظيف الأسنان، يعني في الفترات القليلة الماضية أصبحت بعض معجون الأسنان بالفحم، وهذا الأمر مستخدم في جنوب الجزيرة العربية عند الإنسان منذ فجر التاريخ. ومش هكذا فقط، وإنما وصل الإنسان إلى تحديد بعض الأشجار، يعني هذه الشجرة مميزة جدا ليعمل منها فحم كمعجون أسنان، هذه الشجرة متوسطة، هذه الشجرة كذا. فمن ضمنهم هذه شجرة عكبوت، خشبها يستخدم لتنظيف الأسنان، وله يعني هذا يعتبر الجودة العالية أو أقصى جودة للفحم المستخدم لتنظيف الأسنان، مع أنه استخدام الخشب باستمرار قد يودي إلى أضرار جانبية معينة، لكن في ذلك الوقت كانت التفاصيل مختلفة جدا، وكان استخدام الإنسان للنظم البيئية هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان. النوع الآخر تسمى عكريت، هذه من الأسماء المحلية في جنوب الجزيرة العربية، من جنس الكيموفورا. هذه شجيرة منخفضة متفرعة، أيضا من الشجيرات الجافة التي تمتد في سلطنة عمان وفي جنوب باكستان وفي شمال غرب الهند وغربها. وفي ظفار توجد هذه الشجيرة في البيئات الجافة والصخرية، ومنها المناطق الواقعة بين جبل سمحان والساحل شمال المرباط. وقد ارتبطت عكريت باستخدام تقليدي مميز جدا، كان السكان يزيلوا اللحاء الخارجي ثم يأخذون الطبقة الخشب الأخضر الواقعة تحته ويجففونها ويطحنوها. هي مثل اللحاء، مثل اللحاء الأخضر، لأنه جنس الكيموفورا بشكل عام الخشب ماله متقشر، اللحاء متقشر، العلوي متقشر ولونه بني ودائما في عليه قشور. هذه من الأشياء المميزة في أغصان النباتات. أيضا نبذة تعريفية جميلة جدا، أشجار التين مثل الطق فيها جذور جديدة كأنه أغصان جديدة ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، ويعني لونها متقشر خفيف بطبقات لا تلتصق فيه. هذه أشجار التين. أشجار صمغ العربي لون الخشب الجذع ماله أسفر وعليه شوك خفيف يشبه إلى حد ما سكف من الكيموفورا، لكن هو بارز قليلا. أشجار مختلفة وأشجار خفت أغصانها كثيفة، هي شجيرة ليست ذات قصن جذع واحد وإنما جذوع مختلفة، وهذه الجذوع أغصانها طويلة وتستخدم كأخشاب مهمة جدا للنظم البيئية وفي الاستخدام التجاري والاقتصادي وإلى آخره. شجرة لها أيضا طريقة خاصة في جذوعها وميزة خاصة لهذه الجذوع. هذا المسحوق، عندما نعود إلى شجرة عكريت، يستخدم من جنس الكيموفورا، يستخدم هذا اللحاء الخارجي لما يتم إزالته، ويستخدم طبقة الخشب الأخضر الواقعة تحته مباشرة، وهذه الطبقة تجفف وتطحن، وعندما تخلط بالماء تتكون رغوة معينة استخدمت في الغسيل، استخدمت كشامبو للشعر، كصابون نباتي طبيعي بشكل عام، يعني له استخدامات مميزة جدا في هذا الجانب. أيضا الكيموفورا في موسم الخريف، هذه العائلة بأكملها تشكل صورة جميلة جدا، وفي بعض المناطق التي لا زالت صعبة على تواجد الرعي العنيف أو الرعي الجاير تنتشر فيها أعداد كبيرة من هذه الأشجار، سواء مجموعة مهمة جدا من الأشجار الكيموفورا الخمسة أنواع، ويوجد نوع آخر يسمى هيوك محليا أو هبسينوت، السائل الخارج منها يسمى هيوك. هذا النوع يشبه بدرجة كبيرة جدا مجموعة الكيموفورا، سواء من حيث القصن المتقشر أو من حيث الشكل، لكن هو يختلف إلى عائلة أخرى لأنه عنده سائل لبني شديد لونه أبيض، سنتحدث عنه عندما نمر إلى عائلته المميز جدا، له استخدامات طبية كثيرة جدا. وهذه المجموعة كلها هي التي تضيف بعد مختلف جدا إلى النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية. نحن نتحدث عن أكثر من 80 عائلة في جبال ظفار. كل نوع من الأنواع النباتية مثلا له ميزته الخاصة، لكن هذه الأنواع أيضا تشترك في صفات معينة لتشكل عائلة أو مجموعة أكبر. هذه المجموعة الأكبر يعني لها ميزة خاصة، مثل مجموعة البخوريات، عائلة البخوريات، أو مجموعة الكيموفورا، أو مجموعة التين، أو مجموعة السقط لوحدها. للأسف السقط لا يوجد لديها نوع آخر مرادف لها، لكن يوجد في بلدان أخرى حول العالم. مجموعة العائلة الفربونية، يعني مختلف أنواع العوائل النباتية التي تتميز بشكل جميل ومبدع وتظهر صفات مشتركة، سواء من حيث اللون إلى حد ما، شكل الورق، شكل الزهر، شكل التفاصيل الفسيولوجية الموجودة في كل نبات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أشباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: أنا اللي يهمني ويثلج صدري شيء واحد بس، شيء واحد ماكو غيره.
1: ها شنو؟ قول.
0: أمك، أمك ليش ما تواطني بعشت الله؟
1: ما أدري.
0: ما أنا شو مسوي؟
1: ما أدري.
0: طاردها؟
1: لا.
0: ساكب وياها الباب؟
1: أم لا.
0: داعمها؟
1: لا لا لا لا.
0: ليش أنا بالذات ما تحبني ليش؟ ليش أنا الوحيد من بين الثلاث المتزوجين بناتها ما تحبني؟ علميني ليش؟
1: أقول لك ليش؟
0: إيه؟
1: ما أدري يا صالح. والله ما أدري.
0: معقولة هذه؟ معقولة يا بنت الناس؟ مو أنت بنتها؟
1: إيه بنتها.
0: وهي أمك الشرعية؟
1: ها؟ إيه.
0: يعني أنت تكونت في عشائها؟
1: لا، بطنها.
0: وتحولت وصرت بقدرة قادر إنسانة؟
1: إيه.
0: نادرة! إذا أنت عشت ببطنها 9 أشهر، معقولة ما تدرين ليش ما تحبني؟
1: والله ما أدري.
0: يا روحي، روحي بيت أمك، روحي بيت أمك، وباكر ورقتك جيت بالبريد.
1: إيش تقول؟
0: ما دام أنت مصرة على عدم الاعتراف، أفضل شيء لي ولدك هو الانفصال والتواري عن الأنظار.
1: ولا إيش تقول؟
0: نادرة، إحنا أوشكنا على النهاية.
1: ليش؟ ليش يا صالح؟ أنا شو سويت لك؟
0: مو أنت ضليعة معاه في نفس المؤامرة؟
1: ضليعة؟ يعني شنو ضليعة؟
0: أذبحك، أزنطك، أعضك، يعني ليش ضلع في الموضوع؟
1: أي ضلع؟ أي موضوع؟
0: أمك ما تحبني، أمك ما تحبني، وأنت ترفضين تعطيني ولو سبب واحد للكراهية اللي تكنها لأمك.
1: ما أدري.
0: حبك أنت الزايد لها وولائك لأمك غطى على جميع حب لي أنا وولاء لي أنا، وبالتالي المعادلة اختلت موازينها.
1: اختلت؟
0: هناك نعم اختلت، هناك أصبح عدم ارتياح بعد الارتياح وعدم انسجام

0: ليش كذي يا صالح؟ البنية تحبك وتحترمك، وانت الكلمة والثانية قلت لها روحي بيت امك.
1: اخ عامر، خلك عامر على خبري قبل التحول الى سراب. هذه نصيحة مني.
0: النصيحة انا جاي اقولها لك
1: بصفتك جن
0: اخوها.
1: شقيقها يعني؟
0: شقيقها اخوها، المهم انها بنت امي وابوي.
1: اخ عامر، تحب اقول لك انت شنو موقعك من الاعراب؟
0: اي شنو؟
1: انت شقيق، والشقيق مأخوذة من الشق، والشق هو الشيء المفصول، وهو ايضا ما يشق بين الاثنين. يعني انت الحين مكانك من الاعراب مخرب هدام.
0: هذا اللي عندك؟
1: هذا قليل من فيض وعند المزيد يا عامر. سلامتك، خيرك الخير وايد يا عامر.
0: والحين شلون زبدة الكلام؟ شنهي انا جاي اصلح بينكم.
1: اذا بتصلح بيننا فافضل انك تتركنا بروحنا وتروح تصلح بين امك وبيني.
0: امي ايش دخلها بالموضوع؟
1: هينا للكلام السليم الحين.
0: تفضل.
1: امك الله خير.
2: انا هذا اذا ما سويته كفته ما نم عوامر يا نادره. هذا كفو دزت ورقه بالبريد. انا الا احط الطرد وقوي جزيره اخر جزيره من العالم. لا تبكين، من اللي خليك تبكين؟ انت الدمعه الوحده اللي تنزل من عينك تسوى وتسوى طوايفه كلهم. هل نكتف هالحافي الكحيان؟
1: هذه امك يا اخ عامر، تحب اكثر بعد؟ صاحبة اللسان الصليط والكلمات اللاذعة المؤثرة، للكلمات تطلع من حلجها مثل العسل المر. هذه أمك يا أخ عامر يا أخو نادرة.
0: يعني أنت بتخلي اللوم كله على أمي؟
1: والله إذا عندك أنت أكثر هات هات، وأنا مستعد أغرقها اللوم في لوم.
0: أنت عيبك الوحيد إنك عنيد وراسك يابس، وأنا أعرفك زين، عايش معاك عشرة عمر قبل لا تزوج أختي. أعرفك يا صالح، أعرفك إن قلبك طيب ونظيف وحنين، واللي بقلبك على لسانك، وإنك كريم منت بخيل. ما تخش شي عن أحد، بس عيبك لعناد هذا.
1: كان زمان. شوف يا عامر، أنا صديقك قبل لا أكون نسيبك، لكن ما أحب إنك تدخل بيني وبين زوجتي. هي أختك أي نعم، لكن الحين هي زوجتي، وما اعتقد اكو زوج في الدنيا يعارضني يقول كلامك مو عدل.
0: انا قلت
1: خلاص خلاص ارجوك عيل، اذا لك نية تسعى بالخير حاول تصفي قلب امك وتحنن علي.

0: لا لا لا لا انا الا اروح له الا اروح له. احسبالك بخليه انا احسبالك بخليه.
1: يا يمه الله يهداك، كوني معاه لينا عاملي بالليل.
0: عامله بالليل؟ انا مقصره معاه؟ هذا انا عامله بالليل وشوفت عينك اليوم طارق لبنيه؟
1: لان حسب كلامه يقول مو شايف حنان وعطف منك.
0: مني انا؟
1: ايه انت يا يمه حسبه امه، المفروض يحس انك تعاملينه مثل ولدك مو ريال بنتك. يعني
0: ها مو ريال بنتي؟ تعال تعال تعال اشوفك انقلب ضدي ليكون بس قص عليك بكلمتين وقلبك عطف عليه.
1: الله يهداك يا يمه، الله يهداك يا يمه. صالح مهما كان صديقي.
0: صديقك قبل مو الحين، الحين هو زوج اختك. تعرف يعني شنو زوج اختك؟ يعني ماخذ بنتنا، وبنتنا هي برخيصه ولا هو اعز منها.
1: اوه يعني يعني الحين شلون؟
0: انت ما عليك منه، خلني انا، خل كل شيء علي، انا اعرف شغلي معاه. هل منكته في الحافي؟ والله لقى لنا مقصه هذا هالعومه اليابا.

0: صباح الخير يا الله. صباح الخير من هالياينة هالحزة هذه. زينب زينب زينب زينب. ياكل موت يا ترك الصباح. من هو عمتي؟
1: عمت عينك بلا عمت عينك ولا مين.
0: يلا صباح خير.
1: يلا صباح خير ولا صباح ويهك الودر.
0: لا حول
1: الله. انت حسبالك الدنيا فوضى؟ تاخذ بنت الناس علشان تهينا؟ هله بالعمالة ابي صوتي ينسمع.
0: على هالصوت هذا انا وين سوق المناخ عنك؟ يعاد ليش افهم؟
1: ليش؟ علشان الناس يعرفون من انت وشنه ثوابك مع المسكينة. شفتها فقيرة مسكينة ما تعجى ولا تقول شيء قمت ترفسها بريولك؟
0: أنا؟
1: عيل منو أنا؟ أنت لو تعرف الأصول وتراعي غيرك كان غيرك راعوك. لكن أنت منو؟ وما حد يحبك بعد. منبوذ من أفعالك ومن طبايعك الشينة من تصرفاتك اللي ما تنبقى.
0: لا حول الله لا حول الله. شو الحظ اللي بدايته ويهك؟
1: ويهي ويهي والله أحسن من ويهك يا عيون محلوق. يا اللي كنها عيون حرامي.
0: أنا حرامي؟ معلوم أنا ما صرت حرامي إلا عقب ما ناسبتكم.
1: ها كاك اعترفت يعني أنت حرامي؟
0: مو تعلمت البوق والنصب والاحتيال على إيدي؟
1: روح لبارك الله فيك ولا في الساعة اللي شفتك فيها ولا شفت ويهك يا حلايا الشاذي.
0: أنا الشاذي يا جاموس الشاط. أنا
1: أنت بعدين معاك بعدين معاك. ها بعدين معاك.
0: الباب مفتوح الباب مفتوح والطريق اللي يابك يوديك. ما ادري عنك قلت لك دشي داخل من تداشه تبين تفضحين قدام الجيران عشان كذي ماكو غير هالاسلوب استعمله معك.
1: وانت حسبالك انا بسكت؟ لا لا لا لا لا انا بوقف لك مثل العلم بلعومك باخذ روحك ولا تنقذ روحك.
0: وانا مستعد اكون تريله تريله تمشي فوقك
1: تدوسك ان شاء الله
0: ولا سكس ويل يمشي عليك.
1: هاي هاي انقال لك والزمان طويل. انا اللي بوقف بويهك انا اللي باخذ حق بنيتي منك. اما وقفتك بمحاكم ماني ام عويمر.
0: يا ام عويمر يا ام عامر جزاك الله مكرمة.
1: حطيتك على راسك.
0: لا والله لا جزاك الله مكرمة ولا شيء الا جزاك الله وتريلة تمشي فوق راسك.
1: راسك ان شاء الله.
0: ماني صالح ولد ابو العيش اذا ما خليك ميتة من اليوع وكل محامي تحطينه ياخذ ما وراك ودونك لما اشوفك بعيوني واقفة بطابور الشؤون اضطرين.
1: يعلك ان شاء الله تطر يصير خير. باكر تعرف انا مني انا ام عوامر ولا لا؟
0: والله والكابه. روحي روحي وبتلقيني قدامي.
1: زين يلا.
2: غدا مع حلقه جديده من التمثيليه المسلسله باب النجار. يكتبها للاذاعه مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقم. حياكم الله مستمعين الأحبة، ولازلنا مستمرين معاكم في هذا العالم المتجدد باستمرار. يعني اليوم الواحد يبي يلحق بس على التكنولوجيا، على طبيعة استخدامها، على طريقة التفاعل معاها، وإحنا لازلنا وإياكم في هذا العصر يعني التكنولوجي الذي يسيطر عليه أو تسيطر عليه يعني خلينا نقول تقنيات يسمونها التقنيات الناشئة، اللي من المفترض كل أحد فينا سواء كان شخص أو مؤسسة، الشخص لازم يتسلح ويتعرف على التقنيات الناشئة على اختلاف أنواعها عشان يعزز من إمكانياته، من قدراته، من قوته في تخصصه، في عمله، سواء كان عمل يعني موظف أو حتى لما يكون عنده شركة أو يشتغل أعمال حرة. أما بالنسبة للمؤسسات يعني الموضوع مفروغ منه، يعني إذا ما استخدمتها راح تستخدم ضدك، إذا ما تماشيت معاها اللي تنافس معاك راح يسبقك بأشواط. فعنوان حلقتنا اليوم مستمعين الأحبة ذكاء اصطناعي بثمن بخس. تقول يا عبد الله هاي ثمن بخس من وين جبتها بعد؟ هي والله العنوان طلع كذي، لما نقول ثمن بخس يعني شيء رخيص، يعني نتكلم عن ذكاء اصطناعي بثمن يعني مقدور عليه، باشتراكات حقيقية مقدور عليها بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للأفراد، بالنسبة للمؤسسات. طيب، فبعد السلام مستمعينا الأحبة، احنا نمسي عليكم بالخير مرة أخرى، أنا والزميل الجميل المخرج محمد الشبيبي اللي راح نقضي مع بعض بإذن الله ساعة من الآن في هذا البث الحي المباشر مع برنامجنا المستكشف الرقمي، اللي نطمح من خلاله ان نحن طبعا يصير تفاعل فيه ما بيننا. فمثل ما قلنا اليوم عنوان الحلقة الرئيسي طبعا ذكاء اصطناعي بثمن بخس. اما بما يختص طبعا بالاخبار، اكيد راح تكون عندنا اخبار يعني او حصاد الاسبوع من الاخبار التكنولوجية، اللي نبدأها باسعار الذكاء الاصطناعي تنهار بنسبة 80%، يعني اللي كان بمية بيسة صار بعشرين بيسة، اللي كان بريال صار بميتين بيسة، اللي كان بعشر ريالات صار بريالين، فهي نسبة كبيرة. وأوروبا تدق ناقوس الخطر بعد حوادث هروب للنماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي من بيئاتها المعزولة. ودراسة جديدة تجيب عن السؤال الذي يؤرق الجميع، هل الذكاء الاصطناعي يهدد وظيفتك ولا راتبك؟ بتقولي طبعا أكيد عبد الله، إذا هدد الوظيفة يعني مهدد الراتب. نقول لا، الوظيفة يعني الحين هذا الكلام احنا نسمعه الحين صار لنا 4-5 سنوات، والذكاء الاصطناعي يهدد الوظيفة والذكاء الاصطناعي يهدد الوظيفة. لكن لما نينا يعني نشوف الإحصائيات في خلال 4-5 سنوات الماضية، على فكرة الوظائف اللي بالفعل هددها الذكاء الاصطناعي أصحابها ما تركوها، ولكن تأثرت علاواتهم، صاروا ما يترقون بسرعة. يعني هني الفكرة، يعني تغير المفهوم. يعني احنا يمكن الناس استعجلوا في عملية انهم تنبهوا وقالوا والله ان مثلا الذكاء الاصطناعي راح يحل محل الوظائف، والوظائف هذه راح تنقرض او راح تختفي، وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب كان يتكلمون. لكن الحقيقة اللي يعني من خلال 4-5 سنوات الماضية هذه وبالذات الوظائف اللي حل محل اللي حلت محلها سواء كانت منظومات الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي يعني بالنفس هي ظلت مكانها موجودة والناس موجودين، ولكن تأثرت رواتبهم أو علاواتهم ما صارت تتطور بالشكل المعتاد. طيب ومن الخبر هذا حق خبر ثاني عن برنامج الواتساب، ويقول لكم والواتساب يحل مشكلة نعاني منها جميعا. طيب وفي هذه يعني شنو هذه المشكلة اللي يعني تتخيلون ان يعني برنامج الواتساب، يعني في برنامج الواتساب طبعا هو من اكثر البرامج او برامج المحادثة اللي ناس تستخدمها، شنو المشكلة اللي تواجهونها؟ سألوا نفسكم السؤال قبل لا ندخل في هذا الخبر في العمق، يعني لان الواتساب حل هذه المشكلة اللي وايد الناس قاعدة تعاني منها، فكر فيها معي. طيب وفي فقرة العمق الليلة موضوعكم مستمعين الأحبة أنه راح يغير طريقة استخدامكم للذكاء الاصطناعي، يعني كيف نصنع وكيل ذكاء اصطناعي ذكي يشتغل لك، يشتغل

0: أتعب عشان أحصل الأخبار اللي يعني ممكن، واللي هي تكون من قنوات موثوقة ومن قنوات عالمية، ونرتبها عشان نطلع فيها مثلا في بداية كل حلقة من الحلقات. الحين عندي ذكاء اصطناعي وكيلي، عرفته، وكل يوم جمعة العصر أفتح أحصل مجهز لي الأخبار مع التقارير مالتها. يعني تخيل، أنا ما قمت أدور، أنا شو اللي قمت أسوي؟ قمت أمسك هذه الأخبار وأدقق عليها وأفحصها بالشكل الصحيح، وأدخل على المصادر الرئيسية الأساسية مالها وأتأكد منها، عرفت؟ بس يعني عملية البحث هذه أنا خليتها عليه هو. طيب، فيعني راح نتكلم إن شاء الله فيها. فالحين مستمعينا الأحبة، خلونا نتكلم عن سالفة الخبر المثير اللي هو خلى يعني أو بغير طريقة يعني استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال أن الأسعار وايد انزلت بسبب يعني في تنافس كبير في هذا المجال. طبعا مستمعينا، يعني نحن نقول لكم أن نحن على الهواء مباشرة، فبالتالي اللي عنده مداخلة عن طريق برنامج الواتساب وحاب أنه هو يشارك معنا، احنا نرحب فيه على 7-2-4-4-2-0-1-0 7-2-4-4-2-0-1-0. هذا اللي يحب يتواصل معنا عن طريق برنامج الواتساب، سواء كان برسالة نصية مكتوبة أو من خلال خلينا نقول رسالة صوتية. أيضا اللي حاب يتواصل معنا بالاتصال المباشر، احنا نرحب فيه على 247-692-666، يعني 247-692-666. وخلونا نبدأ يعني مع شركة Open AI اللي هي طبعا معروفة، هذه الشركة من أولى الشركات اللي يعني أظهرت محركات الذكاء الاصطناعي، والتي فجرت مفاجأة يوم الخميس الماضي، يعني أول أمس، تخفيض أسعار نماذجها الصغيرة من عائلة الجي بي تي 5.6. طبعا هذه الجي بي تي 5.6 معظم الناس والأفراد يستخدمونها، يعني نزلت السعر بنسبة تصل إلى 80%. النموذج الاقتصادي المسمى لونا أصبح سعره 20 سنت أمريكي فقط، 20 سنت يعني مثل ما نقول 20 بيسة، طيب، بعد أن كان دولارا كاملا. لاحظ، يعني كان دولار صار 20 سنت، مثل يوم نقول 100 بيسة وصارت 20 بيسة، طيب، فبالطريقة هذه. ولنترجم هذا يعني لكم مستمعينا، مليون رمز نصي اللي هو يعني ينتجها أو يشتغل فيها أو يعني كمحرك ذكاء اصطناعي يعني يتعامل معها، يقول لكم تعادل تقريبا كتاب كامل من 700 صفحة. مليون رمز نصي يعادل تقريبا كتابا كاملا من 700 صفحة. معالجة هذا الكتاب كاملا بالذكاء الاصطناعي صارت تكلف أقل من 8 بيسات عمانية. يعني تخيل كتاب يعني من 700 صفحة تبي الذكاء الاصطناعي يقرأ لك إياه ويلخص لك إياه أو يعطيك فيه تحليل، طيب، قيمته 8 بيسات صارت بس. والرسالة الأعمق يعني من هذا الخبر أن حرب أسعار حقيقية اشتعلت بين الشركات الكبرى والنماذج مفتوحة المصدر، والرابح الأكبر طبعا هو المستخدم أو المطور العربي الذي صار بإمكانه الآن بناء تطبيقات ذكية ولكن بتكلفة زهيدة. أوروبا تشدد الرقابة بعد حوادث الهروب. احنا نسميها هروب ولكن هي بالفعل يعني انه هو تجاوز من المؤسسات واخترقها. طيب، الآن لما نقول أوروبا تشدد الرقابة بعد حوادث الهروب، الأخبار الأمنية هذا الأسبوع مقلقة. الاتحاد الأوروبي أعلن تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي بعد حوادث اختراق ارتبطت بنماذج من شركتي أوبن إي آي وإنتروبيك. طبعا شركة أوبن آي مثل ما قلنا الشات جي بي تي، والإنتروبيك هي الكلود. التقارير تتحدث عن نماذج تجاوزت بيئتها المعزولة، يعني القفص اللي هي كانت مخلاية فيه أو الحدود اللي هي محصورة فيه، وهذا الحدود البرمجية اللي هي كانت موجودة فيها والتي يفترض أن يحد من حركتها، ووصلت إلى منصات خارجية مستغلة غياب الحماية البرمجية. تخيلوا معي، احنا الحين نتحدث عن برامج صارت يعني قادرة على الالتفاف على القيود الموضوعة لها. مستمعين الأحبة، هذه الحوادث لا تعني أن الذكاء الاصطناعي قام يتمرد مثل ما قمنا نشوف أفلام الخيال العلمي والسميث وغيره، لكنها تكشف ثغرات تصميم حقيقية وتفسر لماذا تتسابق الحكومات لسن تشريعات الحوكمة. راح نرجع حق هذا الموضوع بتصنيف أو خلينا نقول بتفصيل أكبر يعني مستمعينا الأحبة. خبرنا الثالث هو أن يعني تعرفون شركة ميتا، ميتا طبعا هي الشركة اللي يندرج تحتها الفيسبوك والإنستغرام والواتساب. ساعة كم؟ فاصل ونرجع نتواصل.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. رجعنا لكم مستمعينا الأحبة ولبرنامجكم المستكشف الرقمي، ومستمرين معاكم ومع الأخبار. وكنا قاعدين نتكلم قبل الفاصل عن موضوع شركة ميتا، وهذه الشركة التي يندرج تحتها واحدة من أكبر برامج شبكات التواصل الاجتماعي، يعني تحتها الفيسبوك والإنستغرام والواتساب. طيب، الخبر يقول ميتا تحرق المليارات. أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام نتائجها للربع الثاني. إيرادات بلغت، يقول لكم، 60.8 مليار دولار إيراداتها، طيب، بنمو 28%، وهو رقم طبعا ممتاز مثل ما نشوفه بشكل ظاهري. لكن السوق عاقب السهم، يعني سهم ميتا، بهبوط قارب 10%. ليش؟ لأن الإنفاق الرأسمالي الكافيكس مالهم قفز إلى 83%، ليتجاوز 31 مليار دولار في 3 أشهر فقط، يعني ما يعادل قرابة 12 مليار ريال عماني تصرف على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي. أنتم متخيلين مستمعين الأحبة؟ يعني ميزانية بلد هذه 3 شهور، يعني عرفت؟ 12 مليار ريال عماني تصرف على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، طبعا للفيسبوك والواتساب والإنستغرام. طبعا واحد يقول عبد الله 12 مليار، أقول لك 12 مليار. ليش؟ لأن أنت اليوم قاعد تتكلم عن أكثر من 3 مليار يوزر أو 3 مليار مستخدم. إيش من مراكز بيانات تستحملهم تدفق بياناتهم؟ يعني اليوم أنت الصور، الفيديوهات، الأشياء هذه كلها ناهيك عن يعني قدرة الأوبريشن، أو خلينا نقول القدرة التشغيلية للتطبيقات هذه كلها. فنعم، يعني 12 مليار تصرف على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي. ويقولون أن المستثمرون قلقون متى تعود هذه المليارات أرباحا. يعني فشركة ميتا، يعني بخلاف شركة مايكروسوفت وجوجل وأمازون، هي ما تمتلك خدمات سحابية تبيعها للشركات، لكنها ما زالت تعتمد على الإعلانات بنسبة 98% من دخلها. يعني لما شوف تقول دخلها، يعني إيراداتها، يعني في الربع الثاني، يعني في آخر 3 شهور هذه، يعني نتكلم عن شنو، يعني أبريل، يعني شهر 4 و5 و6، يعني شهر 4 و5 و6 إيراداتها بلغت 60.8 مليار دولار. طيب، وهذا بس من الإعلانات. وإحنا يمكن من خلال حلقاتنا الماضية مستمعينا الأحبة تكلمنا عن اقتصاد الانتباه. اقتصاد الانتباه، الناس قاعد يبيعون انتباهكم ومدة جلستكم على شاشاتهم، والأنظمة والهاتف الذكي والتطبيقات والبرمجيات كلها صممت بحيث أن هي يعني كيف تكون جاذبة ليك مستمعين العزيز. والله خير الحين عاد مع الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، صار كل واحد المحتوى ماله يطلع له على حسب ما هو يبغي وعلى حسب ما هو يشتهي، وبالتالي من يدخل ما يطلع. طيب، فعشان كذا يعني بس هذه الأرقام يعني نبي نوصلها لكم وتشوفوا قوة هذا النوع من الأعمال. قصة تلخص المعضلة الكبرى لعصرنا: سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي أغلى من أن تخوضه وأخطر من أن تتخلف عنه. شوفوا الجملة هذه: سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي هو أغلى من أن تخوضه وأخطر من أن تتخلف عنه. أما الخبر الرابع وهو شهر أغسطس، شهر الهواتف الساخن. احنا متوقعين الحين يعني في خلال هالشهر طبعا أجهزة سامسونج الجديدة اللي تنزل، شركة بيكسل، جوجل راح تنزل أيضا أجهزتها. فلعشاق الهواتف شهر أغسطس مزدحم. الحدث الأبرز: جوجل تكشف عن سلسلة هواتفها بيكسل 11 يوم 12 أغسطس في حدثها السنوي ب4 طرازات، بينها طراز قابل للطي وبمعالجها الجديد تنسور
جي 6 واللي هو طبعا باثنين نانومتر، يعني تقنية التصنيع 2 نانومتر. وهنا نوضح يعني أو توضيح مهم حقكم مستمعينا، هاتف بيكسل هو هاتف جوجل نفسها، يعني شركة جوجل عندها تليفون، لكن للأسف احنا عندنا يعني في أسواقنا في السلطنة أو يعني حتى على مستوى الخليج ما شفناه ينباع، يعني حق وكيل معين يعني يبيعه. طيب يعني كل الناس اللي تجيب جوجل بيكسل تشتري أونلاين أو يعني عن طريق معارفها تحصله من برا يجيبونه. طيب فهاتف بيكسل هو هاتف جوجل نفسها، يعني الشركة اللي هي تصنع نظام الأندرويد، تخيل نظام الأندرويد اللي موجود على السامسونج وعلى الشاومي وعلى الأونر وعلى كثير من الأجهزة، هي نفسها اللي تصنع هذا الجهاز اللي هو جوجل بيكسل، وهو غير مطروح رسميا عندنا في السلطنة ويصل فقط عبر الاستيراد الشخصي. فلماذا نهتم به إذن؟ لأن يعني باختصار مستمعين نقدر نقول لأن يعني جوجل بيكسل هو بوصلة الأندرويد. الميزات التي تظهر فيه أولا خصوصا يعني اللي هي في الكاميرا والذكاء الاصطناعي تنتقل بعد أشهر إلى هواتف سامسونج وشاومي وهوم وأونر وغيرها، وطبعا هذه اللي احنا هي موجودة عندنا. فنحن لما نقول أو لما نشوف بيكسل 11 نحن عمليا نقرأ ملامح هواتف 2027 كيف راح تصير. والتفصيلة التقنية الأهم، التوقعات ترجح أن جوجل ستسبق أبل إلى تقنية تصنيع 2 نانومتر. وللتبسيط، كلما صغر حجم الترانزستورات مستمعين الأحبة داخل المعالج كلما زادت قوتها وقل استهلاكها للبطارية. فسباق التصغير بالنسبة لتقنية التصنيع هو المحرك الخفي لكل تطور ممكن أنت تقدر تلمسه على الهواتف. وفي المقابل هواتف سامسونج القابلة للطي جالكسي زد فولد 8 وزد فليب 8 تصل الأسواق خلال هذا الشهر إن شاء الله، وقد يعني يمكن احنا فصلنا أو تكلمنا عن هذه الأجهزة الأسبوع الماضي. أما الخبر الخامس، مسقط بإذن الله عاصمتنا الجميلة عاصمتنا العامرة تحتضن القمة العالمية للتنفيذيين في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في نسختها الثانية، وذلك بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحت رعاية رئيس وحدة متابعة التنفيذ رؤية عمان 2040. أهداف القمة مستمعينا تلامسنا بشكل مباشر، يعني جذب الاستثمارات يعني أو نوعية يعني جذب استثمارات نوعية في صناعة الرقائق وتوفير فرص عمل للكوادر العمانية وتوطين التقنيات المتقدمة، عرفت؟ لأن الرقاقة الإلكترونية هي نفط القرن 21، كل شيء تليفونات هواتف سيارات وخوادم الذكاء الاصطناعي اللي نحتاجها كلها يعني هي الرقائق الإلكترونية، ومن يملك موقعا في سلسلة توريدها يملك ورقة اقتصادية ثمينة. خلونا نربط هذا الخبر يعني مع ميتا قبل شوية، المليارات اللي تحرقها شركة يعني ميتا تذهب أساسا لشراء هذا النوع من الرقائق على أساس أنها تشتغل وتشغل خدماتها. أرقام خيالية وفلكية ومخيفة، ولكن يعني هذا كله مستمعين الأحبة يراوينا التقنية أو التكنولوجيا وين رايحة. ولما نسمع كلمة الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد الإلكتروني ترى هو هذا الكلام اللي احنا قاعدين نتكلمه باختصار، وأنا قاعد أقول لكم أرقام يعني بس شركة ميتا. أنت لو تسمع أرقام شركة أبل وشركة جوجل وشركة أمازون وشركة أوبن إي آي وغيرها وغيرها من الشركات العملاقة، هذه ايش بتسوي؟ أرقام مخيفة ومئات المليارات تستثمر يعني فيها، وبالتالي يعني هي كلها الأشياء مرتبطة مع بعضها بعض. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي مرتبط بالبيانات، البيانات مرتبطة بالمشغلات الخاصة فيها وطبيعة إدارتها وتشغيلها، وهذه المواضيع كلها لازم يكون عندنا نحن يعني خلينا نقول موضع قدم فيها
وإن شاء الله بإذن الله يعني من خلال هذه الأخبار اللي نسمعها ومن خلال يعني هذا التوجهات أكيد بإذن الله راح يكون عندنا موطئ قدم قوي بإذن الله فيها. طيب الآن ذكاء اصطناعي بثمن بخس. مستمعين، خبر هذا الأسبوع أو خبر الليلة ليس خبرا واحدا، بل قصة تتكون من وجهين متلازمين، وبالتالي يعني وأزعم أنها يعني ممكن تتلخص لخطتنا التقنية الراهنة يعني بأكملها. طيب خلينا نشوف. وبالورد سالم البطاشي يقول بالنسبة للاشتراكات السابقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هل يتم تخفيض قيمة تجديد الاشتراكات أوتوماتيكيا مباشرة أم يحتاج إجراءات معينة من قبل المستخدم؟ لا عزيزي، طبعا أنت لما بيكون عندك أنت أوردي يعني الاشتراك موجود عندك يعني وأوردي قائم، عملية الخصم راح تتغير، عرفت؟ وإذا كان في يعني نوع من الكونتراكت أو العقود الإلكترونية ما بينك وما بين الشركة اللي أنت تقوم أو تقوم يعني أو تضع عملية أنك أنت موافق عليها، فهني راح يكون مثل ما تقول إعادة مرة ثانية، راح يكون في إعادة وراح تلاحظ أن هذا الشيء يظهر معك أثناء عملية الاستخدام. طيب فيعني هذه النقطة يعني حبينا نوضحها، وسؤال جميل يا أبو الورد بما يختص بعملية تخفيض أسعار الاشتراكات اللي موجودة، يعني هي اللي أعلنت عن التخفيض القوي. طبعا هي واحدة من أكبر الشركات اللي الناس تستخدمها، واللي هي طبعا Open AI والChat GPT بالتحديد، يعني يعني من دولار حق 20 سنت، يعني شيء صراحة قوي وشيء كبير. أيضا عندنا من أبو إسماعيل علي الفزاري رسالة تقول عبد الله مقدم برنامج المستكشف الرقمي، تحية طيبة، وبعد تابعت بحرص واهتمام حلقتكم الأسبوع الماضي والتي تحدثتم فيها عن تسخير وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العمل وكيف يساعدنا في ترتيب كل شيء. أود أن أضيف من وجهة نظري كمتقاعد أن فوائد الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على بيئة العمل فحسب، بل تمتد لتقديم خدمات عظيمة في حياتنا اليومية واليومية جدا، يعني اللي داخل في حياتنا بشكل جدا قوي. شخصيا أنا مستفيد كبير منه ويكاد يكون رفيقي اليومي ما شاء الله، حيث أسأله عن كل شيء يتعلق ببناء أو سيارة أو منزل أو طعام وغيرها الكثير، فالإفادة منه تعم الجميع بمختلف توجهاتهم، فهذا موظف يستفيد في عمله وذلك متقاعد يستفيد من تفاصيل حياته. كل الشكر لك ولطاقم البرنامج على هذه الطروحات الرائعة، تحياتي أبو إسماعيل علي الفزاري. حياك الله يا عزيزنا يا أبو إسماعيل، ولك منا كل التحية والتقدير، ودائما مشاركاتك فيها إضافة يعني جميلة. واليوم احنا راح نكمل هذا الموضوع عزيزي بما يختص يعني الذكاء الاصطناعي الوكيلي، انك انت كيف تعطيه أعمال روتينية يجهز لك إياها وتوصلك على تليفونك بشكل يعني مباشر أو على إيميلك أو بالطريقة اللي انت تحب انك انت تستلمها فيها. طيب الآن لما نتكلم عن يعني الوجه الأول بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أصبح أرخص من أي وقت مضى مستمعين الأحبة. يعني تخفيضات Open AI بنسبة 80%، هي مش كرم يعني من عندهم أنهم حابين ينزلون حقنا يعني، بل هي استجابة لضغط النماذج المفتوحة المصدر منخفضة الكلفة. نعرف احنا في يعني محركات ذكاء اصطناعي الحين قاعدة تطلع من الصين، نماذج حرة ومفتوحة المصدر وقوية، وبالتالي يعني أسعارها جدا منخفضة، فيعني بسبب هذه المنافسة Open AI اضطرت أن هي تنزل التكلفة. فمثل ما قلنا يعني النتيجة تقنية كانت حكر على الشركات العملاقة قبل 3 سنوات، صارت اليوم في متناول الطالب الجامعي وين ما كان، سواء يعني تخيل يعني في جامعة صحار، جامعة نزوة، جامعة السلطان قابوس، أي كان، أو أي صاحب مشروع منزلي مثل ما تفضل الحين يعني أبو إسماعيل، وكلمنا عن الموضوع أنه هي ممكن بالفعل الكل يستفيد منها. طيب هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني، الذكاء الاصطناعي أصبح أخطر من أن يستخدم باستهتار. في الأسبوع نفسه الذي انخفضت فيه الأسعار شهدنا حوادث اختراق وتجاوز نماذج لبيئاتها المعزولة واستجابة تنظيمية أوروبية متشددة. حتى الشركات المطورة نفسها صارت تعترف علنا بحوادث أمنية مرتبطة بنماذجها.
والخلاصة اللي احنا حابين نطرحها للنقاش مستمر يكون، والانتشار الشامل دون وعي يعني

مخاطرة شاملة. نحن كمستخدمين عرب أمامنا الحين فرصة تاريخية، تقنية خارقة بتكلفة زهيدة، لكن شرط اقتناصها هو أنك أنت تكون واعي لها، أنك أنت تعرف ما يعني نحن من المفترض أن نحن نعرف ماذا نعطي هذه الأدوات من بياناتنا، وماذا نصدق من مخرجاتها، وأين نضع حدودها. وهذه بالمناسبة هو جوهر فقرتنا الرئيسي بعد شوية. يعني اليوم احنا لما نتكلم عن يعني البيانات لازم نكون حذرين. يعني في ناس تشتغل في أماكن حساسة، شركات كبيرة، وزارات، لا تأخذ يعني ملف في يعني معلومات حساسة عن المؤسسة وتحطها داخل مثلا الشات جي بي تي أو على الكلود أو واحد من محركات الذكاء الاصطناعي اللي تستخدمها، وتقول له حلل لي إياه أو رد لي عليه أو فصل لي إياه مثلا. ليش؟ لأن أنت كذا أعطيته البيانات اللي هو ممكن يستخدمها مع ناس ثانيين. يعني تخيل لو واحد مثلا يكتب أبي أعرف مناقصة الوزارة الفلانية، أو تفاصيل عن مناقصة الوزارة الفلانية، أو عدد أو عن الأداء المالي للمؤسسة المالية. يعني قد تكون في بيانات ما من المفترض إن هي تطلع برا، فبالتالي إذا أنت كموظف داخل استخدمتها وهو عرفها وفي واحد يستخدم نفس المحرك، ممكن إنه يعطيه التفاصيل هذه. فبالتالي يعني نشرك معناته إنك قاعد تنشر بيانات حساسة، فلازم مستمعين الأحبة نكون شوي واعين أيضا لهذه النقطة. احنا راح ناخذ فاصل صغير ونرجع نتواصل معاكم في الفقرة المخصصة ما بين الذكاء الاصطناعي كمساعد وما بين وكيل نعطيه ينفذ لنا أوامر.

تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. طيب مستمعين الأحبة، الفرق بين المساعد الرقمي العادي والوكيل اللي ممكن تكلفه بالمهمة. طبعا هذا هو موضوعنا الرئيسي في حلقتنا لليوم، وإحنا دايما نقول أن الذكاء الاصطناعي الوكيلي المرادف لهذه الكلمة باللغة الفنية واللغة الإنجليزية هو Agentic AI. Agentic AI اليوم لما تدخل، يعني جرب مستمع العزيز، ادخل على المتصفح وعلى محرك البحث واكتب Agentic AI، طيب وشوف يعني الشركات المتخصصة الكثيرة اللي هي ممكن توفر لك وكلاء يقومون بأعمال كثيرة مختلفة. يعني وكيل يعني مثلا Agentic AI متخصص مثلا في المبيعات، Agentic AI متخصص في الرد على العملاء، Agentic AI متخصص في عملية تحليل وقراءة مثلا الكشوفات المالية، وغيرها وغيرها وغيرها من الوظائف المختلفة. راح تلاحظ أنه وايد في Agentic AI أو وكلاء ذكاء اصطناعي يعني تم إنشائهم وعلى أساس أن تشتريهم، يعني هذا للغرض المؤسساتي. ولكن طبعا يعني هذا الموضوع نقدر نقول عنه أنه يعني بالنسبة لنا نحن كأشخاص كأفراد عاديين ممكن أن نحن ننشأ الذكاء الاصطناعي الوكيلي الخاص فينا. فبالتالي لما نتكلم عن الAgentic AI وتحديدا الوكلاء البسطاء الذين يمكن لأي شخص، يعني مرة ثانية نقول أي شخص، إعدادهم دون كتابة سطر برمجة واحد. يعني أنت تقدر تعد لك الAgentic AI الخاص فيك أو الذكاء الاصطناعي الوكيلي الخاص فيك، تقدر يعني تقوم بعملية إعداده دون كتابة سطر برمجة واحد. لنبدأ بالتعريف مستمعين الأحبة عبر تشبيه بسيط. لو كان عندنا روبوت المحادثة التقليدي اللي احنا نعرفه اللي هو الشات بوت في السنوات الماضية، هذا طبعا يشبه موظف الاستقبال، تسأله سؤال يجيبك فيجيبك إجابة وينتهي دوره. وهذه نحن بلغة البرمجة يسمونها، يقول لك if this that. إذا قال لك السلام عليكم قل له عليكم السلام، إذا قال لك مرحبا قل له أهلا وسهلا، إذا قال لك يعني كذي تعلمه يعني هذا السؤال وهذا الرد هذا السؤال. لو طلعت برا هذه المواضيع وجبت له كلام غير اللي هو يعني عارفه ما يرد عليك. طيب فبالتالي يعني هذا هو الشات بوت الطبيعي أو روبوت المحادثة التقليدي. أما الوكيل الذكي فيشبه الموظف التنفيذي، ها يعني تكلفه بمهمة كاملة، يروح بنفسه وينفذ خطواتها واحدة يعني واحدة ورا الثانية، يبحث يقارن يجمع ينظم وبعدين يرجع لك مرة ثانية بالنتيجة النهائية الجاهزة. الفرق الجوهري مستمعين الأحبة نقدر نقول عنه في ثلاث كلمات: المبادرة والتعدد والاستمرارية. الوكيل يبادر بخطوات لم تمله على لم أنت يعني ما قلت لي يسويها بشكل حرفي، وينفذ مهام متعددة المراحل، ويمكن أن يعمل باستمرار وفق جدول زمني حتى وانت نايم. يعني حتى لو الجهاز مبند ونايم وهو في السحابة قاعد يشتغل، مثل قصتي أنا لما أحضر حق الأخبار اللي أبيبها حق الحلقة، وهو يقعد يدور أنا مشغل جهازي مبندة عادي، أي ألاقي يوم الجمعة الساعة 4 العصر الأخبار أو خلينا نقول حصاد الأخبار الأسبوعي موجود عندي. فبالتالي أنت تقدر تقوم بنفس العملية مستمعينا الأحبة. الحين أنا بقول لكم عن تجربتي أنا الشخصية. طيب فيعني أنا استخدمت ميزة اسمها المهام المجدولة، تعرفنا لما تجدول المهام schedule tasks. أنا استخدم محرك ذكاء اصطناعي اسمه كلود. طيب هذا الكلود فيه مهام مجدولة، يعني فيه كذا خيار اسمه schedule tasks ومعناتها المهام المجدولة، في مساحة عمل تسمى كلود كوورك طبعا، وهذا اللي يعني كل اللي أنا استخدمه من شركة يسمونها Anthropic. طيب كل اللي أنا سويته مستمعين الأحبة
وبيكم تركزون معاي لأن هذا اللي ممكن أنتوا تسوونه بنفسكم. يعني كتبت وصف باللغة العربية العادية لهجتي، يعني لا لازم أتكلم عربية فصحى ولا ما وما لازم يعني ما أكون وايد يعني دقيق عرفت باللغة، وإنما يعني العربية العادية يعني، وكأني أشرح حق أي أحد واقف قدامي وأتكلم معه. قلت له يعني بالحرفة قلت له ابحث كل يوم جمعة عن أبرز الأخبار التقنية للأسبوع، وغطي الذكاء يعني وغطي فيها كل من الذكاء الاصطناعي، الهواتف وأخبار المنطقة، ولخصها حقي بأسلوبي، وحول الأسعار اللي انت تحصلها. يعني مثلا انت ممكن تحصل خبر جايبه من خلينا نقول موقع أمريكي، قد يكون مثلا الأسعار بالدولار، حول لي اياها بالريال العماني. جبت لي خبر والله من اليابان، حوله من الين حق الريال العماني بهذا الشكل. طيب، وسلمني تقرير منظم، وبعدين حددت الجدول يعني كل يوم جمعة العصر صلى الله وبارك خلصنا. شفتوا هالجملة اللي أنا عطيت إياها؟ هذه خلت يعني الكلود في السكيدول تاسكس في الكلود كوورك أنه هو يقوم بعملية شي يسوي لي، يجمع لي الأخبار، يجهز لي إياها ويسلمني إياها بطريقة منظمة مرتبة أقدر أفهمها وبأسلوبي أنا. طيب، فالحين أنا كل جمعة مستمعين الأحبة هذا الوكيل بروحه يقوم زين في المكان اللي هو موجود فيه في السحابة مال الانتروبيك اللي هو يشتغل فيها. طيب، وحتى لو كان جهازي مسكر مو مفتوح يبحث ويجمع ويلخص وأحصل التقرير جاهز وينتظرني. فلما أكتب وأنا ما يعني مثل ما قلت لكم لا كتبت سطر برمجة واحد، واللغة العربية العادية هي اللي أنا تكلمت فيها طبعا والأوامر اللي أنا عطيت إياها وصارت هي لغة البرمجة طبعا الجديدة. قبل يعني عشان أنت تخلي يعني احنا نسميه الـ RPA اللي هو Robotic Automation، يعني هو على أساس يقوم بالعملية هذه لازم يكون أنا فاهم بالكود البرمجي واكتب له، ولازم يكون واحد مبرمج يشتغل على الموضوع عشان يقوم بعملية الإعداد. لكن الآن أنت تتكلم عادي وهو يفهم ويكتب الكود حقك وينفذ لك إياه، فبالتالي هذه العملية جدا سهلة. فالحين لما احنا نجي نشوف مستمعين الأحبة شنو الأدوات المتاحة واللي موجودة معكم، يعني فالخيارات أمامكم متعددة صارت، وراح أذكر يعني أشهر خيارين بدون لا أكون في أي تحيز يعني، وكل منهم يتطلب اشتراك مدفوع في باقة الأساسية، يعني ما لازم تروح حق أعلى شيء البيسك. شايف يعني الخيار اللي هو العادي عندك البيسك تقدر أنك أنت تشترك فيه، فأنت عندك اشتراك عادي في الكلود ولا في الشات جي بي تي. فإحنا الخيار الأول أنا أستخدمه اللي هو كلود كوورك من انثروبيك، وهي مساحة عمل أقدر أكلف فيها الذكاء الاصطناعي بمهام كاملة، بحث، تحليل، إعداد ملفات وورد، إكسل، وعروض تقديمية، يعني حتى يعني عروض تقديمية كاملة بالباوربوينت يسوي لي إياها، مع ميزة الجدولة يعني اللي هي متى الأوقات متى تبي يطلع لك إياها ويظهر لك إياها اللي تكلمنا عنها، مهمة تتكرر بشكل يومي أو أسبوعي ويعني وتتنفذ في سحابة الشركة، يعني ما لازم يكون جهازك شغال على أساس أنه هو يشتغل. فالخيار الأول كلود كوورك، اللي يستخدم كلود يقدر يروح على الكوورك وينظم الموضوع، وحتى أنت وتستخدم الكلود سئلة وخلي هو حتى يكتب لك الأمر اللي أنت تبيه. طيب، يعني في ناس شو تسوي؟ تخلي هو نفسه المحرك يقول له عطني الأمر اللي ممكن أحطه في الكوورك اللي أخليني أخلي الذكاء الاصطناعي ينفذ لي 1 2 3 4، عرفت؟ وهو بيكتب لك إياها، انسخها وحطها فيه. الخيار الثاني طبعا هو الشات جي بي تي من أوبن إي آي، وطبعا يقدم هو بدوره قدرات وكيلية معروفة. طيب، ويعني وضع يعني هو الشات جي بي تي يمكنها يتصفح الانترنت وينفذ لك المهام، والمهام هذه ممكن تكون متعددة الخطوات ويقوم فيها طبعا نيابة عنك. طبعا
طبعا هذا بالإضافة إلى إمكانية إنشاء نسخ مخصصة من المساعد اللي عندك تبنيها بالتعليمات النصية. يعني بس أنت كل اللي عليك أنك تكتب له وشنو هذه الشخصية وإيش مهمتها وإيش المصادر لو بغيت تحدد له المصادر اللي يجيب لك منها المعلومات. فبعدين شنو اللي راح يصير؟ فهي هذه الأوامر اللي أنت عطيت إياها ولما حددت الشخصية والمهمة الخاصة فيها ومصادرها، فتصبح عندك مساعد متخصص تعيد استخدامه متى ما أنت بغيت. وعشان ما يظل الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم عنه نظري مستمعين الأحبة، إليكم أمثلة عملية من واقعنا يمكن لأي منكم أنه يجربها خلال هذا الأسبوع. يعني صاحب مشروع صغير يكلف وكيل بإعداد تقرير أسبوعي عن المنافسين اللي عنده في السوق هو أسعار السوق. تخيل أنك أنت لما تبي تسوي دراسة، يعني تبي تفتح مطعم، تبي تفتح محل تجاري معين، عندك بضاعة معينة، خدمة معينة أنت تقدمها، أكيد يعني ما بتكون أنت الوحيد اللي في السوق، لكن أنت تبي تعرف المنافسين مالك، تبي تعرف أسعارهم، تبي تعرف طريقتهم في العمل. فأنت لازم تسوي بحث عملي ويصير له شغلتين، أنك أنت بروحك تسعى للتجربة معاهم وتدور، صح؟ لكن هني الموضوع يكون مختلف، لأنه هو بروحه لما أنت تعطيه المسميات شخصيا، يعني إذا كانت عندهم مواقع رقمية وتطبيقات وتعاملات إلكترونية، فبالتالي هو يقدر يقوم بالعملية هذه. فهو يقوم لك بإعداد التقارير الأسبوعية حقك عن المنافسين وأسعار السوق. طبعا الموظف يقدر يكلف الوكيل بتخليص المستجدات المهنية في قطاع كل يوم صبح يعني. طيب الطالب ممكن يكلف الوكيل بمتابعة إعلانات المنح الدراسية والبرامج الدراسية أول بأول. الأسرة ممكن تكلف الوكيل بمقارنة أسعار تذاكر السفر لوجهة إجازة، يعني حق بيسافرون معين، حق وجهة معينة يبي يقضون فيها إجازتهم، ويشوفون يقول له راقب الأسعار، وأول ما تصير الأسعار زينة على طول اشتري. عرفت القاعدة واحدة، أي مهمة متكررة تتضمن بحث وجمع وتلخيص هي مرشح مثالي للتفويض. بحث، تجميع وتلخيص، هذه الأشياء كلها يعني مرشح مثالي، على أساس أنك أنت تعطي حق الأجنتك AI أو الوكيل الرقمي اللي راح تنشئ لك بشكل شخصي أن يقوم لك بالعملية هذه. ولكن طبعا أكيد مستمعي العزيز راح تكون في قواعد السلامة الأساسية، واللي هي 3 قواعد رئيسية. طيب القاعدة الأولى، أول شيء لازم أنك أنت تراجع الشغل قبل لا تعتمد. يعني أنت الحين خليته يجمع لك، يعني الحين مثلي أنا المساعد الرقمي الخاص فيني أو الذكاء الاصطناعي الوكيل الخاص فيني لما يجمع لي الأخبار والبيانات، أنا ما أخذها وأقراها لكم، أنا أفلترها، أتشيك عليها، أتأكد يعني أن الأخبار صحيحة، إذا ما فيها مصدر ما أقراها، ولما أشوف مصادر ما أعرفها أدخل هذه المصادر وأشيك عليها بعد. عرفت؟ فأنت بالتالي لازم تكون حذر مستمعي العزيز أيضا من الأخبار. فبالتالي هو راح يريحك من عملية الجمع، من عملية البحث والجمع والترخيص، لكن أنت عليك بعد التأكد والمراجعة قبل اتخاذ القرار. فبالتالي يعني ما تخليه هو يعتمد كل شيء، لا، انت خلي الموضوع عندك. يعني او شيء لازم تراجع قبل لا تعتمد. فالوكيل موظف مجتهد لكنه قد يخطئ ويخلط، فلا تنشر تقريره ولا تبني قرارا عليه قبل مراجعتك له. بالضبط مثل لما يكون عندك موظف وتراجع ورا الموظف الشغل اللي هو يقوم فيه. القاعدة الثانية مستمعين الأحبة، ما تعطي حق يعني محرك الذكاء الاصطناعي، يعني لا تعطيه، يعني هو احنا بنقول الذكاء الاصطناعي الوكيل اللي هو الأجنتك AI، لا تعطي صلاحيات ما تخصه. يعني لا تضع في تعليمات الوكيل كلمات مرور، بيانات بنكية، معلومات شخصية حساسة. عرفت؟ فأهم شيء انك انت الحين لما تبدأ مع الذكاء الاصطناعي الوكيلي
لازم تبدأ معاه بمهام القراءة والبحث قبل أي مهام تنفيذية. يعني بعدنا تونا على أنك أنت تعتمد عليه أنه هو يتخذ القرار عنك، يعني لا تخلي هو اللي يتخذ القرار عنك، هو خلي مثل ما قلنا يبحث ويجمع ويلخص. هذه يعني شغلات صراحة تأخذ وقت طويل، فهذا هو جيد جدا فيها. وبعدين عشان أنك أنت تتجنب أنك تتقع في المحظور أو أنك ترسل شغلة بعد ما متأكد فيها. طيب أبدا يعني لا تعطي الذكاء الاصطناعي الوكيل الإيجنتك AI، لا تعطي يعني كلمات مرور، لا تعطي بيانات بنكية، ولا تعطي معلومات شخصية حساسة. القاعدة الثالثة، ابدأ شوي شوي صغير. جرب أول وكيل يعني أنت أنشأته من شات جي بي تي ولا من كلود كوورك، جربه بمهمة بسيطة وتكون ما فيها أي نوع من الحرج، افهم السلوك اللي هو يشتغل فيه، وبعدين توسع بشكل تدريجي. الثقة بالوكيل تبنى كما تبنى الثقة بالبشر، حط بالك من هذه الجملة، الثقة بالوكيل الخاص بالذكاء الاصطناعي تبنى كما تبنى الثقة بالبشر، بالتجربة والمراقبة. انت حين لما يجيك انت موظف جديد توك موظفة، ما تعطيه الأول والتالي بشكل سريع، صح ولا لا؟ تشوفه، تجربه أول 3 شهور، وبعدين تسلمه. يعني تبدي تعطيه يعني الثقة وتقدر تأمنه على الشغل بشكل أفضل وبشكل أقوى. طيب فعشان كذا مستمعينا الأحبة، يعني رسالة يعني أنا شخصيا أؤمن بها، التحول الحقيقي ليس في أن الآلة صارت أذكى، ولكن في أن التعامل معها صار أبسط. يعني وين كنا أو وين صرنا؟ يعني الحين شوف أنت أي واحد يقدر الحين يخلق له ذكاء اصطناعي وكيلي، عرفت، ويقوم بمهام بلغته العامية العادية، يتكلم معه، عرفت، وهو يقوم بالعملية هذه. من يتقن فن توجيه الذكاء الاصطناعي، يعني صياغة الطلب الواضح والتعليمات الدقيقة، راح يملك مهارة العقد القادم بأكمله. فبالتالي يعني مستمعين الأحبة، لازم نعرف يعني أهمية الذكاء الاصطناعي في هذا الوقت اللي احنا قاعدين نعيش فيه، وكيف انه هو صار من الشغلات المهمة. إذا أنت موظف بمؤسسة، شوف تخصصك، راجع نفسك، شوف الذكاء الاصطناعي أنت كيف تقدر تستفيد منه، كيف يقدر يعني يخلي البرودكتيفيتي أو خلينا إنتاجيتك تكون بشكل أفضل وجودتها تكون عالية. يعني اللي قاعد يصير واللي أنا لمسته مستمعين الأحبة بشكل شخصي في شغلي، في دوامي، في وظيفتي، إن الذكاء الاصطناعي سهل علي ورفع جودة الأعمال اللي أنا أقوم فيها، خاصة يعني مثلا الحين يعني إحنا كنا ناخذ فترة طويلة عشان نقوم بعمليات التحليل وإنشاء العروض التقديمية اللي هي من شأنها أنك أنت تقنع مثلا إدارتك العليا أن هي توافق لك على بروجكت معين أو على مشروع معين أنك أنت تقوم فيه. يعني أول كنا ناخذ فترات فعلا طويلة بالموضوع هذا، الآن الموضوع صار وايد سهل. اليوم أنك أنت تقدر تخاطب أي جهة وأي مؤسسة بالشكل والجودة المطلوبة وبالشكل المرتب والواضح. الحين صرنا ندخل الاجتماعات ومعانا أجهزتنا، تسجل الاجتماع كامل وبعدين تلخص لك إياه، وبعد عملية الترخيص تكتب الريكومنديشن، تكتب يعني أنت إيش اللي من المفترض تقوم فيه على حسب شغلك، مش يعني ريكومنديشن عام، مش يعني خلينا نقول يعني الخلاصة اللي أنت طلعت منها من الاجتماع مش حق كل أحد، لك أنت. أنت يعني صح، يعني أنت مثلا، أنا الحين مثلا كشخص تخصصي في المؤسسة وش دوري في الاجتماع، أنا إيش اللي المفروض أقوم فيه، عرفت. فهو ييسر عليكم الأمور بشكل جدا كبير، والأجهزة هذه صارت متاحة مستمعين الأحبة. يعني اليوم هواتفكم الذكية في إيدكم، أجهزة الكمبيوتر على مكاتبكم وفي منازلكم. طيب تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء كان تطبيق تنزله من متجر أو كموقع أنت تدخل عليه صار متاح. كل اللي عليك تسويه أنك أنت تدرب نفسك عليه، تدرب نفسك
على هذا الذكاء الاصطناعي وكيف انه هو يخدمك في تخصصك. واحنا اليوم تكلمنا عن نقطتين، النقطة الأولى انك انت كيف تهتم فيه بشكل شخصي، يعني انت كعبد كشخص انت بروحك يعني بشكل شخصي في حياتك اليومية كيف تقدر تستخدمه وتستفيد منه. ومثل ما قال أبو إسماعيل يعني الفزاري يعني ذكر كلام جميل، انه هو شخص متقاعد لكن ما يستغني الحين عن الذكاء الاصطناعي. اليوم يعني نشوف ان الذكاء الاصطناعي يقدر بالفعل انك انت تقدر تستفيد منه باشياء كثيرة، فقط جرب انك انت تدخل معاه وتتحاور معه. ولكن اهم شيء انك انت تشوف المصادر لما هو يتكلم، لازم يعطيك خاصة لما تسأل بشيء كريتيكال، لما تسأل بشيء يعني يخص قضية تجارية، يخص شيء قانوني، شيء يخص الصحة، شيء يخص إحصائية معينة، لازم يعطيك المصدر. ولما يعطيك المصدر، المصدر هذا كليكابل، يعني ممكن تضغط على المصدر يوديك له، عرفت؟ فبالتالي إذا ما كان يعطيك المصدر ترى حتبارك قاعد يهلوس. فهذه نقطة جدا مهمة. تخيل إذا تعطيه أسئلة عامة يهلوس، وإذا يهلوس ممكن يألف لك قصة عادي وأنت ما تشك أنه هو كلامه مش صحيح. فبالتالي مستمعينا الأحبة، هذا اللي إحنا نتمناه منكم أثناء تفاعلكم وتعاملكم مع محركات الذكاء الاصطناعي. إذا كنت موظف وفي مؤسسة لازم تستخدم الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح والشكل المطلوب، وما تسرب بيانات حساسة مع الذكاء الاصطناعي إذا كانت مؤسستك غير متبنيته. يعني نصيحة الليلة عملية ويحتاجها الجميع. هل لاحظتم أن مساحة هواتفكم تتناقص دون سبب واضح؟ أحد المتهمين الرئيسيين قنوات الواتساب اللي تتابعونها، قنوات الأخبار والرياضة، فهي تنزل صور وفيديوهات على أجهزتكم بصمت وتتراكم بالخلفية. الواتساب الحين راح تحل هذه المشكلة من خلال التحديث الأخير اللي راح تتيح لكم عملية تنظيف هذه المساحة بشكل جدا سريع. بهذا نكون وصلنا معاكم مستمعين الأحبة لنهاية حلقتكم لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. تقبلوا تحياتي، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل محمد الشبيبي.

السلام عليكم ورحمة الله. التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. بتكلفة تقديرية قاربت 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بلغ إجمالي المناقصات التي طرحتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 60 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 365 مليون ريال عماني. وأوضحت الهيئة أن المناقصات تضمنت عدداً من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، كما تم طرح مناقصات لقطاع الصحة كتوريد مستلزمات المختبرات وتقديم خدمات التغذية والتموين لمختلف مستشفيات وزارة الصحة ووحدات غسيل الكلى ومشروع إدارة واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، إضافة إلى طرح مناقصات في قطاع الطرق والإنشاءات والعقود الإطارية للجهات الحكومية. أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية، معظمها لحملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحا حتى 13 من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان يأتي ضمن سلسلة من إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال العام الجاري. افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته التاسعة. المعرض يأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية والتاريخية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، ويستهدف بناء شراكات جديدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض منتجاتهم وصنع شراكات بين الجانبين. إلى أخبارنا العربية والعالمية ضمن هذه النشرة. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل وإعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة تستهدف خصوصا البنى التحتية للطاقة. إلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. وتأتي الهجمات بعد مقتل شخص في ضربة أصابت مبنى شركة صينية في الكويت. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال مخازن لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، ما ألحق أضرارا بالمرافق والمنشآت الداعمة للخدمات الطبية. يأتي استهداف المنشأة في وقت تواجه فيه مشافي غزة ضغوطا متزايدة نتيجة نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما تتواصل الدعوات الدولية إلى حماية المرافق الصحية وضمان استمرار عملها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وإسرائيل عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات عنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان. يأتي ذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان
خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. شددت إيطاليا وفرنسا التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفق حوالي 60,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ الخميس الماضي دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن بتأييد من فنلندا والدنمارك، وأعلنت إيطاليا فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا. وفي فرنسا رفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا 5 مرات على ما قال وزير الداخلية لوران نونيز. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون جراء هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ استهدفت مبان بالعاصمة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وأضرار في منازل وسيارات سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. وعلى الصعيد السياسي، ضغط الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي على الولايات المتحدة وشركائه الغربيين لتلبية حاجة بلاده إلى المزيد من أنظمة بطاريات المضاد للصواريخ البالستية الروسية. اندلعت معارك بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومسلحي ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي في شمال إثيوبيا في تصعيد يثير مخاوف من حرب جديدة.

وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا في عدد من المناطق الشرقية من الجمهورية. وأفادت الوزارة بأن عمليات الرصد والتقصي أكدت تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت أن الفرق الطبية تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس وتسابق الزمن لاحتواء بؤر التفشي من خلال تنفيذ حملات تطعيم مكثفة تستهدف السكان في المناطق المتضررة. أخيرا، أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب ألمانيا عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء، فيما أسهمت التضاريس الوعرة في صعوبة تنفيذ عمليات مكافحة امتداد النيران. ويشهد عدد من الدول الأوروبية خلال هذه الفترة حرائق غابات مدمرة بفعل موجة الحرارة بينها إسبانيا وفرنسا واليونان، في حين تواجه بريطانيا موجة جفاف شديدة نتيجة انحباس الأمطار لفترة طويلة. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بتكلفة تقديرية قارب 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. حرارة النشرة، الزميل سليمان بن سهيل الكيومي نفذها على الهواء الزميل محسن بن سيف الحوقاني، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: حيوات ومرايا. الحياة في قطعة صغيرة. أن أنكتب وأترحل من خلال حياة في مقطع صغير متحرك، لا في متن مهلهل وفضفاض، في قطعة صغيرة لا في إقطاعية، في لحن طفيف لا في سيمفونية، في لعبة لا في طفولة كاملة، في سهو تواق لا في لهو عريض. أسهر على لحن متغضن يثمر يتما وحبة كبريت، ألتقي بهامش طريف ناقص لا بكتاب تليد كامل، أجوز جغرافيا زلقة حبيبة رأسها رأس وذيلها ذيل، منطقها يابس وندي، أمانتها مودعة ومضيعة، شعرها يتحقق ويهرب، يتجمع ويتشتت، يتلظى ويترمد، يتكدس ويتلاشى، يخيب وينتصر، يقف على درج عال وينخفض إلى درك بعيد. حياتي قطعة صغيرة وعلي أن أحيا في مزقها وشذراتها. حياتي شقعة ضوء طالعة من مغارة نبي مكلوم. حياتي ذرة غبار نزقة وعلي أن أحيا في هندبائها البرية، في كستنائها المتلظية، في حلق شاعر نهم وذواق. قطعة سأظل أحتكم إلى أخلاقها وعضلها وعظامها الحوشية الغريبة. قطعة تقودني إلى الأخضر واليابس، إلى الجهر والسر، إلى الصوت والصمت، إلى الهادئ والأهوج، إلى الأغنية والمهد، إلى الوادي الأغبر والبحر الذي لا يتوسط أحدا وشيئا. الحياة في سبخة هادية. ولد في تلك السبخة وتعثر وتبعثر، انتبه وثمل بملحها ومائها المتصدع وصوتها المتبطل، شهية مثل حب محرم، ملتمعة مثل ظهيرة نهضت فضتها فجأة في قلب الليل، مندلعة في خرسها، متبحرة في جهالتها الطرية، مجبولة على الهذيان والحمى والمماطلة. سبخة تتمدد على ضفاف المجد المهجورة وتندس بين بحر يتلاطم موجه وزبده وكبرياؤه، وبين صحراء جرداء تحتضن الآبار العذبة والينابيع اللامرئية. سبخة تلدغ مرارا في أول الفجر وآخره وتعلق تميمتها الأبدية، بينما اللصوص يترصدون فرائس العتمة وضحايا الظلام. سبخة هي جنون وتأريخ أهوج، شقاء المكان الطاهر وتاريخه وقصائده، أنهار محروقة الآن ومنسية أمس، ومهددة غدا، مشروع يجفل المطلق سر من رآها وقالها واحتكم إلى طينها وملحها وعرقها المتفسد أشواقا وحنينا وأباريق من رغبة. الحياة في رحلة قصيرة، كنت أغذ النظر إلى السماء فأحبطتني، وإلى الأرض فآلمتني، كنت أقدم شموعي إلى المسارات والطرقات فاكتشفت أن أصابعي قد ذابت في تلك التقدمات، وأن الشموع تحولت إلى سبج ورماد. كنت أداعب الذكريات وأشتبك مع حناناتها ولطافاتها، فلم تدع لي في منتصف الأمر إلا طيورها الميتة وفاكهتها العطنة ودواليبها المحطمة. أرحل في الدنيا أغسل غبشي مثل نملة أو حجر، فأكتشف أنني حلم مغمس في الفرح المهدور والأسى الناقص، فرح ينقرض وهو يتمسح بالهنيهات، وأسى أزلي تنقصه مراتب المطلق. واقفا على الرمال الذهبية أشرح الانتظار العاصف، ظلالي طويلة أكبر مما يجب، وشمسي تصغر وتتبأر، ومديحي أنني طريد وراحل على شفا خيط منهار. الشخوص تترنح في عيني كأقدار غائبة، بينما أرطن في داخلي مثل مفتاح صدئ معلق في متحف الأمل. الشخوص تنهبني وأنا لا أملك أن أستعيدها بغير اللوعة، الشخوص تفتك بي وتشتاقني وتراودني وتتشممني، وأنا أحك صدغي المنذور بالغبار. ليس لي خشبة مسرح تخلق على قيامتها نص معبأ بالقوة، ليس لي الحية الخالدة فأرتدي المعطف الجديد، ليس لي يد الربيع فأسلم أعصابي إلى الشتاء وأقدم زهرة إلى الرحيل. مرايا تتكسر وألحان تنهار ودخان يحضن رحلاته المكدسة بالتعب، وليس علي إلا أن أستمرئ رحلة قصيرة، رحلة قصيرة جئت أصافح فيها العناصر والمصائر، ملتجئا إلى اللغة كي تهبني منطقها المراوغ والملتبس، الناهش والخبيث، الجارف والمندس، المقلد والعاري، الطائشة والمهندم. الحياة في حشد الظلال، نحقق المعراج الشعري بجملنا الخرافي المزبد، بتنيننا الخبيث المجنح، بجدينا الثمل الأسطوري، بريشتنا المكابدة المغمسة في دوات الغامض والظلالي، برقصتنا التي تحقق انسجامها وقوتها من التناقض والالتباس الخلاقين. الحياة في وفاء شعري. عندما قتل المتنبي كان يحمل في خرجه، بالإضافة إلى 70,000 دينار، كان يحمل قصائد من مختارات أبي تمام ديوان الحماسة. وعندما مات الشاعر الإنجليزي تشيلي غرق، وجد في جيبه بعد أن غرق قاربه المسمى دون جوان كتاب شعر، أحدهما لسوفوكليس والآخر لكيتس. ويقال بأن الإسكندر المقدوني كان يضع تحت وسالته سيفه وملحمة هوميروس الشعرية الخالدة. الحياة في فهم الاختطاف. لمن نكب في موت أصدقائه: يا روح جلجامش تذكري إنكيدو. الحياة في طفولة. اللعب مع الوسائد: هل هو هواية أم جبلة؟ وهذا الطفل الصغير يقتل الوسائد بالاحتضان والعض، ولا يستطيع النوم إلا وهو يلوي أعناقها ومفاصلها. أتراها أمهات أخريات؟ أتراها سر يسطع في صدور الأطفال؟ الناضجون كلما أتوا صنيعا حسنا يصفق لهم الآخرون في حشد أو مهرجان، حتى وإن كان ذلك تملقا أو تثاؤبا، بينما الأطفال هم الوحيدون الذين يستطيعون التصفيق لأنفسهم بعد أن يأتوا صنيعا يظنونه هم أنفسهم حسنا، حتى وإن كان الطفل منهم متوحدا في غرفة لا أحد فيها إلا هو وفضائله التي تتبعه في غبطة وفي صلاة طفوليتين. حيوات ومرايا،
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، أصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاما على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة الأسبوع الماضي وفي حلقة هذا الأسبوع نحن نتشرف باستضافة فيلسوف العمارة الأستاذ الدكتور حبيب محمد صادق الذي يزورنا في سلطنة عمان. هو معماري لبناني ولكن درس في بلغاريا، تخرج بدرجة الهندسة المعمارية، وفيما بعد واصل دراسته للحصول على الماجستير، وفيما بعد بدأ دراسته للدكتوراه في إيطاليا، واشتغل لأكثر من 15 سنة في الترميم وفي التراث الثقافي في اليمن، واليوم هو يحل ضيفا على عمان. والحقيقة في حلقة الأسبوع الماضي نحن تكلمنا، يعني لمن أراد الاستماع للحلقة بإمكانه يعود إلى تطبيق عين لوزارة الإعلام، كل حلقات صوت العمارة موجودة، أو إلى حساب إذاعة سلطنة عمان عبر تويتر أو عبر موقع الساوند كلاود. الدكتور حبيب في الأسبوع الماضي تحدث معنا عن أنه العمارة هي ليست مجرد مأوى، ليست مجرد يعني حاجة، وإنما أيضا هي انعكاس للثقافة، والثقافات ليست ثقافة واحدة، يعني في نفس المدينة هناك طبقات ثقافية متعددة، ولابد أنه المعماري يحترم، وإن كان يعني هناك بعض العوامل التي تفرض أحيانا يعني سلطة الدولة، وأحيانا المصالح والظروف والجغرافيا، هناك كثير من العوامل التي يعني تجعل من المكون المعماري مكونا يعني معقدا ومتشابكا. لذلك تطور العمارة لن يكون فقط من جانب شكلي ولا من جانب وظيفي، هي عملية حلزونية متداخلة واقع في ليس فقط في العمارة، في مختلف المجالات. وأصبح يعني المعماري يقدم، هناك حالة من الاغتراب في هذه المدن، وهذا أيضا يعني أدى إلى أن تكون العمارة بدلا من أن تكون حقا من حقوق الإنسان أصبحت سلعة لا تستطيع إلا فئة معينة شرائها واحتكارها، بل وأصبح المصمم ينظر بفوقية ولا يصمم إلا للقادر أن يدفع. ومدننا اليوم يعني قد لا يشعر يعني ساكنها بالانتماء فيها. فدكتور، نواصل الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. أولا أرحب فيك في الاستوديو وأشكرك جزيل الشكر على مدى حلقتين تشرفنا.
1: شكرا جزيلا، واستكمالا رح نخوض دغري بالموضوع. يعني اليوم إذا تحدثنا مثلا عن المعماري الكبير راسم نجار، أنتج إنتاجا معماريا حاكى فيه الحداثة والزمن، وأعاد إنتاج أنماط من العمارة المرتبطة بإرثها المعماري، خاصة في المدن التي عمل بها مثل السعودية أو مثل عمان أو غيرها من المدن العربية. نفس الشيء معاد الأنوسي، بعدين عندك رفعت راح إلى بعد آخر، إلى نوع من التشكيل في البنية المعمارية عبر التجريدي في التشكيل التقليدي، وذهب به إلى بعد استخدم فيه التقنيات ومواد العصر بشكل كتير فعال، بعكسها لمفهوم حداثي للعمارة. هذا ما بعتبره أنا إعجاب أو مطابقة بالمطلق، ولكن مثل ما قلت مرة الماضية هذه محاولات فردية جيدة ساهمت بشكل أو بآخر. ولكن مثل ما تفضلت حضرتك، عنا نحن أزمة الاغتراب، أزمة التوسع والتحولات السريعة بمجتمعاتنا وباقتصادياتنا وبعالمنا العربي، خاصة هلأ في ظل هذا

0: هذا الصراع وتحية للشعب الفلسطيني بغزة بهذا السياق. واليوم أسئلة كبيرة عن الأمراض. يوم التدمير الممنهج اللي عم يحصل لهذا التراث في فلسطين العريق اللي حصل بجنوب لبنان، اللي حصل بالعراق وبسوريا، واللي عم يحصل بأماكن متعددة. اليوم هناك ضرورة لمواجهة هذه التحديات. نحن أطلقنا بالمجموعة من المعماريين ما يسمى اللقاء العمراني. معنا من لهلأ معماريين من 5 دول، يعني لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن، كمبادرة أولية في سياق البدء في صياغة نوع من الوعي المنتمي إلينا، خلق نوع من الثقافة بالعلاقة مع تحقيق عمران مجدي، لأنه في هناك كثير من العمران اللا مجدي، وفي دلائل كتير يحصل. يعني بتعرف سوليدار عنا وبنت ما قدرت تمشي، وهلا أسواق بيروت اللي هي أضخم يعني مشروع عمل انتهى. يعني المسألة مش مسألة أن تدفع المال لتبني مشروع، المسألة أن يكون هناك نوع من الجدوى لهذا. والجدوى هي ولا الجدوى هي ليست مالية، الجدوى هي اجتماعية.
1: معظم المشاريع اليوم لما تطرح في هذا السياق نلاحظ أنه يعني مالك المشروع والجهة المنفذة دائما يعني اللي هي هم أصحاب المصلحة، خلينا نسميهم إن صح، يعقدوا اليوم في المعارض العقارية مع المطورين مع السفراء، يقول لك تعال استثمر، تعال ادفع المال. يعني فذاك الذي يأتي هو لم يسكن فيها. أريدك تسلط الضوء على موضوع تسليع العمارة. أعتقد أنه الرأسمالية اليوم استحكمت في مدننا. نحن حتى ندفع قيمة هذه الشقة أو قيمة هذا العقار نقترض، لعله هو أكبر قرض يعني في حياة الإنسان باعتباره أكبر مبنى يعني هو يعمله فيما بعد، أو لا أقل، أنا أتكلم عن الإنسان المتوسط الدخل الآن، ثم حتى يعني يدفع هذا القسط لحق أساسي من حقوقه يضطر أن يعمل في وظيفة بدلا من أن يحقق فيها ذاته، تجد يعني هو يناضل لأجل توفير متطلبات أساسية يعني تؤمن له الكفاء. فيما بعد في نفس هذه المدينة حتى يوصل إلى هذا العمل يحتاج يأخذ مركبة ويقضي في الازدحام يعني عدد عمر يكاد ربع حياته رايحة في هذه الازدحامات، وانتهت يعني هذه الحياة بين اقتناء مركبة لأجل العمل لأجل أن أدفع حق مسكن، وأصبحت الرأسمالية تخلينا في دائرة مغلقة، بينما يعني نحن في مجتمعاتنا أجدادنا ويعني كان هذا الحق بسيط، ما ناخذ نحن همه بذاك الهم الكبير، وكان في مستوى من الإبداع وفي مستوى من الإنتاج. أما اليوم ما صار، فأريدك تسلط الضوء دكتور حبيب على هذا الجانب.
0: هو أنا لما قلت لك هذا اللقاء عمران معتبر أنه المدخل لعملية الإصلاح هي عبر التعليم وعبر التخصصية وعبر الأبحاث التي تنتج معرفة أنثروبولوجية حول تفاصيل حياتك، ولا نقدر ننتج نوع من المكان، مش العكس، مش يصبح المكان في خدمة رأس المال الآتي. الإنسان هو بيعيش تقريبا بين نص حياته أو تلت حياته ليمتلك بيت ليرتاح فيه. فتخيل إنه هذا البيت يصير مجرد قفص، لأنه مثل ما قلت أنت هو سلعة، الذي يدفع أكثر يحصل على خدمات السكن أعلى أوطر. يعني مفهوم رفاه السكن، رفاه المنطقة اللي يعيش فيها الإنسان، مفهوم اليوم سقط تحت حكم رأس المال، راح تحت حكم تسليع الحاجات الأساسية للإنسان. معلش نحن مش بس

0: بحاجة للسكن. نحن المساحات العامة بحاجة، أماكن التنزه، أماكن اللهو للأطفال، أماكن التجهيزات اللي هي إلها علاقة بال يعني لما نحكي عن دور الرعاية وعم نحكي عن الأطفال ونحكي عن المدارس، كمان هذه جزء من حيزات المكان والمدينة، وهي تعتبر خدمات أساسية. المسألة الثانية الثالثة اللي هي بترتدي أهمية، أنه هل سياسات الدولة أو الإدارة الحكم مبنية على إنتاج قوانين وتشريعات وقرارات دورية لها علاقة بدراستها للواقع الاجتماعي، والله على طول بنسمع نحن عم نعلم بالجامعاتنا لتحقيق حاجة السوق. مين قال هذا الحكي؟ هذا أكبر تعميم رأس مالي حصل بالتاريخ، عملته أمريكا. اليوم أنا إذا بدي أحكي بتعليم منتج، أول شيء التعليم هو لتحقيق حاجات المجتمع، أنا بحاجة لكذا وكذا وكذا. بيبلش مجتمعي يبني تعليمه وفق حاجاته، ولما بيحقق حاجاته بصير عنده اقتصاد. هذا الاقتصاد اللي بينجو هذا التعليم نتيجة حاجات المجتمع وقدراته بيتحول ليصير الفرصة الكبيرة للعمل. ولكن أن نحول التعليم اليوم كل الجامعات اللي بتعمل ماسترات بالجامعات المرموقة كلها مدفوعة من شركات، أنت بتعمل لي دراسة بهذا البحث، هذا أنت ممول صار بحثك لشركة لتطور صناعاتها أو لتطور إدارتها إذا كان بالعلوم الإنسانية، لتطور تقنياتها بالعمارة لتصير سلعة أكثر تسويقا.
1: طيب دكتور أقاطعك شوي معلش، يعني هنا السؤال من شقين. الشق الأول، إذا كانت سواء الجهة حكومية أو الدولة، أنا لا أخص الآن الحديث بعمان أو
0: لا لا لا،
1: أنا أتكلم بشكل عام. نعم، أو كان
0: وعم نحكي بإيجابية
1: نعم، أو كان يعني أو كانت بشركة قطاع خاص أو مطور، يقول لك طيب أنا أريد أبني هذا المشروع، أريد أعمل لك مدينة مزدهرة أو مدينة إنسانية، لكن من الذي سيمول؟ أنا أحتاج المستثمر الذي يأتيني ويقوم ببناء هذه المساحات سواء كانت عامة أو خاصة. من ناحية أخرى أيضا، اليوم في عندنا R&D Research and Development، يقول لك أنا أطور هذا المنتج لكن استنادا على دراسات، لا تكون القرارات يعني عشوائية. فأنا لو أخلي نفسي الآن في مكان صانع القرار، فإذا أنا أردت أن أخذ قرار أن أنشئ مدينة جديدة باقتصاد توفر فرص عمل، فلا بد أني أنا أرجع إلى الأكاديميين، أنه أستند إلى أبحاثهم، وحتى أنا أستطيع أن أحول هذه الأبحاث وهذه الدراسات الاستشارية أو الأكاديمية إلى واقع، أنا أحتاج إلى مستثمر يمولني.
0: لا، يجب أن تصبح اليوم المؤسسات البحثية والتعليمية، يعني هون عندنا مشكلة بالمؤسسات البحثية، نحن يوظف أبناؤنا في أبحاث لمؤسسات غربية بتصير عندهم، يرجعوا هني بيفوتوا علينا بنتائجها حتى يدخلوا أسواقنا من بابها الواسع. القضية الأساسية، يجب أن يكون هناك دائما دعم لإجراء الأبحاث الدورية حول قضايا تشكل تحديات. اليوم بس نحكي عن العمارة، العمارة هي لتحقيق حاجات المجتمع، بس نحكي عن النقل بدك خطة نقل، مش النقل مش زفت ورصيف، نقل في خطة نقل، نقل العام، شبكة الطرق، المحطات، هل النقل هو متعدد الوسائل إلى آخره، وبدك سياسة نقل. يعني اليوم بعض الدول بيعطوا بدل نقل لموظفينهم بالوقت اللي قادرين يعملوا نقل عام وما وزعوا، قادرين يعملوا تعليم مهم لكل موظفينهم، ما يعطوا بدل تعليم يروح يعلم أولاده مؤسسات خاصة أو خارجية إلى آخره من القضايا. مش موضوعنا، بس موضوعنا الأساسي اللي عم تتفضل فيه حضرتك، يعني المسألة مش عم نحكي هلأ بتركيبة تعمل نوع من النظام المثالي، لا، على طول المجتمع قدامه تحديات، على طول إدارة الدولة عندها تحديات، كل ما تغير الزمن، كل ما تغير الزمن، إما أن تذهب إلى ثبات وركود، إما إلى هبوط، إما إلى صعود. لتأمن صعودك أنت مفترض يكون عندك فهم ووعي لجوهر مشاكلك وتحدياتك حتى تحلها. وأنا تقديري مفترض يكون الطاقة الذاتية، يعني الطاقة المحلية هي الأساس، هي الأساس. أنت ما بتستعين بالأجنبي لأنه أنت ما عندك شيء، لا، تستعين بالأجنبي بحاجتك. لازم القصص الأساسية، لأنه التعليم صار متاح. شو بعد ناقصنا ما نكون معلمين من أمريكا لليابان مثلا، ما يكون عندنا أهم مؤسسات تعليمية؟ في دول كتير جابت ناس من هبة وده بعلموا، وبس وقفت عجرية صارت هي مسؤولة. يعني أنا ما بدي أحكي هلأ، أحكي نوع من مدخل بالتالي، بس هناك ضرورة جدية، وهوني عندي المعمارية أنه يكون قدراتهم العلمية وقدراتهم المعرفية قدراتهم الثقافية أن تكون عالية، أن يسخروا كل هذه الإمكانيات في خدمة الحاجات الاجتماعية وفي خدمة المجتمع ورفاهه، لأنه على طول بيجنحوا المعماريين إلى رؤى اشتراكية، مش بالإيديولوجيا، رؤى اشتراكية اللي هي مساواة الناس بالحق بالعيش الكريم وبالتنزه وبالعمل، وأنه كل الأماكن تكون هاي موجودة تاريخيا عند قسم كبير من المعماريين،
1: بس ما تضبط. يعني دكتور، الآن إذا عملنا نحن مدينة جديدة وقلنا والله راح، وهذا اللي يعني اليوم معظم الحكومات بهذا الاتجاه تنحو، يأتي المستثمر ولكن جزء من هذه المدينة بسعر مخفض كإسكان اجتماعي ومساعدات. أنت لما تخلي صاحب الدخل الضعيف بجانب الدخل، السوق راح يفرض نفسه. حتى لو أنت حاولت حماية يعني الضعيف أن يكون له موقع في هذه المدينة، ما راح يستطيعوا يجاروا بعض من خلال مشترياتهم ومن خلال مصاريفهم اليومية.
0: ليش سمينا مبنى ما من طابق أو طابقين عنده طابع تراثي سميناه كوخ؟ لأنه نشأ بجانبه ناطحة سحاب، وأصبح هذا المبنى البسيط كوخا أمام هذا المبنى. أنا ما قلت لك ما بدي نفوت لأنه مش اختصاصنا، لا أنا ولا أنت،
1: صحيح
0: قصة السياسات اللي عند الدولة اللي عم تقوله صحيح، ولكن أن لا يتحكم رأس المال بكل الأمر.
1: طيب أنت ترى الحل في التعليم دكتور؟
0: لا، مش بس بالتعليم، بالسياسات، بالخيارات اللي بتخدها. يعني أنا اليوم إذا عندي منطقة يعني ما مأمن فيها النقل، ما مأمن فيها البنية التحتية اللازمة، ما مأمن فيها التجهيزات اللازمة، يعني التجهيزات الصحية، التجهيزات التربوية، تجهيزات الكهرباء والتليفون والمواصلات إلى آخره. فتقديري أنا المشكل مش هون، المشكل كمان عند المعماري. المعماري مثل ما قلت بيجي مستثمر، أحيانا في علاقة بتلعب دور إيجابي بين المعماري والمستثمر، بتلعب دور بين المعماري كاستشاري لسلطة ما أو لحكومة ما أو لإدارة ما. هذه المسائل اللي عم نحكي عنها ما فيها تخضع إلى منطق السوق فقط. مشكلتها إنك عم تخضعها لمنطق السوق فقط. في شيء لازم يبقى برعاية الدولة، يعني المساعدة في تأمين سكن. اليوم السلطات المحلية على مستوى المدن والأحياء عندها أراضي ملك عام، فيها تعمل مسابقات، فيها تعمل مشاريع عليها ضمن تعاونيات، ويكون في معماريين مساهمين بشكل كتير فعال بإنتاج تصاميم وبإنتاج آليات لتحقيق الإنتاج المعماري، مثل ما عمل أرافانا ما تشيلي بيعمل الهيكل وفات تشارك هو الناس. هاي وجهة نظر. هلأ يمكن البعض بيعتبرها مثالية والبعض بيعتبرها طوباوية، إنه كيف بدك تجي يجوا الناس، يعني أنت تبني وهني عم يبنوا معك، يعني خلي شو هاي آليات، في نماذج لها. بس أنا بالنسبة لي الأهم هو أن لا يتحول المعماريون إلى عبيد عند سلطة المال.
1: ما هو المعماري المقاول وأعتقد كل المهن يعني في نهاية اليوم هو يعمل لأجل المال.
0: ما في يعمل لأجل، عنده دور. انتبه، بس نقول إنه الطبيب يقسم اليمين على القيام بمهنته. طبيب ممكن يأذي شخص بعملية. بتعرف المعماري شو بيسبب خراب؟ بيسبب خراب مجتمع بعمرانه الفاسد، بعمرانه الفاشل. المعماري بس يبني بيت تسكن فيه عائلة، أصبح هذا البيت ذاكرتها لجيلين ثلاثة، من أطفال لأحفاد إلى آباء. المعماري الذي يشوه فقط في خدمة المال والنيوليبرالية وتفلتها بضمن مدينته، عم بيسيء، يؤدي يعني يسبب انهيار مدينته، يسبب انهيار مدينته، لأنه أصبح عبدا للمال. عندك دور أنت كمعماري، ما فيك تهدر حق المجتمع والأفراد فقط لأنك أنت عم تشتغله باعتباره بزنس للعمار. تعرف أنه بيناتنا نحن المعماريين يعني موجودة هاي، وفي معماري بيشتغل ما إلى علاقة بأتعاب وشو، وفي معماريين عاملين بزنس ضخم جبار، يعني هم يعتبروا من أغنياء البلدان على مستوى تصنيفاتهم. هذا خيار بالآخر بالحياة، بس الشيء اللي مفترض يصير، لا عنده التزام المعماري، عنده التزام. لا أنت بدي أنا علمك وخرجك لتيجي تشوه فضاءات الحياة، حتى خد أجرك بس ما تأخذ أجر إضافي في خدمة ما هو غير صالح للمجتمع. ما ليش يعني أنت رحت على بيروت، أحياء بيروت، الشارع هو مشكل من الأبنية.
1: صحيح.
0: يعني أصبح الحي، يعني كان الحي أفقي، وقفت بناية، أصبح درج والمصعد هو الشارع إلى الحي هذا، أصبحت الأبنية امتداد للشوارع، في بوابة بتفوت وبتصير بالمبنى. بلش عم ينتشر الجاتو، مفهوم الجاتو، بناية بقلب المدينة مصورة وبدك تحكي من برا على الانترفون ليفتح لك الباب الأول، بدك تحكي مرتين ليفتح لك الباب الثاني، والباب الثالث لتوصل على باب بيته. ما بطلت هيك، نحن مش هيك. كان الناس في بكل من ها من عمان إلى الأناضول يدخل إلى المكان، وكل عمرهم مسلمين وأفضل مننا اليوم أهالينا. ها كان يقول يا أهل الدار، ها حريم البيت يفوتوا يتستروا أو كذا، لما يدخل يدق على الباب يقول يرفع الصوت، حتى ما كنا هالقد قاعدين ضمن سور ضمن سور ضمن سور. بعد مجتمعنا هو ذاته، بعد عاداتنا هي ذاتها، تطورت مفاهيمنا، تطورت علاقاتنا. بس هذا لا يعني انه انا اروح وجيب اسوار من الخارج وصور حالي فيها وقول انا عندي الديانة الفلانية. مش مضبوط هذا الحكي. احنا ديانة تواصل وانسانية، بالتحديد الاسلام، بالتحديد الاسلام. هذا القطع بالمدينة كل عمر الناس، نحن بنعلم بالعمارة انه نلاقي المساحات اللي بنصممها هي للتلاقي والتواصل الاجتماعي.
1: طبعا نحن ما نتكلم عن السور اللي هو الباوندري وول،
0: لا لا لا لا،
1: نحن نتكلم عن الأسوار الثقافية.
0: أيوة.
1: ولكن على عطفا على موضوع السور دكتور، المملكة العربية السعودية مؤخرا يعني بدأوا بإلغاء الأسوار، الجدران هذه اللي تحيط بالأرض، كانت الناس ما متقبلة لا خصوصية البيت. الآن في كثير من الحارات لا، الناس بدأت تتقبل إنه البيت مطل مباشرة على الشارع بدون يعني عملية وجود أسوار. هذه النقلة الثقافية بالبداية كان في رفض كبير، أن الناس ما متخيلة، لكن بمجرد أن شافوا نفعها على الحي وعلى علاقاتهم بين بعضهم الآن تشجعوا أكثر. ألا تعتقد أيضا إنه يعني في مسألة التجريب يعني في العمارة الحلول غالبا تبقى نظرية، يعني نحن المعماريين نتكلم وننظر، لكن لما نأتي على الواقع ترى أربع جدران وسقف، ما في هذه النظريات لا تطبق.
0: لا بالعكس، بالعكس. اليوم شوف هذا المثل جدا مهم اللي ذكرته. في تحولات بدها تحصل. ما كانوا نسائنا منخرطين بسوق العمل، كل مره عم تزيد. انخراط المراه بسوق العمل ادى الى نشوء وظائف كثيفه ببعض المدن، إلها علاقه بالجاردري، برعايه الاطفال، إلها علاقه بخروجها، إلها علاقه تغير تصميم البيت حتى، يعني ما عاد البيت هو
1: المطبخ،
0: هو المطبخ يعني. لا عندك اليوم مثل ما قلت انت انه التحولات الاجتماعيه والثقافيه اللي عم تصير بالمدينه ما فيها تضل المدينه مبنيه على احياء قبائليه وعشائريه وسكن مبني على العائله، بدا عم تصير الوظائف والناس رح تتغير. وين دور المعماري المحلي؟ دور المعماري المحلي انه يعمل هالنقله بسلاسه بطريقه ليس القطع القاسي. ده الحاله مثل ما قلت انت انه نحن قلت لك انت معمول انه طلابنا بنقول لهم انه شو هي المساحات الطلاق الاجتماعي، مكان السوق والاسواق الصغيره مش المولات، ما بروح لخيام بضلني بقول بعني مصر، وحتى بعمل سوق مغطى سوق بس ما بعمل مول. مفهوم المول اللي بتفوت فيه وكل شيء وصاير صاير هاي ثقافة جديدة هاي ثقافة جديدة. نحن معودين نروح نمشي نتسوق نحن والعائلة والأطفال، ممكن تمشي ضمن مبنى بس هذا سوق، ما تروح إلى مفهوم المول. في قضايا كتير نحن دخلت علينا، يعني رحنا باغترامنا حتى بطعامنا بتلاقي مدننا مليئة بالمطاعم الغربية.
1: أنا أحييكم في بيروت، كان عندكم بنالي العمارة غيرت اسمه إلى جائزة المعماريين العرب. كلمة بنالي يعني ما هو معرض كل سنتين، لماذا نحن نأخذ اللفظ الأجنبي؟ الأفينيوز يعني هو الطريق أو الدرب في قطر.
0: بقول لك جاليري يا أخي، جاليري هو رواق، في أجمل من هذه الكلمة؟ رواق، فناء.
1: فهو المول لو سميته سوق أنا يعني أعتقد ثقافيا
0: يختلف.
1: فقط إضفاء أحيانا لمسات بسيطة في المصطلح هي تعطيني الإحساس بالانتماء إلى إلى إلى مكاني أنا.
0: بتختلف علاقتك مع الوظائف جوا. بطل فوت أنا على مبنى مسكر، تعرف أنت المولات اخترعت بالدول الباردة لأنه ظروف المناخية بيمروا عنه 6 أشهر وأربعة أشهر جليد، بحاجة ليكون مصبوف، بحاجة ليكون مدفى وإلى آخره. نحن إجا على الدول الحارة كمان كان له وظيفة، بس إنه ما انتقل باعتباره خيار ليعمل نوع من الادابتيشن مع ليعمل نوع من التلائم مع المناخ وإنه تخفيف حدته، راح بالمطلق، راح مثل ما كأنك قاعد بالسويد أنت.
1: طيب نفس الحالة تنطبق هنا لأن عندنا حر ما نقدر نطلع،
0: بس يعني بس قادر تعمل سوق، قادر تعمل سوق
1: ومكيف
0: ومكيف. بيختلف مفهوم السوق عن المول. المول هو مفهوم شو؟ مفهوم استثماري تسليعي لمفهوم السوق، تحويله إلى مساحات بتبيعك، مساحات بيع مقسمة بمعزل عن حركتك بالداخل، كل الهدف جذبك للشراء، بينما السوق هو حاجة فيك تتجول فيه وتنقي حاجاتك وتكون انت ضمن بعدك ضمن بيئتك الطبيعية. انه نحن معلش انا معنا لهلأ نحن بنحب نروح نشتري لحمة من عند الجزار، لحام تسميه، ما فيني انا وقف على كونتوار علبين محطوطين وانا يعني يجي اشتري اخذ لحمة ما معروف منين. انا بروح بيشتري خضرتي من عند بائع الخضار. بائع الخضار يعني بصير في علاقه بينك وبينه، الخضره اللي جاي بيحكيك بتشتري. ففكره انك تفوت على مكان انت حياتك زي المصنع ورايح تشتري وقود للمصنع، هذا مفهوم المول. اكلك لباسك الى اخره معروض بطريقه، بينما المسار اللي كانت فيه أسواقنا هي مسارات، فيك تحافظ على المسار وتروح إلى بنية جدا مودرن ويضل فيه فراغات، في فسحات، المقهى، الاستراحات لما بتفوت العائلة. لا المول مش هيك.
1: طيب الآن يعني أنا أعتقد دكتور أنه هذه المسألة يعني تحتمل الاختلاف،
0: طبعًا
1: يعني فيها
0: طبعًا.
1: فيها تدافع.
0: لا، في واحد في واحد بتصميمه يكسر اللي عموله، أنا بتصميمه للمول في يكسر اللي أنا عموله. هلا اليوم نعلم إنه اليوم عندك اليوم الثقافي السائدي إنك تعمل باساج، تعمل ممر ضخم لا يعني محلات ضمن منطقة مسقوفة، ويكون عندك نوع من الـ من الـ من السكن ستراكتشر بديعة ملفتة يعني. بس هذا هون الغربة، هون الغربة، انك انت ما عدتش، انت صرت عم تفوت على القفص، صرت عم تفوت على القفص، والقفص عندك في كل شيء.
1: طيب هنا قد يعني تأتي المسألة الاقتصادية، أنه هل أنا بقائي في الموروث الثقافي يعني لا يأتيني بذات الجدوى الاقتصادية أو بذات لأنه أيضا في النهاية اليوم نحن في عالم البقاء فيه للأقوى، أنا لو بقيت أنا متمسك بهذا التراث، في حين اليوم يعني المول أو الأفينيوز أو يعني إيش ما كانت المسميات، هذه الثقافة الجديدة هي التي تجتذب الجيل الجديد اللي مرتبطة بالتقنية، مرتبطة بالإلكترونيات.
0: أنا ما عندوش شيء آخر عم نشوفها هي بس. نحن اليوم انتبه، أنا ما عم نحكي ضد وعم بكونه، أنا مول عنا، أنت بسؤالك أنه عم نستورد كل شيء، حتى الوظائف عم نستورد، حتى الوظائف عم نستورد. فاست فود نحن شو قصنا؟ عنا مليون خيار نعمل أكل محلي أكثر صحة وأكثر وألذ وأطيب وطازج مما هذا الاستيراد اللي عم يصير لهالكميات من الأكل المصنع ومصنع التصنيع وإشكالياته الصحية. نحن عنا مفهوم السوق اللي هو أبني خاصة بعض الدول العربية عملت سوق، ما عنا نحن اللي اخترعنا الأسواق التركية. عندك سوق الخضار، سوق السمك، سوق كذا، عندك أسواق متخصصة بالقماش بالثياب، فيك حتى بالمول بتصميمك لإله يجي بصيغة سوق مش بصيغة القبة التي تحته كل شيء.
1: لا أنا أقصد دكتور يعني أريدك تسلط الضوء على موضوع التراث الثقافي وعلاقته باقتصاد المدينة.
0: هل هذا هو سؤال على فكرة جوهر اليوم عنا كلنا سوا؟ يعني اليوم دغري بتروح الناس بس تقول توظيف التراث بتروح للسياح. هلا هو التراث والآثار صارت اليوم عنصر جذب.
1: أنا لا أقصد أن أحد يعني بالآثار،
0: لا لا لا،
1: أقصد الثقافة الموروثة بشكل عام.
0: عم أعمل لك مدخل أنا لألا أنه اليوم أنه أنا ممكن روح على بعلبك أحضر مهرجان، بس أنه اللي بيفوتوا على بعلبك ليحضروا فعاليات ثقافية رح يسكنوا بأوتيلات، رح يصرفوا، رح يتغدوا، رح يأكلوا، يتعشوا إلى آخره. السؤال أكبر من هيك. التراث هو قبل ما يكون في خدمة الاستثمار وفي خدمة إنسان المكان. شو بتعني خدمة إنسان المكان؟ ما رح أحكي خطاب هيك الهوية والانتماء، لا. التراث هو استثمار في الماضي استمر إلى اليوم، قيمته بعد موجودة فيه، قيمته الفيزيائية، لأنه كل مبنى هو قيمة حق فلوس. لأرجع ابني نفس البنية هبط وابني بدها تكلفك. طيب وهذا عنده قيمة، ما في مبنى تراثي ما عنده قيمة تاريخية، قيمة جمالية، قيمة رمزيته يعطي صورة للمكان. فالاستثمار بهذه الصورة بمستقبل حواضرنا هو أحد العناوين الرئيسية التي تشكل تحدي اليوم بمدننا العربية. انه السؤال كيف بده يبقى التراث اذا انا عندي هذا سؤال ببيروت، عندي مبنى

0: والإدارة مسارات وظيفية لإلها يصير أساسها التراث ومداخيلها عالية جدا، يعني بتحولها إلى أماكن للمراكز الثقافية. يعني اليوم أنا بقول إنه بعض الطلاب اللي جايين يدرسوا بالجامعات ممكن يسكنوا بهيك أبني، يعني حولهم أنا لشيء مفروش، بيحولوا الجو، بعملهم كل خدمات، ممكن أنا حولهم إنه بعطيهم أنا لمراكز ثقافية أو مراكز للسفارات، بروح بهذا. يعني هاي الدولة بتبلش هي تروح تحدد مسيرتهم لهول الأبني، ليه؟ لأنه هو بيعبروا عن هوية البلد، وهودي الاستثمار فيهم لاحقا. بتعرف أنت اليوم بأوروبا أنت بلندن، يعني الأماكن التراثية الأماكن الحيوية بالاقتصاد البريطاني، نفس الشيء بإيطاليا بيفوت عليها ملايين السواح إيطاليا بسبب تراثها. فالتراث بدك مش بس ترممه وترفع عليه فلوس، بدك تقيله وظيفته بالمستقبل. يعني أنا بكرة بعتقد مثلا الحرف، مش الفنانين الحرفيين يقال، يعني ما رح أعمل أنا مسرح شي بدق نحاس وشي عم يعمل فخار، لا، بس أنا حي للإبداعات الفنية المعاصرة. يعني في ناس بيشتغلوا جرافيك ديزاين، عندهم أشغال، عندهم بالتكستيل، عندك أعمال فنية اليوم معاصرة جدا راقية مهمة وبتدخل، يعني بتحولها سوق للمجوهرات، بتحولها
1: الحقيقة في هذا السياق. يعني أنا ما يعني عادة الأمثلة الأوروبية وإن كانت معروفة وفي تجربة منها تحكى، ولكن أحب أبحث عن الأمثلة اللي في منطقتنا. أنا الحقيقة من التجارب اللي لفتت نظري تجربة لها بعضها مشاريع أهلية تحكي يعني كمتاحف تحكي قصة العائلة والتاجر الذي فيها، بعضها لا، حولت إلى مثل ما تفضلت إلى أماكن ثقافية، أماكن لقاءات ومراكز، وبعضها حولت إلى مطاعم تأتي إلى المنطقة القديمة في مطاعم يعني راقية. صحيح الآن هي ليست لها وظيفة سكن، ولكن أصبحت لها يعني وظيفة جديدة. كذلك نذهب إلى المملكة العربية السعودية، عندهم الدرعية، يعني الدرعية مدينة تاريخية قديمة، لما تدخل فيها تشوفها كومة من الجدران التي أنت ما ترغب أن تسكن فيها، ولكن في الفراغات ما بينها تم يعني ترميم المباني القديمة، وفي الفراغات تم إنشاء منشآت مكيفة، وتغير الاستخدام من فقط أنا أذهب إلى أن زيارة منطقة تاريخية في الأمام، أصبح في ممشى كبير على الوادي، أصبح في مسجد، أصبح في أندية، أصبح في مطاعم، فصار هو نوع من الحفاظ والترميم وإعادة التوظيف كذلك. فنحن نتكلم عن ليس مشروع واحد، ثلاث أو أربعة مشاريع في مشروع واحد. وأعتقد
0: في يعني نحن اليوم، أنا مش عم بحكيك شيلهم وعزلهم، أنا ضمن نسيج مدينة بيروت أو طرابلس أو صيدا أو سور في أبني ممكن تصير بيت ضيافة، بلا ما أروح بمفهوم الفندق، روح على مفهوم بيوت الضيافة، شبكة ضمن شبكة من الشباب ومن السياحة الثقافية أو السياحة العائلية، بيسكنوا بيأكلوا أكل محلي. اليوم عم نعمل نحن مجموعة مشاريع بهذا الاتجاه بالتعاون مع البلديات، السلطة المحلية، توثيق تراثها، إعادة تأهيله، وتأسيس شبكات من بيوت الضيافة. يعني بلا ما تحكي بعمار فندق وتجيب مستثمر، كل هالأبنية بين مجموعة قرى اللي عندها طابع تاريخي وجميلة، فبتحولها إلى بيوت ضيافة اللي بيجوا على المنطقة بيسكنوا فيها.
1: ذكرت لفظة السياحة العائلية أو الثقافية، في كثير من المناطق المحافظة يعني ما تريد السياحة الغربية المرتبطة، يعني
0: إلى بعد آخر، يعني إلى بعد معلش، يعني انه هلا يجي تعالوا لليمني او للعماني بدنا نحول بيتك، بفكرك بدك تعمل له شيء كذب، هيك باعتباره السياحه بمفهومها الغربي بذاكرته التقليديه، بينما قادر يعمل سياحه في مقاييسه هو،
1: وهذا الذي
0: تجزء حصل من العالم.
1: هذا الذي حصل في نزوه وفي بهله وفي مسفات العبريين، الحارات القديمه اعيد استخدامها سياحيا، أصبحت الآن العوائل تذهب، البيوت القديمة أعيد ترميمها إلى مقاهي وكافيهات ومطاعم، بل حتى الغربي الذي أصبح الآن يأتي يقول أنا ما أريد السياحة اللي أجدها في كل مكان في العالم، لا أنا أريد أتعرف على ثقافة المكان.
0: حتى بتصير مباني بفوتوا المكاتب، يعني أنا معماري لا بدي أفتح بمبنى 30 طابق، ممكن يكون مكتبي بأحد هذه الأماكن. المحامي يعني هذه بدها سياسات تعمل أنظمة خاصة بكل مكان وفق شروطه وفق طابعه، وأن أن أن أن تحكم بقانون بنا يراعي شروط استمرار هاي الأمكنة باعتبارها أمكنة جذب ثقافي وسياحي واقتصادي. مش بس
1: أنا هذه النقطة التي يعني كنت أرغب أن أصل إليها، إنه التراث ليس بالضرور أن يكون متحف، وليس يعني عائقا عن أن يكون رافد اقتصادي، ولا نحتاج دائما إلى المال الأجنبي وإلى المستثمر الذي سيأتي. يعني دائما رأس المال الأجنبي يفرض شروطه، وقد يفرض على مجتمعاتنا، وهذه الرأسمالية التي نحن اليوم قد حلقاتها يعني تستحكمنا وتقيدنا، ما فات الأمل أن تكون أن نتراجع يعني، وأن أن نطور ما بين أيدينا واللي هو ثمين. الكثير من الناس غالبا لما تعتاد على المدينة تملها ما تشعر بقيمة ما هو بيدها.
0: في دول عندنا نحن يعني دولة مثل إيطاليا اقتصادها قائم على جزء أساسي منه على التراث، يعني بيزوروها وهني بيتباهوا. عندنا مصر دولة تمتلك إرث، العراق، الجزيرة العربية، اليمن، عمان، بلاد الشام، عنا إرث مش طبيعي جدا مهم. أهم هو إنه أن لا ننسلب وأن لا نغترب بتأثيرات المركزية الغربية، وأن نتخلى عن الثمين عنا بالوقت اللي ما شغلنا عقولنا، ما قبلنا التحدي بإنه كيف نحول هذه المناطق التراثية إلى مناطق حياة تنتج حياة في المستقبل. هذا السؤال الرئيسي، وهذا لا بديش أحكيك أنا تقنيا لأنه عادة بتحاشى كتير، بس إنه فينا نتدخل. أنا يعني بأحد البيوت اللي رممتها لشخص أديب وشاعر محمد حرم بالبقاع، بيت من الطين والحجر الريجولر الغير مشغول، يعني عمره 150 سنة
1: ما شاء الله.
0: فلالو لنشتغل على مفهوم إني أعلق زمني على جدار أبي بطريقة أن لا يلغي المكان، بل يبقى المكان، يبقى أطيافه أبيك من خلال البنية المعمارية، وأن تعلق زمنك بطريقة يجوا أحفادك أو أبنائك يقولوا هذا زمن جدي وزمن أبي وزمني، والمكان صار مكان ممتع للعيش. ليش؟ لأنه أهلناه بما يناسب الآن، مش رجعناه للماضي. وهي قضية بعتقد المعماريين متخصصين فيها، وأفكار يحاسبوا على ما ينتجونه في هذا السياق.
1: هل تعتقد؟
0: ما بدي أحكي، يعني أنا عادة بكل الأهل المؤهل تقنيا والمؤهل علميا وثقافيا لازم يكون عنده القدرة الفنية على
1: أنا ما راح أدخل يعني من هو المعمار الجيد والسيء أو ما هي العمارة الجيدة والسيئة الآن، لأن أنا ما في صدد. كل حالة لها ظرفياتها وخلفياتها، ولكن
0: حتى الكبار في مشاريع بتنجح في مشاريع بتفشل،
1: صحيح.
0: حتى كبار المعماريين.
1: لكن خليني أقول، هل فعلا يعني اليوم المعماري العربي عموما يتمتع بهذه الثقافة؟ ألا تعتقد دكتور أنه يعني أصبحنا ننتج أو نخرج من كلياتنا ومن مدارسنا معماريين أبعد ما يكون عن الثقافة المحلية، وحتى بل لا يعرف إيش التراث اللي موجود في بلده؟
0: أنت بالبداية يسعى رأس المال إلى استخدام الأجنبي في البلدان، مش جديد. بعدين اليوم عم يتنازلوا المعماريين العرب والفنانين العرب والمبدعين العرب

0: ينهزموا أمام إدارة مجتمعاتهم، منشان هيك عم يفشلوا بأن يكونوا هن سادة بلدانهم في إنتاجهم الثقافي والجمالي على الأقل. فهذا موضوع هو انسلاب إدارة السلطة إلى الخارج، حتى الشركات بيجيب لك دراسات وأبحاث. يعني المشروع اللي يصير مشروع بيكون عمل له شيء 3-4 مستويات من الأبحاث والدراسات الغربية اللي عم تسقط عليك تسقيط. بالوقت أنا بيجب أن نمتلك الجرأة لنأسس مراكز أبحاث حتى نبلش نغلط. شو العيب إذا أخطأنا وتعلمنا؟ وبعدين بدك إيه؟ أنا مع أنه هاي دعوة بطلقها من هون، اتاحت الفرص أمام القدرات الشابة العربية ضمن بلدانها، لأنه الجيد عنا عم ياخدوا الغرب لمعلومات، وأنت بتعرفها أكتر مني.
1: صحيح.
0: يعني أنت هلأ إذا صارت لك فرصة بطل ترجع على مسقط.
1: لا أبدا. درستها وقارنت، ويعني أعتقد أنه في دول الخليج عموما وفي عمان خصوصا أنه المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة وفيها تحديات، ولكن يعني أعتقد أنه هناك في فرص كبيرة رغم الإحباط لليوم. أنا ما أتكلم عن الوسط المعماري، لكن في وسط الشباب بشكل عام في نوع من الإحباط، في نوع من التخوف، في شح في الوظائف، في يعني الالتزامات المالية كبيرة، والتحديات سواء كانت على الأفراد أم على الجهات الاعتبارية أم الحكومية كبيرة. ولكن أعتقد إذا هذا الفكر كان موجود في العمارة وفي القطاعات الأخرى أننا نحن من نقود ونحن من نصنع ولا يعني نقلد ولا نستنسخ، سيكون أفضل. والشيء بالشيء يذكر، نحن ذكرنا الحلقة الماضية مكتب المعمارية زاه حديد، وأنا في لندن يعني حاولت أن أستغل وجودي كمعماري أدرس هناك أني أخذ وظيفة عندهم ولو بالتعاقد الجزئي لأجل أن أكسب خبرة من مكتب عالمي. ولكن ما تفاجأت به أستاذ حبيب، هذا المكتب اللي ينفذ مشاريع في مختلف دول العالم، مكتب في واجهة معرض لكن في الخلف اللي هو المطبخ مكتب صغير. فقلت لهم طيب وين تنتج الرسومات وين؟ قالوا نحن ما نشتغل في الرسومات، نحن نسند من الباطن إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة موجودة في الصين وفي الفلبين وفي تايلاند. فبالنتيجة نحن ذهابنا أيضا إلى هذه المكاتب الكبيرة ليست بالضرورة أنه الذي يقدم لنا المنتج هو في النهاية، هي تذهب إلى مكاتب صغيرة ومتوسطة في بلدان تعتبر اليد العاملة فيها أقل وأرخص، في حين أنه لو نحن جئنا إلى بلداننا العربية نحن قد لا يعني ما تكون لدينا الإمكانات التي تتوفر عند المعماريين الكبار، ولكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم المكاتب الاستشارية الصغيرة من 3-4 موظفين إلى مكاتب متوسطة يعني كثيرة وقادرة أن تقوم بهذا العمل وأكثر. فأنا لما أسند ولما أعطي الثقة إلى شبابنا وإلى المعماري العماني أن يصمم، فأنا ليس فقط أمكن بهذا الفكر وإنما أيضا أنا أصنع اقتصاد.
0: بس كمان مطلوب من المعماريين مسألتين أساسيات. أول شيء التحرر من التاريخانية والتاريخ والإقفال على الرأس، ينطلق إلى إلى إلى إلى إلى مساحات جديدة. يعني إما أن تكون سلفيا في العمارة أو أن تكون مهزوما منبطحا أمام التيارات الغربية بالمطلق. وهي ظاهرة عنا منتشرة، اللي عنده موقف من التعميم الغربي رايح الى الى الى سلفيات، ما عاد الى
1: متمسك بالقوس،
0: ما عاد الى وظيفة يعني. ما فيك يعني. فمطلوب من المعماريه اول شيء يعني التواضع بما يتعلق انه انت عليك مهمه اجتماعيه بدك تعطي جزء من حياتك، مثلك مثل الطبيب، انت ضررك اكثر توسعا واكثر
1: بقى. كان احدهم يذكر يقول اذا الطبيب اخطا تزهق روح واحدة، ولكن إذا المهندس أخطأ
0: تزهق
1: عشرات الأرواح في المبنى،
0: أحياء ومدن. المسألة مسؤولية بالاتجاه، مشان هيك قلت لك بالبداية التعليم حتى يقدر يبني. معرفة محلية ويقدر يبني إنسان عنده معرفة وثقافة بتاريخه وبعمارته المحلية. اليوم بتجيب معماريين يعرفوا تاريخ أوروبا أكثر ما بيعرف شو جاره وشو.
1: مع الأسف مدارسنا ما تدرس التاريخ المحلي، تدرس التاريخ الروماني واليوناني في تاريخ العمارة. ولكن بدأنا هذه الحلقة وقلنا أنك دكتور حبيب صادق فيلسوف للعمارة، سبقك فيلسوف، سبقك فيلسوف العمارة الدكتور رفعت الجادرجي، وزرته في منزله في آخر لقاء إعلامي، لأنه بعد أسبوعين دخل إلى المستشفى في جائحة كوفيد، ويعني استوفاه الله إلى رحمته. سألته قلت له هل من وصية توجهها للمعماريين اليوم؟ فقال اقرأوا تاريخ العمارة. أنا ما فهمتها في ذيك اللحظة، ولكن اليوم بعد هذا الحوار على مدى حلقتين يعني أجد أنه تاريخ العمارة يعني من الأمور الهامة. فدعني أوجه لك أيضا نفس السؤال الذي وجهته إلى المرحوم الدكتور رفعت الجادرجي، أعطيني نصيحة إلى أبنائك المعماريين، وأنت أستاذ أكاديمي ويعني تخرج على يديك عدد من المعماريين، هل من كلمة توجهها إلى أبنائك المعماريين خصوصا الصاعدين منهم؟
0: هم في المعماري أن يفهم من هو، من أنا، حتى لو درسنا بكلنا، لأن القسم من التدريس فيه اضطراب وفيه تأثيرات كتير كبيرة. المعماري الناجح هو من يدخل الفرح إلى قلوب من يعيشون في أبنيته، لأنه هذه مهمته الأساسية، بأن يكون ملتزما ببيئته، مش بيئته هو، ممكن عم يشتغل ببيئة، يمكن يكون أنا عم يشتغل بباريس، يعني يستزم بالبيئة التي يبني لها، أن يحترم قيم الإنسان الذي يبني له، وأن يحترم حياته، لأنه المعماري هو منتج فضاءات الحياة ومصمم، وهو صانع ذاكرة الإنسان بصفته الفردية أو بصفته الجماعية. لذلك على المعماري أن يسعى لأن يمتلك وعيا لمجمل القضايا اللي بتشكل تحديات، وأن يعمل على أن يكون له ثقافة واسعة بتنوع الناس وبيئاتها. ثلاثة، أن يكون صاحب علم لكي يخضع هذا العلم في خدمة إنتاجه المعماري. خمسة، أن يكون ملما بالفنون، ممكن ما يكون رسام أو نحات أو موسيقى، سنكون ملما بالفنون، لأن الفنون ستخضع لتصبح عمارة، وعندما تصبح الفنون عمارة تصبح فيها الحياة بداخلها، وليست صورة نتفرج عليها معلقة على الحائط أو منصوبة على قاعدة لنلتف عليها.
1: وهكذا
0: المعماري هو إنسان متميز، هذا إنسان متميز مش باعتباره منتجا لسلعة اسمها العمارة، باعتباره منتجا لفضاءات الحياة
1: وخالقا لي يعني لل
0: خالق أنا الخلق لله، الابتكار للإنسان،
1: فخلينا نقول المبتكر. وأنا أحييكم دكتور أيضا على إطلاقكم لمشروع العمارة العربية، الذي أتمنى الآن أن يتسع من لبنان إلى دول أخرى، هذا الوعي بين المعماريين العرب وهذا التواصل أرجو أن لا ينقطع، وأرجو أن لا تكون هذه زيارتك الأخيرة إلى عمان.
0: يعني أتمنى يعني بمحبة شديدة لهذا البلد، وخاصة أنتم تجربتكم تجربة عند قيم معمارية، عند بالتحديد عمان من البلدان القليلة اللي عندها هوية معمارية، وهويتها المعمارية مبنية على تراثها ومبنية على حداثتها، مش مبنية على فقط بلد عنده آثار. حتى الـ يعني حتى الـ الإنتاج المعماري في صناعة فضاءات المدينة عنده التزام جدي بالمقياس الإنساني، هذا اللي حسيته وهي شغلة كتير جدا مهمة جدا مهمة. وبتمنى لكم كل الازدهار.
1: نحن نتمنى لك طيب الإقامة بين أهلك وبين إخوانك، وأهلا فيك في بلدك الثاني، وشكرا لك على وقتك للحديث إلى مستمعي صوت العمارة ومن يتابعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. كان معنا على مدى هذين الأسبوعين في حلقتين الأستاذ الدكتور حبيب محمد صادق، أكاديمي بالجامعة اللبنانية، وأيضا هو منظر وفيلسوف في العمارة. وهذا ليس من شطط دكتور، هذا هو ما يعني تعرفنا عليه في الوسط المعماري أن نسميه، بين من العراق إلى الأردن إلى سوريا لا يختلفون يعني في ذلك دكتور. ونحن فخورين، نحن نعتز يعني بهذه الزيارة، وأنا شخصيا ممتن لك على قبولك الدعوة، وأتقدم لك بالشكر الجزيل على تشريفك لنا دكتور.
0: شرفني أن أكون بيناتكم، بالتوفيق.
1: شكرا، أتمنى أنها كانت حلقة ممتعة أعزائي المستمعين، لعلنا شوية أثقلنا في الطرح، ولكن هذه الإثارات للإشكالات وللأسئلة هي دافعة للتفكير في عمارتنا وفي حياتنا التي نقضيها داخل هذه الفضاءات وهذه الأمكنة. إلى أن نلتقي بكم أعزائي المستمعين في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر سوية

0: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بالحبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى زجالية
1: وسليمان بن

0: يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
2: سنتحدث في هذه الحلقة عن نوع من الأفلام السينمائية يحمل خصائص وسمات مشتركة، الأمر الذي يجعلها تشكل نوعا تصنيفيا محددا.
1: إنها أفلام الطريق، وإن اختلف المصنفون السينمائيون على مدى إمكانية اعتبارها نوعا مستقلا بذاته،
2: أو كما يدرجونها أحيانا ضمن تصنيفات فرعية لأنواع أخرى محددة كأفلام الوسترن أو التشويق أو الحركة أو حتى أفلام العصابات، وذلك حسب الأجواء التي يتعاطى الفيلم معها.
1: سنحاول الآن تعريف أفلام الطريق والخصائص التي تجمع الأفلام التي تقع ضمن هذا التصنيف.
2: يتضمن فيلم الطريق العربة التي تقل فردا أو مجموعة من الأشخاص في رحلة ما من مكان لآخر، سواء بالمعنى الحقيقي أو المجازي.
1: تأتي هذه الرحلة بغرض الهروب من الحياة التي كانت الشخصيات تعيشها، وتوقا إلى نوع من الخلاص والتجديد في أرواحها للحصول على حالة من الوصول بعد نهاية الرحلة،
2: وذلك عبر الوسيط أي الطريق الذي يقل سالكه من بداية إلى نهاية ما باستخدام وسيلة تمكنه من تحقيق الرحلة.
1: من هذه المحاولة في تعريف أفلام الطريق يمكن إدراج ما يلي ضمن هذا النمط:
2: أفلام الطريق من خلال الرحلة، التجوال، الهيام، الترحال، البحث عن الآخر أو البحث عن الذات، أو البحث عن عالم ما خياليا كان أو افتراضيا أو حقيقيا.
1: أفلام الطريق للعبور من مكان إلى آخر متمثلة في الحدود، الحواجز، العقبات، البحار، الفضاءات، المسافات والهجرة.
2: أفلام الطريق للعبور من وإلى الحياة متمثلة في رحم الأم، إلى الموت والقبر، مواكب الأعراس، الجنازات.
1: أفلام الطريق سياسيا وتتمثل في المسيرات، التظاهرات، التجمعات، الغزوات، الانسحابات.
2: أفلام الطريق في القطارات، البواخر، الطائرات، الاتصالات القديمة والحديثة،
1: المحطات، التوقف، التبديل، الاستراحة والتقاطعات.
2: أفلام الطريق في عمومها تستبصر العالم وتكتشف معاني له في طرقه، تقاطعاته، جغرافيته، شعوبه، ثقافاته وأعراقه.
1: الإشارة عند النظر إلى بعض الأفلام إلى أن مجرد وجود طريق يسير أحدهم فيه لا يؤهله تلقائيا أن يكون فيلم طريق.
2: قد يحدث هذا الالتباس الظاهري لأن أفلام الطريق تتضمن كما ذكرنا تشكلات كثيرة يمكن أن تتقمصها،
1: إلا أن أفلام الطريق في جوهرها تتناول شخصيات تكون حياتها عالقة في عوالم تبدو مغلقة وعديمة الجدوى، في حين يقدم الطريق خطة خلاص واعدة على الرغم من الغموض الذي يكتنف الرحلة المقبلة.
2: ليست جميع هذه الشخصيات بائسة وضعيفة بشكل مطلق، بل هي على مقدار عال من الشجاعة والعزيمة للقيام بهذه الرحلة لدرجة لم تكن تتوقعها عن نفسها.
1: أفلام الطريق هي رحلة الحرية للخروج الأكبر في الحياة عبر عقبات ومصاعب وإحباطات عديدة تعترض الدرب.
2: فلنأخذ مثالا على أحد أفلام الطريق، وهو فيلم المخرج ريدلي سكوت الشهير ثيلما ولويس الذي تم إنتاجه في بداية التسعينيات.
1: يتحدث الفيلم عن امرأتين محطمتين تعمل إحداهما كنادلة بائسة في أحد المقاهي، بينما الأخرى ربة منزل متزوجة من رجل متسلط يسحق شخصيتها.
2: ليست هاتان المرأتان ضعيفتين في الأساس، لكن الحياة تآمرت عليهما لتحشرهما في زاوية لا تشعران أنهما تستحقانها.
1: لقد كانتا تعلمان تماما بوجود الطريق، لكنهما أرادتا انتهاز الفرصة السانحة للسعي نحو حرية ما أو جنة متخيلة متى ما تأتت اللحظة المناسبة لها.
2: لا لكن الحرية في أفلام الطريق كما هي في الحياة لا تأتي دون مقابل، لابد من ثمن يدفعه المرء للقيمة التي يحصل عليها من الحرية.
1: وبالتالي ليست ظاهرة أفلام الطريق في نسختها السينمائية بجديدة على الحياة البشرية،
2: إذ أن الرغبة في الاكتشاف والوصول إلى هناك وما هو أبعد من هنا كانت رغبة ملحاحة للإنسان الباحث، ولم تكن الرغبة في المضي قدما آتية بالضرورة من دوافع مشروعة.
1: فالأمريكي الأول مثلا فر من أوروبا إلى القارة الجديدة هاربا من قمع يمارس ضده دينيا، ليستعمر في المقابل أرضا يقوم بدوره بقمع من كان فيها من السكان الأصليين من الهنود الحمر.
2: ثمة أفلام طريق ذات نهايات مغلقة بلا أمل كبير أو ثقة في هذه الحياة، إنها لا تعد بأي خلاص ممكن. من هذه الأفلام فيلم قتلة بالفطرة وكاليفورنيا الشهيران.
1: بالنسبة لهذين الفيلمين فإن الطريق مليء بالقتلة الذين لا يأبهون بأي أحد يسير فيه، إنهم مهووسون بإفناء غيرهم من البشر دون أي شفقة عليهم.
2: ولعل الفيلمين المذكورين يوصلان رسائل قاتمة المغزى، ما دامت الحياة مليئة بهذه الدموية فما الذي يستحق أن نجازف بحياتنا من أجله؟ وأي أمل نرتجيه في هذا الدرب المهلك؟ وأي خلاص سنحقق من هذه المخاطرة؟
1: لكن لحسن الطالع سنجد دائما من يتطلع إلى بصيص النور في نهاية النفق، ويبقى لديه الأمل الكافي ليتسلح به في مطبات الطريق الجديد في أفلام أخرى.
2: فلنستمع أعزائنا إلى بعض الأفكار المتعلقة بأفلام الطريق فيما تبقى من هذه الحلقة مع السينمائي الإماراتي مسعود أمر الله.
1: ولمسعود أمر الله فيلم درامي قصير يدعى الرمرم، وهو مدير مسابقة أفلام من الإمارات التي ينظمها المجمع الثقافي في أبوظبي، حيث تأتي ثيمة أفلام الدورة السادسة في سينما الطريق. بداية مرحبا بك أستاذ مسعود أمر الله.
2: ما الخصائص التي تسهم في تحديد أفلام الطريق كونها نوعا قد يبدو ظاهريا سهل التعرف عليه؟ هل يمكن تصنيف أفلام الطريق كصنف مستقل في حد ذاته أم يتبع نوعا آخر من وجهة نظرك؟
3: والله باعتقادي أن تمييز سينما الطريق بالمعنى الحرفي فأعتقد أنه راح ينحصر في الطريق المألوف تحديدا بوسائل النقل، سواء كانت طائرات، قطارات، سيارات، دراجات. هذا هو التفسير الحرفي يعني لمعنى سينما الطريق، يعني أثناء الطريق أثناء رحلة ما تقع أحداث معينة، وفي نهاية هذا الحدث نجد حلول أو نجد يمكن نهاية مفتوحة لتفكير ما. لكن نحن كنا اللي حبينا أن نفتح المجال بشكل أكبر إلى مفهوم الطريق، سواء يعني الطريق بمعناه الواسع، سواء كان يعني الطفل في في في في بطن أمه، في رحم أمه، خلال التسعة شهور هذه ربما تكون رحلة أيضا في في في في الزمن أو رحلة في المكان، التنقل ما بين الحياة والموت، الذاكرة، العودة إلى الذاكرة واستشفاف معاني منها، محطات التوقف مثل الترانزيت في المطارات أو في القطارات، الحواجز، سواء حواجز سياسية أو حواجز نفسية أو حواجز، هي أيضا تشكل بشكل أو بآخر يعني حاجز للمرور أو للعبور أو للتنقل أو للانتقال من حالة إلى أخرى. الحلم أو الخيال نفسه، لأنه الشخص يجلس في مكان واحد لكن يحلق في خياله إلى مكان أبعد، فيتنقل من صورة إلى أخرى. المسابقة حاولت تفتح الباب لكذا شكل من أشكال الطريق، سواء كان بمعنى الحرفي أو المجازي.
1: أستاذ مسعود، هل تم تنميط هذا النوع في الأفلام المعاصرة بحيث يبدو أي فيلم يحتوي على طريق ومركبة مؤهلا أن يسمى فيلم طريق؟
3: لا، ليس كل الأفلام يعني مؤهلة تكون بالطريق. يعني أعتقد في الحياة العصرية نحن نعيش فورة تكنولوجيا وفورة عصر الاتصالات بمعنى أدق، أو المواصلات أيضا، هناك أشكال كثيرة، فلذلك الأفلام أعتقد أن تحتوي وسائل النقل. إذا شفنا أفلام كثيرة تحتوي وسائل النقل، لا تعني بالضرورة أنه فيلم طريق، لأنه صارت جزء من الحياة العادية جدا في العصر، في هذا العصر، انك تستخدم وسيلة نقل، فلذلك لا تعكس بالضرورة. ولكن هناك بالعمق هناك افلام تقع اصلا يعني في على الطريق يعني وتدور احداثها اثناء الطريق، والاحداث الرئيسية فيها مبنية على انه انه انه انه الطريق يشكل جزء اساسي من بنية الفيلم. فهناك يعني، لكن في تاريخ السينما درج على أن يسمى فيلم الطريق، لكن لا أعتقد أن هناك تخصص معين هو سينما الطريق. يعني ليس مثل الفيلم الكوميدي أو الفيلم الخيالي أو التجريبي أو الرسوم المتحركة، هناك تصنيف لسينما الطريق. لكن الأفلام اللي درج على أنها تكون وقائعها تجري ومبنية أساساً على الطريق، هي التي أخذت سمة الطريق. كما في سينما المؤلف مثلاً، حينما يكون المخرج هو المؤلف القصة، فهناك سينما المؤلف، ولكن ليست كتصنيف بحد ذاته، لكن درج على إطلاق سينما المؤلف أو سينما الطريق على هذه النوعية من الأفلام.
2: سؤال أخير أستاذ مسعود، كيف ظهرت أفلام الطريق في السينما العربية؟ بدايتها، تطورها، وما هي الأمثلة الجديرة التي يمكن أن تقع ضمن هذا النمط؟
3: والله أنا مش كثير يعني تحضرني الذاكرة بالأفلام العربية كيف بدأت وكيف هذا، لكن أعتقد هي مع موجة الواقعية الجديدة اللي بدأت في إيطاليا بعد ذلك العالم كله مشى فيها. فأعتقد أنه في هذه الفترة بالذات لما بدأت الأفلام تخرج من نطاق الاستوديو إلى الشارع وإلى الناس وإلى الحياة اليومية الواقعية العادية جدا، فأعتقد مع هذه البدايات بدأت أيضا تظهر موجات اللي هي سينما الطريق، لأن بدأت الكاميرا تخرج من نطاق الاستوديو وتخرج إلى الناس وتستخدم الآلة أو المركبة وتبني أحداث ليست كلها منحصرة في غرف مغلقة، إنما مفتوحة على لكن في السينما العربية هناك يعني نماذج كثيرة أيضا في السينما الطريق. يمكن اللي يحضرني بشكل قوي هو فيلم الرحلة الكبرى للمخرج إسماعيل فاروقي، فيلم مغربي، هو مبني على علاقة أب وابن يبدأوا يتعرفوا على بعض في رحلة طريق من فرنسا إلى الحج في المملكة العربية السعودية. فالأب يريد أن يذهب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى أداء فريضة الحج، والابن بشكل أو بآخر لا يؤمن بالديانات ولا يؤمن وغير ملتزم، شخص غير ملتزم. فيصير التعرف ما بين الأب إلى الابن أثناء الطريق، يتقرب كل منهما إلى الآخر ويبدأ يفهم الآخر من خلال عربة تقلهم، وهذه العربة تمر في دول مختلفة، وفي كل دولة هناك محطة جديدة في العلاقة ما بين الشخصيتين.
1: استمعنا إلى بعض الأفكار المتعلقة بسينما الطريق من السينمائي الإماراتي مسعود أمر الله، مدير مسابقة أفلام من الإمارات التي تأتي ثيمة دورتها السادسة في سينما الطريق.
2: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
2: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
4: عين على السينما.

0: الخميس للنوشي،
1: مازن بن حبيب المعيني،
0: عايدة بنت عيسى الزجالية،
1: سليمان بن علي المعمري،
0: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شجيرة عكبوت وبعض استخداماتها المهمة جدا، سواء كانت في أعداد صبغة الملابس أو للقطن أو لشباك الصيد أو غيرها، أو حتى تستخدم كفحم مميز جدا. هذا الفحم يستخدم في تنظيف الأسنان، يعني في الفترات القليلة الماضية أصبحت بعض معجون الأسنان بالفحم، وهذا الأمر مستخدم في جنوب الجزيرة العربية عند الإنسان منذ فجر التاريخ. ومش هكذا فقط، وإنما وصل الإنسان إلى تحديد بعض الأشجار، يعني هذه الشجرة مميزة جدا ليعمل منها فحم كمعجون أسنان، هذه الشجرة متوسطة، هذه الشجرة كذا. فمن ضمنهم هذه شجرة عكبوت، خشبها يستخدم لتنظيف الأسنان، وله يعني هذا يعتبر الجودة العالية أو أقصى جودة للفحم المستخدم لتنظيف الأسنان، مع أنه استخدام الخشب باستمرار قد يؤدي إلى أضرار جانبية معينة، لكن في ذلك الوقت كانت التفاصيل مختلفة جدا، وكان استخدام الإنسان للنظم البيئية هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان. النوع الآخر تسمى عكريت، هذه من الأسماء المحلية في جنوب الجزيرة العربية، من جنس الكيموفورا. هذه شجيرة منخفضة متفرعة أيضا من الشجيرات الجافة التي تمتد في سلطنة عمان وفي جنوب باكستان وفي شمال غرب الهند وغربها، وفي ظفار توجد هذه الشجيرة في البيئات الجافة والصخرية، ومنها المناطق الواقعة بين جبل سمحان والساحل شمال مرباط. وقد ارتبطت عكريت باستخدام تقليدي مميز جدا، كان السكان يزيلوا اللحاء الخارجي ثم يأخذون الطبقة الخشب الأخضر الواقعة تحته ويجففونها ويطحنوها، هي مثل اللحاء، مثل اللحاء الأخضر، لأنه جنس الكيموفورا بشكل عام الخشب ماله متقشر، اللحاء متقشر، العلوي متقشر ولونه بني ودائما في عليه قشور. هذه من الأشياء المميزة في أغصان النباتات. أيضا نبذة تعريفية جميلة جدا، أشجار التين مثل الطق فيها جذور جديدة كأنه أغصان جديدة ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، ويعني لونها متقشر خفيف بطبقات لا تلتصق فيه، هذه أشجار التين. أشجار صمغ العربي لون الخشب الجذع ماله أصفر وعليه شوك خفيف يشبه إلى حد ما سكف من الكيموفورا، لكن هو بارز قليلا. أشجار مختلفة وأشجار خفوت أغصانها كثيفة، هي شجيرة ليست ذات قصن جذع واحد وإنما جذوع مختلفة، وهذه الجذوع أغصانها طويلة وتستخدم كأخشاب مهمة جدا للنظم البيئية وفي الاستخدام التجاري والاقتصادي وإلى آخره. الشجرة لها أيضا طريقة خاصة في جذوعها وميزة خاصة لهذه الجذوع. هذا المسحوق، عندما نعود إلى شجرة عكريت، يستخدم من جنس الكيموفورا، يستخدم هذا اللحاء الخارجي لما يتم إزالته، ويستخدم طبقة الخشب الأخضر الواقعة تحته مباشرة، وهذه الطبقة تجفف وتطحن، وعندما تخلط بالماء تتكون رغوة معينة، استخدمت في الغسيل، استخدمت كشامبو للشعر، كصابون نباتي طبيعي بشكل عام، يعني له استخدامات مميزة جدا في هذا الجانب. أيضا الكيموفورا في موسم الخريف، هذه العائلة بأكملها تشكل صورة جميلة جدا، وفي بعض المناطق التي لا زالت صعبة على تواجد الرعي العنيف أو الرعي الجائر تنتشر فيها أعداد كبيرة من هذه الأشجار، سواء مجموعة مهمة جدا من الأشجار الكيموفورا الخمسة أنواع، ويوجد نوع آخر يسمى هيوك محليا أو هبسينوت، السائل الخارج منها يسمى هيوك. هذا النوع يشبه بدرجة كبيرة جدا مجموعة الكيموفورا، سواء من حيث القصن المتقشر أو من حيث الشكل، لكن هو يختلف إلى عائلة أخرى لأنه عنده سائل لبني شديد لونه أبيض، سنتحدث عنه عندما نمر إلى عائلته المميز جدا، له استخدامات طبية كثيرة جدا. وهذه المجموعة كلها هي التي تضيف بعد مختلف جدا إلى النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية. نحن نتحدث عن أكثر من 80 عائلة في جبال ظفار، كل نوع من الأنواع النباتية مثلا له ميزته الخاصة، لكن هذه الأنواع أيضا تشترك في صفات معينة لتشكل عائلة أو مجموعة أكبر. هذه المجموعة الأكبر يعني لها ميزة خاصة، مثل مجموعة البخوريات، عائلة البخوريات، أو مجموعة الكيموفورا، أو مجموعة التين، أو مجموعة السقط لوحدها. للأسف السقط لا يوجد لديها نوع آخر مرادف لها، لكن يوجد في بلدان أخرى حول العالم. مجموعة العائلة الفربونية، يعني مختلف أنواع العوائل النباتية التي تتميز بشكل جميل ومبدع وتظهر صفات مشتركة، سواء من حيث اللون إلى حد ما، شكل الورق، شكل الزهر، شكل التفاصيل الفسيولوجية الموجودة في كل نبات. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، والبداية بأبرز العناوين. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بتكلفة تقديرية قارب 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة مما وصفته التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بضرب إيران بقوة شديدة حسب وصفه، في حين فادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة تستهدف خصوصا البنى التحتية للطاقة. إلى ذلك، أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. وتأتي الهجمات بعد مقتل شخص في ضربة أصابت مبنى شركة صينية في الكويت. بالتصعيد العسكري، تستبق إسرائيل الإعلان عن موقفها من وقف إطلاق النار بالصيغة النهائية، ويواصل جيشها والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس.
1: استبقت إسرائيل الاجتماع المزمع عقده في مصر بمشاركة الوسطاء لتثبيت التزام الأطراف المعنية بالصيغة النهائية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجة من الهجمات العسكرية ضد القطاع. الغارات طالت منازل ومساجد وخيام نازحين في مناطق الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، ومخيمي المغازي والنصيرات ومدينة دير البلح في المنطقة الوسطى. إحدى الغارات تسببت في تدمير مستودع أدوية ومستلزمات طبية يتبع لمستشفى شهداء الأقصى، ما يزيد من تعقيد الوضع المتأزم صحيا جراء القيود الإسرائيلية على المساعدات ويعرض حياة المرضى للخطر. الغارات استمرت، فقصفت طائرة مسيرة حي الشيخ رضوان شمال غزة، ما تسبب في استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة آخرين، لتعقبها غارة طالت مدخل مدينة دير البلح، سقط على إثرها شهيد ومصابون. ودكت المدفعية مخيم جباليا في الشمال ومخيم لبريش في المنطقة الوسطى، وسجلت عملية نسف ضخمة شرق خان يونس في الجنوب، مع استمرار للوضع الإنساني المتدهور للسكان. حركة حماس التي وصفت موافقتها على الصيغة النهائية لوقف النار المتضمنة تسليم سلاحها بالمؤلمة، أكدت أنها تمت عقب التشاور مع الفصائل الفلسطينية. وأوضحت حماس أن الحديث يتمثل في تخزين السلاح الثقيل لدى اللجنة الوطنية الفلسطينية وفق شروط أهمها ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. بالمقابل، مصادر إسرائيلية تشير إلى رفض الانسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وهنا نقطة خلاف تحمل في طياتها تعقيدات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يدعم بسهولة مسألة الانسحاب لأنها قد تؤثر بالسلب على وضعه في الانتخابات المقبلة، ومخرجه الوحيد في حال مارس الرئيس الأمريكي ضغطا عليه التسويف لكسب الوقت. تصعيد إسرائيل يطال الضفة الغربية. جيش الاحتلال اعتقل عشرات الفلسطينيين خلال سلسلة اقتحامات لقرى رام الله ونابلس وقلقيلية وجنين وبيت لحم، في وقت وسع مستوطنون إسرائيليون بؤرة السيطان على أراضي قرية جناتة قرب بيت لحم، وأتلفوا خط مياه رئيسي يغذي تجمعات فلسطينية شرق مدينة القدس. وحسب تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن مجازر المستوطنين تكشف نسقا متصاعدا وخطيرا للإرهاب وتحوله إلى سياسة منظمة ومتكاملة مع الجيش الإسرائيلي وبغطاء داعم من الحكومة الإسرائيلية. في القدس المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا ووفر غطاء حماية لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، مع استمرار للخطوات المعززة للاستيطان بغرض التهويد. المعادلة الإسرائيلية واضحة، النجاح سياسيا يتطلب التصعيد عسكريا، وهو ما تنفذه حكومة نتنياهو في جميع المناطق الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وإسرائيل عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات عنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. شددت إيطاليا وفرنسا التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفق حوالي 60,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ الخميس الماضي دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن بتأييد من فنلندا والدنمارك. وأعلنت إيطاليا فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، وفي فرنسا رفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا 5 مرات، على ما قال وزير الداخلية لوران نونيز. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون جراء هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ استهدفت مبان بالعاصمة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وأضرار في منازل وسيارات سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. وعلى الصعيد السياسي، ضغط الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي على الولايات المتحدة وشركائه الغربيين لتلبية حاجة بلاده للمزيد من أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ البالستية الروسية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مؤكدة أن المدينة تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر وسط احتياجات إنسانية متزايدة وارتفاع في معدلات سوء التغذية.
2: في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية لم تعد تفاصيل الأزمة الإنسانية مجرد أرقام تحصى في أروقة المنظمات الدولية، بل هي غصة تخنق مئات الآلاف من السكان الذين يواجهون فصلاً قاسياً من فصول الفقد والنزوح الحاد والانتشار السريع للأوبئة في ظل الحصار المتواصل ونقص الغذاء الحاد. تحذير أممي من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض يؤكد أن المدينة تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوماً بعد آخر وسط احتياجات إنسانية

0: قال في حال عدم تحسن وصول المساعدات الإنسانية، بالرغم من توفر بعض الإمدادات الإنسانية، إلا أن إيصالها لا يزال يواجه مخاطر كبيرة نتيجة تعرض الطرق لهجمات مسلحة بشكل متكرر. وانتقد المسؤول الأممي محدودية الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية، محذراً من أن استمرار تجاهلها قد يؤدي إلى تفاقم تداعياتها وامتدادها إلى خارج الحدود، في ظل وجود ملايين النازحين والضغوط الكبيرة على المدن المستضيفة والنقص الحاد في العاملين بالمجال الإنساني. وتعد الحرب الدائرة في السودان منذ إبريل 2023 من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة.
1: اندلعت معارك بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومسلحين ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي في شمال إثيوبيا، وذلك في تصعيد يثير مخاوف من حرب جديدة. وتتمركز قوات أثيوبية ومسلح الجبهة منذ أشهر على حدود إقليم تيغراي في الشمال الأثيوبي، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة إشعال نزاع جديد. وتدور المعارك في غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها، تسيطر عليها جماعات قومية من ولاية أمهرة المجاورة. أكدت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا في عدد من المناطق الشرقية من الجمهورية. وأفادت الوزارة بأن عمليات الرصد والتقصي أكدت تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت أن الفرق الطبية تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس وتسابق الزمن لاحتواء بؤر التفشي من خلال تنفيذ حملات تطعيم مكثفة تستهدف السكان في المناطق المتضررة. أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب ألمانيا عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء، فيما أسهمت التضاريس الوعرة في صعوبة تنفيذ عمليات مكافحة امتداد النيران. ويشهد عدد من الدول الأوروبية خلال هذه الفترة حرائق غابات مدمرة بفعل موجة الحرارة، من بينها إسبانيا وفرنسا واليونان، في حين تواجه بريطانيا موجة جفاف شديدة نتيجة انحباس الأمطار لفترة طويلة. في تركيا نجحت السلطات في السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت في السواحل الجنوبية والغربية، فيما أعلنت وزارة الزراعة والغابات احتواء أكثر من 200 بؤرة حريق. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الكارثة تمثل طعنة في رئة الأرض على الصعيدين البيئي والمناخي بعد تدمير نظم بيئية كاملة.
2: تمكنت السلطات التركية من السيطرة على حرائق الغابات لا سيما في ولايات أنطاليا وبلق إسير وتشانكالي، بينما ظلت بضعة بؤر محدودة تحت المراقبة والتعامل المستمر. هذه الموجة ليست محلية، بل تأتي كجزء من طوق نار يلتهم القارة الأوروبية بأكملها تقريبا، نتيجة لتغير مناخي غير مسبوق. وجاءت موجات الحر القياسية والجفاف الطويل والرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة لتوفر بيئة خصبة للاشتعال، مما جعل السيطرة المبدئية أمرا شديد الصعوبة على فرق الإطفاء. وتشابكت العوامل المناخية والبشرية، حيث بدأت بعض النيران من أراضي زراعية ريفية قبل أن تتسع بسرعة البرق. وقد التهمت النيران آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء الحرجية، واضطرت السلطات المحلية إلى إغلاق طرق سريعة حيوية وإخلاء مئات المواطنين من منازلهم، فضلا عن نقل المرضى من بعض المستشفيات الإقليمية في مولا كإجراء احترازي. ورغم فداحة الخسائر المادية وتضرر عشرات المباني والحيوانات، لم تسجل أي وفيات بشرية رسمية. بيئيا ومناخيا تعد هذه الكارثة مرآة حية لتأثر المنطقة بالتغير المناخي العالمي الذي يزيد من تواتر الحرائق. وفي المقابل، فإن تأثير هذه الحرائق على الطبيعة مدمر، إذ تتسبب في انبعاث كميات هائلة من الكربون الأسود في الغلاف الجوي، مما يسرع وتيرة الاحتباس الحراري ويخلق حلقة مفرغة تجعل الصيف القادم أكثر سخونة وجفافا، فضلا عن تدمير النظم الإيكولوجية والتنمية.

0: التنوع البيولوجي وتعرية التربة وإضعاف قدرتها على تنظيم الطقس ودورة المياه الطبيعية مستقبلاً. وهكذا يبقى الأمل معلقاً بوعي الإنسان وبدء خطط إعادة التشجير والتعافي البيئي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: إلى أخبارنا المحلية مستمعينا الكرام، ضمن حصادنا الليلة حيث بلغ إجمالي المناقصات التي طرحتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 60 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 365 مليون ريال عماني. وأوضحت الهيئة أن المناقصات تضمنت عددا من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، كما طرحت مناقصات لقطاع الصحة كتوريد مستلزمات المختبرات وتقديم خدمات التغذية والتموين لمختلف مستشفيات وزارة الصحة وحدات غسيل الكلى، ومشروع إدارة واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، إضافة إلى طرح مناقصات في قطاع الطرق والإنشاءات والعقود الإطارية للجهات الحكومية. أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية معظمها لحملة البكالوريوس ودبلوم بعد شهادة التعليم العام، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحا حتى 13 من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال العام الجاري. ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 10.6% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ الإنتاج 198 مليونا و13700 برميل. وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع متوسط سعر النفط بنسبة جاوزت 9% حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. أخيرا، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية نحو 25 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة، كما تواصل مدائن تنفيذ عدد من مشاريعها الخدمية والإدارية في المدينة الصناعية.
2: نحو 25 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبر الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العقود الموقعة فيها 17 عقدا لإقامة مشاريع على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل صناعات النفط والغاز والمواد الغذائية والصناعات التحويلية والخفيفة. وتواصل مدائن جهودها في استقطاب الاستثمارات النوعية في المدينة الصناعية وتعزيز البيئة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بما يسهم في استثمار المقومات الاقتصادية التي تزخر بها محافظة الظاهرة. وفي هذا الإطار طرحت 11 فرصة استثمارية في مجالات التصنيع الغذائي وإنتاج الأسمدة العضوية عبر منصة ثروات بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وكذلك منصة تطوير بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف توسيع نطاق الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين وتحفيز إقامة مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040. كما تعمل مؤسسة مدائن خلال خطة التنمية الخمسية 2011-2026-2030 على تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة عبر الصناعية، من أبرزها مشروع السياج الأمني والمبنى الإداري ومجمع مدائن الريادية بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع حماية منطقة الخدمات بالمدينة الصناعية، إلى جانب مشروع زيادة الرقعة الخضراء في القطاع الصناعي. وتعد مدينة عبري الصناعية بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في محافظة الظاهرة وبصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة، إذ أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، مما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 10 ملايين متر مربع، طور منها أكثر من 2,600,000 متر مربع، وتتميز بموقعها الاستراتيجي على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب، وقربها من المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة. عبد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: ختام حصادنا الليلة وهذا تذكير بالعناوين. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بتكلفة تقديرية قاربت 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1,220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. حرر حصاد الليلة الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، نفذه على الهواء الزميل محسن بن سيف الحوقاني، قرأته سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

يا عمري.

عز عليا أفرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا أفرح

أفرح من غير ما نكون سوا، بيعز عليا أفرح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر حرية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها.

0: إعداد عبد الله بن خميس البنوشي
1: ومازن بن حبيب المغني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.
2: سنتحدث في هذه الحلقة عن نوع من الأفلام السينمائية يحمل خصائص وسمات مشتركة، الأمر الذي يجعلها تشكل نوعا تصنيفيا محددا.
1: إنها أفلام الطريق، وإن اختلف المصنفون السينمائيون على مدى إمكانية اعتبارها نوعا مستقلا بذاته،
2: أو كما يدرجونها أحيانا ضمن تصنيفات فرعية لأنواع أخرى محددة كأفلام الوسترن أو التشويق أو الحركة أو حتى أفلام العصابات، وذلك حسب الأجواء التي يتعاطى الفيلم معها.
1: سنحاول الآن تعريف أفلام الطريق والخصائص التي تجمع الأفلام التي تقع ضمن هذا التصنيف.
2: يتضمن فيلم الطريق العربة التي تقل فردا أو مجموعة من الأشخاص في رحلة ما من مكان لآخر، سواء بالمعنى الحقيقي أو المجازي.
1: تأتي هذه الرحلة بغرض الهروب من الحياة التي كانت الشخصيات تعيشها، وتوقا إلى نوع من الخلاص والتجديد في أرواحها للحصول على حالة من الوصول بعد نهاية الرحلة،
2: وذلك عبر الوسيط، أي الطريق الذي يقل سالكه من بداية إلى نهاية ما باستخدام وسيلة تمكنه من تحقيق الرحلة.
1: من هذه المحاولة في تعريف أفلام الطريق يمكن إدراج ما يلي ضمن هذا النمط:
2: أفلام الطريق من خلال الرحلة، التجوال، الهيام، الترحال، البحث عن الآخر أو البحث عن الذات، أو البحث عن عالم ما خياليا كان أو افتراضيا أو حقيقيا.
1: أفلام الطريق للعبور من مكان إلى آخر متمثلة في الحدود، الحواجز، العقبات، البحار، الفضاءات، المسافات والهجرة.
2: أفلام الطريق للعبور من وإلى الحياة متمثلة في رحم الأم، إلى الموت والقبر، مواكب الأعراس، الجنازات.
1: أفلام الطريق سياسيا وتتمثل في المسيرات، التظاهرات، التجمعات، الغزوات، الانسحابات.
2: أفلام الطريق في القطارات، البواخر، الطائرات، الاتصالات القديمة والحديثة،
1: المحطات، التوقف، التبديل، الاستراحة والتقاطعات.
2: أفلام الطريق في عمومها تستبصر العالم وتكتشف معاني له في طرقه، تقاطعاته، جغرافيته، شعوبه، ثقافاته وأعراقه.
1: من المهم الإشارة عند النظر إلى بعض الأفلام إلى أن مجرد وجود طريق يسير أحدهم فيه لا يؤهله تلقائيا أن يكون فيلم طريق.
2: قد يحدث هذا الالتباس الظاهري لأن أفلام الطريق تتضمن كما ذكرنا تشكلات كثيرة يمكن أن تتقمصها،
1: إلا أن أفلام الطريق في جوهرها تتناول شخصيات تكون حياتها عالقة في عوالم تبدو مغلقة وعديمة الجدوى، في حين يقدم الطريق خطة خلاص واعدة على الرغم من الغموض الذي يكتنف الرحلة المقبلة.
2: ليست جميع هذه الشخصيات بائسة وضعيفة بشكل مطلق، بل هي على مقدار عال من الشجاعة والعزيمة للقيام بهذه الرحلة لدرجة لم تكن تتوقعها عن نفسها.
1: أفلام الطريق هي رحلة الحرية للخروج الأكبر في الحياة عبر عقبات ومصاعب وإحباطات عديدة تعترض الدرب.
2: فلنأخذ مثالا على أحد أفلام الطريق، وهو فيلم المخرج ريدلي سكوت الشهير ثيلما ولويس الذي تم إنتاجه في بداية التسعينيات.
1: يتحدث الفيلم عن امرأتين محطمتين تعمل إحداهما كنادلة بائسة في أحد المقاهي، بينما الأخرى ربة منزل متزوجة من رجل متسلط يسحق شخصيتها.
2: ليست هاتان المرأتان ضعيفتين في الأساس، لكن الحياة تآمرت عليهما لتحشرهما في زاوية لا تشعران أنهما تستحقانها.
1: لقد كانتا تعلمان تماما بوجود الطريق، لكنهما أرادتا انتهاز الفرصة السانحة للسعي نحو حرية ما أو جنة متخيلة متى ما تأتت اللحظة المناسبة لها.
2: موسيقى لكن الحرية في أفلام الطريق كما هي في الحياة لا تأتي دون مقابل، لابد من ثمن يدفعه المرء للقيمة التي يحصل عليها من الحرية.
1: وبالتالي ليست ظاهرة أفلام الطريق في نسختها السينمائية بجديدة على الحياة البشرية،
2: إذ أن الرغبة في الاكتشاف والوصول إلى هناك وما هو أبعد من هنا كانت رغبة ملحاحة للإنسان الباحث، ولم تكن الرغبة في المضي قدما آتية بالضرورة من دوافع مشروعة.
1: فالأمريكي الأول مثلا فر من أوروبا إلى القارة الجديدة هاربا من قمع يمارس ضده دينيا، ليستعمر في المقابل أرضا يقوم بدوره بقمع من كان فيها من السكان الأصليين من الهنود الحمر.
2: ثمة أفلام طريق ذات نهايات مغلقة بلا أمل كبير أو ثقة في هذه الحياة، إنها لا تعد بأي خلاص ممكن. من هذه الأفلام فيلم قتلة بالفطرة وكاليفورنيا الشهيران.
1: بالنسبة لهذين الفيلمين فإن الطريق مليء بالقتلة الذين لا يأبهون بأي أحد يسير فيه، إنهم مهووسون بإفناء غيرهم من البشر دون أي شفقة عليهم.
2: ولعل الفيلمين المذكورين يوصلان رسائل قاتمة المغزى، ما دامت الحياة مليئة بهذه الدموية فما الذي يستحق أن نجازف بحياتنا من أجله؟ وأي أمل نرتجيه في هذا الدرب المهلك؟ وأي خلاص سنحقق من هذه المخاطرة؟
1: لكن لحسن الطالع سنجد دائما من يتطلع إلى بصيص النور في نهاية النفق ويبقى لديه الأمل الكافي ليتسلح به في مطبات الطريق الجديد في أفلام أخرى.
2: فلنستمع أعزائنا إلى بعض الأفكار المتعلقة بأفلام الطريق فيما تبقى من هذه الحلقة مع السينمائي الإماراتي مسعود أمر الله.
1: ولمسعود أمر الله فيلم درامي قصير يدعى الرمرم، وهو مدير مسابقة أفلام من الإمارات التي ينظمها المجمع الثقافي في أبوظبي، حيث تأتي ثيمة أفلام الدورة السادسة في سينما الطريق. بداية مرحبا بك أستاذ مسعود أمر الله.
3: يا مرحبا.
2: ما الخصائص التي تسهم في تحديد أفلام الطريق كونها نوعا قد يبدو ظاهريا سهل التعرف عليه؟ هل يمكن تصنيف أفلام الطريق كصنف مستقل في حد ذاته أم يتبع نوعا آخر من وجهة نظرك؟
3: والله باعتقادي إن, إن, إن, إن تمييز سينما الطريق بالمعنى الحرفي فأعتقد إنه راح ينحفر في الطريق المألوف تحديدا بوسائل النقل، سواء كانت طائرات، قطارات، سيارات، دراجات. هذا هو التفسير الحرفي يعني لمعنى سينما الطريق، يعني أثناء الطريق أثناء رحلة ما تقع أحداث معينة، وفي نهاية هذا الحدث نجد حلول أو نجد يمكن نهاية مفتوحة لتفكير ما. لكن نحن كنا اللي حبينا ان نفتح المجال بشكل اكبر الى مفهوم الطريق، سواء يعني الطريق بمعناه الواسع، سواء كان يعني الطفل في في في في بطن امه، في رحم امه، خلال التسعة شهور هذه ربما تكون رحله ايضا في في في في الزمن او رحله في المكان، تنقل ما بين الحياة والموت، الذاكرة، العودة إلى الذاكرة واستشفاف معاني منها، محطات التوقف مثل الترانزيت في المطارات أو في القطارات، الحواجز، حواجز سياسية أو حواجز نفسية أو حواجز، هي أيضا تشكل بشكل أو بآخر يعني حاجز للمرور أو للعبور أو للتنقل أو للانتقال من حالة إلى أخرى. الحلم أو الخيال نفسه، لأنه الشخص يجلس في مكان واحد لكن يحلق في خياله إلى إلى إلى مكان أبعد فيتنقل من صورة إلى أخرى. فالمسابقة حاولت تفتح الباب لكذا شكل من أشكال الطريق سواء كان بمعنى الحرفي أو المجازي.
1: أستاذ مسعود، هل تم تنميط هذا النوع في الأفلام المعاصرة بحيث يبدو أي فيلم يحتوي على طريق ومركبة مؤهلا أن يسمى فيلم طريق؟
3: لا، ليس كل الأفلام يعني مؤهلة تكون بالطريق. يعني أعتقد في الحياة العصرية نحن نعيش فورة تكنولوجيا وفورة عصر الاتصالات بمعنى أدق أو المواصلات أيضا، هناك أشكال كثيرة. فلذلك الأفلام أعتقد أن تحتوي وسائل النقل، إذا شفنا أفلام كثيرة تحتوي وسائل النقل لا تعني بالضرورة أنه فيلم طريق، لأنه صارت جزء من الحياة العادية جدا في العصر، في هذا العصر، انك تستخدم وسيله نقل. فلذلك لا تعكس بالضروره، ولكن هناك بالعمق هناك افلام تقع اصلا يعني في على الطريق وتدور احداثها اثناء الطريق، والاحداث الرئيسيه فيها مبنيه على انه انه انه انه الطريق يشكل جزء اساسي من بنية الفيلم. فهناك يعني، لكن في تاريخ السينما درج على أن يسمى فيلم الطريق، لكن لا أعتقد أن هناك تخصص معين هو سينما الطريق. يعني ليس مثل الفيلم الكوميدي أو الفيلم الخيالي أو التجريبي أو الرسوم المتحركة، هناك تصنيف لسينما الطريق. لكن الأفلام اللي درج على أنها تكون وقائعها تجري ومبنية أساسا على الطريق هي التي أخذت سمة الطريق، كما في سينما المؤلف مثلا حينما يكون المخرج هو المؤلف القصة، فهناك سينما المؤلف، ولكن ليست كتصنيف بحد ذاته، لكن درج على إطلاق سينما المؤلف أو سينما الطريق على هذه النوعية من الأفلام.
2: سؤال أخير أستاذ مسعود، كيف ظهرت أفلام الطريق في السينما العربية؟ بدايتها، تطورها، وما هي الأمثلة الجديرة التي يمكن أن تقع ضمن هذا النمط؟
3: والله أنا مش كثير يعني تحضرني الذاكرة بالأفلام العربية كيف بدأت وكيف هذا، لكن أعتقد هي مع موجة الواقعية الجديدة اللي بدأت في إيطاليا بعد ذلك العالم كله مشى فيها. فأعتقد أنه في هذه الفترة بالذات لما بدأت الأفلام تخرج من نطاق الاستوديو إلى الشارع وإلى الناس وإلى الحياة اليومية الواقعية العادية جدا، فأعتقد مع هذه البدايات بدأت أيضا تظهر موجات اللي هي سينما الطريق، لأن بدأت الكاميرا تخرج من نطاق الاستوديو وتخرج إلى الناس وتستخدم الآلة أو المركبة وتبني أحداث ليست كلها منحصرة في غرف مغلقة إنما مفتوحة على لكن في السينما العربية هناك يعني نماذج كثيرة أيضا في السينما الطريق. يمكن اللي يحضرني بشكل قوي هو فيلم الرحلة الكبرى للمخرج إسماعيل فروخي، فيلم مغربي، هو مبني على علاقة أب وابن يبدأوا يتعرفوا على بعض في رحلة طريق من فرنسا إلى الحج في المملكة العربية السعودية. فالأب يريد أن يذهب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى أداء فريضة الحج، والابن بشكل أو بآخر لا يؤمن بالديانات ولا يؤمن وغير ملتزم، شخص غير ملتزم. فتصير يعني يصير التعرف ما بين الأب إلى الابن أثناء الطريق، يتقرب كل منهما إلى الآخر ويبدأ يفهم الآخر من خلال عربة تقلهم، وهذه العربة تمر في دول مختلفة، وفي كل دولة هناك محطة جديدة في العلاقة ما بين الشخصيتين.
1: استمعنا إلى بعض الأفكار المتعلقة بسينما الطريق من السينمائي الإماراتي مسعود أمر الله، مدير مسابقة أفلام من الإمارات التي تأتي ثيمة دورتها السادسة في سينما الطريق.
2: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
2: وفي الحلقة المقبلة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
4: عين على السينما.

0: الخميس لبنوشي،
1: مازن بن حبيب بن عيني،
0: عايدة بنت عيسى الزجالية،
1: سليمان بن علي المعمري،
0: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. إسرائيل تستبق الإعلان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بتصعيد عسكري في غزة واعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بتكلفة تقديرية قارب 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أحباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: أنا اللي يهمني ويثلج صدري شيء واحد بس، شيء واحد ماكو غيره.
1: ها؟ شنو؟ قول.
0: أمك، أمك ليش ما تواطني بعشت الله؟
1: ما أدري.
0: أنا شو مسوي؟
1: ما أدري.
0: طاردها؟
1: لا.
0: ساكب وياها الباب؟
1: أم لا.
0: داعمها؟
1: لا لا لا لا.
0: ليش أنا بالذات ما تحبني ليش؟ ليش أنا الوحيد من بين الثلاث المتزوجين بناتها ما تحبني؟ علميني ليش؟
1: أقول لك ليش؟
0: إيه؟
1: ما أدري يا صالح. والله ما أدري.
0: معقولة هذه؟ معقولة يا بنت الناس؟ مو أنت بنتها؟
1: إيه بنتها.
0: وهي أمك الشرعية؟
1: ها؟ إيه.
0: يعني أنت تكونت في أحشائها؟
1: لا، بطنها.
0: وتحولت وصرت بقدرة قادر إنسانة؟
1: إيه.
0: نادرة! إذا أنت عشت ببطنها 9 أشهر، معقولة ما تدرين ليش ما تحبني؟
1: والله ما أدري.
0: عيا روحي، روحي بيت أمك، روحي بيت أمك، وباكر ورقتك جيت بالبريد.
1: إيش تقول؟
0: ما دام أنت مصرة على عدم الاعتراف، أفضل شيء لي ولدت هو الانفصال والتواري عن الأنظار.
1: لا، إيش تقول؟
0: نادرة، إحنا أوشكنا على النهاية.
1: ليش؟ ليش يا صالح؟ أنا شو سويت لك؟
0: مو أنت ضليعة معاه في نفس المؤامرة؟
1: ضليعة؟ يعني شنو ضليعة؟
0: أذبحك، أزنطك، أعضك، يعني ليش ضلع في الموضوع؟
1: أي ضلع؟ أي موضوع؟
0: أمك ما تحبني، أمك ما تحبني، وأنتك وانت ترفضين تعطيني ولو سبب واحد للكراهية اللي تكنها لأمك.
1: ما ادري.
0: حبك انت الزايد لها وولائك لأمك غطى على جميع حب لي انا وولاء لي انا، وبالتالي المعادلة اختلت موازينها.
1: اختلت؟
0: هناك نعم اختلت، هناك اصبح عدم ارتياح بعد الارتياح وعدم انسجام بعد الانسجام، لهذا يتحتم علينا

0: ليش كذي يا صالح؟ البنية تحبك وتحترمك، وانت الكلمة والثانية قلت لها روحي بيت امك.
1: اخ عامر، خلك عامر على خبري قبل التحول الى سراب، هذه نصيحة مني.
0: النصيحة انا جاي اقولها لك
1: بصفتك جن
0: اخوها.
1: شقيقها يعني؟
0: شقيقها اخوها، المهم انها بنت امي وابوي.
1: اخ عامر، تحب اقول لك انت شنو موقعك من الاعراب؟
0: اي شنو؟
1: انت شقيق، والشقيق ماخوذه من الشق، والشق هو الشيء المفصول، وهو ايضا ما يشق بين الاثنين. يعني انت الحين مكانك من الاعراب مخرب هدام.
0: هذا اللي عندك؟
1: هذا قليل من فيض وعند المزيد يا عامر. سلامتك، خيرك الخير وايد يا عامر.
0: والحين شلون زبدة الكلام؟ شنهي انا جاي اصلح بينكم.
1: اذا بتصلح بيننا فافضل انك تتركنا بروحنا وتروح تصلح بين امك وبيني.
0: امي ايش دخلها بالموضوع؟
1: هينا للكلام السليم الحين.
0: تفضل.
1: امك الله خير.
2: انا هذا اذا ما سويت كفته ما نم عوامر يا نادره. هذا كفو دزت ورقه بالبريد. انا الا احط الطرد وقوي جزيره اخر جزيره بالعالم. لا تبكين، من اللي خليك تبكين؟ انت الدمعه الوحده اللي تنزل من عينك تسوى وتسوى طوائفه كلهم. هل نكتف هالحافي الكحيان؟
1: هذه امك يا اخ عامر، تحب اكثر بعد؟ صاحبة اللسان الصليط والكلمات اللاذعة المؤثرة، للكلمات تطلع من حلجها مثل العسل المر. هذه أمك يا أخ عامر يا أخو نادرة.
0: يعني أنت بتخلي اللوم كله على أمي؟
1: والله إذا عندك أنت أكثر هات، وأنا مستعد أغرقها اللوم في لوم.
0: أنت عيبك الوحيد إنك عنيد وراسك يابس، وأنا أعرفك زين، عايش معاك عشرة عمر قبل لا تزوج أختي. أعرفك يا صالح، أعرفك إن قلبك طيب ونظيف وحنين، واللي بقلبك على لسانك، وإنك كريم منت بخيل. ما تخش شي عن أحد، بس عيبك العناد هذا.
1: كان زمان. شوف يا عامر، أنا صديقك قبل لا أكون نسيبك، لكن ما أحب إنك تدخل بيني وبين زوجتي. هي أختك أي نعم، لكن الحين هي زوجتي، وما اعتقد اكو زوج في الدنيا يعارضني يقول كلامك مو عدل.
0: انا قلت كلامك.
1: خلاص ارجوك عيل، اذا لك نيه تسعى بالخير حاول تصفي قلب امك وتحنن علي.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا الا اروح له الا اروح له، احسبالك بخليه، انا احسبالك بخليه.
1: يا يمه الله يهداك، كوني معاه لين عاملي بالليل.
0: عامله بالليل؟ انا مقصره معاه؟ هذا انا عامله بالليل وشوفت عينك اليوم طارق لبنيه؟
1: لان حسب كلامه يقول مو شايف حنان وعطف منك.
0: مني انا؟
1: ايه انت يا يمه حسبه امه، المفروض يحس انك تعامليه مثل ولدك، مو ريال بنتك يعني.
0: ها؟ مو ريال بنتي؟ تعال تعال تعال اشوفك انقلب ضدي، ليكون بس قص عليك بكلمتين وقلبك عطف عليه.
1: الله يهداك يا يمه، الله يهداك يا يمه. صالح مهما كان صديقي.
0: صديقك قبل مو الحين، الحين هو زوج اختك. تعرف يعني شنو زوج اختك؟ يعني ماخذ بنتنا وبنتنا هي بالخير.

0: الله صباح الخير يا الله صباح الخير من هالياينة هالحزة هذه. زينب زينب زينب زينب ياكل موت يا ترك الصلاح. من هو عمتي؟
1: عمت عينك بلا عمت عينك قول امين.
0: يلا صباح خير.
1: يلا صباح خير ولا صباح ويهك الودر.
0: لا حول
1: الله. انت حسب لك الدنيا فوضى؟ تاخذ بنت الناس علشان تهينا؟
0: شوي شوي شوي شوي شوي شوي ايش حقه واقفه عند الباب؟ تفضلي دشي داخل.
1: لا ماني داشه.
0: يا معوده صوتك واصل لاخر الشهر.
1: خلي يصل اخر الدنيا. انا بالعماله بالعماله ابي صوتي ينسمع.
0: على هالصوت هذا انا وين وسوق المناخ عنك؟ يعاد ليش افهم؟
1: ليش؟ علشان الناس يعرفون من انت وشنو سوالفك مع المسكينه. شفتها فقيره مسكينه ما تعجى ولا تقول شيء قمت ترفسها بريولك؟
0: انا؟
1: عيل منو انا؟ انت لو تعرف الاصول وتراعي غيرك كان غيرك راعوك، لكن انت منو؟ وما حد يحبك بعد، منبوذ من افعالك ومن طبايعك الشينه من تصرفاتك اللي ما تنبقى.
0: لا حول الله لا حول الله، شو الحظ اللي بدايته ويهك؟
1: ويهي ويهي والله احسن من ويهك يا عيون محلوق يلي كنها عيون حرامي.
0: انا حرامي؟ معلوم انا ما صرت حرامي الا عقب ما ناسبتكم.
1: ها كاك اعترفت، يعني انت حرامي؟
0: مو تعلمت البوق والنصب والاحتيال على ايدي؟
1: روح لبارك الله فيك ولا في الساعه اللي شفتك فيها ولا شفت ويهك يا حلايا الشاذي.
0: انا الشاذي يا جاموس الشاط. انا
1: انت بعدين معاك.
0: الباب مفتوح الباب مفتوح والطريق اللي يابك يوديك. ما ادري عنك، قلت لك دشي داخل من تداشه تبين تفضحين قدام الجيران، عشان كذي ماكو غير هالاسلوب استعمله معك.
1: وانت حسب بالك انا بسكت لك؟ لا لا لا لا، انا بوقف لك مثل العظم بلعومك، باخذ روحك ولا تاخذ روحك.
0: وانا مستعد اكون تريله تريلة تمشي فوق
1: تدوسك ان شاء الله
0: ولا سكس ويل يمشي عليك.
1: هين انا لك والزمان طويل، انا اللي بوقف بويهك، انا اللي باخذ حق بنيتي منك. اما وقفتك بمحاكم ماني ام عوامر.
0: يا ام عوامر يا ام عامر جزاك الله مكرمة.
1: حط يدك على راسك.
0: لا والله لا جزاك الله مكرمة ولا شيء الا جزاك الله تريلة تمشي فوق راسك.
1: راسك ان شاء الله.
0: ماني صالح ولد ابو العيش اذا ما خليتش ميتة من اليوع، وكل محامي تحطينه ياخذ ما وراك دونك. لما اشوفك بعيوني واقفه بطابور الشؤون اضطرين.
1: يعلك ان شاء الله تطر يصير خير. باكر تعرف انا مني؟ انا ام عوامر ولا لا؟
0: والله والكابه. روحي وبتلقيني قدامك.
1: زين يلا.
2: غدا مع حلقه جديده من التمثيليه المسلسله باب النجار، يكتبها للاذاعه مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: قصة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شجيرة عكبوت وبعض استخداماتها المهمة جدا، سواء كانت في أعداد صبغة الملابس أو للقطن أو لشباك الصيد أو غيرها، أو حتى تستخدم كفحم مميز جدا. هذا الفحم يستخدم في تنظيف الأسنان، يعني في الفترات القليلة الماضية أصبحت بعض معجون الأسنان بالفحم، وهذا الأمر مستخدم في جنوب الجزيرة العربية عند الإنسان منذ فجر التاريخ. ومش هكذا فقط، وإنما وصل الإنسان إلى تحديد بعض الأشجار، يعني هذه الشجرة مميزة جدا ليعمل منها فحم كمعجون أسنان، هذه الشجرة متوسطة، هذه الشجرة كذا. فمن ضمنهم هذه شجرة عكبوت، خشبها يستخدم لتنظيف الأسنان، وله يعني هذا يعتبر الجودة العالية أو أقصى جودة للفحم المستخدم لتنظيف الأسنان، مع أنه استخدام الخشب باستمرار قد يؤدي إلى أضرار جانبية معينة، لكن في ذلك الوقت كانت التفاصيل مختلفة جدا، وكان استخدام الإنسان للنظم البيئية هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان. النوع الآخر تسمى عكريت، هذه من الأسماء المحلية في جنوب الجزيرة العربية، من جنس الكيموفورا. هذه شجيرة منخفضة متفرعة، أيضا من الشجيرات الجافة التي تمتد في سلطنة عمان وفي جنوب باكستان وفي شمال غرب الهند وغربها. وفي ظفار توجد هذه الشجيرة في البيئات الجافة والصخرية، ومنها المناطق الواقعة بين جبل سمحان والساحل شمال مرباط. وقد ارتبطت عكريت باستخدام تقليدي مميز جدا، كان السكان يزيلوا اللحاء الخارجي ثم يأخذون الطبقة الخشب الأخضر الواقعة تحته ويجففونها ويطحنوها. هي مثل اللحاء، مثل اللحاء الأخضر، لأنه جنس الكيموفورا بشكل عام الخشب ماله متقشر، اللحاء متقشر، العلوي متقشر ولونه بني ودائما في عليه قشور. هذه من الأشياء المميزة في أغصان النباتات. أيضا نبذة تعريفية جميلة جدا، أشجار التين مثل الطق فيها جذور جديدة كأنه أغصان جديدة ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، ويعني لونها متقشر خفيف بطبقات لا تلتصق فيه. هذه أشجار التين. أشجار صمغ العربي لون الخشب الجذع ماله أصفر وعليه شوك خفيف يشبه إلى حد ما سكف من الكيموفورا، لكن هو بارز قليلا. أشجار مختلفة وأشجار خفوت أغصانها كثيفة، هي شجيرة ليست ذات قصن جذع واحد وإنما جذوع مختلفة، وهذه الجذوع أغصانها طويلة وتستخدم كأخشاب مهمة جدا للنظم البيئية وفي الاستخدام التجاري والاقتصادي وإلى آخره. شجرة لها أيضا طريقة خاصة في جذوعها وميزة خاصة لهذه الجذوع. هذا المسحوق، عندما نعود إلى شجرة عكريت، يستخدم من جنس الكيموفورا، يستخدم هذا اللحاء الخارجي لما يتم إزالته، ويستخدم طبقة الخشب الأخضر الواقعة تحته مباشرة، وهذه الطبقة تجفف وتطحن، وعندما تخلط بالماء تتكون رغوة معينة استخدمت في الغسيل، استخدمت كشامبو للشعر، كصابون نباتي طبيعي بشكل عام، يعني له استخدامات مميزة جدا في هذا الجانب. أيضا الكيموفورا في موسم الخريف، هذه العائلة بأكملها تشكل صورة جميلة جدا، وفي بعض المناطق التي لا زالت صعبة على تواجد الرعي العنيف أو الرعي الجائر، تنتشر فيها أعداد كبيرة من هذه الأشجار، سواء مجموعة مهمة جدا من الأشجار الكيموفورا الخمسة أنواع، ويوجد نوع آخر يسمى هيوك محليا أو هبسينوت، السائل الخارج منها يسمى هيوك. هذا النوع يشبه بدرجة كبيرة جدا مجموعة الكيموفورا، سواء من حيث القصن المتقشر أو من حيث الشكل، لكن هو يختلف إلى عائلة أخرى لأنه عنده سائل لبني شديد لونه أبيض، سنتحدث عنه عندما نمر إلى عائلته المميز جدا له استخدامات طبية كثيرة جدا. وهذه المجموعة كلها هي التي تضيف بعد مختلف جدا إلى النظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية. نحن نتحدث عن أكثر من 80 عائلة في جبال ظفار، كل نوع من الأنواع النباتية مثلا له ميزته الخاصة، لكن هذه الأنواع أيضا تشترك في صفات معينة لتشكل عائلة أو مجموعة أكبر. هذه المجموعة الأكبر يعني لها ميزة خاصة، مثل مجموعة البخوريات، عائلة البخوريات، أو مجموعة الكيموفورا، أو مجموعة التين، أو مجموعة السقط لوحدها. للأسف السقط لا يوجد لديها نوع آخر مرادف لها، لكن يوجد في بلدان أخرى حول العالم. مجموعة العائلة الفربونية، يعني مختلف أنواع العوائل النباتية التي تتميز بشكل جميل ومبدع وتظهر صفات مشتركة، سواء من حيث اللون إلى حد ما، شكل الورق، شكل الزهر، شكل التفاصيل الفسيولوجية الموجودة في كل نبات. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: في بداية صيف عام 1507 للميلاد، كانت هناك سفينة بحرانية ضخمة من نوع البوم واسمها الشاهين، ترفع العلم الأحمر وتقف على الرصيف في ميناء زنجبار يقودها النوخذة، وهي تستعد للإبحار بعد أن ملأت عنابرها من بضائع تلك الأرض الكريمة من قرنفل وقصب سكر وخشب وجوز هند وذرة، كما ازدحم على متنها عدد من الركاب ومعظمهم من تجار عمان واليمن والخليج العربي.
1: مقدمي خميس يا حسين، أيوب، راشد، مقدمي خميس.
2: نعم نعم لا نوخذه.
1: أبلغ البحارة أن يسرعوا بإعداد الشاهين للإبحار صباح الغد بإذن الله. لقد أنهيت كل إجراءات السفر مع مسؤول الميناء، كما أرى أن الرياح مواتية للسفر إن شاء الله.
2: حاضر حاضر يا نوخذه.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: ما هي تابعية هذه السفينة؟
1: إنها من البحرين.
2: ألا ترى العلم الأحمر الذي يرفرف فوقها يا شيخ؟
0: معظم السفن التي تأتي من بحر العرب والخليج العربي ترفع نفس العلم.
1: هذا صحيح، فكلنا بعون الله أمة واحدة. أأنت من جزيرة سقطرى؟
0: هذا صحيح، واسمي برهام، لكن كيف عرفت؟
1: ألم أقل لك إننا جميعا جسد واحد؟ لقد عرفتك من لهجتك المحببة، ولا تنسى أنني قبطان، وقد عاشرت وخبرت أناسا كثيرين من شتى بقاع جزيرة العرب وغيرها من البلدان.
0: بارك الله فيك وحياك الله.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي على سفينتنا، ويسعدنا أن تكون معنا.
3: راشد، أيوب، يا حسين، ساعدوا العم برهام على الصعود إلى السفينة. هيا.

0: في صباح اليوم التالي رفعت الشاهين أشرعتها الكبيرة مع غناء البحارة وأهازيجهم وفرح الركاب بالانطلاق في جوف المحيط الأزرق الواسع، معتمدين على الله سبحانه. وانطلقت السفينة تشق عباب الموج وتبتعد عن البيوت والمطاعم وعن الشاطئ الزمردي الأخضر لجزيرة زنجبار. وما إن حل المساء حتى كانت سفينة الشاهين في حضن المحيط العظيم، أقبل الليل وبدأ رفاق الطريق يحددون أماكن مراقدهم ويعدون أفرشتهم.
1: هل طعام العشاء جاهز يا صالح؟
2: نعم يا نوخبة.
1: ماذا أعددت لنا؟
2: هريسا باللحم.
1: ونعم طعام.
3: حسين، راشد، يا أيوب، املأوا صواني الطعام قدر ما تستطيعون ووزعوها على الركاب.
4: حاضر يا نوخبة.
3: ولا تنسوا توزيع القهوة على الجميع بعد الطعام.

0: وانتهى الجميع من تناول طعام العشاء واحتساء القهوة شاكرين الله على نعمه. وحان الآن موعد صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
0: ارتفع صوت المؤذن الخاشع من قلب البحر رافعا يديه إلى أذنيه وكأنه يلقن البحر الشهادتين، وشع ضياء الكواكب بهذا الأذان النوراني الساطع.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا عم برهام.
3: نعم نعم يا نوخذة.
2: أريدك أن تكون إماما لنا في هذه الصلاة.
3: ولماذا اخترتني يا نوخذة؟ هناك من هو أفضل مني.
2: أنا واثق أنك من ذوي الهيبة والمكانة، ولن أجد أفضل منك، فقد راقبتك وأنت تؤدي صلاة المغرب وتقرأ القرآن وتدعو الله بخشوع وإيمان عميق.
3: هل كنت تراقب جميع الركاب يا نوخذة؟
2: نعم نعم، فهذا واجب من واجبات الضرورية. ماذا قلت يا عمبر؟
3: توكلت على الله
2: ونعم الاتكال.
3: إذن هيا هيا إلى الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى،
1: آمين،
0: ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: آمين
0: آمين يا رب العالمين.

0: بعد الصلاة رفع الجميع أيديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، طالبين من المولى أن يوصلهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ثم عادوا إلى جلستهم فوق سطح الباخرة، يخيم فوقهم جو من الألفة والسلام والسكينة.
1: ماذا تشربون؟ القهوة أم الشاي؟
2: أنا يوجد تمر.
1: بلى موجود، ولكننا نفضل القهوة والشاي.
2: لا بأس بهما، ولكن أرجو ألا ترد طلبي.
1: طلبك على الرأس والعين، ولكن من عاداتنا في البحرين أن نقدم القهوة أولا ثم الشاي ثم التمر.
2: وما السبب في رأيك يا نوخذة؟
1: أعتقد كي يخرج الضيف والطعم الحلو هو آخر ما في فمه، ولكن لقد شاء أخونا أن نفتتح سمرتنا هذه بالحلو، وسوف نشرب الشاي في الوسط ثم القهوة ونختتم بالحلو. المر عابر دائما إن شاء الله.
3: كل صعب يزول، والله سبحانه جعل كل شيء صفوا.
4: وما الذي يكدر الأشياء في رأيك يا سيد برهان؟
3: ابن آدم، للأسف ابن آدم. أتعرفون ما مصدر كل شر في هذه الدنيا الفانية؟ الطمع والأنانية والغرور.
2: وأنتم في سقطرة، ما هي عاداتكم؟
3: نحن أيضا نقضي على المر بالحلو.
4: ما بكم يا إخوان، تذمون القهوة وأنتم تعلمون أنها الأصل.
3: نحن ما ذممنا القهوة، ولكننا فسرنا تقليدا من تقاليدنا. المرارة يا أخي تجعلك تستقبل الحلاوة بكل شوق، والضد كما يقول الشاعر يظهر حسنه الضد.
5: لو سمعكم أهل البصرة لشكروكم على دفاعكم عن القهوة.
3: لماذا؟
5: لقد مر عليهم زمان حرم فيه بعضهم شربها.
3: هذا أمر عجيب، لماذا؟
5: يقولون بسبب اسمها، لقد ادعوا أن القهوة من أسماء الخمرة.
3: من أسماء الخمرة؟
5: نعم نعم، وقد ورد ذلك في شعر أبي نواس كقوله: أعرض عن الربع إن مررت به، واشرب من الخمر أنت أصفاها، من قهوة مرة معتقة عتقها دنها وربها.
3: هذا تفسير خاطئ يجانب الصواب تماما. الخمرة شيء والقهوة شيء آخر، وشتان ما بينهما. ولو سافروا في الدنيا واطلعوا وعرفوا لما ظلموا شراب العرب الأصيل.
1: نعم نعم، في الأسفار فوائد كثيرة.
2: أخذنا الحديث المفيد الجميل ونسينا التمر.
1: نعم نعم، اذهب يا صالح بسرعة إلى المستودع وهات أجود ما عندنا من تمر.

0: تناول الجميع التمر وأعقبته فناجين الشاي والقهوة، وانسجم الجميع في حكاياتهم وطرائفهم. وفجأة قطع النخيلة الحديث، ثم أخرج ورقة من جيبه.
1: اسمحوا لي أن أقرأ أسماء الركاب زيادة في التعارف ومن أجل الاطمئنان لوجود الجميع.
2: تفضل يا نخذة.
1: أرجو من كل واحد منكم أن يذكر البلد الذي ينتمي إليه. برهام بن أحمد.
3: حاضر يا نخبة، أنا كما علمتم من سقطرة.
1: خلفان بن سعيد المزروعي.
4: حاضر، أنا من عمان.
1: محسن بن غانم.
5: حاضر، أنا من البحرين.
1: عامر بن مبارك.
6: حاضر، أنا من فيلك.
1: سالم بن زكريا.
2: حاضر، أنا من البصرة.
0: واستمر النخذة يقرأ الأسماء، وحين انتهى:
1: أستودعكم الله، تصبحون على خير.
7: وأنت من أهل الخير يا نخذة.
1: مقدمي خميس.
8: نعم يا نخذة.
1: أبلغ أيوب وحمزة وسعيدا أن المناوبة عليهم هذه الليلة.
8: حاضر حاضر يا نخذة.
0: انفض السمر وأوى الركاب إلى مراقدهم، يتأملون السماء الصافية ويستمعون إلى الأصوات الهامسة. أطلقوا العنان لأفكارهم تسبح في هذه الفضاءات اللامتناهية لهذا الكون العظيم. إنها الليلة الأولى في رحلتهم الطويلة، وشيئا فشيئا هدأت الأصوات ونام الجميع عدا أصحاب النوبة من البحارة.

0: انبلجت خيوط الفجر تشق حجب الظلام، معلنة يوما جديدا في هذا المحيط الواسع. كان السيد برهام أول المستيقظين، نفض عن جفنيه النوم وقام للوضوء، ثم ارتفع صوته الجميل العذب يعلن عن حلول صلاة الفجر. وسرعان ما استيقظ النوخذة وتبعه المقدمي.
1: ادعوا الناس لصلاة الفجر يا مقدمي خميس.
2: حاضر يا نوخذة.
3: يلا يا جماعة إلى الصلاة إلى الصلاة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
9: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
10: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
11: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
7: صحتنا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوع اليوم جميل، اللي هو بإذن الله سبحانه وتعالى بنناقش موضوع حساسية الجيوب الأنفية، ماذا يقصد بها وكيف تحدث وإيش مضاعفاتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى هل هنالك طرق وقاية حتى من الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، وبإذن الله سبحانه وتعالى طرق العلاج سواء كانت دوائي وجراحي. طبعا أنا سعيدة وفخورة حقيقة بمشاركة مستشفى عبري معانا اليوم، الخدمات الصحية، المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة الظاهرة، ممثلة في الدكتور يحيى بن سليمان العلوي، طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة، رئيس قسم الأذن والأنف، الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى عبري. دكتور يحيى أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: أنا سعيدين بمشاركتكم اليوم، وجزاكم الله خير على الاستضافة، وجزاكم الله خير على دوركم الكبير في توعية المجتمع منذ عرفناك.
12: الله يعزك، وما شاء الله دكتور يحيى ما عليك قصور، وما شاء الله زادك الله خبرة، زادك الله علما، وزادك الله سبحانه وتعالى تواضعا دكتور. اللهم آمين. دكتور يحيى، قبل عن ندخل، شوف هي موضوع الحساسية وايد ناس تعاني منه في نفس الوقت، يعني تعرف تغير الفصول، يمكن الحين الصيف ويعني والخريف، فالناس يمكن تظهر معاها هذه الحساسية أكثر بسبب أنه كمان أنه الطلع وغيره. قبل عن ندخل في هذا الجانب أخوي دكتور يحيى، نبي نتكلم عن الأنف. الأنف مما يتكون وإيش وظائفه اللي ربي سبحانه وتعالى خلقه علشانها؟
13: جزاك الله خير فنة. وعلى السؤال اللي نبدأ فيه كونه بيخلي نقاشنا أسهل مشيئة الله تعالى للمجتمع. طبيعة الحال رب العالمين خلق كل جزء في جسمنا وله دور الكبير اللي الجسم ما يستغنى عنه، لكن الوظيفة الرئيسية للأنف بالإضافة إلى الشم والتنفس، وظيفة الأنف الرئيسية تحضير الهواء المناسب للرئة، بحيث يكون درجة حرارة الهواء ودرجة رطوبة الهواء في أحسن ما يكون لوظيفة الرئة. لذلك الله خلق الأنف فيها تجاويف أنفية وما يسمى بجيوب الأنفية، فيها قرنيات أنفية، بحيث أن نسيج الأنف وبطانة الأنف تكون قادرة على تهيئة الهواء من حيث الرطوبة أساسا ودرجة الحرارة، ما يخلي وظيفة الرئة أكثر فعالية وأريحية.
12: نعم.
13: لذلك مختصر الكلام، بالإضافة إلى قرنيات الأنف عندنا جيوب أنفية إليها امتداد مباشر للأنف من ناحية المكون، يعني بطانة الأنف نفس البطانة اللي تبطن الجيوب الأنفية. أي إشكالية في بطانة الأنف في الغالب يكون لها ارتباط بإشكاليات في الجيوب الأنفية.
11: نعم، بارك الله فيك. بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني دائما سبحان الله وإن تعدوا نعمة الله عز وجل لا تحصوها. ولما الواحد يتفكر سبحانه وتعالى في خلق الله سبحانه وتعالى لنا وللمخلوقات الأخرى، يعني سبحان الله لا تنتهي آيات الله. دكتورنا الكريم، طيب دكتور يحيى أخوي، متى يبدأ الأنف في أنه يعني يمارس مهامه؟
13: فن الجواب بالفعل مهم لهذا السؤال. كون الأنف يبدأ حقيقة في الفترة الجينية، بس تكون وظيفته مختلفة، بس كتنفس يبدأ من أول دقيقة أو أول ثانية في حياة الطفل. بالعكس، قد تكون أهمية الأنف أكثر ما تكون في أول دقائق الطفل من الولادة، كون الطفل الرضيع يتنفس فقط من الأنف وغير قادر على التنفس من الفم. لذلك من لاحظ هذه الإشكالية في الأطفال المولودون بعيوب خلقية يكون الأنف في انسداد، هذا النوع من الناس يحتاج تدخل سريع من قبلنا لجعل الأنف تكون فعالة لتكملة ساعاتهم أو أشهرهم الأولى من الحياة. بعدها تكون أهمية الأنف، قد تكون شيء من أهمية موجودة لكن مش أهمية الأيام الأولى.
11: نعم، بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، إحنا بما أنه اليوم الحلقة بتخصص عن حساسية الجيوب الأنفية، فنبدأ فيها لأنه أحسها موضوع شيق، موضوع مهم، وكثير من إخواننا وخواتنا المستمعين الكرام يبوا كثير يعني يستطلعوا معلومات حول هذا الموضوع. طيب دكتور، لما تتكلم عن جيوب أنفية ماذا يقصد بهذا المصطلح؟
13: إذن الجيوب الأنفية مثل ما ذكرنا هي الجيوب الأنفية الموجودة في الجمجمة، وإلها التصاق مباشر للأنف، بحيث أن الهواء المار عبر الأنف يمر خلال الجيوب الأنفية، ما يجعل المساحة الداخلية للأنف أكبر، وما يجعل جودة الصوت أفضل للإنسان. طبعا هذا في الحالة الطبيعية للنسيج الذي يغطي بطانة الأنف ويغطي بطانة الجيوب الأنفي.
11: نعم، بارك الله فيك، ما أحلى وأسهل وأبسط الرد من حيث قيمة المعلومة دكتورنا الكريم. طيب دكتور يحيى، كلمة حساسية الجيوب الأنفية، هذا المرض ماذا يقصد به ولماذا يعني تحدث هذه الحساسية في بعض الناس والبعض الآخر لا؟
13: إذن في طبيعة الحال حساسية الجيوب الأنفية حقيقة هو يعني قد يكون مصطلح فضفاض يحتمل الكثير من المصطلحات الأخرى في تداخلات مع مصطلحات أخرى. في ناس تسمي التهاب الأنف التحسسي، في ناس تسمي حساسية الأنف والجيوب الأنفية، ولكن يوجد عذر لهذا التداخل كون مثل ما ذكرنا سابقا بطانة الأنف هي نفسها بطانة الجيوب الأنفية.
11: نعم،
13: أي اضطراب في بطانة الأنف في الغالب يصاحب اضطراب لبطانة الجيوب الأنفية. لذلك بالمختصر يعرف أن حساسية الجيوب الأنفية تعرف كفرط في الاستجابة أو تحسس أو تهيج لهذه البطانة.
11: بارك الله فيك. لأي مؤثرات خارجية مثلا دكتورنا الكريم؟
13: نعم، المؤثرات الخارجية يعرف أنها قد تكون مؤثرات من البيئة المحيطة في طبيعة الحياة اليومية، كحبوب اللقاح، كالغبار، الله يعزكم، وضع الحيوانات.
11: نعم،
13: في الجانب الآخر في مؤثرات قد تكون دخيلة على الحياة اليومية مثل الأدخنة أو الروائح الكيميائية مثل العطور والبخور، وقد تكون بعض الأحيان العفن الموجود في بعض المباني يكون أحد المثيرات التي تجعل نسيج الأنف والجيوب الأنفية في اضطراب وضع من الحساسية أو تهيج.
11: نعم نعم، بارك الله فيك. طيب دكتور، يعني هل له دور وراثي أو أنه يسمع؟ يعني إحنا لاحظنا أنه يسمع في عوائل أكثر، فهل لي للوراثة مثلا دور ولا إيش بالضبط يعني الفلسفي داخل هذا الموضوع؟
13: نعم، إذن فرفنا بالفعل هو مثل ما ذكرنا هي ردة فعل الجسم أو غرائز الأنف وبالغ فيها لحد ما. طبعا هذا العامل بيئي ضروري، لكن بالفعل فيه عامل جيني أو وراثي. يعني بعض من الناس هم في عرضة أنه يكون عندهم هذه الحساسية، وحال حال حساسية الربو أو حساسية الصدر أو حساسية الجلد الإكزيما قد تكون فيها تشابه، أو قد يكون حتى ارتباط وثيق.
12: نعم.
13: حيث أنه أصحاب الربو هم أكثر عرضة
12: حساسية الجيوب الأنفية. يا سبحان الله، سبحان الله. طيب
13: بالفعل.
12: نعم نعم،
13: عامل وراثي هذا في
12: سبحان الله، سبحان الله. وهذا بالفعل يفسر الظواهر اللي نشوفها. طيب دكتور يحيى أخوي، لاحظت أنه سبحان الله يعني كثير من الناس اللي عندهم حساسية دائما عندهم مشكلة تعطيس، دائما عندهم سيلان أنف شفاف. فما ما أعرف يعني هل هذه هي الأعراض الكلاسيكية اللي هي التشخيصية أكثر للحساسية، ولا كيف؟
13: نعم بالفعل ترى فن الأعراض قد تكون فيها شيء من التباين من شخص لآخر.
12: نعم.
13: لكن الاشتراك كونهم في الغالب يعانوا من انسداد في الأنف.
12: نعم.
13: كون الحساسية تعمل شيء من الاحتقان في الأنف.
12: نعم.
13: والسماكة في بطانة الأنف في الغالب يعانوا من انسداد، يعانوا من كثرة إفرازات الأنف أو سيالان الأنف. الطبيعي يكون فيه إفرازات، لكن وقت الحساسية يكون كمية الإفرازات مضاعفة.
12: نعم.
13: أيضا الإطاس المتكرر خاصة في أيام الصباح الأولى تعتبر أحد الأعراض الشائعة. قد يصاحب الأعراض هذه حكة في الأنف، حكة قد تكون في الحلق أو في العينين، وطبعا في تباين، لكن في الغالب أغلب الأحيان تكون هذه الأعراض حتى في الحساسية من النوع الخفي. بينما إذا الحساسية أصبحت فيها شيء من الشدة قد تتحول إلى صداع، ألم في الوجه، قد تتحول إلى فقدان مؤقت أو دائم للشم. لذلك بس في الغالب ذكرت مثل ما ذكرت انسداد الأنف والعطار والحكة هم الأغلب الأعراض.
12: نعم نعم سبحان الله. الحكة فقط في منطقة الأنف؟

0: أساسية الآن في عمر الطفولة وفي عمر البالغين،
1: نعم
0: قد تكون عمر البالغين أكثر شيوعا،
1: نعم
0: لكن في الأطفال خاصة الأطفال أصحاب الربو أو المصابين بحساسية الجلد قد يكون ظهور حساسية الأنف مبكر بالنسبة لهم، وحتى قد في بعض الأحيان يجون أطفال أو عوائل عندهم شك أن أبنائهم عندهم لحميات الأنف اللي هي المعتادة، لكن فحوصاتهم تظهر عندهم حساسية الأنف كونهم هم مصابين بإكزيما أو حساسية الصدر. لذلك مختصر الكلام دكتور فنة أكثر شيوعا في البالغين، لكن تحصل في حتى في عمر الطفولة.
1: حتى في عمر الطفولة، سبحان الله. طيب دكتور يحيى أخوي، إذا حدثت في سن الطفولة هل معناته هذا لا قدر الله يعني مؤشر يبين إن هي لو كبر هذا الطفل وما يعني هد على نفسه من ناحية التعرض للمهيجات الرئيسية إن بتكون أكثر حدة هذه الحساسية، ولا ما لها علاقة؟
0: تكرار تهيج في الأنف يخلي حدة الحساسية أشد
1: يا
0: كل
1: الله.
0: مرة كل مرة تعرض الطفل للمهيج.
1: يا الله.
0: لذلك بالفعل ضرورة إرشاد الوالدين أو الأهل بالبيت، كل ما قلينا المهيجات كل ما خلينا الأنف ونسيج الأنف هادي، كل ما ريحنا الطفل في النوم كل ما حميناه من مضاعفات الحساسية هذه في المستقبل
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. طيب دكتور أخوي، يعني هذه همسة للناس اللي تدخن وسط أطفالها ومراهقينها، يعني تأثير التدخين، أنت ذكرت بارك الله فيك يعني الكيمياء الكيميكالز اللي موجودة في التدخين والعفن واللي واللي واللي واللي حقيقة يعني أتوقعها كمان من المهيجات اللي تؤثر مثلا في ظهور حساسية الجيوب الأنفية، ولا كيف؟
0: أكيد أكيد طبعا.
1: سبحان الله.
0: قد تكون التدخين من أعلى المهيجات،
1: لا إله إلا الله.
0: والدليل على هذا شيوع حساسية الأنف في فئة المدخنين،
1: نعم أخوي نعم.
0: فما بالك في يعني إذا كان الطفل يتعرض لدخان سجائر وهو صغير بيكون وقعها أكثر، كون التدخين أو السجائر تبغى تحتوي على الكثير من الكيميائيات، وليس يعني مكون كيميائي واحد، بالعكس عدد المكونات الكيميائية عديدة فيه، ما يخلي التعرض للتدخين جدا مؤشر جدا سيء لظهور حساسية الأنف ولوجودها على المدى الطويل.
1: نعم واضح، بارك الله فيك. طيب أخوي، أنا عجبتني كلمة كمان ما شاء الله، لا يعني لا تفهم أن أنا أرصد الكلمات، لكن سبحان الله يعني أستمتع عندما يكون زميلي أو زميلتي بإذن الله سبحانه وتعالى ملم للجهة اللي احنا نبي نأكد فيها المعلومة لإخواننا وأخواتنا اللي يستمعونا. الصداع، وإيش أخبار الصداع وإيش علاقة الصداع وإحساس بالضغط مثلا في منطقة الوجه بشكل عام وحساسية الجيوب الأنفية؟
0: مثل ذكرنا أنه بطانة الأنف بطانة الجيوب الأنفية مشتركة في قنوات توصل الجيب الأنفي بالأنف،
1: نعم،
0: في حال وجود الحساسية تهيج في نسيجها القناة هذه تكون في أصغر ما تكون في أضيق ما تكون بالأحرى،
1: نعم،
0: تضيق القناة الواصلة بين الجيب الأنفي والأنف يشكل شيء من الضغط في الجيب الأنفي، الضغط السلبي. هذا قد يكون بداية صداع. استمرارية التضيق هذا والانسداد إذا استمر الموضوع استمرارية مدة طويلة يودينا إلى إشكاليات أكبر، بحيث أنه الإفرازات الطبيعية من الجيب الأنفي أو النسيج المبطن الجيب الأنفي الإفرازات الطبيعية تتراكم،
1: نعم،
0: الجيب الأنفي عوضا عن تصريفها في المكان المعتاد اللي هو القناة الواصلة.
1: نعم.
0: وجود التراكمات الإفرازات هذه تؤدي فرصة كبيرة إلى التهاب جيوب الأنفية،
1: نعم،
0: وهذا يؤدي إلى صداع أكثر شدة ويكون يعني مزمن أكثر من الصداع العامر اللي يصاحب الالتهاب أو الحساسية العادية في الجيوب الأنفية.
1: نعم.
0: لذلك الصداع بالفعل له تنوع من ناحية الشدة، وكل ما كان حساسية الأنف غير مسيطر عليها كل ما كان حدة الصداع أكبر، وكل ما كان حدة الصداع تحتاج تدخل أكبر.
1: سبحانه وتعالى إذا الإنسان أخذ الـ يعني اتبع طرق الوقاية وطرق العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى حدة النوبات وعدد النوبات بإذن الله سبحانه وتعالى ستقل. دكتورنا أخوي، إذا أنتم في التشخيص تعتمدوا على فقط هذه الأعراض الكلاسيكية ولا هنالك فحوص معينة؟
0: شوفنا بس ما عليك أمر تعقيبا للكلام السابق، ما يميز صداع الجيوب الأنفية نوع الصداع في الغالب يزداد عند الميلان، عند السجود خاصة.
1: نعم واضح.
0: إذا قد تكون هذه أحد من يعني الصفات المحددة، أو خلينا نفكر أكثر إنه هذا الصداع بسبب الجيوغرافي.
1: يعني وعلى فكرة واجد ناس لما يجي العيادة في المراكز الصحية ويقول أن أحس بصداع يزيد لما أسجد، وأحس كمان الماي بينزل، فسبحان الله هذه كمان تعتبر من العلامات اللي يعني مميزة حقيقة للحساسية. طيب دكتور أخوي، قمت هل التشخيص على طول ولا يعني تنتظروا فترة معينة تتأكدوا من أشياء؟ أنا بنفهم لأنه هو من الأمراض المزمنة صح؟
0: دكتورة فنة، التشخيص بالفعل يكون بناء على المعلومات اللي ناخذها من المريض
1: نعم
0: من ناحية معاناته وأشد الأعراض اللي تزعجه بشكل يومي،
1: نعم
0: بالإضافة إلى تقييمنا الكلينيكي للمريض نفسه من
1: نعم
0: ناحية طبعا ما ننسى أهم عنصر اللي هو تنظير الأنف والجيوب الأنفية،
1: نعم
0: هذا أحد الأشياء الأساسية. لكن التاريخ المرضي إذا كان يعاني من ربو، يعاني من حساسية في الجلد، هذا نخليه يكون أقرب من تشخيص الجيوب الأنفية. بنكمل فحصنا بالمنظار، نتأكد نسيج الأنف هل هو نسيج الأنف طبيعي أو نسيج الأنف سماكته علم الطبيعي، هل مخارج الجيوب الأنفية فيها علامات تضيق، هل بدأت تفرز الإفرازات الغليظة اللي هي علامات التهاب،
1: نعم
0: هل بدأت تكون لحميات. لذلك المنظار قد يكون أهم أداة لتشخيص حساسية الجيوب الأنفية من عدمه، وبناء عليها نروح للفحوصات الإضافية إذا احتجنا، من ضمنها الفحص التصويري كأشعة مقطعية أو أشعة أخرى.
1: نعم نعم بارك الله فيك. طيب أخوي، شخص المرض بأنه حساسية جيوب أنفية، أول مرحلة دكتور يحيى يبي يدخل فيها للسيطرة على الأعراض، لما تكون الأعراض دكتور أخوي متوسطة ما هي بحادة يعني، أو ما بين خفيفة إلى متوسطة، أول خطة علاج بإيش تدخل؟
0: إذا دكتورة فن، أشكرك على تحديد حدة الحساسية،
1: نعم
0: لأنه أنا قد تكون غفلت عن ذكر أنواع الحساسية كثير تعتمد على حدتها.
1: نعم
0: الحساسية الخفيفة نعاملها كمعاملة عابرة، خاصة إذا كان الأعراض أقل من 4 أسابيع،
1: نعم
0: 4 مؤقتة. نحاول ناخذ اكثر معلومات من مريضنا، هل حصل عنده شيء من المهيج، نحاول نفند المثير او المهيج اللي عمل المشكله لهذا المريض
1: نعم
0: اذا كانت واضحه. طبعا بعض الاحيان في موظف انتقل لمكان عمل اخر، كان في المدينه اصبح في الصحراء، في شخص اخر انتقل لبيت جديد مع صبغ البيت وكذا، في شخص انتقل في منطقه زراعيه فيها كثير من عوامل حبوب اللقاح والزهور. لذلك علاجنا الأول والأخير اللي يعني البحث عن المسبب والابتعاد عنه قدر الإمكان.
1: نعم
0: العلاج الثانوي اللي هو عبارة عن نعطيه أدوية خفيفة قد تكون فيها شمل ما يسمى بالكورتيزون، لكن الكورتيزون الخفيف الموضعي،
1: نعم
0: هذا يهدي وضع الأنف ويستخدمه مدة يعني من شهر إلى 3 أشهر، يعتمد على حدة الأعراض، وحتى جرعة البخاخ هذا تعتمد على حدة الأعراض. وفي حال إنه احتاج شيء من مضادات الهستامين نعطيه ياخذه من عنده ضرورة لعدة أيام، ونعيد تقييمه بعد شهر إلى 3 أشهر، وبناء على التقييم السنوي بيكون خطة العلاج الأخرى.
1: نعم
0: نعم، هذا من ناحية الحساسية اللي هي أكثر انتشارا، وش حساسية مش المزمنة اللي هي تتعب مرضان أكثر من 3 أشهر، لا، إذا كانت خلال شهر نتيجة لمتغير من البيئة المحيطة نعطيه هذه خطة العلاج.
1: بارك الله فيك أخوي. طيب أنتوا تعطوه الله يحفظك خطة العلاج هذه، بالإضافة الله يحفظك إلى أنه يعني وتكون فيها نصائح كمان مجتمعية أنه حقيقة بالابتعاد الكامل عن هذه المهيجات، حتى يعني طرق الحياة بشكل عام دكتور أخوي، اللي من ضمنها الأكل، اللي من ضمنها الوزن، اللي من ضمنها ممارسة الرياضة وغيرها وغيرها، نبي نتكلم على هذا الجانب. هي في الغالب تكون خطة متكاملة دكتور أخوي.
0: أكيد
1: نعم نعم
0: أكيد
1: نعم نعم
0: مثل ما ذكرنا، كنا الحمد لله في المجتمع العماني
1: نعم
0: عندنا ناس يعني توجهات وهوايات مختلفة، طبيعة أعمال مختلفة، لذلك نركز كثير على حياتهم اليومية. في
1: نعم
0: مرض، في يجونا ناس هم يعانوا من هذه الإشكالية، وهم عندك عندهم حيوانات وما يقدروا يستغنوا عن الحيوانات، لذلك مع الوقت نستنتج أن المهيج الرئيسي لهم هو تعرضهم لوبر الحيوانات،
1: نعم نعم
0: لذلك نحاول نعطيهم شيء من الاحتياطات، حتى استخدام شيء من الكمامات اللي هن المخصصة لهذا الجانب.
1: نعم
0: في ناس إذا كان مدخن،
1: نعم
0: في عدة مرضى جونا كلهم بتاخذ الأدوية من عندنا اللي هي تخفف الحساسية،
1: نعم
0: نفس الوقت أنت تاخذ المهيج، لذلك قد تكون النتيجة صفر. صح أنه أحسن مع الدواء، لكن ما دام المهيج موجود الحساسية بتظل عندك، لذلك توقف التدخين وتوقف التعرض للتدخين
1: نعم
0: ضروري جدا.
1: نعم هو
0: في
1: أنا
0: نعم
1: هذه دكتورنا الكريم، يعني هذه هي مثل ما يقولوا قرار التحدي، يعني الفيصل حقيقة لكثير ناس ما أعرف يأجلوه، سبحان الله.
0: حتى دكتورة فنة ما شاء الله، يعني النساء في عمان يحبوا البخور كثير،
1: نعم
0: لذلك ما نمنعهم تماما عن البخور، نقول لهم انه تلبس ملابس مبخرة ما مشكلة كبيرة، المشكلة تعرض مباشر للبخور،
1: نعم صح
0: ان مثلا مبخرة تكون في الغرفة وانت موجود وتبخر، ما هذه تعتبر شيء سلبي،
1: صح
0: لكن اذا في طريقة اخرى تتبخر الملابس وتلبسها مبخرة يكون التهيج في الأنف أقل.
1: نعم صح
0: العطور نفس السالفة، العطور مبالغ فيها، بالنسبة لي شيء من المعلومة غير الدقيقة، في مرضى يقول الروائح الطبيعية لا تأثر مثل العود واللبان، بينما في حقيقة الأمر لا، ما زالت إذا كنت أنت تعرضت لهذا المهيج سواء كان طبيعي أو صناعي يأثر عليك، كان مفترض أنك تتجنب.
1: بارك الله فيك.
0: تكمل الكروفنة، موضوع الرياضة
1: نعم
0: أيضا جدا ضروري، لأنه الحساسية تزيد في حالات الضغوطات اليومية، يعني كل من كان إنسان مضغوط أعمال يومية أطفال، هذه العوامل تخلي شوية الحساسية تزيد، لذلك قد تكون المتنفس اللي يخلي المناعة في أحسن أحوالها اللي هو الرياضة، تخلي المريض شوي يطلع من الضغط اللي يعيشه،
1: نعم
0: يخلي باله هادي،
1: نعم
0: وتكون في العادة الحساسية نشوفها أكثر من انتشارا في الناس اللي هم عندهم ضغوطات
1: نعم
0: أكثر من الطبيعية.
1: نعم بارك الله فيك. يعني هذه أتوقعها أفضل رسالة، وإحنا دائما نقولها حقيقة، مش فقط عشان الجيوب الأنفية وحساسية الجيوب الأنفية، بشكل عام ترى ما في حد سبحان الله يعني ما عنده تحديات في حياته، لكن هي عملية الموازنة، والموازنة الإنسان يحتاج إلى شيء يسنده ليها، فأتوقع الرياضة، نمط الحياة الصحي هو هذا بإذن الله سبحانه وتعالى اللي بيساعدنا. طيب أخوي، تكلمت عن العلاج الدوائي، هل في هنالك كمان بإذن الله سبحانه وتعالى مثل ما تقول كذا العلاجات الأنجع في حل هذه المشكلة؟ ماشي
0: يعني يظل أنا خطوات العلاج تظل ضرورية
1: نعم
0: كبداية،
1: نعم
0: مثلا تجنب المهيجات بخاخات الأنف،
1: نعم
0: هذه ضرورية في كل أنواع الحساسية،
1: نعم
0: لكن إذا انتقلنا للحساسية الشديدة أو المزمنة
1: نعم
0: بالأحرى اللي هي عرفت أكثر من 3 أشهر المريض ما تحسن تحسن كافي بالأدوية اللي أعطيناه إياها،
1: نعم
0: ممكن نروح لأدوية قد تكون أقوى
1: نعم
0: وأكثر حزم في علاج الجيوب الأنفية، منها الأدوية أو العلاجات الدوائية، وحتى قد نصل إلى العلاجات الجراحية.
1: نعم بارك الله فيك.
0: يعني في بداية
1: متى تفكروا بالعلاجات الجراحية؟ آسفة.
0: إذا أنا لما نجي على تقسيم أنواع الحساسية المزمنة، لما انتقلنا الحين إلى الحساسية المزمنة، نقسمها ببساطة إلى حساسية مزمنة مصحوبة بزوائد أنفية بين قوسين لحميات، وحساسية مزمنة غير مصحوبة بزوائد أنفية.
1: نعم
0: الغير مصحوبة بزوائد أنفية ما زلنا إحنا نتجه باتجاه العلاجات الدوائية، لكن إذا انتقلنا إلى مرحلة الحساسية المزمنة للأنف والجيوب الأنفية المصحوبة بزوائد أنفية، ما زلنا على العلاج الدوائي، لكن نخلي في الحسبان العلاج الجراحي في حالة فشل العلاج الدوائي.
1: نعم نعم بارك الله فيك.
0: إذا الاهتكاف مثل ما خبرنا لكم أنه موضوع الكورتيزون الموضعي خيار في الحساسية خفيفة متوسطة، ممكن ننتقل إلى الكورتيزون اللي هو ناخذه على شكل أقراص
1: نعم
0: في الحساسية اللي هي أصبحت شديدة ومزمنة وما استجابت العلاجات الأولى.
1: نعم
0: طبعا عندنا تحفظ على الكورتيزون كونه دواء فعال لكن له آثار جانبية، لذلك أحد التوصيات العلمية إنه أصحاب الحساسية للأنف والجيوب الأنفية من المفترض إنهم ياخذوا كورتيزون بس مش أكثر من مرة خلال 6 أشهر، يعني في 6 أشهر ياخذ بالكثير مرة واحدة
1: نعم
0: جرعة الكورتيزون
1: نعم
0: اللي هو على شكل أقراص. إذا احتاج بعد 6 أشهر ممكن، لكن احتياجنا للكورتيزون أكثر من مرة في 6 أشهر يخلينا نتجه لأدوية أكثر قوة أو كبدائل أخرى
1: نعم
0: من الأدوية، وقد يكون كخيار جراحي.
1: نعم نعم بارك الله فيك، والموضوع واضح جدا. طيب في ناس دكتورنا الكريم سبحان الله ما واجد يحبوا التدخل الجراحي، والعكس صحيح، يعني في بعضهم ما يحبوا انه يعني العكس، الواحد ما يريد يعني يذكر كثير سيناريوهات. فبالنسبة لدكتور يحيى، أي واحدة فيهن اللي يفضل وفي أي مرحلة؟ طبعا أنت ما بتفضل بناء على كذا، لا أنت بناء على معايير معينة.
0: أنا قد يكون إذا كنت بوصف حساسية الأوجه الأنفية أوصفها بالطيف دائما،
1: نعم
0: كونها فيها تباين كبير من ناحية الأعراض، تباين كبير من ناحية المهيجات من شخص لآخر، وفيها تباين من ناحية استجابة مرضانا للأدوية.
1: نعم
0: في مرضى يستجيب لنوع معين من البخاخ، في مرضى أبدا ما يستجيب له، يسيب له ثاني.
1: نعم
0: في مرضى يستجيب لنوع معين من مضاد الهستامين، في مرضى أبدا ما يستجيب هذا، يستجيب النوع الثاني.
1: نعم
0: لذلك قرارنا يكون على استجابة مريضنا للأدوية التدريجية اللي بدينا عليهم،
1: نعم
0: وبناء على الأشياء اللي نشوفها بالمناظير
1: نعم
0: الجيوب الأنفية، وبناء على البروتوكول أو الجايد لاين العالمية اللي هي تتحدث بشكل شبه سنوي
1: نعم
0: في هذا المجال.
1: نعم
0: لكن عندنا خيارات دوائية قبل ما نروح للحياة الجراحية، من ضمنها العلاج البيولوجي. العلاج البيولوجي هو نحاول نعطي مريضنا شيء من يعني الجزء اللي يسبب له حساسية أو المثير، يعطى بجرعات قليلة في جسمه
1: نعم
0: لعل وعسى مناعته تبدأ تتعود وتعامل هذا المهيج كجسم طبيعي وليس جسم غريب.
1: نعم
0: طبعا في ناس متخصصين في هذا التخصص اللي هو العلاج البيولوجي،
1: نعم صح
0: وهم أدرى منا وهم يعطوا الوصفة، في الغالب يكون مدة العلاج البيولوجي طويلة بعض الشيء،
1: نعم
0: قد يكون على شكل حقن فيها هذه المادة المحسسة، وقد يكون بشكل أقراص تضع تحت اللسان.
1: نعم
0: طبعا الكلام أن هذا العلاج في الغالب يكون أنسب إذا كان مريضنا عنده ربو وعنده حساسية في الأنف، حيث أنه يعالج الاثنين مع بعض وتكون مناعة هادئة.
1: نعم
0: أيضا ذكرت أن بالإضافة لهذا في دواء هو مش جديد في مجال الطب لكن في مجال الجيوب الأنفية زين اعتماده من قبل الـ FDA يعني مؤخرا خلال 4 سنوات الماضية،
1: نعم
0: اللي هو ما يسمى مختلف عن البيولوجية، يسمى العلاج المناعي.
1: نعم
0: استغفر الله، العلاج البيولوجي استغفر الله، هذا كان كلامنا عن العلاج المناعي قبل شوي، الحين كلامنا عن العلاج البيولوجي. البيولوجي هو عبارة عن نوع من الأدوية
1: نعم
0: تستهدف جزيئات اللي هي الحساسية، يعني لما يتعرض الجسم للمهيج ولحد ما تقدر تفعل الجسم، هذا العلاج البيولوجي يستهدف هذه الحلقة بحيث أنه توقف حركة الحساسية. لو حركة دفاع الجسم كردة فعله من ناحية إفرازات أنف، هذا العلاج البيولوجي هو اللي يستهدفها، لكن إشكاليته فعال جدا. إشكاليته كونه مكلف وكونه عمره في علاج المرضى يعني قد يكون من أحدث الأدوية، لذلك ما زال استخدامه حصر محصور على فئة معينة اللي
1: نعم
0: هم أجرى لهم عملية جراحية، بالرغم من هذا خلال 5 سنوات رجعت الزوائد اللحمية.
1: نعم
0: أو إنه مثلا مريضنا يحتاج علاج جراحي لكن جسمه ما يسمح له يروح تقدير كامل،
1: نعم
0: أو إنه اللي عندهم حاسة شم هي المشكلة الرئيسية وما تحسن الأدوية الأخرى، هذا العلاج المناعي قد صفر الله، العلاج البيولوجي محصور لهذه الفئة من الناس.
1: نعم بارك الله فيك. وبيني وبينك دكتور يحيى أخوي، يعني وجب التنبيه حقيقة، لأن سبحان الله يعني في ناس كثير بنفسها تستعجل العلاج بأنواعه. فأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى الاستماع للطريق للطبيب المعالج وخطة العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى ومناقشتها، حتى لو هو أنا مع الناس اللي تقول إحنا تعبانين وهذا يعني المشاكل السيلان وغيرها والحكة والصداع وغيره وغيره متعب، لكن احنا نقول لكم هنالك في بعض الأمراض تحتاج إلى المناقشة والمتابعة المباشرة حقيقة مع الفريق المعالج، لأن هم أدرى بطرق التعامل والعلاج. طيب أخوي، لما تكتبوا للمرضى مثلا مضادات الهستامين أو حتى البخاخات، في بعضهم حقيقة لأنها قد تطول يعني استخدام هذه الأنواع من الأدوية، فيروح يقول لك أنا ما أريد أخذها، وفي بعضهم يقول لك لا أنا ما باخذ هذا، باخذ هذاك لأنه زميلتي وجارتي وغيرها، يعني عيادة السوشيال ميديا هذه تدخل كذا في العرض ويبطلوا ياخذوا مضادات الهستامين وغيرها، رأيك دكتور؟
0: والله دكتور فنس أوافق الرأي، إنه المريض كون الحساسية الجيوب الأنفية والأنف يعني واسعة من ناحية الأعراض، من ناحية استجابتك لهذا الدواء مقارنة بالدواء الآخر، ومن ناحية حدة الأعراض أتوقع إنه الطبيب المعالج قد يكون هو الأفضل في تحديد أي دواء مناسب. وأكيد وصف البخاخ أو وصف الدواء ما بيكون موجود باستثناء لما يكون فائدة البخاخ أو الدواء هذا تعلو كثير عن مضاره.
1: بارك الله فيك، نعم أتفق.
0: بالفعل دكتورة فنة تواجهنا إشكالية إن مرضانا ما يتقبل استخدام البخاخ شهرين، يقول يعني تخوف من مكوناته، يقول الكورتيزون، بينما إحنا بين لهم إن الكورتيزون كأقراص مختلف ككورتيزون بشكل موضعي اللي هو لنسيج الأنف.
1: واضح.
0: الدراسات والتقارير تقول إنه هذا الدواء آمن جدا لنسيج الأنف وحتى لمدة طويلة، ويجنبنا مضاعفات الحساسية هذه، وبشرط يكون الدواء الأنسب. يعني في
1: نعم
0: طرفنا إذا كانت المرأة عندها حساسية
1: نعم
0: وبعدين حصل عندها حمل،
1: نعم
0: واجب علينا إحنا نغير أحد البخاخ لبخاخ آخر،
1: نعم
0: يظل الكورتيزون لكن أنسب وأسلم للحامل،
1: نعم
0: بعدها نرجع للبخاخ الآخر.
1: نعم بارك.
0: كذلك الجرعة، الأطفال نعطيهم مرة واحدة باليوم إذا كان عمر سنتين، لا إنسان أصبح كبير نعطيه مرتين باليوم.
1: واضح.
0: لذلك تركيز البخاخ وعدد المرات استخدامه ونوعيته تتحدد بناء على المريض نفسه وحدة الأعراض معه.
1: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا أخوي دكتور يحيى، أنت ذكرت الله يحفظك المضاعفات، مضاعفات حساسية جنوب الأنفية. دكتور الكريم، يعني قد أنها تطول هذه المشكلة، هل تؤثر، هل لها مضاعفات على الدماغ كون أنه يعني تحدث في التجويف يعني في الوجه ومنطقة الرأس، فهل إذا لم يتم علاجها بتأثر على الدماغ على المخ؟
0: ويعتمد حقيقة على حدة الحساسية. هو الحساسية المزمنة بدأ انتشارها أقل من الحساسية اللي هي الشائعة.
1: نعم
0: الحساسية الشائعة تتراوح بين 10 إلى 30% في الدراسات العالمية، لكن الحساسية المزمنة 5 إلى 7%.
1: نعم
0: هذا النوع من الحساسية المزمنة بالفعل إذا ما سيطرنا على الأعراض وما تابعنا المريض ممكن يروح لمضاعفات. طبعا هي مش ليست شائعة لكن وارد حصولها. لذلك من هنا يأتي أهمية العلاج عشان ما نوصل مرحلة إنه الجيب الأنفي يجمع سوائل وإفرازات وهذا خلاص كون الصديد، وهذا الصديد سبب شيء من ضعف العظام المحيطة بالجيب الأنفي وصل إلى منطقة قريبة من الدماغ.
1: نعم
0: سيناريو نادر ما يحصل، لكن حصول وارد خاصة في حالات الحساسية المزمنة وحالات المرضى اللي متابعاتهم عند الضرورة فقط، يعني
1: نعم
0: ما عندهم متابعات دورية. لما يكون أعراض شديدة جدا، صداع شديد،
1: نعم
0: توجه المستشفى، في الغالب هذا النوع من الناس هم اللي يوصل لمرحلة. لكن الحمد لله يعني مع تقدم الطب والمناظير والأشعاعات، من المفترض أنه يكون مرضانا على متابعات دورية،
1: نعم
0: ويكون مرضانا تقييم مستمر من قبل، عشان ما نوصل لمرحلة الشيء السيء من
1: لا
0: المرض.
1: قدر الله سبحانه وتعالى. إذا دكتور الكريم، هل هنالك فرص شفاء كامل بإذنه سبحانه وتعالى من مشكلة الجيوب الأنفية؟
0: والله يتوفنا سؤال كثير مهم للمرضى، خاصة
1: هو
0: لما
1: أكيد
0: اتكلم
1: يسألوك
0: معك
1: يا الله
0: كثير
1: يحفظهم.
0: يسألوا هذا السؤال.
1: الله
0: لذلك
1: يحفظهم.
0: نختصر لهم الكلام، انه الربو وحساسية الأنف والإكزيما أشياء مزمنة في أغلب الأحيان. في أيام في السنة تكون هذه الأعراض شديدة، يحتاج العلاج مكثف. في أوقات في السنة يكون أعراض خفيفة تحتاج العلاج لكن بقدر أقل. ذهابها بشكل كامل قد يكون ما موجود.
1: نعم
0: في مراحل عمرية تهدأ الحساسية بعض الشيء،
1: نعم
0: لكن علاج جذري للحساسية غير موجود، كونه هي أصلا يعني لها علاقة جينية وراثية.
1: طيب دكتورنا الكريم، يعني من الناس اللي قد تعاني من مشكلة أو مضاعفات حساسية الجيوب الأنفية مثلا المرأة الحامل، وهي في مرحلة أو يعني في مرحلة قد يكون استخدامها لبعض الأدوية يعني غير آمن حقيقة مثلا، فخلينا نتكلم على هذا الجانب، يعني ماذا تنصحها؟ وفي بعضهن الله يحفظهن تزيد عليهن، هل هي تزيد عضويا ولا تزيد نفسيا؟ ماني بعارفة، بس نشوفهن كثير، يعني اللي تقول لك جيوب الأنفية زادت، واللي تقول لك أحس بتعطيس أكثر، فنتكلم على هذا الجانب.
0: بالفعل كيف أن الحوامل قد تكون إشكالية انسداد الأنف خاصة، وأعراض حساسية تكون أكثر شدة في الحمل.
1: نعم
0: حتى المرأة اللي حساسيتها خفيفة أثناء الحمل تكون معاناتها أكبر بسبب الاضطراب الهرموني.
1: نعم
0: يعني تغير هرمونات في الجسم يخلي احتقانات الجسم وتوزيع السوائل في شيء من الاضطراب، ما يؤدي إنه بالفعل أعراضهم تكون شيء قد تكون أشد من الطبيعي، انسداد شبه كامل للأنف. لكن ما زال عندنا خيارات دوائية ونصائح بإمكاننا يعني نستخدمهم بشكل آمن في هذه الفترة.
1: نعم
0: من
1: بإذن الله.
0: ضمنهم يعني غسول الأنف الملحي، ما في أي اعتراض مع الحمل ولا له أي تأثير للأم ولا للجنين.
1: نعم
0: الأدوية الأخرى مثل بخاخ الأنف في نوع معين الدراسات أثبتت أنه آمن أو قد يكون الآمن من البخاخات الموجودة،
1: نعم
0: نوصفهم عليه خاصة بعد ما تكمل الأم أو المرأة الحامل بعد ما تكمل شهرها الثالث،
1: نعم
0: يكون أثير الدواء شبه يعني معدوم وأثاره جانبية بناء على الدراسات ما تذكر.
1: نعم بارك الله فيك. هنا في سؤال جميل دكتور يحيى أخوي، هل حساسية الأنف مشابهة لحساسية الجيوب الأنفية؟
0: بالفعل
1: نعم
0: هو قد تكون يعني الاضطراب يحصل في بطانة الأنف والجيوب الأنفية. بداية قد تبدأ الاضطراب في حساسية الأنف، لكن بشكل طبيعي إذا ما تم السيطرة عليها بتكون بطانة الأنف والجيوب الأنفية أيضا فيها اضطراب. لذلك هم بالفعل هم حتى التسمية الحديثة للموضوع حساسية الأنف والجيوب الأنفية معا.
1: نعم
0: نعم
1: نعم بارك الله فيك. طيب دكتور أخوي، يعني قد تحدث كمان أنه الإنسان يعاني من خرازمية أو مش خرازمية، يعني أنه تظهر معه حساسية الجيوب الأنفية بالإضافة مثلا إلى حساسية الجلد، هل هذا يحدث؟
0: يعني دكتورة يعني المقصود أنه يعني اضطراب
1: تتزامن مع بعض.
0: تتزامن
1: أيوة
0: بالفعل. بالفعل
1: وهذا مؤشر هيش، يعني هل هذا مؤشر أنه إن الموضوع مثلا أكثر حدة ويشمل مثلا ظهر مثلا في عضوين اللي هو الجلد والأنف، ولا ما له علاقة؟
0: بالفعل
1: نعم
0: إذا كان أصحاب المرضى المصابين بالربو والإكزيما في الغالب حساسية الأنف معاهم تكون مزمنة وتكون من نوع متوسط إلى شديد،
1: نعم
0: كونه جهاز المناعة لا الحمد يعني شغال، لكن في استجابة، في فرط في الاستجابة.
1: بإذن الله، إن شاء الله يا رب.
0: وحتى ذكر فينا الموضوع الربو يهمنا كثير إحنا في اتخاذ العلاج. على سبيل المثال مريض ربو وعنده النوع المزمن من التهابات الأنف أو حساسية الأنف والجيوب الأنفية مصحوب بالزوائد اللحمية،
1: نعم
0: التدخل الجراحي يكون أسرع للمريض اللي عنده ربو. ليش؟ لأنه إذا كان الأنف وظيفته 50% بسبب وجود زوائد لحمية، يكون المريض يتنفس عن طريق الفم في خاصة أوقات النوم.
1: نعم
0: تنفسه عن طريق الفم يجعل الهواء اللي يوصل للرئة ما بهذه الكفاءة المطلوبة من ناحية الرطوبة والحرارة، وهذا ما يؤدي إلى اضطراب أو نوبة من نوبات الربو. لذلك عشان نساعد مريضنا يسيطر على نوبات الربو نحاول نتخلص من الزوائد اللحمية اللي زوائد الأنفية الموجودة في الأنف، ونخليه يعتمد على التنفس من الأنف. في نهاية الأمر يكون نوبات الربو تقل، وهذا
1: نعم
0: مثبت يعني علميا، ويخلي قرارنا أو علاجنا في شيء من الحزن لمرضى الربو.
1: يعني دكتور الكريم، ما شاء الله، يعني كفيت ووفيت في هذا الجانب، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى يجي دور الوقاية ودور إنه الإنسان نفسه يعني يكون طبيب نفسه، خاصة مثل هذا النوع صراحة يعني من الأمراض، اللي هو الجانب الوقائي يكون لها دور، لأن مثل ما ذكر دكتور يحيى قال إن الموضوع يحتاج له إنه تنسيق وحذر، والإنسان يبتعد حقيقة عن المهيجات. لأنه على فكرة دكتور الكريم، يعني أنا قريت دراسة بينت الفرق ما بين الإنسان اللي يعتمد على حياة صحية، وكيف إن هذه يعني سيطرت على أمراض وقدت الإصابة بأمراض، مقارنة بالأشخاص اللي هم يتركوا نفسهم كذا يعني ما ينتبهوا لحياتهم. فبالفعل إحنا دائما في المواضيع التوعوية الصحية نبث هذا الجانب، إنه بضرورة الاهتمام بإذن الله سبحانه تعالى.
0: بالفعل لذلك هنا يعني الوقاية ضرورية في كلتا مراحل التشخيص، هذا حتى اللي عنده حساسية متوسطة
1: صح،
0: وهو ياخذ ملتزم بالأدوية ما يوصل مراحل الخيال الجراحي، ما يوصل مراحل الأدوية هي الأكثر قوة. حتى يعني نأكد لمرضانا إنه حتى لو رحت للعملية الجراحية الحساسية بتظل موجودة.
1: نعم
0: احنا نحاول نتخلص من مضاعفات الحساسيه اللي هي الزوائد اللحميه او التهابات الجيوب الانفيه، لكن لا يوجد بديل انك تكون على قدر كافي من الوعي وتتخذ الاجراءات الوقائيه والابتعاد عن المسببات. وكذلك نواجه اشكاليه اخرى، انه مرضانا من يعمل عمليه ويرتاح في النفس بعد ما كان عنده التهابات مده طويله
1: نعم
0: يوقف عن الادويه. زين، وهذا شيء ايضا سلبي لأنه عدم المتابعة وعدم استخدام الأدوية قد يجعل المضاعفات ترجع مجددا.
1: نعم واضح، بارك الله فيك. يعني سؤال يمكن غريب لكن حبيت أوجهه، إنه هل، وطبعا الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى والحمد لله على ذلك، لكن هل مضاعفات الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية قد تؤدي مثلا بالمريض إنه إلى الوفاة، بسبب قد يكون بسبب مثلا اختناق وغيرها، ولا كيف؟
0: والله هو إذا كان بالفعل إذا كان مريض يعني نادر ولله الحمد
1: الحمد
0: نادر،
1: لله. نعم
0: لكن إذا كان مثلا كمية اللحميات في الأنف عاملة انسداد كلي
1: نعم
0: الجانبين،
1: نعم
0: مريض مثلا يعاني من البداية يعاني من اختناقات النفس في النوم،
1: نعم
0: هذا المريض وضعه زين يحتاج حزم أكثر، زين متابعة أكثر وتدخل أسرع، كونه يعاني من اضطرابات النوم حتى قبل ما يكون إشكالية اللحميات أو الزوائد الأنفية.
1: نعم
0: لذلك بالفعل إذا كان مريض يتعاني من اضطرابات النوم وعنده حساسية مفرطة ومصحوبة بزوائد لحمية عامل له ارتياب كامل، هذا بالفعل نومه يكون متقطع، ضغطه يكون مرتفع، انقطاعات النفس أثناء النوم لها مضاعفاتها اللي هي فيها شيء من الخطورة
1: نعم
0: على حياته.
1: نعم نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا ولكم السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور، ارتباط الحساسية الجيوب الأنفية بالإصابة أو بحالات ضيق النفس الربو، هل هنالك في علاقة في الموضوع؟
0: بالفعل أصحاب الربو الرطبات الهوائية عندهم حساسة بشكل كبير،
1: نعم
0: لذلك كل ما حصل عنده انسداد في الأنف بسبب الحساسية أو بسبب الزوائد الأنفية نتيجة لهذه الحساسية يكون تنفسه واعتماده على الفم في التنفس.
1: نعم
0: اعتماده على الفم في التنفس يجعل الرئة في تهيج مستمر ما يزيد من نوبات الربو، لذلك ضروري بالنسبة لنا لهذا النوع من الناس إن نعطيهم أفضل خدمة تساعدهم يتخلصوا من أعراض انسداد الأنف، يجعل تنفس يرجع للطبيعة ويتنفس عن طريق أنفه بحيث يكون الهواء الواصل للرئة في أحسن ما يكون من ناحية درجة حرارة الهواء هذا، من ناحية درجة رطوبته، يقلل من نوبات الربو.
1: نعم نعم بارك الله فيك. يعني سبحان الله، يعني ابتعدت قربت سبحان الله، تتقارب في مواضيع كثيرة. طيب دكتور أخوي، بالنسبة لي الحين للأسف احنا عندنا زيادة في الوزن، يعني لاحظناها ظاهرة زيادة في الوزن وحتى معدل الإصابة بالسمنة، ف يعني حساسية الجيوب الأنفية وعلاقتها بالسمنة، اللي أنا عارفة أن هي علاقة عكسية، يعني أبدا ما ممكن يجي جنب بعض، اللي عنده سمنة لا آسفة علاج طردية، إذا
0: لا
1: زاد الوزن للأسف أعراض الحساسية كانت أكثر يعني متعبة. رأيك في هذا الجانب، وكيف أنه الإنسان لازم أنه هي يهتم حتى في هذا الجانب؟
0: والله بالفعل اكرفنا، سبحان الله أي تغيير في برمجة الإنسان لها عقبات، من ضمن هذا زيادة الوزن يعني اللي هي ما كانت معهودة، بس بسبب تغيير في نمط الحياة اليومية أصبح انتشار السمنة وزيادة الوزن قد يكون أعلى ما يكون في خاصة في مجتمعنا العماني، لذلك السيطرة على الوزن يساعدنا كثير، يعني ساعدنا كثير من ناحية جودة النوم، من ناحية لا سمح الله المصاب بالسمنة يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى مثل السكري، لو كان عنده حساسية في الأنف وعنده سكري إحنا يكون شوية يعني عندنا خيارات قليلة من الأدوية،
1: نعم
0: ما كل شيء يناسبه لأنه بيرتفع عنده السكر، لذلك بالإضافة مثل ما قلنا إنه كل ما كان إنسان وزنه صحي وإنسان رياضي كل ما كان مناعته في أحسن ما تكون في وضع معتدل،
1: نعم
0: لكن إذا كان نمط حياته قليل الرياضة فيه إذا كان وزنه زايد يكون الحساسية تكرارها والسيطرة عليها أصعب.
1: بارك الله فيك. نعم نعم أتفق والله في ذلك. يعني أتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى وقت الحلقة الساعة كذا سبحان الله مرت، فدكتور يحيى منصوبك إذا عندك أي رسائل صحية تريد توجهها.
0: جزاك الله خير رفنا على الاستضافة، وعسى إن شاء الله المستمعين يعني يستفيدوا من هذا الحوار، لكن يعني الرسالة اللي نقدمها لهم إن حساسية الأنف هي الحمد لله مش الشيء الخطير بقدر ما هو محتاج من عندنا وعي أكثر إنه هذا شيء فيه شيء من فيه هو قد يكون مزمن، لكن كل ما كنا في يعني في وعي عن مسببات الحساسية هذه
1: نعم
0: خاصة
1: بارك الله
0: اللي ممكن
1: فيك.
0: نتجنبها كعطور كبخور، كل ما كنا أبعد من مضاعفات
1: أحسنت
0: الحساسية هذه.
1: أحسنت أحسنت بارك الله فيك، وسيطرنا على الموضوع وخففنا التعقيدات، وأنا أتفق مع هذا الكلام الجميل. وعلى فكرة هذا الكلام يعني محاور أساسية للصحة العامة تنطبق لكثير حقيقة من الأمراض المزمنة وحتى الأمراض المعدية حقيقة. دكتور يحيى بن سليمان العلوي، طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة بمستشفى عبري بالمديرية العامة للخدمات الصحية محافظة الظاهرة، لكم كل الاحترام والتقدير.
0: جزاك الله خير. الله يحفظكم من كل شر إن شاء الله.
1: الله يخليك، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
1: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: في حياة بعض الأشخاص تتحول التجارب إلى قصص تستحق أن تروى، لا لأنها تحكي نجاحا فرديا فحسب، بل لأنها توثق مرحلة من

0: مرحبا دكتور سعيد، أنا سعيدة جدا بشكل خاص لاستضافتك اليوم.
1: شكرا أستاذ أمل، أنا أيضا شاكر لكم هذه الدعوة، وربما يكون هذا أول حضور لي في إذاعة سلطنة عمان. أتمنى أن أكون يعني ضيف خفيف على السيدات والسادة المستمعات والمستمع.
0: يعني نحن محظوظين جدا في إصدارات عمانية بهذا. طيب دكتور، أنت تبدأ كتابك باعتذار للقارئ عن محدودية أدواتك الأدبية، خليني أقول، لماذا شعرت بالحاجة أو لماذا هذا التواضع على الرغم من أنه الكتاب مكتوب بلغة جميلة جدا وأنت أصلا كاتب ولك العديد من المقالات والمنشورات، لماذا كنت بحاجة إلى أن يعني توضح هذا للقارئ؟
1: هو ربما لأنها أول تجربة كتابية لي بهذا الشكل، وربما لأنه أيضا الكتاب صدر بصيغة ربما هي ليست روائية وليست ربما بصيغة سيرة بشكل كامل، فارتأيت أنه يعني أقدم نفسي للقارئ بحيث أنه أنا ككاتب مبتدئ لا يتوقع الكثير مني. ورغم ذلك يعني مثل ما تفضلت، هو الكتاب حصل على إشادة وربما يمكن ربما يعني أعجب الكثيرين يعني، ولكن هي أول تجربة، فارتأيت أنه يعني أنه أنا أحترم القارئ، أحترم من يعني سخر وقته للاطلاع على هذا العمل.
0: نعم. طيب عنوان الكتاب صقر بجناحين ومخلب، يعني هذا يحمل بعد رمزي، كيف ولد أصلا هذا العنوان وما الذي يمثله بالنسبة لك؟
1: والله هو فكرة العنوان يعني كان من بين يعني عدة عناوين، ولكن الفكرة من صقر بجناحين، بمعنى أنه هناك نجاحات، هناك من حلق في السماء، هناك من حقق الكثير في حياته، وهناك أيضا في الحياة في محطات ربما تضطر الإنسان إلى يعني إعادة صياغة نفسه، ربما إعادة أيضا التخطيط لما يمكن أن يجابه في هذه الحياة. الصقر له طبعا عدة مخالب، وهنا مخلب بمعنى أنه لما يعني خرجت للتقاعد في وقت أنا لم أكن أتوقع أن أخرج فيه للتقاعد، هذا الأمر أيضا أربك طبعا حسابات كثيرة، حسابات وظيفية، طموحات، حسابات مالية، فهنا بحاجة الإنسان إلى أنه ربما يعيد صياغة نفسه، يرمم ما تبقى له من مخلب من مخالب لتنمو من جديد ويحلق من جديد. هذه هي الفكرة التي من وراءها جاء هذا العنوان، وربما هو أيضا الصياغة بهذا الشكل أيضا تشد القارئ أو المطلع على العنوان، بحيث أنه يعني يغوص في أعماق الكتاب ليكتشف ما المقصود من هذا الصقر بجناحين ومخلب.
0: نعم، يعني على ذكر المحطات الكثيرة والتحولات اللي نعيشها، أنت أيضا تعرضت لمسألة إخفاقاتك الدراسية وفشلك في المدرسة كمحطة مهمة طبعا في حياتك وفي تجربتك، هل كان من السهل الاعتراف بهذا وكتابته؟ وما الذي يعنيه لك أصلا أنه هذا الإخفاق حدث في مرحلة ما، هو جزء أكيد من رحلتك، من تجربتك، من تكوينك اليوم؟
1: جميل، أنا أتيحت لي الفرصة للالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة، وطبعا هذه المدرسة كانت أيضا تضم في السنوات الأخيرة قبل إغلاقها، هي المراحل الأخيرة من الثانوية للصف 11 حاليا والصف 12، كانت نقطة تحول في حياتي. كنت أعيش في ولاية بهلة في مجتمع في إطار محصور نوعا ما، الذهاب الالتحاق بالمدرسة هذه طبعا غير كثير من اهتماماتي، وجهت كثير من الاهتمام للرياضة، ربما أيضا ما أوليت الجانب التعليمي الجهد الكافي. هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع، خلينا أسميها. أنا دائما ما أحب أستخدم كلمة إخفاق، أنا أتحدث دائما عن دروس في الحياة، هي محطات يتعلم الإنسان منها، سواء من خلال تجاربه هو الشخصية أو من خلال تجارب الآخرين يعني. فهي لم تكن يعني حقيقة بإخفاقات، ولكن كانت درس وتعلمت منه فيما بعد أن التحقت بسلك الضباط، تعلمت أنه هنا لا يوجد مجال للتراخي، لا يوجد مجال للتهاون، ينبغي أن تؤخذ الأمور بشيء من الجدية، ولكن لكل مرحلة طبعا عمرية أيضا.

0: الإنسان اللي هو شخصيته اللي هو نظرته للأمور. كنا في ذلك الوقت يعني في الثانوية العامة عمر 17 أو 18 سنة، لم يبلغ النضج يعني القدر الكافي أن الإنسان يفكر فيما يمكن يعني أن يكون عليه في المستقبل. فهذا هو فقط يعني كل ما في الأمر. الرياضة أخذت مني يعني الوقت الأكثر على حساب الدراسة، بس لم يكن يعني هو إخفاق، هو كان يعني نتيجة دون المتوقع. أنا هذا ما أقدر يعني أن أسميه، ربما أنا اعترفت به في الكتاب، وأنا ما أظن أنه الاعتراف بهذا الشيء حتى وإن كان يعني بغينا نسميه فشل، يعني أنا ما أظن هذا خطأ، لأنه إحنا أيضا إذا كان هناك من رسالة نريد نوصلها أنه ما دائما النجاح بيكون حليف كل إنسان. لازم في محطات الإنسان يتعثر فيها، وعليه أن يقاوم، وعليه أن يعني ينهض بنفسه، وعليه أن يستعيد قوة بشتى الطرق. فأي تجربة، أي ربما خلنا نسميه بين قوسين إخفاق، هذا ما نهاية المطاف. يعني هناك تجارب كثيرة، هناك دروس مستفادة، وينبغي الإنسان أن يتعلم منها.
1: نعم، يعني هذا المثير للاهتمام دكتور، يعني الحديث عن استدراك مثلا فشل معين أو عدم القدرة على تحقيق مثلا نجاح متوقع منك، أنه الفكرة أنه تستطيع أن تستدرك هذا وتذهب بتجربتك إلى مكان آخر. ربما الناس عادة تشوف أنه لا، أنا مثلا فشلت في ثانوية العامة فخلص انتهت حياتي وانتهى مستقبلي. فبالنسبة لك كان هذا مهم أنه تكتب عن، على الرغم من هذه التجربة وحتى كيف تعبر عنها بهذه الطريقة، إلى أنه هذه لحظة التصميم، ما لأنه خلص ما في مجال للتراخي، كانت كثير مفصلية، صح؟
0: نعم، هو ضروري جدا. يعني هو من الضرورة كان أنه أنا أكتب، وأكتب بنوع من بالمصداقية، وأكتب بنوع من خلنا نسميها الشفافية، لأنه لن تصل الرسالة لو قلت أنه كل شيء كان براق، كل شيء كان سهل، كل شيء كان يعني ناجح، ما حد راح يتعلم. ضروري جدا أنه يكون هناك في دروس، ضروري جدا أنه أرجع وأقول أنه في تجارب الإنسان ينبغي أنه يتعلم منها، والإنسان يعني من الأفضل له أنه يتعلم من تجارب الآخرين لا من تجارب نفسه. يعني مثل ما يقال، يعني إنما تعظ المرأة الليالي بأخيه. التعلم من تجارب الغير أقل كلفة وأسهل، وأنا أسميها أقل مجازفة. وهو مثل ما أرجع وأقول، هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع. هو في النهاية أنا ناجح في الثانوية العامة، لو لم أنجح في الثانوية العامة ما كنت يعني التحقت بسلك الضباط، يعني لأنه أيضا هو هناك أيضا مراعاة في موضوع الاختيار، لأنه لا يركز ربما على النتيجة النهائية ككل، لكن يركز أيضا على شخصية الإنسان هذا، بحكم أنه يكون قضى سنتين في مدرسة قوات السلطان المسلحة، فيركزوا على شخصية الفرد، يركزوا على أيضا تفاعله، يركزوا على اهتماماته، وربما أيضا عامل اللغة الإنجليزية أيضا عامل مهم، لأن أيضا درجات اللغة الإنجليزية كانت صحيح. درجات عالية صحيح. فربما من هذا الاعتبارات، يعني أنا ما أقدر الآن أبين وأفسر الشيء حصل قبل، يمكن نتكلم الآن حوالي 35 سنة يعني، لكن أنا أظن أنه كان أيضا هناك معايير أخرى غير النسبة الكلية.
1: نعم، جميل جدا. طب أنت سيرتك الذاتية وتجربتك هذه بطبيعة الحال هي تعكس مرحلة في تاريخ عمان أيضا، وتحديدا أواخر الثمانينيات بداية التسعينيات، بما أنك قبل شوي تكلمت عن قبل 35 سنة، كيف تصف لنا يعني عمان في تلك المرحلة وأيضا جيلكم في هذاك الوقت؟
0: هو حقيقة يعني من الصعب أنه شخص يكتب سيرة ذاتية بدون أن يتطرق إلى مرحلة الطفولة. طبعا أنا مواليد 1973، فإحنا نشأنا في بيئة يعني متناهية في البساطة. ولكن في هذاك الوقت يعني كانت عمان تنمو بسرعة، كان يعني في ظل قيادة المغفور له بإذن الله، يعني جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، يعني كنا احنا كأطفال كنا احنا نرى التطور بشكل يومي، كنا نرى المدارس تبنى، كنا نرى المستشفيات تبنى، كنا نرى الشوارع تعبد. ولكن ايضا كان من الضرورة ذكر طبيعة الحياة في السنوات الأولى، في سنوات الطفولة، هذا الأمر يعني أنا يعني حرصت على أنه أذكره، لأنه في النهاية هو الكتاب عبارة عن رسالة، ورسالة أيضا موجهة ربما إلى أجيال اليوم اللي نشأوا ربما في بيئة أنا أقول أفضل، كل شيء مهيأ، كل شيء متاح. لما يدركهم طبيعة حياة السنوات الأولى، أن لما كنت أنا في الصف الأول أنا أذكر يعني كنا نذاكر يعني على قنديل، لم تكن هناك كهرباء يعني حكومية، كان يعني والدي يعني يأتي بمولد كهربائي، وكان احنا من القلائل اللي نملك مولد كهربائي في المنطقة، وكان بيتنا يعني يضاء في المساء يعني، وهذا شيء جيد. لكن الكهرباء جت يعني بعد يمكن ما التحقت بالمدرسة أنا بسنة أو سنتين يعني، لكن في السنوات الأولى كنا نذاكر على قنديل. فطبيعة البيوت، طبيعة الحياة، عدم وجود وسائل التنقل، ربما يكون في سيارة لكل يمكن 20 بيت، اليوم احنا نجد في البيت الواحد يمكن 3 أو 4 سيارات. فذكر هذا الفصول أو ذكر هذه المراحل من تاريخ عمان، هذا مهم لكي أيضا يدرك القاري ويدرك أيضا جيل اليوم أنه هذا البلد أيضا خطى خطوات سريعة وتطور بشكل ملحوظ. والأمر لا يتعلق بالوفرة المالية فقط، احنا ربما في ناس يقولون أنه والله أنتم دول مجلس التعاون يعني لديكم الوفرة المالية، وهذا الأمر
1: ريعية.
0: هناك دول في العالم هذا لديها الوفرة المالية ولديها الموارد ولديها كل الإمكانيات ولديها العقول، ولكنها لم تقدم يعني لم تحقق هذا التقدم الملحوظ في هذه يعني السنوات خلنا أسميها يعني.
1: نعم جميل جدا. طيب أنت بالإضافة للحديث عن الأجيال تتكلم عن الفوارق الاجتماعية، خليني نقول ربما حتى يعني علامات ثقافية، استجابات معينة لكل يعني للشباب اللي كانوا معك في المدرسة من مختلف الولايات، وكنت تلاحظ هذا وسجلته في الكتاب، احكي لنا أكثر عن هذا.
0: والله هو طبعا أنت تحكي عن مدرسة قوات السلطان المسلحة اللي أنا قضيت فيها صف الـ11 والـ12. طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا يعني تفاعلنا مع المجتمعات خارج ولاية بوهلة يعني كان تفاعل بسيط جدا، كنا نروح إلى زيارة يعني بعض الأهالي في ولاية نزوة، ونادرا ما أذهب مع والدي أيضا إلى يعني ولاية عبري أو سوق عبري، ولم يكن هناك تفاعل. لما نأتي إلى مسقط نروح مع أهلنا اللي هم يعني يشبهوننا في كل شيء، في عاداتهم، في تقاليدهم، في حتى في لهجتهم يعني. الالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة طبعا أتاح التعرف على أشخاص من شتى المحافظات يعني، اللي جاء من الباطنة واللي جاء من الشرقية واللي جاء من ظفار واللي جاء من الظاهرة. هناك قبائل لم أكن أسمع عنها يعني وسمعت عنها، وهي كانت قبائل مرموقة ومشهورة يعني. هذا طبعا اللي كنا في اللي ينبغي إنه ندرك إنه هذاك الفترة لما التحقنا بالمدرسة، مدرسة قوات السلطان المسلحة في سنة 1989، لم توجد هناك إنترنت، لم يوجد هناك يوتيوب، لم يوجد هناك أشياء كثيرة للإنسان لكي أيضا يستقي معلوماته، هو فقط ما يقرأ وما يسمع من الآخرين. فكانت في قبائل مختلفة، كان في يعني مشارب مختلفة، وجوه مختلفة، سلوكيات مختلفة، يعني إلى ما لا نهاية يعني اهتمامات مختلفة، اللي يحب السيارات، اللي يحب الرياضة بشكل كبير، اللي عنده هوس بال يعني بالأحذية الكرمي يعني، اللي عنده هوس بالكميم، عنده هوس بالحلوى يعني. بس كانت فترة صراحة فترة يعني مهمة جدا، لأنه هي بداية أيضا التأقلم والتفاعل مع ثقافات أخرى، بداية يعني التعرف على أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة، بداية التكيف، وربما هي تأسيس أيضا لمراحل ربما قادمة. ما أتى علي وما أتى علي المسار الوظيفي، وهي لم تكن أيضا أقل تحديات يعني، سواء من خلال تدريب الضباط أو تدريب الطيارين أو المسار الوظيفي إلى ما قبل التقاعد يعني.
1: يعني نحن نطمح نسمع منك موقف مثلا من هذه المرحلة كذا، موقف بالنسبة لك فارق ودائما تتذكر وتستدعي.
0: والله هو مواقف كثيرة يعني، أنا كنت يعني رجل مشاغب يعني في مدرسة قوات السلطان المسلحة يعني، أنا يعني سكنت في غرفة بها يعني ثلاثة أشخاص معي أنا،
1: نعم.
0: يعني أربعة أشخاص كنا في غرفة، كان اهتمامات مختلفة، كان ما أعرف يعني، كنت ربما أكون مؤذي في بعض الأحيان، يعني أشخاص هادئين أنا ربما أستفزهم بطريقة أو أخرى، يعني تحولوا هذا الأشخاص الهادئين يعني إلى وحوش كاسرة فيما بعد، يعني لنضطر للدفاع عن أنفسهم. يعني هي مواقف مثل هذه تعرفي في هذاك العمر. إحنا لما أنا أذكر لما دخلت مدرسة قوات سلطان المسلحة، يعني كان عمري بالضبط 15 سنة وثمانية شهور، فمعناه أنه ولد صغير يعني، ربما يعني لم يكن من اللائق حتى أنه الواحد أيضا ربما يتعدى على خصوصيات الآخرين أو ربما حتى يؤذيهم يعني، لكن هي يعني هي مرحلة معينة، فترة عمرية معينة. المواقف يعني مواقف كثيرة، المقالب كثيرة، لهذا السبب يعني.
1: يعني على ذكر المواقف والطرائف وأيضا المقالب، يعني إحنا نعرف أن المؤسسة العسكرية عادة تقدم بوصفها يعني كذا فضاء للانضباط الصارم، لكن كتابك يعكس تجربة حيوية، تجربة إنسانية فيها كثير من المواقف اللي مثل ما ذكرت قبل شوي، وهي تكسر خليني أقول الصورة النمطية عن هذا النوع من المؤسسات.
0: هو حقيقة ما في صورة نمطية معينة تجاه المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة متينة قائمة على شيئين، قائمة على الانضباط، لأنه بدون انضباط باختصار تهدر الأرواح وطبعا تستنزف الموارد، ويكون يعني تكون آلية العمل أيضا متواضعة وغير فعالة. فالانضباط أنا أسمي ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة العسكرية قائمة على الانضباط، ولكن أيضا قائمة على شيء آخر أيضا مهم جدا، وهو الروح المعنوية. البقاء الروح المعنوية على مستوى عالي في لدى منتسبي قوات السلطان المسلحة ولا لدى أي مؤسسة عسكرية سواء في عمان أو في أي بلد آخر، هذا أمر مهم جدا، وهذا أيضا لا يتأتى إلا من خلال وجود قادة لديهم المرونة، لديهم القدرة على التكيف، لديهم الحنكة في التعامل مع شتى المواقف، لديهم أيضا القدرة على مراعاة ظروف الآخرين. فبالتالي أن المؤسسة العسكرية لا تخلو من جانب إنساني، ينبغي أنه ما ينظر إليها كجدار، وكهي يعني مثل يعني أقول لك يعني أنه مؤسسة يعني جامدة. هي مؤسسة متينة، نعم فيها قدر عالي من الانضباط، فيها قدر عالي من التنظيم، ولكن أيضا القادة في المؤسسة العسكرية يخضعوا لقدر وافر من التدريب، من التأهيل، ويلتحقوا بكثير من الدورات اللي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بشكل أفضل، أيضا تساعدهم على أيضا إدارة الموارد وإدارة الأفراد، بحيث أنه يبقى مستوى الانضباط عالي وتبقى أيضا الروح المعنوية أيضا عالية. هذا هو الفكرة يعني، من أنه الموضوع التوافق في المؤسسة العسكرية بين موضوع الانضباط من جانب وموضوع أيضا يعني الجانب الإنساني من جانب آخر.
1: نعم، يعني أكيد المستمعين ما شايفينك الآن، بس قبل شوي وإحنا نتكلم عن المواقف والطرائف والمقالب أنت تبتسم وتقول أنا كنت مشاكس. أكيد الكتابة كانت فرصة ربما دكتور أنه تستعيد ذكريات أو مشاعر معينة أنه ربما كانت غائبة عن بالك، لكن أثناء الكتابة وجدت نفسك في مرحلة في عملية مواجهة معها. كيف كانت عملية الكتابة هذه ومواجهة هذه المشاعر، مواجهة كل هذه الذكريات؟
0: هو حقيقة يعني الكتابة وكتابة السيرة ليس بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى قدرة سردية، يحتاج إلى وثائق بما توفر من صور. وأنت تعرفي أنه إحنا كنا في مرحلة لم يكن موضوع التصوير متاح بهذا القدر مثل ما هو متاح اليوم اللي يعني يخرج الواحد تلفونه ويصور بكل أريحية يعني، لكن ذاك الوقت لم تكن الكاميرات يعني متاحة بهذا الشكل. فالحمد لله أنه أنا كان عندي يعني علق القدر يسير من الصور، وأيضا كنت حريص على توثيق أيضا بعض خلنا نسمي المحطات في حياتي. فهذا جانب مهم. الجانب الأهم من كل هذا واللي هي تتكلم عني أنت الحين، هو محاولة تذكر المواقف ومحاولة تذكر الأحداث. أنا الله أنعم علي بذاكرة يعني قوية،
1: نعم
0: وقدرت الحمد لله يعني من خلالها على استعادة كثير من الذكريات. أنا أظن أنه كثيرين يحجموا عن كتابة السيرة ربما لهذا السبب، لأنهم لا يتذكروا ربما الأحداث، لا يتذكروا المواقف. ولكن الشيء بالشيء يذكر هو أنا لما بدأت في الكتابة، أثناء الكتابة بعض الأحيان تخطر في بالي محطات لم تكن في البال،
1: نعم
0: فأتذكرها وأبدأ في الكتابة عنها. ولذلك أنا حقيقة لما أردت أنه أكتب السيرة الذاتية، أنا توقعت أنه يكون يعني في حد يعني في أقصى ما يمكن أنه يوصل إليه الكتاب هو يمكن 120 إلى 150 صفحة، ولكن انتهى بالمطاف إلى أكثر من 400 صفحة.
1: نعم
0: فيعني ما أردت أنه يعني وفوت أيضا محطات مهمة في حياتي ممكن أنها يستفاد منها دون أن نذكرها في هذا الكتاب. لكن كتابة السيرة تحتاج إلى قدرة سردية، تحتاج إلى توثيق، لأنه أيضا الصور تجذب،
1: نعم
0: وأيضا يحتاج إلى أيضا ذاكرة قوية، ويحتاج أنا أظن أيضا في نظري يعني، واسمحوا لي لقول هذا يعني، أنه يحتاج إلى أنه أيضا هو ما الذي سيذكر، يعني ما الذي سيكون لب الكتاب.
1: نعم
0: لما يتكلم عن مثلا سيرة طيار عماني مقاتل، يعني ربما هي تشد القارئ
1: نعم
0: بسرعة. هذا ليس تقليلا من شأن الوظائف الأخرى أو شيء، طبعا الوظائف الأخرى كلها مكملة لبعضها وكلها تسعى في النهاية للوصول إلى نفس الهدف يعني. لكن هو لما يقرأ، لما يشوف الشخص العنوان يقول لك سيرة طيار عماني مقاتل، ما الذي لديه هذا الشخص ليرويه يعني؟ أكيد في هناك مغامرات، أكيد في مواقف، أكيد في كذا يعني.
1: نعم
0: فهو هذا ربما يعني السبب أنه ظهر الكتاب بهذا الشكل يعني.
1: نعم جميل. يعني أنت استعدت كل هذه الذكريات وكتبتها، وربما في كثير منها ما كان متوقع قبل عملية كتابة. طيب زملائك كيف تلقوا هذا الكتاب؟ كيف قرأوا كل هذه التفاصيل أيضا، عن لأنهم هم جزء من هذه السيرة؟
0: حقيقة يعني أسعدوني كثيرا يعني بنظرتهم للكتاب وبانطباعهم عن الكتاب، لأنه الكثير منهم حقيقة يعني وربما أقول أغلبهم أو كلهم اللي قرأوا الكتاب أو وصلهم الكتاب حقيقة يعني قالوا لي بالحرف، يعني قالوا هذا الكتاب احنا يمثلنا كلنا يعني، لا يمثلك أنت فقط. قلت أنا هو حق للجميع يعني حقيقة، لأنهم خاضوا نفس التجربة. أنا لو أجي بشخص يعني وخاض نفس التجربة وفي النهاية وصل وصار طيار وصار ضابط وصار يعني في رتبة عليا، ربما يكون هو مساره لا يختلف كثيرا يعني. ربما يكون أيضا حتى الطفولة، مراحل الطفولة، أنا في الكتاب هذا ربما كتبت حوالي 90 صفحة، أول 90 صفحة هذا قبل الالتحاق بسلاح الجو سلطان العماني. فبالتالي هم لا أظن أنهم عاشوا مرحلة الطفولة يعني في بيفرلي هيلز أو في الهايد بارك يعني. أنا أظن أنهم عاشوا أيضا في مجتمعات يعني بسيطة، وأيضا ربما واجهوا نفس الظروف اللي احنا واجهناها يعني. فانطباعهم كان يعني أنا أقول رائع، وكانوا مشجعين وكانوا إيجابيين في نظرتهم للكتاب، وبالعكس يعني مدوني ببعض الأفكار ربما يكون هذا الآن في الطبعة الثانية بعد ما تنفذ الطبعة الأولى إن شاء الله.
1: نعم. طيب على ذكر بيفرلي هيلز، يعني أنت خدمت في بيئات وثقافات متعددة، بريطانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، قطر، وأماكن أخرى، كثر إيش غيرت هذه التجارب فهمك أصلا لمهنتك وأيضا لذاتك، واختبار هذه المهنة في خليني أقول مواقع مختلفة، أماكن مختلفة؟
0: هو المجتمع، خلنا نحكي أول شيء عن المجتمعات الغربية، مجتمع بريطانيا في المقام الأول اللي عشنا فيه فترة أيضا طويلة، بحكم أنه أيضا إحنا عملنا دورة لغة في بريطانيا لمدة 4 شهور، وإحنا كنا في سن مبكر يعني بعد ما خلصنا الثانوية العامة. وأيضا كون أيضا تخرجنا من كلية سلاح الجو الملك البريطاني كرانويل قبل طبعا إنشاء أكاديمية السلطان قابوس الجوية. وأيضا نتكلم عن أستراليا بحكم أننا أيضا قضيت فيها حوالي سنة في دورة القيادة والأركان، وكذلك أيضا الولايات المتحدة بحكم أننا أيضا قضيت فيها سنة وشوي في كلية أركان الحرب. المجتمعات الغربية هذه مجتمعات مختلفة، ومختلفة في كل شيء، مختلفة في مختلفين في دينهم، مختلفين في ثقافتهم، مختلفين في نظرتهم للمجتمع، مختلفين في علاقاتهم الاجتماعية، مختلفين في المجتمع والدائرة الصغرى
1: نعم.
0: للمجتمع. تفاعلهم مع بعضهم البعض مختلف، ولكن هناك أيضا جوانب أخرى. يعني أنا أظن أنه إحنا تعلمنا منها الكثير، تعلمنا من هذه المجتمعات، وتعلمنا أيضا من صلب الوظيفة اللي كنا عليها وهي أيضا الطيران المقاتل.
1: نعم.
0: تعلمنا منها التنظيم، تعلمنا منهم الانضباط، تعلمنا منهم التفكير بعمق، تعلمنا منهم دائما الأخذ بالأسباب، وأيضا هما ما أريد أن أقول إحنا تعلمنا منه، إحنا ديننا أيضا يأمرنا بالأخذ بالأسباب.
1: نعم.
0: فمجتمعات مختلفة. أيضا الأمر المهم أنا اللي أقدر أقوله إنهم أيضا مجتمعات قارية في الدول الأوروبية بشكل عام، أنا ما أقول بريطانيا فقط يعني، أو في الدول الغربية تجد إنه الشخص يعني يجلس في القطار يقرأ، في الباص يقرأ، اليوم من خلال هواتفهم مطلعين بشكل كبير. كنا أيضا يعني نتفاعل معهم في أوقات الصباح الأولى، ونجد أنهم هم اطلعوا على كل ما حصل بالأمس، فمتابعين للأخبار، يهتموا بالشؤون الدولية، الشؤون الإقليمية، لديهم أيضا تعدد في الثقافات، في المهارات، يعرفوا سيارتهم التي يقودوها يعني ما هي مشاكلها، ما هي كذا، إيش ميزاتها، إيش كذا، يعني ملمين بتفاصيل يعني دقيقة ربما إحنا بعض الأحيان ما نوليها اهتمام. هذا كان له انعكاس يعني في صياغة، أنا أقدر أقول ما صياغة شخصيتي أنا، ولكن صياغة أي شخص ربما تفاعل معهم، عاش معهم، يأتي بعض الأحيان بثقافة فيها قدر من العقلانية، قد تصل في بعض الأحيان إلى عدم القبول ربما يعني في مجتمع مثل مجتمعاتنا، إحنا مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها قدر من العفوية، وهذا أيضا جانب إيجابي، أنا ما أقول أنه هذا جانب سلبي يعني.
1: نعم.
0: علاقاتنا الاجتماعية متينة، لدينا قدر من العفوية، لدينا قدر من البشاشة في عمان، يعني نتكلم اليوم المجتمع العماني يعني يشاد به في كل مكان. بالنسبة للتجربة القطرية، طبعا الآن يعني حوالي 5 سنوات ونص تقريبا من التجربة القطرية، أيضا هو مجتمع أيضا مختلف، وإن كان هناك في تشابهات بحكم أنه مجتمع خليجي، ولكن أيضا مجتمع مختلف، بحيث أنه أيضا في قطر طبعا كم كبير من الأجانب، يعني طبعا يفوق النسبة اللي موجودة في عمان، ولكنه أيضا في داخله أيضا مجتمع إلى حد ما مترابط، إلى حد ما أيضا متفاعل، يشبهنا في كثير من الأشياء. ربما هي تجاربي السابقة يعني أتاحت لي يعني القدرة أنه أتكيف مع شتى الثقافات. طبعا المجتمع القطري أيضا ما ننسى أنه أيضا مجتمع يشهد أيضا نهضة تنموية على مستوى البنى الأساسية، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، ولكن لا توجد مثالية في أي دولة. دولة قطر دولة رائعة بما تملك من إمكانيات، بما تلعب من دور إقليمي أيضا في المنطقة، وتحافظ أيضا على علاقات طبعا متينة مع سلطنة عمان، وهذا أيضا يسهل أيضا وجودي في دولة قطر. الشعب العماني بشكل عام، المواطن العماني يحظى بتقدير، يحظى باحترام، ولو مكان أيضا في قلوب القطريين. فهذا هو إذا كان الإنسان يعني يتعلم من الثقافات الأخرى العربية الغير عربية أو العربية يعني، وكذلك أيضا وجود الكم الهائل من الأجانب في قطر أيضا أتاح التعرف أيضا على الجاليات الأخرى العربية الموجودة في قطر، فهو تنوع حقيقة يعني، وهو كل ذات فائدة
1: يعني. في أكثر من شيء مثير للاهتمام في إجابتك دكتور، يعني على الرغم من تحققك المهني ومكانتك الاجتماعية بتجربتك في هذه المهنة، إلا أنك تقرأ، ما زلت مشتبك كثير كمان مع القضايا اللي تحصل من حولنا. كنا حتى قبل التسجيل نحكي عن أحداث الإقليمية في هذه المرحلة وتقييماتك لها، فكمان أيضا بالإضافة إلى هذه المهنة المهمة والنجاح فيها، كمان في فضول خليني أقول، وفي رغبة في المساهمة والاشتباك مع العالم اللي تعيش فيه، وهذا ربما كمان يعطي رؤية، يعطيك رؤية مستقلة للحياة تخليك تستطيع أن تكون طبعا كاتب جيد.
0: هو يعني يقال اقرأ أكثر لترى أكثر. أنا دائما أتكلم عن شيء اسمه إدارة الوقت، وأتكلم عن شيء اسمه استغلال الوقت. أنا كنت في مرحلة معينة من عملي في القواعد الجوية، كنت تقريبا أقرأ معدل كتابين في الأسبوع. وطبعا يعني نتكلم عن كتابين في الأسبوع يعني معناه أكثر من 100 كتاب يعني في السنة. وطبعا دائما الثقافة هي تراكمية والمعرفة هي تراكمية. اليوم لو قرأنا كتاب مثلا عن ثقافة المجتمع العماني وحظينا بقدر من المعلومات، لو قرأنا بعد بكرة كتاب آخر عن ثقافة المجتمع العماني سنأخذ منه الشيء اليسير، لأن بعض الأشياء حتكون إيش متكررة. فالثقافة تراكمية. أنا دائما أنصح يعني الأجيال، أجيال اليوم، إنهم يعني لا يركنوا إلى الهاتف المحمول بشكل يعني كلي. أنا أنصحهم بالقراءة، يوجد متسع للقراءة. يعني اليوم 20 صفحة خلنا نقول، لما الشخص يتعود على القراءة 20 صفحة راح تأخذ منه يمكن أقل من 20 دقيقة. ما أظن أن الشخص يعني وقته ثمين لدرجة أنه ما يقدر يوفر 20 دقيقة. موضوع الإلمام بالقضايا الإقليمية يعني الحب يعني التطرق إلى هذا، ربما بحكم أيضا الدراسة المؤهلات في العلوم السياسية، بالنسبة أيضا الدكتوراه هي في دراسات الخليج. دراسات الخليج هي يعني دراسات الخليج العربي، خلنا نقول منطقة الخليج العربي. ودراسات الخليج هي نوع من يعني من فرع من فروع المعرفة، اللي هي دراسات المناطق التي تعنى طبعا بالشأن السياسي، الشأن الاقتصادي، الشأن الأمني، الشأن الثقافي، الهجرة، التفاعلات مع المجتمع الدولي. فبالتالي ينبغي أن الشخص يكون أيضا على اطلاع دائم. ولذلك أنا يعني ربما أكتب في بعض الأحيان في الصحف المحلية، وأكتب أيضا في دوريات عالمية نشرت لي بعض البحوث، وهي اجتهادات حقيقة يعني لا أكثر يعني.
1: نعم، إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. اسمح لي أسألك سؤال سريع وأطلب منك الإجابة عليه في دقيقة. أنت تكتب هذه السيرة بعد خدمة أكثر من 30 عام، كنا نحكي 35 سنة بداية هذا الحوار. لماذا قررت أن تكتب هذه السيرة الآن؟ وهل شعرت أنه كان لازم تكتبها في وقت أبكر؟
0: هو لا يوجد وقت مثالي لكتابة السيرة، ولكن هو ربما كان مشروع من مشاريع أيضا التقاعد. هو لم أكتب أنا السيرة اليوم، أكتب أنا بدأت أيضا في 2020.
1: نعم.
0: عندما علمت بخبر يعني إحالتي للتقاعد، وكان من ضمن الأشياء أنه أنا أوثق الأشياء في قالب يعني ربما أدبي روائي، وكان في صورة قالب أدبي يعني بسيط جدا. ولكن بعد ما بدأت في الكتابة يعني ربما استدركت واستذكرت كثير من المواقف، كثير من المحطات، وأردت أنه أنقل هذه التجربة إلى الآخرين ليعرفوا أنه أي نجاح لا يمكن أن يتحقق من خلال يعني الجلوس في البيت وانتظار الإلهام يعني الإلهي يعني. أيضا بغيت أنه أكتب هذه السيرة يعني لأوصل رسالة إلى جيل اليوم أنه الاجتهاد دائما هو الأساس لتحقيق كل النجاحات. أنا أتمنى أنه في قادم الأيام أنه لا أتوقف عن الكتابة. أتمنى أنه هذا الكتاب يرى ربما طبعة ثانية، تكون ربما منقحة، لكن أيضا لدي مشروع كتابي قادم، وهو أيضا عن الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
1: جميل.
0: وهذا أيضا شيء مختلف طبعا.
1: نعم.
0: ولدي كتاب أيضا مهم جدا إن شاء الله يمكن خلال أقل من سنة يرى النور، هو ما قالته لي 50.
1: نعم.
0: هذا كتاب عبارة عن مقالات مختلفة في مواضيع مختلفة في الحياة. فكتابة السيرة ليس لها وقت معين، ولكن أنا يعني خلوني أقول يعني وإن كنت ربما تنظروا له بتواضع، لكن أنا أقول تطفلت على الكتابة. هناك من هم أجدر مني بالكتابة، هناك من هم ارتقوا إلى مناصب أعلى ومروا بتجارب أكثر وهم أولى بالكتابة مني، ولكن ربما لظروف معينة لم يكتبوا.
1: نعم.
0: هذا كل ما في الأمر.
1: نعم. نحن سعداء جدا باستضافتك اليوم دكتور، وأكيد نحن أيضا متحمسين كثير للمشاريع الجديدة، سواء كتاب الأمن البحري في الخليج أو حتى مقالته للـ50. شكرا جزيلا لك، وهذا لازم توعدنا أنه رح نستضيفك في إصدارات عمانية عنهم
0: بإذن الله. أنا مرة أخرى يعني شاكر لكم يعني هذه الدعوة الكريمة، وأرجو أن أكون يعني قد وفقت في نقل أيضا صورة عن كتاب صقر بجناحين ومخلب، وأرجو أنه يكون هذا الكتاب أيضا هو مصدر إلهام للأجيال القادمة للقيام بواجبهم تجاه الوطن مثل ما فعل من سبقوهم يعني.
1: نعم. إذا هكذا أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: العرب والإعراب والاستقراء الناقص.
2: كتب لي صديق عزيز أنه كان حائرا في معنى الآية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، حتى وقع على كلام في مواقع التواصل الاجتماعي فأحب أن ينقله ويستمع فيه إلى رأيي. عدنا إلى المواقع التي أشار إليها، فرأينا كلاماً فيه سوء فهم للآيات الكريمة أدى إلى إساءات للإنسان العربي لسبب واحد هو كونه عربياً، كما رأينا النص قد فصل بين عربية الإنسان وعربية القرآن الكريم، وكان من نتيجة ذلك أن وصل قائل النص إلى أن كلمة عرب لا علاقة لها بالعرب، لأنها تعني التمام والكمال والخلو من النقص والعيب، وقرر أن الآية قرآنا عربيا تعني قرآنا تاما من النقص والعيب ولا علاقة له بالعرب، وأن عربا أترابا تصف الحور العين بالتمام والخلو من العيب والنقص ولا علاقة لها بالعرب. هنا نقول متجاوزين عن أمور عديدة وأخطاء لغوية في النص طلباً للاختصار. ألف، ليس من معاني كلمة العرب الصفات التي ذكرها، ومعانيها مفصلة في معجمات اللغة، ولم تذكر كلمة عرب في التنزيل العزيز لا بالصفة القومية ولا بغيرها. ب، قرآناً عربياً، نعم هو يخلو من النقص والعيب، ولكن الخلو من النقص والعيب لم يأتي من كلمة عربيا، فهذه تعني اللغة فحسب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وإذا تجرأ أحد المتقولين بأن عربيا في الآية تعني التام من النقص أو المبين، فماذا سيقول في الآية بلسان عربي مبين؟ هل سيتجرأ فيقول بلسان مبين مبين أو بلسان تام مبين؟ أما خلوه من النقص والعيب فثمة آيات أخرى دالة عليه، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وغيرهما. جيم، عربا أترابا. رأى كاتب النص أن عربا تعني الخلو من النقص والعيب، وكان عليه أن يلتفت إلى أن العروبة هي المرأة الحسناء المتحببة لزوجها، وجمعها عرب مثل رسول ورسل، وخلوهن من العيب والنقص لا تؤديه لفة عربا، كما أن ليس من المؤكد أن المقصود بها الحور العين. ووصفت أترابا أي مستويات متماثلات حسب قول المفسرين، ويبدو أن هذا المعنى قد جاء من الترب وهو المثيل والشبيه. دال: أخطأ في فهم الهمزة في الأعراب حين سماها ألف التعدي التي تقلب المعنى إلى ضده، مثل قسط ظلم وأقسط عدل. وبنى على هذا أن همزة الأعراب قلبت معنى العرب من الأوصاف الحميدة التي ذكرها إلى نقيضها، فناقض الكاتب نفسه لأنه كان قد رفض عد الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي إشارة إلى اللسان العربي، كما لم ينتبه إلى أن تلك الهمزة تدخل على بعض الأفعال فتقلب معناها، وأما في سائر الأفعال فتأتي لتطوير في المعنى، كرم هو وأكرم غيره، وتأتي مع الأسماء للمبالغة في المعنى ذاته، هذا عالم وذاك أعلم، وهذا كريم وذاك أكرم. فأين هو انقلاب المعنى إلى ضده هنا؟ ها، إذا كان قوله إن الألف في الأعراب هي للتعدي وتعني النقص فيهم والعيب إلى آخره، فكيف سيفهم قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الأعراب كغيرهم منهم من علم وعرف وعمل صالحا، ومنهم من ليس كذلك. ولا يصح أن ننسى أن الكفر والنفاق ليس خاصا بهم، بل هما ظاهرتان عامتان في بيئات عديدة، وقد ذكر القرآن من ذلك: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فإذا كان بعض أعراب ما حول المدينة بين قوسين منافقون، فإن من أهل المدينة من بين قوسين مردوا على النفاق، بمعنى أن النفاق قد خالطهم وتسرب في مساماتهم، كما يمرد المرء مكونات الطعام ليتداخل بعضها في بعض. وبمرور الزمن كثرت هاتان الظاهرتان في مدن كثيرة أخرى.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
8: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة.
3: استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.